0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: دائرة الدراما الإذاعية تقدم
2: المسلسل اليومي رسالة الحياة.
1: رسالة الحياة.

0: رسالة الحياة.
1: رسالة الحياة.
2: رجعت وحدك يا عادل،
3: رجعت وحدك يا عادل،
2: وهجروك لولا،
3: وهجروك لولا،
2: بس يا ترى،
3: بس يا ترى،
2: كيف ممكن ترجع وتلمهن حوالي،
3: كيف ممكن ترجع
2: وتلمهن حوالي.
1: تأليف نادر حكمة عقاد.
0: المخرج المنفذ أحمد خضور.
1: رسالة الحياة، إخراج
0: فراس عباس.
4: أظن مشهد رئيس البنائين مع الشبح جاهز، مو هيك يا وليد؟
5: منقول إن شاء الله أستاذ. بدك منجرب بروفا؟
6: اطلع على المسرح وخلينا مباشر.
7: وين بده يطلع على المسرح؟ قصدك يطلع على سطوح مبنى المسرح؟
6: ما فهمت قصدك، أي سطوح وأي مبنى؟
7: أنت أخطأت بتعبيرك، لازم تقول اطلع للخشبة وليس للمسرح، وعندما تقول اصعد إلى المسرح هذا يشير إلى المبنى وليس الخشبة.
4: تمام يا لينا، اطلع على الخشبة يا وليد، وانت كمان يا ماهر.
6: يلا ماشي، يلا
4: يلا بروفا. ماهر البناء ووليد الشبح، تفضلوا.
8: حاضر استاذ. انت الذي ستدفع الثمن، ستدفن هنا زوجتك المخلوقة الرقيقة، تجدها امام ارجوحة طفلك في النهار والى جانبك في الليل، وهي على استعداد ان تفنى من اجلك الف مرة، حتى وإن فكرت ستقول يا لها من سعادة.
6: تطلب مني أن أدفن زوجتي مع صب الأعمدة الخرسانية للجسم؟
8: أنت الذي خرجت في الليل تبحث عن الحل، كف عن بناء جسر آرتا، ولا داعي لتدفن أحد، وهنا تنتهي المشكلة، لك مطلق الحرية في الاختيار.
6: كلامك قاطع كالسيف، أنت تعرف أنني لا أستطيع أن أفرط بزوجتي، بالرغم من ارتباطي بالحجارة مثل ارتباطي بزوجتي. بكلامك تخترق جسدي وتمزقه إربا إربا. أيها الشبح، أطلب مني أي شيء آخر، حياتي، صحتي، عيني، يمكن أن أعطيك عيني بعد أن أرى جسر آرتا قد انتصب ولو لمرة واحدة.
8: هذا ما لدي، ولك الخيار، وأنت حر في اختيارك.
4: ممتاز ممتاز، بس كان في شغل صغيرة ناقصة.
5: شو هي أستاذ؟
4: كان ناقص الألم بالفرح، لازم تستحضر للذاكرة كل شي بحق هالإحساس المتناقض. مو سهل على الإنسان يدفن أغلى إنسان بلحظة الفرح بالمدينة يلي بحاجة للجسر.
5: الألم مع الفرح فعلاً أستاذ إحساس متناقض.
4: حاول، وأكيد رح تصل للإحساس المناسب، بس أنا شايفك اليوم وكأنه أفكارك مشتتة.
7: الظاهر لسه ما خلص من لنبت أفكاره.
5: والله بعد العاصفة يلي مرقت على عائلتي اكتشفت انه هذا العالم

0: سلوى.
1: أهلين أهلين أخي رأفت، ما تواخذني، كنت شاردة شوي.
0: غنية حلوة، يمكن شاردة مع الغنية.
1: بصراحة شاردة مع حياتي، يعني عايشة مثل أي كائن حي، باكل وبشرب وبنام هيك لحتى موت.
0: تعرفي شو مشكلتك يا سلوى؟
1: شو؟
0: أنت استسلمتي وزتيتي كل أسلحتك بسهولة. لا يا سلوى، لا، أنت لازم ترجعي لحياتك. طلابك بالكلية والمجتمع بحاجتك، لا تقتلي حياتك باليأس.
1: قتلت رأفت، أنا قتلت لحياتي وخلص، وقتلت بنتي وقتلت زوجي وقتلت بيتي، خسرت كل شيء، حتى طموحي مات انقتل. ماني شايفة غير غيمة سودا ماشية فوق راسي.
0: بس انتي استاذة، استاذة بتحكي عن التلاؤم والانسجام مع ظروف الانسان. فكري بطريقة مختلفة، فكري بالمستقبل، بالامل، فكري بالحب يا سلوى.
1: بالحب؟ انت متأكد من وجود الحب بالدنيا؟ رأفت، انا جربت الحب، جربته وما نجحت.
0: ما بيمنع تجربي مرة تانية وثالثة ورابعة. انت بتعرفي في كتير تجارب بالحياة نجحت، وفشلك ما بيعني موت الحب والحياة. يمكن ضيعتي الطريق، بس بشوية تصحيح بيرجع الأمل.
1: طيب ومنير، يا ترى رح يرضى يتغير؟ ما بظن، هو كان بالأصل ضد طموحاتي.
0: بدك تنسي منير، بدك تنسي وتقيميه من بالك نهائيا. وأصلا ما بدي نفوت بتفاصيل الماضي ومين كان الغلطان، المهم هلأ تهتمي بحالك وحياتك وبس.
1: ماشي، على كل يعني أنا محتاجة لوقت لحتى أرجع لحياتي، بس طبعا بعيد عن منير.
0: مثل ما بدك، وأنا متأكد لما بدك تفكري بهدوء رح توصلي لحل.

0: عفوا منير بيك.
1: تفضل.
0: وصلت بطاقات عرس أحمد ورأفت وصالح. تفضل.
1: ممتاز، فكرة اقتصادية ولا أروع.
0: بدك تحضر العرس منير؟
1: طبعا
0: لازم تحضر، مهما كان سلوى لسه مرتك، يعني أنت جزء من العيلة. وآخر كلمة بدي أحكيها يا منير، أنت لازم تستفيد من اللي صار وتتعلم هالدرس. قاسي كانت نتيجته موت بنتك سمر.
1: منذر أنت بتعرف شو عم تحكي؟ هذا اتهام غير مباشر.
0: اتهام يمكن يصحيك، أنت مالك صاحي، أنت عايش كأنك مخدر. أصحى يا منير أصحى، أنت ضيعت حبك بتفكيرك السلبي. أنت تحديت الدكتورة سلوى والنتيجة خسرتوا حياتكم. لو كل واحد منكم مشي خطوة تجاه التاني كانت الفجوة بيناتكم راحت.
1: معك حق يا منذر، ظاهر أنا كان معمي على قلبي، أنا بحياتي ما رح لاقي مثل سلوى. صحيح، علم وأخلاق وأدب.
0: روح فورا ورجع الود، صارحها، يمكن تتسامحوا مع بعض وتمشوا بطريق جديد.
1: وهذا اللي رح يصير.
2: جمعتكن اليوم يا أولاد قبل العرس حتى نحتفل بعيد ميلاد عادل الصغير.
3: الحقيقة يا بابا مفاجأة ما كنت متوقعة بنوب. انت كيف عرفت وتذكرت انه اليوم عيد ميلاد ابني عادل؟
2: يا ابني مو مهم كيف عرفت، المهم اني عرفت. وبدي احكي كلمتين قبل ما يرجع عدولتي الصغير من المدرسة. يا أولاد أنا ربيتكن على المحبة والحنان والصدق، ومو معقول أبداً أن يكون كذاب معكن.
4: لا يا بابا.
5: شو الحكي؟
6: عفواً بابا، يعني مين اللي قال أنه أنت كذاب؟
2: رسائل أمكن يا أولاد

0: أنا يلي كنت عم بكتبها، بس كذبت عليكم لهدف نبيل وهو دفى العيلة. وانت يا سلوى ما قدرت تحقق الدفى لعيلتك، منشان هيك عيلتك تشتتت وانهارت.
1: أنا حافتح الباب، خليكن.
0: بدي أقول كلمة للكل.
2: تفضل بابا.
0: دفى العيلة يا أولاد هو الطريق الوحيد يلي بيخلي الحب والحنان يكبر ويكبر.
3: وأنا يا عمي لا يمكن استغنى عن دفع العيلة.
4: منير؟
3: إيه نعم منير، أنا ما قدرت بعد عن عيلتي اللي هي أنتو، وبتمنى الكل يسامحني. أنا غلطت ويمكن سلوى غلطت، المهم أنا جاي مادد إيدي لنمشي بطريق جديد.
0: وأنا فرحان بقرارك هاد يا منير. الحياة يا ابني ما بتوقف عند الأحزان، والتسامح قوة.
2: هلأ الحكي بقي عندك يا سلوى، عندك القوة لتسامحي منير؟
0: حتى لو كان بينك وبين منير جرح عم ينزف لازم تداويه، وبتداويه بالتسامح والصبر والحب يا بنتي.
1: والتحدي بابا، نحن لازم نكون فرسان الحياة.
5: هلأ بصراحة يمكن صح كلامكن، يمكن أنا ومنير ما عرفنا نسقي زهور حبنا، مشان هيك دبلت وضيعنا الطريق.
0: ولازم الكل يعترف أنه زهور الحب والزواج إذا ما سقاها الزوجين بتدبل وبتموت.
3: وأنا قدام الكل بعترف أنا غلطت معك يا سلوى، بترجاك تسامحيني.
5: وأنا منير وأنا كمان بعترف إني غلطت معك كتير، وكمان بترجاك تسامحني.
1: الله الله الله
2: يا سلام يا سلام.
0: والقرار الأهم يلي بدي تعرفوه إني قررت يكون عرس الفرسان الثلاثة على قول وليد بالمشروع، قصدي يعني بالهواء الطلق، بأجواء ريفنا الجميل يلي مليان محبة وفرح.
4: ونعم الخيار والله يا بابا.
1: يعني تحمل عنوان مسرحية، الفرسان الثلاث في الريف الجميل.
2: يا سلام.
0: ألف
2: الله يبارك فيك.
0: ألف مبروك إن شاء الله.

0: وليد؟
1: أي أختي؟
0: نحن جاهزين، الكل صار تحت بالسيارة. شو؟ ما خلص المسلسل اللي عم تكتبه؟ يا سيدي نيالك، عملت حياة عائلتنا مسلسل.
2: خلصنا، يلا تأخرنا عن الكل.
1: يلا خلصت، صفي آخر جملة بيقول الأب بآخر المسلسل.
3: اختلط الحزن مع الفرح، وبدأت العائلة بمشوار الأمل والكفاح، مشوار يجعل من الأيام بحزنها وفرحها، بنجاحها وفشلها، زادهم الذي يضعونه في حقيبة السفر ليأخذوه معهم إلى العالم الآخر.
4: كنتم مع الحلقة الأخيرة من المسلسل اليومي رسالة الحياة.
5: المخرج المنفذ أحمد خضور،
4: وتحية من الكاتب نادر حكمة عقاد،
5: والمخرج فراس عباس.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: في كل مخلوق حكاية، وفي كل آية من آيات الخلق معنى وعبرة. رحلة نقترب فيها من مخلوقات ورد ذكرها في القرآن الكريم، نتتبع قصصها ونكتشف ما تحمله من دلالات وحكم، وما تكشفه لنا من أسرار الخلق. خلق فسوى، برنامج وثائقي نتأمل فيه روعة المخلوقات بين نور القرآن ومعرفة العلم.
2: بعد أن طوفنا في الجزء الثاني بين أمثال العرب وقصص التاريخ وأشعار المعلقات ومكاسب الأسواق وأنساب السلالات، نصل اليوم إلى السؤال الأكبر والأعمق، السؤال الذي وجهه القرآن الكريم لعقل الإنسان منذ أكثر من 14 قرنا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟
3: لم يكن هذا التوجيه الإلهي لمجرد التأمل الظاهري، بل كان دعوة صريحة لاكتشاف هندسة خلقية معجزة، كائن صمم خصيصا ليتحدى القفر ويقهر الظروف المناخية الأشد قسوة على وجه الأرض.
2: فإذا تأملنا رأس الجمل وحده وجدنا حصنا متكاملا ضد العواصف الرملية، فالعينان مزودتان بصفين من الرموش الطويلة والكثيفة التي تعمل كالمصفات، إلى جانب جفن ثالث شفاف يمر على العين ليمسح الذرات دون أن يعوق الرؤية. أما الأنف فيمتلك فتحتين طويلتين محاطتين بعضلتين دقيقتين تمكنانه من إغلاقهما تماما أثناء الهبوب لحماية الرئتين من دقاق الرمال.
3: ولم تقف الهندسة الربانية عند حمايته من الغبار، بل امتدت لتشمل قدرته على التغذية وسط القفر، فشفتاه الشاقتان والمشقوقة، وبطانة فمه السميكة المغطاة بالحليمات الصلبة تمكنه من التهام الشوك الصحراوي الحاد والنباتات القاسية دون أن يشعر بألم أو يصاب بجروح.

0: أما إذا انتقلنا إلى وسائل الحركة، فإن خف الجمل يمثل تحفة هندسية ميكانيكية، فهو ليس حافرا صلبا كالحصان، بل وسادة عريضة مرنة تتمدد عند ملامسة الأرض فتوزع وزن الجمل الثقيل على مساحة أكبر، ما يمنعه من الغوص في الكثبان الرملية الناعمة، ويمنحه ثباتا استثنائيا يسير به آلاف الكيلومترات.
1: ثم تأتي مشية الإبل الشهيرة، حيث تتحرك الأطراف على الجانب نفسه بالتتابع في حركة متهادية، وهي الحركة التي تمنح الراكب ذلك التمايل المنتظم والشعور بأنه يعبر بحرا متلاطما من الرمال، حتى التصق بها لقبها الخالد، سفينة الصحراء.
0: وحين يبرك الجمل على الرمال الملتهبة التي قد تتجاوز حرارتها 70 درجة مئوية، لا تحترق أحشاؤه ولا تؤذيه الحرارة، فقد زود بالثفنات، وهي وسائد جلدية قرنية شديدة الصلابة موزعة على الصدر والركبتين والمفاصل، تعمل كعوازل حرارية وممتصات للصدمات ترتكز عليها جثته الثقيلة أثناء البروك والقيام.
1: ولكن كيف يحمي الجمل هذا العقل والدماغ الحساس من الاحتراق والارتفاع الشديد في حرارة الجسد أثناء الظهيرة؟
0: هنا تتجلى واحدة من أبهى معجزات الهندسة الحيوية، إذ يمتلك الجمل أسفل دماغه شبكة شريانية وريدية معقدة تعرف بالشبكة العجيبة. يمر الدم الشرياني الساخن المتجه إلى الدماغ بمحاذاة الدم الوريدي القادم من الأنف والمبرد بفعل الهواء المستنشق، فيحدث تبادل حراري مستمر يبرد الدم المتجه للدماغ بمقدار 4 درجات تقريبا، ما يحمي المراكز العصبية والدماغية من أي صدمة حرارية قاتلة.
1: تلك هي الهندسة الظاهرة، ولكن كيف يواجه الجمل معركته الداخلية مع العطش والحرارة؟ وكيف يستطيع البقاء أسابيع دون قطرة ماء واحدة؟

0: لطالما ساد اعتقاد خاطئ بأن الجمل يخزن الماء في سنامه، لكن الحقيقة العلمية أكثر إعجازاً، فالسنام ليس إلا مخزناً هائلاً للدهون، وحين يقل الغذاء والماء يقوم جسد الجمل بأكسدة هذه الدهون كيميائياً لينتج منها ماءً متبلوراً وطاقة حيوية تبقيه حياً في أحلك الظروف.
1: ولعل أعجب العجائب الفيزيولوجية تكمن في خلايا دمه الحمراء، فبخلاف بقية الثدييات ذات الخلايا الكروية، تتميز خلايا دم الجمل بكونها بيضاوية الشكل ومعززة بمرونة فائقة. هذا الشكل البيضاوي يسمح للدم بالتدفق والسريان بسهولة حتى عندما يمتنع عن الماء وتزداد لزوجة دمه، مما يحميه من السكتات والجلطات.
0: وحين يجد الجمل الماء بعد طول عطش يستطيع شرب أكثر من 100 لتر في دقائق معدودة دون أن تنفجر خلايا دمه، إذ تتمدد خلايا دمه الحمراء البيضاوية إلى نحو 200% من حجمها الطبيعي لتستوعب هذا التدفق المائي الهائل.
1: كذلك ابتكر جسده نظاما فريدا لترشيد المياه، فهو لا يعرق بسهولة، بل يغير درجة حرارة جسده بين 34 درجة في الصباح و 41 درجة في الظهيرة، فيمتص حرارة البيئة دون أن يستنزف سوائله بالعرق.
0: أضف إلى ذلك كليتيه ورئتيه العجيبتين، فالرئتان تكثفان بخار الماء مع الزفير وتعيدانه للجسد، بينما تستخلص الكليتان كل قطرة ماء متبقية لتكون فضلاته في أضيق صورها جفافا، محققة أعلى كفاءة لإعادة التدوير في الطبيعة.
1: لكن المعجزة الأكبر تكمن في معمله الهضمي الفريد، الذي يحول الأشواك والنباتات اليابسة إلى مصدر حقيقي للطاقة والدم والحليب الناصع.
0: تصنف الإبل علمياً ضمن أشباه المجدرات، لأن معدتها تتكون من 3 حجرات رئيسية بدلاً من 4، وفي حجرة الكرش الأولى تعيش الملايين من البكتيريا المتخصصة التي تفرز أنزيمات قادرة على تفكيك مركب السليلوز واللاتنين الصلب وتحويله إلى أحماض دهنية طازجة تمتصها أمعاء الجمل كوقود.
1: ومن أعجب أسرار هضمه قدرته المدهشة على إعادة تدوير مركب البولينيا اليوريا، فبدلا من طرحه خارج الجسد عبر البول، يعيد جسم الجمل توجيهه من الدم عبر اللعاب إلى الكرش مجددا، لتستخدمه الميكروبات لبناء بروتينات حيوية جديدة يستفيد منها الجسم.

0: ومن هذا المعمل الكيميائي العجيب الذي يفكك الأشواك والألياف الميتة تولد واحدة من أعظم الهبات التي قدمتها الإبل للإنسان، الذهب الأبيض ألبان الإبل. ففي البيئة القفر التي شحت فيها النباتات الطبية وموارد العلاج، وجد البدو في ألبان الإبل وقاية وشفاء، حتى أطلقوا عليها دواء السقيم، مستندين إلى تجارب ميدانية أثبتت بركتها قبل أن توجد المختبرات الحديثة والتحاليل الطبية.
1: ولم تقف الاكتشافات عند هذا الحد، فحين وضع العلم الحديث حليب الإبل تحت المجهر، جاءت النتائج الطبية لتؤكد صحة تلك الفراسة التاريخية. فقد أثبتت الدراسات أنه يضم نسبا فائقة من فيتامين سي تتجاوز 3 إلى 5 أضعاف حليب الأبقار، إلى جانب غناه بالحديد والزنك والكالسيوم وقلة نسبة الدهون الضارة فيه.
0: ولعل الميزة الأكبر والأكثر إعجازا هي خلوه التام من بروتين البيتا لاكتوغلوبولين، وهو البروتين الرئيسي المسبب لحساسية الألبان، ما يجعله بديلا آمنا ومثاليا لمن يعانون من حساسية الحليب التقليدي، فضلا عن احتوائه على مركب بروتيني شبيه بالإنسولين يساعد في ضبط مستويات السكر في الدم.
1: إنه حليب لا يكتفي بمنح الغذاء، بل يقدم وقاية مناعية فريدة. ولكن الغريب أنه لا يفسد سريعا في حرارة الصحراء القاسية كما يحدث مع حليب الأنعام الأخرى.
0: بالفعل يا صديقي علاء، والسر يكمن في احتوائه على تركيزات عالية جدا من الإنزيمات البروتينية المضادة للبكتيريا، مثل إنزيم اللاكتوفيرين واللاكتوبيروكسيداز. هذه المركبات الحيوية تعمل كخط دفاع طبيعي يمنع تكاثر البكتيريا الضارة، ما يبقي الحليب طازجا وصالحا للشرب وللعلاج لعدة أيام متتالية دون الحاجة لتبريد.
1: ولم تقف الاكتشافات عند هذا الحد، بل وصلت إلى ثورة في علم المناعة، إذ اكتشف العلماء أن جهاز المناعة لدى الإبل ينتج نوعا فريدا من الأجسام المضادة النانوية، حيث تتميز هذه الأجسام متناهية الصغر بقدرتها الخارقة على اختراق النسج الحيوية والوصول إلى أهداف خلوية مستعصية لا تصلها الأدوية العادية، مما فتح آفاقا واعدة عالميا في تطوير أدوية جديدة لأمراض السرطان والأورام والالتهابات المزمنة والأمراض الفيروسية المستجدة.
0: ومما عرفه العربي قديما خصائص شفائية في أبوال الإبل، واستخدموها في علاج بعض الأمراض والجلديات، فما الذي كشفه الطب الحديث حول هذا الأمر؟
1: الدراسات المخبرية الحديثة أظهرت أنها تحتوي على نسب عالية جدا من المركبات النيتروجينية البوتاسيوم ومركب أكسيد النيتريك، بالإضافة إلى بيبتيدات مضادة للفطريات والبكتيريا الممرضة. هذا التركيز الفريد يعزز عملية الترميم الخلوي ويقاوم الميكروبات، وهو ما يفسر علميا الاعتماد القديم عليها في تطهير الجروح وعلاج الأنسجة.

لكن أسرار الإبل لا تختبئ كلها داخل الدم والحليب والمناعة، فهناك جانب آخر لا يقل إثارة يعيش في سلوك هذا الكائن نفسه، ذاكرته وحواسه وقدرته على التعلم. فالجمل ليس كائنا ساكنا تحكمه الغريزة الصماء، بل يمتلك سلوكيات معقدة وقدرة فائقة على التعلم والتذكر، إذ يمتلك ذاكرة استثنائية في حفظ الأماكن والمسارات وموارد المياه التي وردها ولو لمرة واحدة. واللافت أيضا في قدرة القافلة على الاهتداء إلى الواحات والمراعي الخضراء وسط هذا المدى المترامي الأطراف الذي تشتبه فيه الأعلام. تلك حاسة شم استشعارية خارقة، فالجمل يستطيع استنشاق رائحة الرطوبة وأبخرة الأمطار المتصاعدة من النباتات الخضراء على بعد يتجاوز 50 كيلومترا، وبمجرد استشعار تلك الرائحة تتجه القافلة تلقائيا وبدقة متناهية نحو ديار الربيع والسحاب دون حاجة لخارطة أو بوصلة. ومن عجائب هذا الكائن عاطفته وتآلفه الفريد مع راعيه، حتى قيل إن خطوه وحركته يتغيران بصوت الإنسان. فالإبل من الحيوانات القليلة التي تتأثر بنبرات الصوت والإيقاع الموسيقي، وهو ما عرفه العرب قديما بالحداء. عند سماع الجمل لألحان راعيه تتعدل مشيته المنتظمة ويسرع خطوه وينسى عناء الطريق والأحمال الثقيلة. أما في موسم التزاوج فتتغير سلوكيات الفحل، إذ يصيح بصوت هادر ويرفع رأسه مظهرا علامات الهيمنة لحماية قطيعه وجذب الإناث في لغة كاملة من الأصوات والإشارات. ورغم هذه الهيبة يمتلك الجمل عاطفة عالية تجاه وليده ومربيه، ما جعل العلاقة بين العربي وإبله تتجاوز حدود الملكية لتصبح رفقة عمر.

ولكن ماذا عن غضب البعير وما شاع في الصحراء عن حفظه للأذى ورغبته في الثأر والانتقام؟ شاعت الحكاية الشعبية عن أناس أساءوا معاملة إبلهم، فظل الجمل يترقب ويتحين الفرص حتى إذا جاءت لحظة خلوة هاجم على صاحبه ثأرا لكرامته وألمه القديم، حتى ضربت العرب المثل فقالت إن الإبل لا تنسى الإساءة. لكن بين الحكاية الشعبية والحقيقة العلمية مسافة يجب ألا نتجاوزها، فالعلم لا يثبت احتفاظ الجمل بحقد بمفهومه الإنساني الأخلاقي أو أنه يخطط للانتقام المسبق، لكن المسجل علميا هو أن الإبل تتمتع بذاكرة انفعالية ومكانية صلبة جدا، فسوء المعاملة والقسوة يتركان انطباعا يولد الخوف أو العدوانية الشديدة تجاه أشخاص أو مواقف معينة، فيتفجر هذا الخوف دفاعا عن النفس بمجرد سنوح الفرصة. لكن هذه العلاقة لم تنتهي بانتهاء زمن القوافل، ولم تقف حكاية الإبل عند حدود الماضي والصحراء، بل تحولت اليوم إلى صناعة عالمية ومهرجانات تضاهي أكبر الأحداث الرياضية والثقافية. فمن سباقات الهجن التي أصبحت تدار بأحدث التقنيات وترصد لها جوائز بالمليارات، إلى مهرجانات المزاين التي تحتفي بجمال الإبل ونقاء سلالتها كرمز للأصالة والفخر العربي. إنها تجسيد لماض عريق يعاد رسمه بأسلوب عصر الاستثمار والتكنولوجيا، لتظل الإبل حاضرة في قلب الحاضر والمستقبل، في كل عضو وخلية وفي كل قدرة وسلوك تقف الإبل شاهدة على عظمة الصانع وجمال إبداعه، كائن طوى السنين والأحقاب وظل شريك الإنسان ورحيله الصامد في وجه القفر. من أسرار الخلق والهندسة المعجزة في جسدها إلى الذاكرة والسلوك، تظل الإبل درسا حيا في الصمود والتكيف، ورمزا شامخا قال فيه الحق سبحانه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟

0: اكتملت حكايتنا اليوم، وتتجدد الرحلة في حلقات قادمة نغوص فيها معا في خبايا هذا الكون الشاسع. نلقاكم في الحلقة القادمة من خلق فسوى، لنفتح بابا جديدا من أبواب المعرفة، ونكتشف معا سرا جديدا من أسرار الحياة.
1: في كل مخلوق حكاية، وفي كل آية من آيات الخلق معنى وعبرة. رحلة نقترب فيها من مخلوقات ورد ذكرها في القرآن الكريم، نتتبع قصصها ونكتشف ما تحمله من دلالات وحكم، وما تكشفه لنا من أسرار الخلق. خلق فسوى، برنامج وثائقي نتأمل فيه روعة المخلوقات بين نور القرآن ومعرفة العلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحيم الرحمن، الملك المنان، خالق الإنسان، والصلاة والسلام الأتمان الأزكيان على نبينا محمد خير الأنام، وعلى آله وصحبه وذريته، وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم مستمعين الأكارم مع برنامجكم أنوار الإيمان، وهو برنامج نتعرف من خلاله على أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العليا. ونحن اليوم مع اسم جديد من أسماء الله تعالى، ألا وهو اسم الرحيم.

0: الحسنى.
1: مستمعين الأكارم، هل فكرنا يوما في النعم التي تحيط بنا؟ من الذي أعطانا الصحة؟ من الذي رزقنا الطعام والشراب؟ من الذي يستر أخطاءنا؟ ومن الذي يمنحنا فرصة جديدة كلما أخطأنا ثم عدنا إليه؟ إنه الله سبحانه وتعالى الرحيم بعباده. والرحيم اسم من أسماء الله الحسنى، يبعث في القلب الأمل ويزرع فيه الطمأنينة، ويعلمنا ألا نيأس أبدا من فضل الله. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال سبحانه: إن الله غفور رحيم. إن الله سبحانه وتعالى لا يريد لعبده اليأس، بل يفتح له باب الرجوع ويدعوه إلى التوبة ويذكره دائما برحمته. واسم الرحيم يدل على عظيم رحمة الله تعالى بعباده. ومن رحمة الله بنا أنه خلقنا ورزقنا وهدانا وأرسل إلينا الرسل وأنزل علينا الكتب وبين لنا طريق الخير وحذرنا من طريق الشر، وأنه يقبل توبة عبده إذا رجع إليه، ويغفر الذنوب لمن تاب وأناب، ولا يأخذ الإنسان بكل خطأ يقع فيه، بل يمهله وينبهه ويفتح له أبواب العودة. إن اسم الرحيم يجعل المؤمن يعيش بين الخوف والرجاء، يخاف من التقصير لكنه لا ييأس من رحمة الله. ونحن نحتاج إلى معرفة اسم الرحيم، لأن الإنسان قد يمر في حياته بأوقات صعبة فيأتي معنى اسم الله الرحيم ليقول له: لا تيأس، فرحمة الله أكبر من مشكلتك وأوسع من خطأك وأقرب إليك مما تظن. إذا أخطأت فتب، إذا قصرت فارجع، إذا حزنت فالجأ إلى الله، إذا ضاقت بك الدنيا فتذكر أن لك ربا رحيماً.

لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحث على الرحمة ويبين أن الرحمة سبب لرحمة الله، فإذا أردت رحمة الله فكن رحيما بخلق الله. فالرحمة ليست مجرد شعور في القلب، بل سلوك يظهر في تعاملنا مع الآخرين. ويمكننا أن نعيش مع هذا الاسم العظيم في حياتنا اليومية من خلال أمور كثيرة، منها الرحمة بالوالدين، الرحمة بالإخوة، الرحمة بالضعيف، الرحمة بالنفس. وإليكم قصة جميلة عن الرحمة. كان رجل يسير في طريق فاشتد به العطش، فوجد بئرا فنزل إليها وشرب، ثم خرج فإذا بكلب يلهث من شدة العطش يأكل التراب من شدة ما أصابه. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل البئر وملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى خرج فسقى الكلب، فشكر الله له وغفر له. فقال الصحابة: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. ما أعظم الرحمة! عمل بسيط جدا، لكنه كان سببا في مغفرة الله. وهذا يعلمنا ألا نحتقر أي عمل صالح. قد تكون ابتسامتك سببا في إسعاد شخص، وقد تكون كلمة طيبة سببا في تغيير يوم إنسان، وقد تكون مساعدتك لشخص محتاج سببا في رحمة الله بك. فرحمة الله تحيط بنا في كل لحظة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الرحمة، وأن يملأ قلوبنا بالإيمان والطمأنينة والأمل. وإلى هنا مستمعين الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية الكلام عن اسم الله الرحيم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم.

0: يكتبها نزار شرابي.
1: مدينة النور تخرجها سراء دبسي.
2: يا أبا سفيان، ها قد امتلأت مكة بالأحابيش وبمن أطاع قريشا من قبائل كنانة وأهل تهامة، والناس كلهم تجهزوا للخروج إلى قتال محمد وصحبه، وإنني أرى أن ننطلق فجر غد قبل أن يثقل الانتظار على الناس.
3: ليكن ما رأيت يا صفوان، ولكني أرى أن نخرج بالضعن التماس الحفيظة.
2: ماذا؟ نخرج معنا النساء يا أبا سفيان؟
3: أجل يا ابن أمية، فإن ذلك أدعى إلى ثبات الرجال في ساحة القتال، فإن أحدا منهم لن يفر إذا اشتد القتال وحمي الوطيس، إذا علم أن نساءه وراءه قد يتعرضن للأسر أو السبي.
2: أصبت يا أبا سفيان، فلنعلم في الناس أن يخرجوا نساءهم معهم، ولتخرج النساء اللاتي أثكلهن محمد برجالهن في بدر، ولتأخذ كل واحدة منهن ثأرها بيديها فتشفي وتشتفي.
3: يا قوم، يا معشر قريش، يا ثكلى قريش، تجهزوا للمسير غدا مع الفجر لملاقاة محمد وصحبه، ولنأخذ بثاراتنا منهم، واعلموا أننا إن لم نقضي على محمد وصحبه غدا فلن تقوم بعده لقريش ومن حالفها قائمة. هيا يا قوم، فلتثأروا لقتلى بدر، فلتثأروا لقتلاكم، خذوا أهبتكم وانطلقوا جميعا واضربوا محمدا ضربة رجل واحد، أثبتوا له أن قريشا لا تنام عن ثار ولا تذل ولا تشتكي. يا قوم، يا معشر قريش، يا خلفاء

0: وخرجت قريش التي كانت تجتر أحقادها منذ وقعة بدر الكبرى، خرجت من مكة بأحابيشها ومن أطاعها ووالاها من القبائل، وحملت معها النساء خوفا على الرجال من الفرار.
1: نحو من 3000 مقاتل مجهزون بكامل عدتهم خرجوا لملاقاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد، ظنا منهم أنهم سيقضون بهذه الحملة على الدين.

0: خرجت قريش من مكة بحدها وحديدها وأحابيشها ومن تابعها من بني كنانة وأهل كهامة متوجهة نحو المدينة المنورة، وهي تتلمض بأحقادها وقد أعدت عدة باطلها لتواصل عدوانها الآثم ومطاردتها الظالمة لعباد الله الصالحين في المدينة المنورة.
1: وكان لجبير بن مطعم وهو رأس من رؤوس الشرك، كان له غلام حبشي يقال له وحشي، يقذف بحربة له قذف الحبشة قل ما يخطئ. فوعده سيده جبير إن خرج مع الناس وقتل حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيعتقه.
0: وكانت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان قد خرجت مع زوجها تحث الجيش وتذكي في النفوس روح الحقد الأسود. وعندما مرت بوحشي وهو يحمل حربته ويسير مع المشركين نادته بقولها: ويها أبا دسمة، اشفي واشتفي.
1: وعندما وصل خبر قريش إلى المدينة المنورة جمع رسول الله الناس وأخبرهم برؤيا كان قد رآها في الليلة السابقة، وعرض عليهم رأيه الداعي إلى المكوث في المدينة حتى تقدم عليهم قريش، فإن دخلت المدينة قاتلها المسلمون وأنزلوا بها هزيمة منكرة.
0: ولكن رجالا من المسلمين ممن لم يشهدوا بدرا قد ندموا على ما فاتهم من السابقة والفضل وتمنوا لقاء أعداء الله وألحوا على الرسول الكريم كي يمنحهم فرصة الجهاد والاستشهاد في سبيل الله.
1: وكان آخرون يقولون برأي رسول الله في التحصن داخل المدينة، منهم عبد الله بن أبي الذي قال:
2: لا تخرج إليهم يا رسول الله، فوالله ما خرجنا منها إلى عدو قط إلا أصاب منا، ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه.
0: وقال آخرون ممن رغبوا بالشهادة: يا رسول الله، اخرج بنا إلى أعدائنا فلا يرون أننا جبنا عنهم وضعفنا، وقد كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله وقد ساقه إلينا وقرب المسير.
1: ولم يزل الناس برسول الله حتى أذن للصلاة من يوم الجمعة، فصلى رسول الله بالناس فخطبهم ووعظهم وذكرهم وأمرهم بالجد والاجتهاد، ثم انصرف من خطبته إلى بيته فلبس لأمته وخرج. وعندما رآه الناس وقد تجهز للقتال ندموا على ما فعلوا وقالوا: استكرهنا رسول الله ولم يكن لنا ذلك. فأقبلوا عليه وقالوا: يا رسول الله، إن شئت فاقعد.
0: فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. وخرج رسول الله بالناس فكانوا 1000 من الصحابة، ولما أصبحوا في منتصف الطريق بين المدينة وأحد توقف عبد الله بن أبي عن المسير.
3: ما بك يا ابن أبي؟ لم توقف؟
4: لأنني خرجت كارها يا وديعة، فقد أطاع محمد الناس وعصاني. والله ما ندري على ما نقتل أنفسنا هنا أيها الناس، إنني راجع إلى المدينة.
3: وأنا معك والله. هيا يا رجال ابن أبي، إن عبد الله عائد إلى المدينة، فمن رأى رأيه فليتبعه.
4: إلى أين أيها الرجال؟ أين تريد يا ابن أبي؟
5: أريد المدينة.
4: يا قوم، أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم وأنتم ترون ما حضر من العدو.
3: لو نعلم يا ابن عمرو أنكم تقاتلون ما أسلمناكم،

ولكننا لا نرى أن يكون قتال. هيا هيا رجال عبد الله بن أبي، هيا. أبعدكم الله أعداء الله، فسيغني الله عنكم نبيه.

0: ومضى رسول الله بمن بقي معه من المسلمين حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي إلى الجبل، فجعل ظهره وعسكره إلى أحد، ثم قال: لا يقاتلن أحد منكم حتى نأمره بالقتال.
1: وتعبى رسول الله للقتال وهو في 700 رجل، وأمر على الرماة عبد الله بن جبير، وكان الرماة 50 رجلا. فقال رسول الله لعبد الله: انضح الخيل عنا بالنبي، لا يأتون من خلفنا، إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك، لا نؤتين من قبلك. ثم دفع صلى الله عليه وسلم اللواء إلى مصعب بن عمير، واستعد الجميع للقتال.
2: أقسم بربي إني كنت على أن أثنيك عن عزمك يا ابن أبي، ولكني رأيتك وقد خرجت على رأس القوم فسكت.
3: ما كنت إلا لأفعل يا حيي، فإن قومي ما عهدوا بي الجبن من قبل، ولكني تذكرت ونحن في الطريق أننا في يثرب حماة قوافل قريش، ولم يكن بيننا وبين قريش قتال من قبل، فلما نبادرها نحن بعداوة؟
2: أصبت يا عبد الله، أصبت، سيما وأن قريشا قد أوعبت 3000 رجل جاءت بهم لقتال محمد وليس لقتالك أنت وقومك.
3: وهذا ما دعاني إلى الرجوع، فإنه لا حاجة لنا بقتال قريش أو غيرها.
2: إيه، ليت الأيام تعود في يثرب إلى ما كانت عليه قبل قدوم محمد يا ابن أبي، فقد كنا نعيش وإياكم بسلام آمنين، لا يدهمنا أحد في بلدنا ولا نخرج لملاقاة أحد.
3: لم يعد يفيد الندم على ما مضى يا حيي، وما علينا سوى انتظار ما ستسفر عنه معركة الغد، إن شيب القتال بين قريش وبين محمد ومن معه.
2: ما أظن محمدا وأصحابه يصمدون أمام قريش هذه المرة، فقد بقي معه 700 رجل على ما علمت.
3: من يدري يا ابن أخطب، فقد كانت قريش تعدل 3 أضعاف جيش محمد في بدر، فماذا كانت النتيجة؟
2: صدقت يا ابن أبي، فلننتظر، وإن غدا لناظره قريب.

0: عبد الدار، يا بني عبد الدار، إنكم قد وليتم لواءنا يوم بدر، فأصابنا ما قد رأيتم، وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم إذا زالت خالي، فإما أن تكون لواءنا وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكموه.
1: أنحن نسلم إليك لواءنا يا أبا سفيان؟ ستعلم إذا التقينا كيف نصنع.
2: ويها بني عبد الدار، ويها حماة الأدبار، ضربا بكل بدار، إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، أو تدبروا نفارق صراخ.

هيا يا مصعب، تقدم الصفوف فأنت حامل اللواء.

وحش. يا لسارات بدر، يا وحشي، يا أبا دسمة، اشفي اليوم واشتفي.

0: قسم بالله رياض الجنة تناديكم تقدموا ذودوا عن دين الله. الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر.
0: قد انكشف العدو يا معشر المسلمين. احسوهم بالسيوف احسوهم بالسيوف.
2: قتلتني يا شلت
3: جميل. ويحكم يا رجال قريش ويحكم. اثبتوا اثبتوا ولا تفروا. اثبتوا يا صناديد قريش.
4: يا ويحكم يا رجال قريش
3: لا تفروا.
4: يا معشر قريش ارجعوا الى
3: ويحكم
4: هذا
3: المقطع. اثبتوا يا صناديد قريش.

0: أيهاكم يا رماة المسلمين، عودوا إلى مسجدكم، لا تعصوا رسول الله، لا تخالفوا عن أمر رسول الله.
1: قد انكشف المشركون وفر رجالهم ونساؤهم يا ابن جبير. الغنيمة الغنيمة.
0: ارجعوا إلى مسجدكم أيها الرماة. أتينا من خلفنا يا معشر المسلمين، عودوا إلى مواقعكم أيها الرماة، فقد جاءتنا خيل المشركين من خلفنا.
2: قتلت محمدا ورب الكعبة، إن محمدا قد قتل يا معشر قريش.
3: قتل محمد يا معشر قريش، قتل محمد.
4: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، قاتلوا على ما قاتل عليه رسول الله أيها المسلمون. يا أنصار الله ورسوله، يا من هاجرتم إلى الله بدينكم، قاتلوا أعداء الله وانصروا دينكم.
1: اصلوا الله ورسوله، اصلوا الله وانصروا الله.

0: يا رجال قريش اوضوا ادراجكم، فلقد اصبتم من محمد وصحبه مثل ما اصاب منكم في بدر. ارجعوا يا محشر قريش، انعمت فعالي، ان الحرب سجال، يوم بيوم بدر. اعلو هبل
1: اعلو هبل.

0: الله أعلى وأجل، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار يا أبا سفيان.
1: لا إله إلا الله.
2: أنشدكم الله يا أصحاب محمد،
0: أقتلنا محمدا؟ اللهم لا، وإنه لا يسمع كلامك الآن.
2: فعمري أنتم أصدق عندي من ابن قبيا، فنحن منصرفون عنكم يا معشر المسلمين، وإن موعدكم بدر العام المقبل.
0: نعم، هو بيننا وبينكم موعد،

0: بعد أن انتهت معركة أحد انصرف المشركون آفلين، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في إثرهم قائلا: أخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون، فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة، والذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجزنهم.
1: فخرج علي كرم الله وجهه في آثارهم، فوجدهم قد امتطوا الإبل وجنبوا الخيل ووجهوا إلى مكة، فعاد وأخبر رسول الله.
0: عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يوم السبت 15 من شهر شوال 3 للهجرة، بعد أن انتهت غزوة أحد. فلما كان يوم الأحد 16 ليلة مضت من شوال، أذن مؤذن الرسول في الناس بطلب العدو، وقال المؤذن عن أمر رسول الله: لا يخرجن معنا أحد إلا أن يكون حضر يومنا بالأمس.
1: وخرج رسول الله مرهبا للعدو وليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به قوة، وأن الذي أصاب المسلمين لم يوهنهم عن عدوهم.
0: وسار الرسول الكريم بالناس حتى انتهى إلى حمراء الأسد، فلقيهم فيها رجل يدعى معبد الخزاعي، وكانت قبيلة خزاعة مسلمها ومشركها عيبة نصح رسول الله لا يخفون عنه شيئا كان بها. فقال معبد وكان مشركا:
2: يا محمد، أما والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك، ولوددنا أن الله عافاك فيهم.
1: ثم انطلق معبد مخلفا رسول الله في حمراء الأسد، فلقي أبا سفيان ومن معه بالروحاء، وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله وصحبه.
3: يا معشر قريش، قد أخطأنا ورب البيت إذ تركنا محمدا وأصحابه بعدما أصبنا منهم ما أصبنا، قد أصبنا حد أشرافهم وقادتهم، ثم رجعنا قبل أن نستأصلهم، وإني أرى أن نكر على بقيتهم فنفرغ منهم.
4: والله ما هذا برأي يا أبا سفيان.
3: ولم يا ابن أمية؟
4: إني أرى أن نواصل طريقنا إلى مكة، فإن محمدا وأصحابه قد حربوا بعد الذي أنزلناه بهم، وإني أخشى إن رجعنا إليهم أن يكون لهم قتال غير الذي كان منهم بالأمس.
3: انتظر يا صفوان، هذا راكب قادم نحونا من جهة المدينة. أنت يا أخ العرب،
5: حييتم يا معشر قريش.
3: طاب يومك يا أخا، من أين وإلى أين؟
5: أنا معبد من خزاعة، وقد قدمت من جهة حمراء الأسد.
3: فما وراءك من خبر يا أخا خزاعة؟
5: محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في شمع لم أرى مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا، وقد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يوم أحد أول أمس، وندموا على ما ضيعوا. فيه من الحرق عليكم شيء لم أرى مثله قط.
3: هدوءا يا قوم، هدوءا يا قوم. ويحك يا معبد، ماذا تقول؟
5: والله ما أرى أن ترتحل أنت وقومك حتى ترى نواصي الخيل.
4: قد كان أبو سفيان يدعونا منذ قليل إلى أن نجمع الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم يا معبد.
5: ألست صفوان ابن أمية؟
4: بلى وأبيك.
5: فإني أنهاك ومن معك. أما دعاكم إليه أبو سفيان، فوالله لقد حملني ما رأيت من حال محمد وصحبه وهم في طريقهم إليكم على أن قلت فيهم أبياتا من الشعر.
4: فهات ما قلت بأبي أنت.
5: كادت تهد من الأصوات راحلتي، إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل تردي بأسد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا ميل معازيلي. فظلت عدوا أظن الأرض مائلة لما سموا برئيس غير مخذول. فقلت ويل ابن حرب من لقائكم إذا تغطمطت البطحاء بالجيل. إني نذير لأهل البسل ضاحية لكل ذي إربة منهم ومعقول. من جيش أحمد لا وخش قنابله وليس يوصف ما أنذرت بالقيل.
4: لا فض فوك يا معبد.
3: إلى مكة، إلى مكة يا رجال.
0: إلى اللقاء. المخرج المساعد مازن لطفي، المخرج المنفذ عدنان دياب.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها، قابلين لها، وأتم

اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين.

واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. نحن في هذه الدنيا نمشي وفق قدر الله سبحانه. المرض الذي أصابك لم يكن بإمكانك تجنبه، والموت الذي نزل بحبيب لك كان سيقع مهما حاولت، والوظيفة التي فقدتها كنت ستفقدها ولو مسحت كل صباح حذاء مديرك. ويا للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يربت على القلوب: اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ويقول الحسن البصري: إنا إن لم نؤجر إلا فيما نحب قل أجرنا. وإن الله كريم يبتلي العبد وهو كاره ليعطيه الأجر.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، نواصل إرسالنا معكم بعد قليل.

0: أسعد الله صباحكم مستمعينا ومتابعينا الأعزاء لهذا اليوم الثلاثاء الموافق للخامس والعشرين من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة، الموافق للسادس من تشرين الأول لعام 2026 للميلاد. خير ما نسهل به أرسالنا لهذا اليوم تلاوة عطرة من القرآن الكريم لفضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، يتلو على مسامعكم ما تيسر له من سورة آل عمران وسورة المائدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مكر ومكر.

Mm-hmm.

Mm-hmm.

الحق.

Mm-hmm.

إيه.

Thank you.

الحق. وما من إله إلا الله

Mm-hmm.

Mm-hmm.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

Mm-hmm.

عذابا لا

0: صدق الله العظيم. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي ما تيسر له من سورة آل عمران وسورة المائدة. والآن نبقى مع الحديث الديني للدكتور عمر جباجي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بصدق وإخلاص وإحسان إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات وعبر موقعنا الإلكتروني مع هذا الحديث الصباحي. مستمعينا الكرام، اليوم نقف مع حضراتكم مع صفة كريمة قل من يتحلى بها في زماننا هذا، ألا وهي صفة الشاب الذي نشأ في طاعة الله. إنها لمنزلة عظيمة ورفعة سنية أن يكون الشاب في ريعان شبابه، في عنفوان قوته، في مقتبل عمره، قد جعل طاعة الله ديدنه وعبادته سجيته. هذا الشاب هو الذي يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة، يوم تدنو الشمس من الرؤوس ويبلغ العرق مبلغه ويضيق الخلق بأهوار موقف يوم القيامة. الله عز وجل أثنى على الشباب في كتابه الكريم ثناء عاطرا، يقول سبحانه وتعالى عن أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فتية، شباب آمنوا بربهم فزادهم الله هدى وثباتا. ويقول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وقال عن يحيى عليه السلام: وآتيناه الحكم صبيا. فالقرآن الكريم يلفت أنظارنا إلى عظمة الشباب حين يسخر لله. وقد عجب الله من الشاب الذي لا صبوة له، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: إن الله ليعجب من الشاب ليست له صبوة، أي لا ميل له إلى الهوى والمعصية، مع أن الشباب مظنة الشهوة والاندفاع. فإذا استقام الشاب في زمن الفتن والشهوات فهذا محل عجب الله سبحانه وتعالى. ودعونا نتدبر نماذج من هذا الشباب الذين نشأوا في طاعة الله، فهي خير ما يحفز الهمم ويبعث العزائم. من هؤلاء سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هذا الشاب الذي نشأ في بيت الصحابة وأسلم مع أبيه في مكة، وكان عمره يوم بدر 13 سنة، فرده النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنه، فلما بلغ الخندق وهو ابن 15 سنة أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشاب كان ينام في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى الرؤيا التي قصتها أمنا حفصة أم المؤمنين على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان رضي الله عنه بعدها لا ينام من الليل إلا قليلا. لقد استجاب الشاب ابن عمر لتوجيه النبوة، فصار من أشد الناس عبادة وقياما، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شبابا في غالبهم، فحملوا الرسالة وفتحوا البلاد وبلغوا الدين مشارق الأرض ومغاربها، منهم سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه، الذي نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة وهو شاب يعلم أن المشركين يريدون قتل النائم في هذا المكان. وهذا سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه، الذي كان يقول له النبي: يا معاذ، والله إني لأحبك. وهذا أسامة بن زيد رضي الله عنه، الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش وكان عمره 18 سنة. وهذا زيد بن ثابت الذي كان عمره 11 سنة حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فكان كاتبا للوحي. هذه همم الشباب الذين نشأوا في طاعة الله، فسخر الله عز وجل الدنيا لهم. إن مرحلة الشباب هي مرحلة القوة، فمن زرع فيها الخير حصده في كبره، ومن ضيعها ندم حيث لا ينفع الندم. أيها الشاب، لا يغرنك الشيطان بأنك صغير، فإن الصحابة كانوا شبابا حين نصروا الدين. ولا تقل: سأتوب حين أكبر، فإن الله يعجب من الشاب ليست له صبوة. ولقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على اغتنام مرحلة الشباب، فقال: اغتنم 5 قبل 5: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك. فالشباب مرحلة الغنيمة، من أدركها وأحسن استغلالها فقد أدرك الخير كله. اللهم إنا نسألك أن تحفظ شبابنا، وأن تردهم إليك ردا جميلا، وأن تجعلهم ممن نشأ في طاعتك، وأظلهم في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، آمين. مستمعين الأكارم، إلى هنا نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى نهاية حديثنا الديني لهذا الصباح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ملك

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: إذاعة دمشق تقدم حكمة. برنامج حكمة من إعداد دائرة البرامج الدينية في إذاعة دمشق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان وصدق وإخلاص إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا في برنامجكم حكمة، ولازلنا مع شرح الحكمة التي تقول: ما من نفس تبديه إلا وله قدر فيك يمضيه. إن النفس هنا صورة بالغة الدقة لقصر الحياة، وهذه أبلغ في إيقاظ القلب، لأن النفس وحدة زمنية صغيرة جدا، والحكمة تمنعك من الاغترار بالمستقبل. إن من أخطار خداع النفس أن تقول: سأصلح نفسي فيما بعد، وهذه كلمة خطيرة، لأن فيما بعد ليست مضمونة. وللحكمة علاقة بالتوبة أيضا، فقد يقول الإنسان: لقد أضعت سنوات في الغفلة، فماذا بقي لي؟ والجواب: بقي لك النفس الذي أنت فيه. قد لا تستطيع تغيير الماضي، لكن تستطيع تغيير علاقتك بالله من هذه اللحظة. وفي الحكمة معنى العناية الإلهية في عبارة: وله قدر فيك يمضيه. وهذه يمكن أن توقظ في القلب معنى آخر، أنك لست متروكا في هذا الكون بلا علم ولا تدبير. كل نفس معلوم لله، كل لحظة معلومة، كل حال معلوم. ولهذا فالإيمان بالقدر لا يتوقف على فهم لماذا حدث كل شيء، يكفي أن تؤمن أن الله حكيم، وأن علمه محيط، وأن ما قدره ليس عبثا. والحكمة تعلمك الأدب مع الله في النجاح والفشل، فإذا نجحت لا تقل: أنا صنعت كل شيء بنفسي، لأن وراء قدرتك أسبابا لم تصنعها أنت، فتقول: الحمد لله. وإذا فشلت فلا تنهار وتقول: انتهت حياتي، بل تقول: بذلت ما أستطيع، وهذه النتيجة وقعت، وسأتعلم وأعيد المحاولة، وأعلم أن الله لم يخرج أمره عن الحكمة. وهكذا لا يجعلك النجاح مغرورا، ولا يجعلك الفشل محطما. مستمعين الكرام، نقف هنا مع حضراتكم، وسنتابع الكلام عن هذه الحكمة في حلقة قادمة من برنامجكم حكمة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. حكمة. برنامج حكمة من إعداد دائرة البرامج الدينية في إذاعة دمشق.

واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. نحن في هذه الدنيا نمشي وفق قدر الله سبحانه. المرض الذي أصابك لم يكن بإمكانك تجنبه، والموت الذي نزل بحبيب لك كان سيقع مهما حاولت، والوظيفة التي فقدتها كنت ستفقدها ولو مسحت كل صباح حذاء مديرك. ويا للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يربت على القلوب: اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ويقول الحسن البصري: إنا إن لم نؤجر إلا فيما نحب قل أجرنا. وإن الله كريم يبتلي العبد وهو كاره ليعطيه الأجر.

0: لأنه صوتكم بيكمل حكاياتنا. شاركونا، تفاعلوا معنا، أضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447 0987-810-950 وكونوا جزء من الحكاية. متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: صل الصباح وتكتك العصفور، سهرنا وطولنا بنومتنا، شوف الشفق فرق علينا النور، والشمس منشورة عخيمتنا. هي هي هي أختي،
2: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات، لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق،
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق، وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

فواكه مزارعة. تقسم بساتين الفاكهة إلى نوعين رئيسيين، هما بساتين خاصة وبساتين تجارية. البساتين الخاصة هي بساتين صغيرة المساحة يزرع بها العديد من أنواع وأصناف الفاكهة، وهي غالبا ما تكون على هيئة حدائق تحيط بالمنازل أو حدائق للاستخدام الخاص. يزرع بها بعض أشجار الفاكهة مثل العنب والرمان والتين والليمون وغيرها.

أما بالنسبة للبساتين التجارية، هذه البساتين كبيرة المساحة ويزرع فيها أنواع وأصناف محددة من أشجار الفاكهة. هذا النوع من البساتين ينشأ لغرض تجاري ويمتلكه أشخاص أو شركات خاصة.

أخي الفلاح، عند البدء في التنفيذ العملي لإنشاء البستان يجب أن يؤخذ في الاعتبار عدة عوامل مهمة، تشمل أولاً اختيار الموقع، ويجب مراعاة الظروف المناخية، فيجب دراسة العوامل المناخية للمنطقة من حيث درجات الحرارة والرطوبة والأمطار وحركة الرياح، ويتم ذلك عن طريق الاستعانة بالبيانات من مصلحة الأرصاد الجوية.

أيضا أخي المزارع، من الأمور التي يجب مراعاتها عند تخطيط البساتين صفات التربة وخواص التربة، كما يجب دراسة خواص التربة الطبيعية والكيميائية لتحديد خواصها، وبالتالي اختيار الأنواع والأصناف والأصول الملائمة للزراعة. أيضا ماء الري، يجب دراسة المصادر المتوفرة من ماء الري اللازمة للبستان، كما يجب تقدير جودة هذه المياه ومدى احتوائها على الأملاح الضارة أو العناصر السامة. أيضا من الأمور الواجب مراعاتها توافر الأسواق لتصريف المحصول وتوافر العمالة اللازمة.

0: أخي المزارع، كيف نقوم بتأسيس بستان اللوز وما هي الخطوات والقواعد الصحيحة لذلك؟ نتابع هذا الموضوع مع المهندسة الزراعية حنان إبراهيم مراسلتنا في محافظة حمص.
1: إخوتي المزارعين، أسعد الله صباحكم. يعتبر محصول اللوز من المحاصيل الاستراتيجية في محافظة حمص، وهو محصول أساسي ضمن زراعة الأشجار المثمرة في المحافظة. للحديث عن هذا المحصول التقينا المهندس لطيف سليمان من مركز أمهات الشيخ حميد. أهلا وسهلا فيك أستاذ لطيف.
2: أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم وصباح أخوتنا المزارعين.
1: أستاذ لطيف، شو بتحدثنا عن زراعة اللوز ضمن محافظة حمص؟
2: هو محصول اللوز من المحاصيل الاستراتيجية والمهمة بالمحافظة، ويصنف حسب المساحات المزروعة المحصول الأول نظرا للقيمة المادية اللي بينتجها المحصول، والمتطلبات والتكاليف تعتبر قياسا بالأشجار الثانية أقل أو أوفر.
1: هلأ وين المناطق اللي بتنتشر فيها زراعة اللوز ضمن محافظة حمص؟
2: الريف الشرقي والجنوبي، قرى الريف الشرقي والجنوبي للمحافظة بتعتمد بشكل أساسي على اللوز، منطقة المخرم، منطقة المركز الشرقي.
1: هلأ شو الأصناف اللي هون منتشرة زراعتها ضمن المحافظة؟
2: هلأ في كان أصناف قديمة واستمرت الزراعة فيها، مثل أصناف البلدية، الأصناف القاسية، وفي عنا أصناف جديدة طلعت من فترة من حوالي 10 سنوات، 15 سنة، الأسباني والفرنسي، ومن شي سنتين ثلاثة ظهرت أصناف هشي شامية جديدة بسموه طعم الحديث.
1: هلأ شو مدى تأقلم اللوز مع الظروف المناخية؟ يعني بيتحمل الجفاف، بيتحمل الصقيع، شو متطلباته البيئية؟
2: هلأ هو اللوز الخطر الوحيد اللي بيهدد اللوز الصقيع الربيعي، لأنه ممكن بيوم واحد درجة حرارة صفر أو ناقص واحد يروح المحصول بالكامل. متطلباته البيئية بالنسبة للحرارة والأمطار تعتبر مناخ حمص مناسب لزراعة اللوز.
1: شو الصنف اللي هلأ يعني ضمن التغيرات المناخية اللي نحن عم نشهدها هلأ، شو أفضل صنف تنصح بزراعته؟
2: هلأ الأصناف الشامية، كونه فينا نشيل المحصول بالمرحلة النمو العقابي أو الأخضر، نريح الشجر إذا كان في عنا جفاف، بينما الأصناف القاسية مثل الفرنسي والإسباني ما فينا نجني المحصول إلا بنهاية الموسم،
1: نولوز يابس يعني
2: بالنضج التام للحبة.
1: أستاذ لطيف، هلأ نحن بدنا نحكي عن تأسيس بستان اللوز، مسافات الزراعة، طريقة الزراعة.
2: هلأ البساتين عنا كلها بحمص مزروعة على 5 متار بين الشجرة والشجرة، جنوب شمال وغرب وشرق. تأسيس البستان حسب طبيعة الأرض، فهي إما بتكون صخرية بتحتاج إلى تنقيب بالآليات الثقيلة أو الباقر حفر جوار، أو إذا كانت أرض ما فيها طبقة صخرية على وش التربة قريبة ممكن بالفجارة بنسميها، نخطط الأرض على 5 متار وبنزرع على مسافات كمان 5 متر أو لحد 6 متار بين الشجرة والشجرة،
1: وبين الخط والخط كمان 5 إلى 6. بيحتاج لري بعد الزراعة؟
2: هو حتى لو كان سنين مطيرة وخير يعني وزرعة، بيحتاج لري وحدة على الأقل مشان ترتص تربي حول الجذور ويصير تلامس قوي، وبتعتمد الغرسي على نفسها بأسرع وقت ممكن. وفينا نزرعها كمان بذور حب إذا حبينا، هي طبعا هي أفضل زراعة الحبية بس بتأخر بالإنتاج.
1: يعني انه قصدك انه تزرع انت لوز مر وطعم بعدين
2: الصنف اللي
1: تنجح زراعته اكثر،
2: الجذور بتكون اقوى وبتمتد على مسافات اكثر بكثير.
1: يعطيك العافيه استاذ لطيف، وان شاء الله بنكون بلقاءات تانية نحكي عن عمليات الخدمه بالنسبه لهذا المحصول الهام.
2: اهلا وسهلا فيكم انت كمان.
1: اهلا وسهلا.
0: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم.

دخلك والهوى شمالي واللي هوا بقلبي شمالي ورف الموجود شمالي وبعدها البنت مزوية بيا يا بيا يا بيا والحقه

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثامنة والربع صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. وزارة الخارجية والمغتربين تصدر بيانا ترحب فيه بإعلان الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية قبول طلب انضمام سوريا إلى عضوية الشراكة. المندوب الدائم السفير إبراهيم علبي يشارك في مناقشة البند 112 المعنون بالتدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي أمام اللجنة القانونية السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة. الخارجية الإماراتية تصدر بيانا تدين فيه استكمال إسرائيل أعمال الحفر والتجريف داخل الأراضي السورية. وفد سوري يزور المختبرات العلمية في مقر الأمم المتحدة بفيينا ويبحث مع مسؤولين أمميين آليات التعاون في مجال مكافحة المخدرات. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي يصدر بيانا يدين فيه استمرار الانتهاكات الإسرائيلية السافرة لسيادة سوريا. وفي الخبر الأخير، قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب تلقي القبض على شخص متورط في تكسير زجاج عدد من السيارات وسرقة محتوياتها في حي الصالحين. ختام الموجز بأمان الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: عزيزي المستمع، من فضلك
2: عطيني إذنك.
1: يوميات يكتبها وليد معماري. أعطيني إذنك يقدمها الفنان ناجي جبر.
2: أبا عنتر عيوني. سيداتي آنساتي سادتي، أسعد الله صباحكم. الأسبوع الماضي جاني إنذار بقطع الكهرباء، والسبب أني تأخرت بدفع الفاتورة، وأنا عادة ما بتأخر بدفع الفواتير حتى أتجنب دفع الغرامات. صرتوا تعرفوني بمشي الحيط الحيط وبقول يا رب الستر، بس شو بدي أعمل؟ معلومكن الشهر الماضي كان طويل، قبضنا الراتب 20 الشهر مشان العيد، وبتعرفوا كيف على العيد تتفتق المصاريف، وهات مين يرقع وهات مين يصليح. المهم نسيت مر على كشك الجباية وادفع. الصراحة ما كان في معي ادفع، بس لما اجى الانذار صار لازم ادفع، ومنشان هيك اخذت اجازة ساعية من شغلي قبل بيوم، وحضرت حالي عند الصبح لانزل على كشك الجباية. رن رن رن جرس الباب، اللهم اجعله خير. مين زايرنا عند الصبح؟ والله فتحت الباب طلع بوجهي شرطي. صباح الخير. حضرتك المدعو ابو عنتر. ما غيره اخي، ان شاء الله ما في شي خطير. شو ما في شي خطير؟ مخرب الدنيا وعم تقلي ما في شي خطير؟ الله وكيلك، لا قتلت ولا نهبت ولا دعست حدا بالسيارة. شنو أنا ما بعرف سوق سيارة أولا، وثانيا ما عندي سيارة. عامل أكتر من هيك بكتير، في شك وضبطك بالبلدية. حضرتك مطالع رمل وشمينتو وبلوك وحديد على السطح، وبدك تعمر ملحق.
3: أنو رمل وشمينتو وبلوك وحديد؟ كلهم 3 كياس رمل ونص كيس شمينتو وعشرين بلوكة واربع حدايد، ما بيعمروا انجاج.
2: ما بهم، المهم طالعت رمل وشمينتو بلوك وحديد على السطح ولا ما طلعت؟
3: بلا طلعت.
2: فاذا الشكوى مزبوطة.
3: يا اخونا اسمعني، يستر عرضك، اسمعني شوي. هدول اولادي واولاد البناية ما عم يلاقوا مطرح يلعبوا فيه، واذا لعبوا بالشارع بيتعرضوا لخطر السيارات. عم يطلعوا على السطح يلعبوا، بس سطح بنايتنا في حيط واطي شوي، فقلت لحالي برفعه شوي وبحط له سور حديد. فيها شي هي؟
2: ما بصير، كان لازم تطالع رخصة.
3: حاضر أخي، من بكرة بروح بطالع رخصة. وليش لبكرة؟ هلأ بروح بطالعها.
2: إذا اكتب لي تعهد هون، مسك هالقلم اكتب لشوف. أنا الموقع أدناه المدعو أبو عنتر، أتعهد بعدم رفع سور، بالإر سور السطح قبل الحصول على رخصة. مو بالألف، بالهاء. نعم.
3: وبلا طول سيرة نزلت دفعت فاتورة الكهرباء، وحملت حالي ورحت بدي طالع رخصة ترميم سور سطح البناية. وبعد ما كتبت الاستدعاء عند كاتب العرائض قال لي الاستدعاء بدها تابع ب125 قرش. ومنين بدي اجيب الطوابع اخي؟
4: حظك مو مليح، كنا نبيع طوابع بس منعونا، قال ما معنا رخصة. كنا عم نسهل امور المواطنين امثالك ونتسبب بقرشين، ربك سترها. احالونا لمحكمة.
3: اكيد كنتوا عم تبيعوا طابع الليرة بخمس ليرات.
4: عيب الحكي يا اخ، عيب. طابع الليرة كنا نبيعه بليرتين بس.
3: ها، ولا منين بدي جيب طابع؟
4: والله ما بعرف شغلتك، هي بجوز تلاقي طوابع بالقصر العدلي.
3: وهلأ مشان طابع 125 قرش لازم حط إجرة مواصلات 10 ليرات ما عدا الوقت اللي بيضيعوا. يعني
4: ما قلت لك كنا عم نسهل أمور المواطنين أمثالك؟ منعونا والله منعونا. قال شو ما معنى رخصة.
3: المهم بعد عذاب طويل وصلت لعند بياع الطوابع. من فضلك يا أخ بدي طابع استدعى 125 قرش.
5: حاضر بس فراطة ما عندي.
3: كمان الطوابع في فراطة وفي صحيح؟
5: لكان أخي لكان راعطيك طابعين كل واحد بليرة.
3: والله لزقت الطوابع الاستدعى

0: مرة بال75 قرش للمالية.
1: ما بصير، هذا مخالف القانون. إيش بدك تطلع عالمالية سمع إنه عم ناخد تبرعات؟
0: يا أخي مسامحين بال75 قرش، بس مشيني مشان الله.
1: بدك يعني خالف الأنظمة؟ لا حبيبي لا، روح اطلي طابع نظامي وارجع.
0: والله والحكاية ما خلصت، لساتنا بأولها، ومشان هيك بكرة عزيزي المستمع لا تنسى يستر عرضك، بدك تعطيني إذنك.

0: العصفور سهرنا وطولنا بنومتنا شوف الشفق فرق علينا النور والشمس منشورة عخيمتنا هي هي هي اختي
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.
2: صباح الخير بسم الله أشرق وروحي في عطاء الله تغرق لك الملكوت والجبروت يا من بعفوك كل قلب قد تعلق نلود إليك في عسر ويسر ونسألك الهداية كل مفرق بنور من كتابك قد مضينا ولطفك يا إله الكون أسبق فما روح إذا استسقتك تضمى وما قلب إذا ناجاك يقلق
3: بسم الله نبدأ صباحا سوريا جديدا أشرق على كل الأماكن السورية نرجو أن تشرق معه النفوس والوجوه ليكبر الخير ونجسده فعلا وليس قولا صباح الخير.

كم أذهب الصباح من هم، وكم أيقظ من فرح، وكم سعدنا بنسماته اللطيفة، وكم أشرق القلب فيه بذكر الله. فالحمد لله على صباح جديد، ونحن ومن نحب بخير.

صباح الصباح نبدأه متوكلين على الله ونحن على يقين أن كل الأمور المتروكة لله مضمونة غير قابلة للنقاش. اقلبوا الصفحة وانطلقوا إلى تفاصيل يوم جديد.

الصبحيات بالبيوت. صباح الخير، بدأ الصباح في كل المنازل، بدأت الحركة أيضا فيها قبل ما كل حدا هيك فينا يطلع على المدرسة، على الجامعة، على مكان العمل، على السوق، على أي وجهة كانت. فإما أن تكون هذه الحركة الصباحية حركة جميلة إيجابية يرافقها التفاؤل الحب، أو أن تكون يعني بشكل معاكس، لا سمح الله، حركة سلبية فيها التوتر والقلق والتعصيب. فيعني نبقى نقول دائما نجاحك في صباحك، لهيك اختر حضرتك أنت وأفراد أسرتك كيف راح تكون وكيف راح تبلش نهارك داخل المنزل لحتى يكفي نهارك، إما بالطريقة الإيجابية أو لا سمح الله السلبية.

هيك من سلم الصباح ومنودع بعضنا إن شاء الله. هيك هي حالات الوداع الصبح مختلفة، يلي ودعت ابنها على المدرسة على الجامعة، ودعت زوجها إلى العمل، أو هو ودع زوجته كمان إلى عملها. يعني هذه العبارات التي ترافق حالات الوداع وتلويحات اليدين هي بمثابة حبات حب وسعادة، صدقوني تقوي وتدعم النفس، احرصوا عليها دائما. وإن شاء الله هيك تلتقوا بآخر النهار وكل حدا يبلش يحكي عن إنجازات ونجاحات وتحقيق أهداف. We'll be right back.

كان قلنا صباح الخير وعلى الله الكل يكون هيك فايق رايق مصحصح متحمس لأداء عمله وما هو مطلوب منه على كافة الصعد. هلأ على شو عم تشيري يا مجد؟ إنه إيه في أشخاص بيضلوا يقولوا مالي خلق لا على الاستيقاظ باكرا ولا شو بدي أعمل بهذا الوقت الصباحي، وبتلاقيه دائما هيك عم بيأجل المهام التي يعني كان يفترض أن يبدأها. بتمر الساعات بيعتذر عن موعد، بيأجل زيارة، بيتخلى عن الرياضة، بيوصل للمساء بيصير هيك بيسأل حاله لماذا لم أفعل شيئا اليوم؟ شو يلي منعني يعني؟ الجواب غالبا ما بيتجاوز جملة قصيرة، إيه والله مالي خلق. شو عم يصير معك؟ مالي خلق؟

روق شوي هلأ، يمكن تكون هالعبارة كلمات عابرة أو ذريعة جاهزة للكسل، لكن انتبه كمان يمكن تختصر حالي أكثر تعقيدا. يعني يمكن تتحول هالعبارة يلي بتضل تكررها مالي خلق من مزاج مؤقت إلى نمط يومي بيستهلكك تدريجياً.

الحالة يلي دايماً ما بتلاقي حالك إلا عم بتقولها أنت مالي خلق، وبتلاقي حالك بحالة من التأجيل المتكرر، قال في أسباب. راحوا المختصين النفسيين شو قالوا؟ متلازمة مالي خلق ليس تشخيص طبي مستقل في المراجع الطبية الرسمية، هو راحوا على شيء اسمه الخمول، يعني عزوة للخمول. الخمول لا يظهر بصورة مفاجئة بل يتسلل تدريجياً ليحطك بدائرة يصعب كسرها. عزيزي المستمع، ويلي عنده إرادة وإصرار قال بيقدر يكسر هيدي الدائرة حسب مختصين بعلم النفس. القصة ما بتحتاج لقرار كبير، يعني لازم تنظم نومك، رياضة المشي التي ندعو إليها في كل صباح، أيضا تقليل وقت الشاشة، وأيضا تقسيم المهام الكبيرة إلى خطوات صغيرة. في كمان لقاء صديق بتحبه، المهم أنك تطلع من البيت وما تبقى كل الوقت قاعد بهالفرشة.

الأذيان الخلق أو مالك خلق على شيء ليس مرضاً، ليست دائماً كسلاً، أحياناً تكون مجرد هيك لحظة بتمر، لكن أحياناً في إشارات لازم توقف عندها وتستحق أنك يعني تلجأ لطبيب نفسي لحتى ما تبقى بهي الحالة متلازمة مالي خلق.

هلأ سناء، الابتسامة الصبح ما دخل أبدا بمتلازمة مالي خلق. بلاها هالتكشيرة مستمعينا من على الصبح بيعرفوا حالهم هدول الأشخاص. يا خي ليش ما في ابتسامة عم تحليك أنت وعم ترد؟ يعني تصنع طيب لها الضحكة، ابتسامة صغيرة على الضحكة لو بتتصنعها هي مفيدة وبتشيل الكآبة عنك. عن جد هناك دليل علمي يقول إنه الابتسامة المتصنعة بتحسن المزاج وبتخليك هيك رايق، فتصنعوها بليز.

بتعرفوا ما في أحلى من الوجه البشوش. هلأ في وجه مكشر اليوم بدنا نحكي عنه، هاد معه حق يكشر وكمان كتير، لأنه عملوا له فحص طبي من كم يوم شي 60 عالم وطلع معهم أنه النتائج غير مطمئنة، فبعد شوي رح خبركن عنه وبلكي بتخبرونا أنتو كمان من عندكم شو سبب هالألم، سبب هالتكشير أو شو الدواء، شو رح يكون سؤالنا لكم اليوم بعد شوي بخبركن. هذا الوجه اللي مكشر معه حق، لكن ما في أحلى من أنه نحنا أنك تشوف هيك بعبارة صباح الخير ابتسامة، هيك الرد يترافق بضحكة من القلب، أما يلي هيك ردهم من روس شفايفهم يعني بلاهم. نهي رأيي.

مش لايقة عليكم التكشيرة، صلوا على النبي، بلشوا نهاركم بابتسامة. يلي عم بيقلي من هالدنيا الله يعين الجميع انه التكشيرة. طيب احمد صباح الخير. اول شيء هلا المشاكل والمناغصات والعسرات والله موجودة بكل يوم، لكن انت فيك تخليها ما تكون موجودة بكل يوم بحياتك. هلا بدك تروح، بدها تروح هي يعني مثل هالغيمة، بتغيم ترجع بتشمس، هيك الحياة.

مرة معك ومرة عليك الدنيا هيك تعصر قسم من حياتك. ايه بس مو كل حياتك في اشياء بعدها ماشية لا وبل وبحاجة الى عناية منك. من قال ان التعاسة ابدية، الحزن ابدي، الاخفاقات ابدية؟ ابدا، في مراحل لاحقة قادمة اليك بحلوها اذا كنت انت من يرى هذا الجمال في طريقه اليك.

اليوم الثلاثة 25 ربيع الأول من عام 1448 للهجري الموافق لستة تشرين الأول من 2026. يا رب الخير مع بدايات هالشهر الجميل.

0: لكن ميال أمر تشرين، ميال تشرين الأول وهو ضيفنا هالأيام، يا رب ميال معه الخير والسعادة والفرح والرزق والبركة لقلوبكم وبيوتكم.
1: أفضل شهر بعمر الدهر الشهر اللي اسمه تشرين،
2: والعام 12 شهر وأيام الشهر 30. أفضل شهر بعمر الدهر الشهر اللي اسمه
0: تشرين، مأخوذة من اللفظة الآرامية تشري وتعني البداية واللاحقة، بداية الزراعة تشرين الأول ولاحقة الزراعة بتشرين الثاني. تشرين الأول بأوله بيتساوى طول الليل مع النهار، مع مرور الأيام في بنقلب الليل على النهار، وفي منتصفه يدخل علينا موسم الوسم وهو الموسم الألطف بالسنة طبعا، وبنهايته تنتهي الرطوبة على السواحل وتختفي جميع الزواحف والثعابين. هيك بيقول المثل، بتشارين بتختفي الزواحف والثعابين، هي أحلى شيء.

0: الخريف الخريف تشرين أول وتشرين ثاني قلب الخريف. ماذا عن طقس الخريف هذه الأيام؟ ما سيما وطلعنا الصبح من بيوتنا، يعني طقس خريفي بده شيء نسمك، بده ننتبه على درجات الحرارة المنخفضة. ورح يكمل لنا نشرة الأحوال الجوية لليوم مشكورا السيد محمد حيدر من مكتب الأرصاد الجوية. صباح الخير.
1: يا صباح النور.
0: كيفك؟ شو الأخبار؟
1: الله يسلمك.
0: سعد صباحك. شو أخبار الطقس هالأيام؟
1: والله
0: رايحين على انخفاضات
1: خريفية كبارد شوي نسبيا خاصة بالليل. هلا بشكل عام مثل ما قلت لك اجواء خريفيه بارده نسبيا، غائمه جزئيا الى غائمه ماطره، فوقات متفرقه. اليوم في عنا عطولات مطريه ان شاء الله.
0: ما شاء الله.
1: راح تكون في عنا عطولات غزيره مصحوبه بعواصف رعديه، حبات برد احيانا. هلا بتتركز خاصه في المناطق الساحليه، مناطق شماليه غربيه شماليه، اجزاء من المنطقه الشرقيه والجزيره الباديه. في عنا انخفاض درجات الحراره، راح تكون اليوم ادنى معدلاتي بحوالي 1 إلى 3 درجات مئويه في اغلب المناطق. طبعا خلال الليل الأجواء باردة خاصة في المرتفع الجبلية، فإن نسبة الرطوبة مرتفعة بشكل عام. طبعا يحظر شكل ضباب، راح يكون خلال هاي الليلة وصباح الغد راح يكون في ضباب كثيف خاصة من منطقة الوسطى والقلمون الشرقي، بعض مناطق الشمالية غربية شمالية جزيرة وأجزاء منطقة الساحلية والجنوبية. رياح اليوم راح تكون غربية جنوبية غربية في المناطق الساحلية والجنوبية وشرقية جنوبية شرقية في باقي المناطق، خفيفة المعتدلية. في عنا بطش تتجاوز سرعتها بحدود 50 كيلومتر بالساعة خاصة بعض المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية، والبحر اليوم خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. بدا من نهار بكره راح يكون فينا ارتفاع بسيطة درجات الحرارة تقريبا نهار الأربعاء والخميس، تقريبا في النهار راح تكون تقريبا حول معدلاتي إلى أعلى معدلاتي بقليل. فرص الهطولات المطرية مستمرة إن شاء الله، لكن بشكل أخف في نهار الأربعاء. فينا فرص بعض المناطق الساحلية راح تكون هطولات خفيفة، بعض المناطق الساحلية أجزاء من الشمالية غربية وبعض المناطق الشمالية. خلال بشكل عام خلال الأيام القادمة والأسبوع القادم كما تدك فرص الهطولات مستمرة، لكن راح تكون عشوائية المقبول وعشوائية الزمان والمكان. بنحكي عنها إن شاء الله بنشاط القادمة.
0: بالنسبة لدرجات الحرارة،
1: بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى والصغرى متوقعة منطقة دمشق العظمى 26 والصغرى 17، المرتفع الجبلي 21-10، المنطقة الجنوبية 25-16، المنطقة الوسطى 26-15، المنطقة الساحلية 26-18، المنطقة الشمالية 25-16، المنطقة الشرقية 28-17، منطقة الجزيرة 25-16، وأخيرا البادية 27-18.
0: يعني نشعر بالخريف، ما في كتير تغيير بدرجات الحرارة، يعني هو تغيير باللطافة فقط، اليوم ألطف من امبارح.
1: تماما. هلا بشكل عام خلال النهار يعني فينا نقول عنا اجواء لطيفه الى بارده نسبيا في بعض المناطق، اجواء الليل بارده نسبيا في بعض المناطق الى بارده، هلا خاصه بالمرتفع الجبلي راح تكون اجواء بارده بشكل عام. ومثل ما قلت لك خلال الايام القادمه اليوم في عنا هطولات ان شاء الله راح تكون.
0: يعني هيك اجواء الخريف هي تمهيديه لحتى تخلينا نتحضر لاجواء الشتويه شوي شوي. لكن متفقين على انه الخريف بالطقس وليس بالمزاج.
1: مستمعينا
0: شكرا جزيلا سيد محمد حيدر، كنت معنا من الأرصاد.
1: شكرا لك،
0: على اللقاء، نهارك سعيد.

لكن هاي الطقس يعني فروقات بدرجات الحرارة، هناك أمطار. امبارح كنت عم بقرأ على الفيس سناء، حدا من اللاذقية كان عم بيقول بعد ما نزلت الأمطار الأخيرة الله يبعث الخير، إنه نحن بنزور البحر بالصيف وهو فورا ردلنا للزيارة، فمطرت بالخريف أكيد شفتوا وتابعتوا مستمعينا، طبعا كناية عن كم الأمطار اللي تراكمت بالشوارع باللاذقية أو حتى بحلب. إن شاء الله هيك هاي المياه وتكون يعني الجهات المعنية بلشت التحضير فعلا وصيانة المطريات بالشوارع وفتحات تصريف المياه تحضيرا لموسم الشتاء. هلأ بنعرف المطر الأولى والأتربة والقصص يعني بتتسبب بهيك سيول، لكن لابد من حل تحضيرا لموسم الشتاء حتى ما يكون في عوائق مرورية أمام الناس وحتى أيضا السيارات.

لو تبعت لي الاسم صباح الخير البس واقف على التليجرام كل شيء اليوم في اي بي البث اليوم منيح وبتمنى يتحسن اكثر كل المحبه والتوفيق صباح الخير لك نهايه الرقم 66 الرقم خارجي صباح الخير بس ابعت لي الاسم لو سمحت صباح الخير طبعا كلمة مع خيوط الشمس صباح النور والسعادة وانيس يعقوبيان صباح الخير النشاط الصباحي بيبدأ بحركات سويدية بسيطة شوية مطمطة كافية لتحريك الدورة الدموية مع نفس عميق بيستقبل فيها الدماغ الأكسجين وخلال دقائق منكون صاحين وجاهزين لبداية مشوار اليوم بكل رضا وتفاؤل زارعين الابتسامة على الشفاه ولو كانت مصطنعة استجابة لنداء السيدة مجد شكرا جزيلا لك فبتتحول الابتسامة الباهتة لضحكة نابعة من القلب صدقني كلامك صحيح 100% وهي عن دليل علمي يعني كمان شكرا سيد ونيس يعقوبيان يسعد لي صباحك خلينا نقول كمان صباح الخير مجد والمخرجة كيفكم اشتقنا لكم معكم تشرين أهلا وسهلا بيوصل سلامك يا تشرين اليوم عيد ميلادي كل عام وانت بألف خير إن شاء الله هيك سنينك كتار يا رب بالخير والسعادة أول مرة بحكي بس دايما بسمعك كتير صوتك حلو شكرا لك شكرا شكرا من القلب يا تشرين حلو اسمك كمان صباح الخير نهاية الرقم 208 يسعد لي صباحكم من حلب عم يسمعنا وعم يعمل رياضة من الرياضة الصباحية شكرا لك برافو عليك نشاط حلو الصباح يعطيك ألف عافية صباح الخير مجد وسناء فراس بازكا من اسطنبول يا ريت أي شيء لمعين شريف صباح الخير لك ونهارك سعيد أسرة صباح سوري سناء ومجد صباح الخير الإنسان بنفسه الذي يخيم على نفسه الكسل ما له خلق بإيده بيستيقظ ويقصد وجه الله ولكن تحتاج إلى قليل من المروة صحيح فالاستيقاظ باكرا يبعث في الإنسان النشاط والتفاؤل والبسمة وحاليا أنا بهولندا لم تشرق الشمس هذا تعليقي على كلامكم صديقتي في بداية البرنامج شكرا لك المدرس المتقاعد عبد الناصر الحسن حما سوران مقيم في هولندا شكرا لكلامك ومشاركتك

تضيع هالأيام والريف بشكل عام يا سناء مستنفر لموسم قطاف الزيتون للمناطق يلي بدأ فيها موسم قطاف الزيتون. يعني أجواء هذه القطاف الهزيج اللي بترافقها أكيد معروفة. يعطيكم العافية اللي عم يبعث لي أنا من اللاذقية ورايحين على الزيتون. صباح الخير لألك، يعني شجعتني كمل بقراية أو بهي الفكرة. الله يبارك بمواسمكم جميعا. في ناس بتكون حريصة سناء الصبح تسمعنا على الراديو، هن بالكرم يعني، فبياخذوا هيك معهم او بيعتمدوا على يعني مسجلة السيارة او الموبايل بايدهم. فاذا كنتوا عم تسمعونا الله يبارك بجهودكم، ان شاء الله هيك يطلع عندكم موسم وفير من الزيت والزيتون. عم نتخيل

لكل فلاحي بلادي الله يقويكم. وكانت وزارة الزراعة قد حددت مواعيد القطاف الذي ترطوس حما مصياف حصرا جسر الشغور ب11، يعني بلشوا باقي مناطق حما والغاب دير الزور الرقة درعا الحسكة القنيطرة بعد في كم يوم 15-10 بعد ما بلشوا يعني عم يتحضروا. ريف دمشق السويداء بإدلب منطقة أريحة ب20-10 كمان بعد ما بلشوا، بس بأريحة بإدلب 20 الشهر، أما باقي مناطق إدلب خان شيخون وسراقب ومعرة النعمان ل1-11. يعني كل حدا وحسب المنطقة عذرا. فيلي بلش الله يعطيكم العافية، واللي بعده عم يتحضر أكيد الله يبارك للجميع ويعمل خير ومواسم وفيرة على سوريا وأهلها يا رب.

ما بعرف إذا تابعتوا صور من بلدي وحصرا من العاصمة دمشق اللي حققت مستمعينا ملايين المشاهدات على منصة إكس وحصلت إعجابا واسعا من المتابعين ملايين الملايين. عن جد كان مشاهد لجبل قاسيون وسيف الدمشقي والجامع الأموي, فكان كتير في مشاهدات ومتابعات على منصة إكس. فإن شاء الله دائما هيك بالمراتب الأولى للسوريين ولسوريا وأماكنها يا رب.

0: هالمجد بيه.
1: بدنا نقول اسم الله جامعة اللاذقية يلي حجزت مكان إلها أيضا ضمن التصنيف التايمز البريطاني، وهو أحد أهم 3 تصنيفات جامعية عالمية وأكثرها تأثيرا. هالتصنيف الذي تصدره سنويا مجلة تايمز للتعليم العالي البريطانية لتقييم أداء الجامعات ضمن فئة 2001، وهي الجامعة السورية الوحيدة التي حصلت على ترتيب رقمي في هذه النسخة. طبعا معايير التصنيف هي التدريس، بيئة التعليم، جودة البحث، النظرة الدولية، وأيضا موضوع الصناعة. فألف مبروك، هذا إنجاز بتوقيع سوري أيضا.

مبروك وإن شاء الله هيك عقبال تصنيفات تانية لكل الجامعات السورية. ويلي اليوم طبعا من نهار الأحد بلشت جامعاتنا السورية تستقبل أعداد ووجوه جديدة تحمل المعدات اللازمة لتكون حاضرة في مستقبل سوريا جيل الغد. ومن يوم الأحد مثل ما ذكرنا بدأ التسجيل على المفاضلة العامة. التوفيق للجميع. وانتبهوا مهم جدا تتابعوا صفحة وزارة التعليم العالي طلابنا الأعزاء, في توصيات مهمة, في شرح مهم أيضا بما يخص موضوع التسجيل. والوقت معكم ل 19 الشهر. كل التوفيق لكم.

تسلم الإيدان اللي عم تبعت الرسائل وعم تعمر بها الاستديو، حب كبير، شكرا لكم. صباح الخير جاري الكتابة، بعت لي الاسم، معلش أنت عم تكتب. ختام، صباح الخير يا ختام، تبعت سلام لأهلا بمصياف، الله يخلي لك ياهن، صباح الخير. صباح سوريا، ميلاد من ريف جبل، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير، صباح الورد، مجد وسناء، كل الحب والاحترام. عنا الأمطار غزيرة، جيهان من اللاذقية، أي والله شفنا، الله يبعت الخير يا رب. هيك وتوقوا أنتوا كمان من هيدي الظروف شوي لحتى يعني الجهات المعنية تاخد الإجراءات اللازمة بما يخص تجمع وتراكم الأمطار. صباح الخير مجد وسناء، مصطفى من أدلب، أهلين يا مصطفى، يسعد لي صباحك. من مصياف بحب اسمع فيروز، أهلا وسهلا فيكي، صباحكم سوري، صباح الشوق والحنين. إبراهيم من تركيا،

تحية لسلمى يلي عم تسمعنا من ريف الشام. صباح الخير لك سلمى ويسعد لي صباحك. هلا مين يلي قلتي عنه يا مجد مكشر وهيك ماله خلق ومعصب وناطر الحل؟ هو يا أحمد كوكب الأرض. إيه نعم، كوكب الأرض مستمعينا الذي نعيش عليه.

هلا يلي ماله منيح ابدا هو كوكب الارض مستمعينا. كان صدر التشخيص الطبي لكوكب الارض 2026 طبعا بعد ما يعني هيك تفحصوه 60 عالم تقريبا مستمعينا، وطلع معهم انه بالملف الطبي لكوكب الأرض التشخيص الجديد ليس مطمئنا. 7 من أصل 9 مجالات أساسية لاستقرار الكوكب تجاوزت بالفعل نطاق الأمان، وجميعها وصلت إلى أعلى مستويات التجاوز المسجلة حتى الآن. هذه كانت خلاصة تقرير فحص صحة الكوكب 2026 الذي أعده كما ذكرنا أكثر من 60 عالم مستمعينا الكرام.

موضوع مهم جدا مستمعينا نتوقف عنده اليوم. اخترت نكون بنقاش أنا وأنتم بعد 9:30 بهذا الموضوع. أسألكم شو اللي عم يوجع الأرض؟ شو الدواء برأيكم؟ شو الحل؟ كيف ننعش هذا الكوكب من جديد؟ في ممارسات، في سلوكيات، في تدابير معينة، ليس فقط جهات حكومية أو شيء. نحن كأشخاص عم نعيش الحياة اليومية، يمكن كتير في سلوكيات بنعملها عم نكون عم نوجع الأرض فيها بس نحن محاسين. فخلوا النقاش بعد 9:30، أنا بانتظار مشاركاتكم أكيد وأسمع آراءكم بلكي لعل وعسى.

أحلى صباح وجمال كادر من الغوطة الشرقية القيسة من سمير عبد الرحمن. شكرا لك. وهي الأغنية كمان اللي سمعناها من أصالة على الريف الشامي بنهديك إياها كمان. صباح الخير مهندس مصطفى، مع كل الحب أهلا وسهلا فيك، يسعد لي صباحكم. وصباح سوريا غريب صالح من إسطنبول أهلا وسهلا فيك. مين عم بس الاسم بليز، بعتولي الاسم لو سمحتوا لحتى

يستحق الحمد. اي والله صباح الخير على ما اظن، والله ما بعرف الاسم. طيب نهايه الرقم 512، صبحكم الله، صبحكم بانوار النبي، صباح الفل والورد والياسمين والطاقه الايجابيه، جميع الافراد اذاعه دمشق المحترمين، الشاعرة عم يبعثوا للأصدقاء الإذاعة. شكرا لكم. علي من طرطوس، شكرا يا علي، صباح الخير، يسعد صباحكم. إلنا خلق أو مالنا خلق، ما اخترنا، نجي على هالدنيا بإرادتنا، ولكن ما أعرفه أننا خلقنا لحكمة ربانية لنعمر الأرض والحبيبة سوريا، ولكي نعبد الله ونفوز بجنته بإذنه تعالى. متابعكم كل صباح أيهم، شكرا يا أيهم، صباح الخير، صباح الحب والنشاط والطاقة أستاذ مجد. سمعونا لسا بكل نهاري حلو. معاوية من مرسين تركيا، صباح الخير. بحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول. أنا حنوني، أهلين يا حنان، صباح الخير. السلام عليكم. أبو موفق من الشاغور، صباحكم بنور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المخرجة الرائعة، صباح الخير، منحب إذا عدي مشق، تحية أهل الشاغور أهل حارتي. أبو موفق شكرا لك وصباح الخير.

أنا حريصة أرى كل الرسائل اليوم. صباح الخير لكم مستمعينا، لكن أرجو هيك تبلشوا تفكروا بموضوعنا الصباح اللي بعت أو حكيت عنه، لحتى فعلا يكون ونوجه رسالة لكل العالم اللي عم تسمعنا ونساعد هالأرض أنها ترجع تتعافى نوعا ما. صباح الخير للجميع. أما الآن فنذهب إلى لقطة اليوم. اليوم في هذا الصباح وأنا بانتظار السيارة حتى يعني أتي إلى العمل، وإذا برجل يصطحب ابنه إلى المدرسة، فإلى جانبي والصوت يعني في نبرة عتب ونبرة لوم ونبرة أنه تهديد على شوي، وكأنه يخبرني أنه واجب علي أن أنقل هذه اللقطة على مسامعكم حتى تتعمم، وهي أنه يقول له: عليك أن تذهب وتعتذر من أستاذك وتقول له أنك أنت المخطئ وتطلب منه السماح، وبدك توعده أنه رح تكون ملتزم بكل ما يطلبه وتلتزم أيضا الأدب في حصته، وركز وشدد على كلمة الاعتذار والانتباه لما يقول المعلم في الصف، وأنه إذا عم تحترم أستاذك لازم يكون عندك فكرة إذا أنت عم تحترم أستاذك يعني أنك عم تحترمني أنا أبوك. جميلة هذه اللقطة مستمعينا التي وصلتني فعلا كنسمة صباح جميلة، حتى هيك أبثها على أثير إذاعة دمشق لتصل إلى مسامعكم، وتصل معها فحوى عن جد مهمة جدا: احترام وتقدير المعلم. وبعدنا بأول السنة، هذا الرجل الذي في قاعة الصف دائما أقول يعني يبني جيل يقود مجتمع، المسؤولية على عاتقه كبيرة جدا، لكن أيضا لابد من تعريف هذا الطالب بمسؤوليته هو تجاه معلمه حتى يعني يستطيع أن يقوم بمسؤوليته هذا المعلم ببيئة صحيحة وجو مريح وعلى أكمل وجه، جو هادئ، تعاون، استجابة من الطالب. وهنا تكون صدقوني المصلحة متبادلة.

المدرسة. أتمنى فعلا على كل الأهل وهن بالطريقة عم يوصلوا أولادهم أو حتى بالبيت هيك الصبح مثل ما قلنا في نقاشات بتكون داخل المنزل من هيدا النقاشات، هاي النقاشات الإيجابية، هذا الفحوى أيضا مستمعينا أنه فعلا نوصل هذه الدروس لأبنائنا. نجاح أي مجتمع هو بتقدير المعلم واحترامه. لازم يعني بكل صباح مثل ما قلنا نوصل هيدي الرسالة، وتحية خاصة لكل المعلمات والمعلمين في بلدنا الذين يبنون جيل سوريا المستقبل، والتحية أيضا للأهل الذين يعترفون دائما وأبدا أمام أبنائهم بهذا المعلم وبفضل المعلم الكبير.

خلينا ومن هذه اللقطة أتوجه أيضا لكل المعلمين بالعالم وخصوصا أيضا طبعا عموما بالعالم وخصوصا في بلدي سوريا. ويوم أمس كان يوم المعلم العالمي، كل عام وأنتم صناع الأثر في عقول أبنائنا. أكيد بصمتكم ما بتنمحها بانتهاء الحصص، وإنما تدوم وتدوم في قلوب وعقول أبنائنا. ولكل الطلاب الأعزاء، اجعلوا من أخلاقكم وحسن أدبكم جزءا من يعني طلبكم للعلم، فالاحترام مفتاح من مفاتيح النجاح. كل التوفيق لكم، وكل عام وكل المعلمين في العالم وفي سوريا خصوصا بألف خير.

مكملين معكم فقراتنا الصباحية أكيد مستمعينا، ومنذكر بأرقام هواتفنا 225-346 225-347 ورقم الواتساب. يلا بعد الفاصل بخبركم.

يلا وللناس الرايقة من نقول الرقم الواتس 0987110950 بنتلقى رسائلكم، وأهلا وسهلا بالجميع.

0: معك يا قمر.
1: صباح الخيرات مع نسمات الهواء الباردة. إيمان عم تبعث لي من حلب، صباح الخيرات لك ولكل أهلنا بحلب. يسعد صباحك مذيعتنا الغالية. بالنسبة إلي ما بعطي مجال لعقلي يفكر إنه مالي خلق، برافو، لأنه النهار مثل ما ببلش وبيخلص، مشان هيك ببلش بنشاط بس افتح عيوني مباشرة بقوم من الفرشة. أمل شكرا يا صباح الخيرات لك. سبحان من أيقظ العيون بعد المنام، وسبحان من أنار الكون بعد الظلام. صباحكم صحة وسعادة، مجد وسناء. محمد نجار من حلب، أهلا وسهلا فيك وصباح الخير. يسعد صباحك، كلامك بنقط عسل على قلوب المستمعين. شكرا يا أبو طلال، يسعد لي صباحك. مع نفحات الصباح الجميل أحاطكم الله بطيب العافية ونسيم الرحمة وصفاء المحبة وعبير المغفرة، وأنار عليكم لطفه أينما حللتم. معروف خليفة عم يبعد سلامه للملك سعيد وعدنان وقد قطرة الندى وأبو حلا. شكرا لك يا سيد معروف. صباح الخيرات كمان بنحبكم، نحن بنحبكم، بس ابعتوا لي الاسم. صباح الخيرات، أهلا وسهلا بالجميع. نحن مكملين هيك بهيدي الرسائل الحلوة. يسعد صباحكم، أحلى إذاعة، أحلى مذيعة. عدنان السليم من تدمو، شكرا لك، يسعد لي صباحك. أرجوكم الصور ما بتفتح، ما بقدر. صباح الخير فراس من السلط من الأردن، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا بكل مكان داخل سوريا وخارج سوريا.

يلي قالت أنا جيت هلأ الزميلة سمر حسن معدة فقرة توب فايف. خلونا نشوف ونسمع شو محضرتنا سمر لليوم. صباح الخير يا سمر. في فقرة توب فايف اليوم سنأخذكم في رحلة إلى عالم الفن، لكن ليس إلى المتاحف بل إلى عالم المزادات والصفقات السرية. نعم مستمعين، هناك لوحات فنية تحولت إلى قطع نادرة تتجاوز قيمتها مئات الملايين من الدولارات، وأصبح ظهور أي عمل استثنائي في مزاد علني حدث يتابعه جميع الأعمال الفنية والمتاحف ودور المزادات حول العالم. هذه لوحات موثقة وبيعت فعلا بهذه الأسعار، وبعضها لا يزال يثير الجدل حتى اليوم. نبدأ من الرقم 5 بالعد التنازلي. بالمرتبة 5 نبدأ من النمسا، حيث واحدة من أشهر لوحات الفن الحديث، بورتري أديل بلوخ باور الأولى للفنان النمساوي غوستاف كليمت، بيعت عام 2006 مقابل 135 مليون دولار. كلف برسمها من قبل عائلة بلوخ باور، وتصور امرأة محاطة بألوان ذهبية فاخرة ونقوش متقنة، وتعتبر من أجمل الأمثلة على أسلوب كليمت الفريد. تخيلوا مستمعين أن لوحة واحدة تساوي أكثر من سعر قصر فاخر.

0: هلا اللي مضى على الصورة بالمرتبة الرابعة هو بيكاسو الفنان. ننتقل الآن إلى المرتبة الرابعة إلى إسبانيا، حيث عملاق الفن الحديث نساء الجزائر لبيكاسو. بيعت في مزاد كريستيز بنيويورك في مايو 2005 و2015 مقابل 179.4 مليون دولار. كانت هذه اللوحة الأخيرة والأكثر تعقيداً في سلسلة نساء الجزائر المكونة من 15 جزءاً، وقدر سعرها مبدئياً ب 140 مليون دولار، إلا أن المنافسة الشديدة رفعت سعرها إلى مستويات غير مسبوقة. تخيلوا مستمعينا، لوحة واحدة تجعل المزايدين يتصارعون عليها حتى تصل إلى سعر خيالي. لكان لوحة نساء الجزائر لبيكاسو 140 مليون دولار.
1: على كفي رسمتي صور ذكرك، على كفي وده حبي فين علي وانا وبوافي، وده حتى روحي ما تكفي

وصلنا للمرتبة الثالثة أخذتنا سمر فيها إلى أمريكا، حيث أيقونة الفن المعاصر شوت سايج بلوم مارلين للفنان أندي وارهول بيعت عام 2022 مقابل 195 مليون دولار لتصبح أغلى عمل فني من القرن العشرين. رسم وارهول اللوحة عام 1964 مستلهماً صورة الممثلة الأسطورية مارلين مورنو، وبعد وفاتها المأساوية بعامين فقط، ليحول وجهها إلى رمز خالد يتكرر في الثقافة الشعبية حتى اليوم. وتعود كلمة شوت في اسم اللوحة إلى حادثة شهيرة عندما دخلت امرأة إلى مرسم وارهول وأطلقت النار على مجموعة من لوحات مارلين. تخيلوا، لوحة تحمل آثار رصاص تباع ب195 مليون دولار.

بالمرتبة الثانية رجعت سمر للنمسا مجدداً، حيث البورتري الذي نهبه النازيون ثم عاد ليحطم الأرقام القياسية. بورتري إليزابيث ليدرر للفنان غوستاف كليمت بيعت في نوفمبر 2025 مقابل 236.4 مليون دولار. كلمان الرقم عم يعلى أكثر، لتصبح ثاني أغلى لوحة في التاريخ. تجسد اللوحة إليزابيث ليدرر ابنة أحد رعاة كليمت، وهي ترتدي ثوباً أبيض وتقف أمام نسيج أزرق مزين بزخارف آسيوية. لكن تاريخ اللوحة مليء بالأحداث المؤلمة. بعد ضم النمسا عام 1938 نهب النازيون مجموعة عائلة ليدرر الفنية، وكادت اللوحة أن تدمر في حريق لكنها أنقذت عام 1948. تخيلوا مستمعين، لوحة عاشت كل هذا التاريخ ثم بيعت بأكثر من 236 مليون دولار.

أخيرا المرتبة الأولى إلى إيطاليا، حيث اللوحة التي حيرت العلماء واختفت لقرون ثم عادت لتحطم كل الأرقام القياسية. مخلص العالم المنسوبة إلى العبقري ليوناردو دافنشي. بيعت في مزاد كريستيز بنيويورك يوم 15 نوفمبر 2017 مقابل 450.3 مليون دولار، يعني المرتبة الأولى الرقم 450.3 مليون دولار. تخيلوا أكثر من 450 مليون دولار للوحة واحدة، وهو أعلى سعر دفع مقابل عمل فني في التاريخ. اللوحة سماء رسمت قرابة عام 1500 وتظهر السيد المسيح وهو يرفع يده اليمنى بإشارة البركة ويحمل في اليسرى كرة بلورية ترمز إلى العالم. لكن الأغرب في قصتها أنها اختفت لقرون. بيعت عام 1958 مقابل 45 جنيه بس؟ لحظة شوي، بيعت عام 1958 مقابل 45 جنيه استرليني فقط، بوصفها نسخة من عمل قديم، ثم أعيد اكتشافها وترميمها ودراستها قبل عرضها في المعرض الكبير لأعمال دافنشي بالمتحف الوطني في لندن عام 2011. يعني بالنهاية تخيلوا أنه لوحة بيعت ب 45 جنيه ثم عادت لتباع بأكثر من 450 مليون دولار.

هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية عدنا التنازلي اليومي. استعرضنا معا أغلى 5 لوحات في العالم، لوحات تذكرنا مستمعينا بأن الفن ليس مجرد جمال بل استثمار قد يتجاوز قيمة الشركات والمنازل. شكرا لك الزميلة سمر حسن على إعداد فقرة توب 5.

نجديد صباح الخير لكم وكل مين انضم لنا بهذا التوقيت وصار معنا على السمع ومتابعنا. رح ننتقل بعد شوي لموضوعنا الصباحي، خليكم معنا وبانتظار أراءكم ومشاركاتكم وأكيد رح نقرأ الرسائل كلها.

2-2-5-3-4-6-2-2-5-3-4-7 مستمعينا أكيد نحن وأنتوا على أرقام الهواتف، أما رقم الواتساب 0-9-8-7-8-1-0-9-5-0 رسائلكم على الواتساب وإلى موضوع الصباح.

0: إذن مستمعينا الكرام، كما ذكرنا صدر التشخيص الطبي لكوكب الأرض من قبل 60 عالم شاركوا في هذا التشخيص، وكانت النتيجة غير مطمئنة. الأرض تتألم بعد هذا الفحص الطبي من قبل العلماء. نتحدث وإياكم مستمعينا الكرام، الذي يؤلم الأرض، كيف نكون نحن مساهمين بإنعاش هذه الأرض من جديد التي نعيش عليها على هذا الكوكب، يعني بالنهاية لسلامتنا نحن. رح نبلش بأول اتصال. ألو، صباح الخير.
1: يسعد صباحك مدام مجد حيدر.
0: صباح الخيرات، أهلا وسهلا.
1: صباحكم إن شاء الله دوم عسل وفل يا رب.
0: يا ميت أهلا وسهلا. بس الاسم
1: أبو علي من الغوطة.
0: يا ميت أهلا وسهلا، كيفك، شو الأخبار؟ طمني عليك.
1: والله الحمد لله رب العالمين، مشتاقين كثير على طول، مشتاقين.
0: تسلم. كيف هيك الأجواء بالغوطة هالأيام
1: والله الأجواء،
0: وموسم الزيتون شو؟
1: والله موسم الزيتون عنا لسه بده شوي تاني، مثل ما تفضلتوا من شوي، بده شوي تاني.
0: يلا يا رب.
1: أما بالنسبة لكوكب الأرض مدام، بالدرجة الأولى بيعود له ابتسامته والرونق تبعه والبهاء تبعه أولا بالتشجير. الشجر، زرع الشجر.
0: أي والله
1: نحن عم نزرع بعطون أكثر ما نزرع شجر، عرفت شو؟
0: والله صحيح. تشجير
1: أي واحدة. اثنين مدام، نشر المحبة والعدل والتسامح بين الناس كمان، عرفت شو؟ الرسول شو بيقول؟ الابتسامة في وجه أخيك صدقة.
0: صحيح.
1: ليش يوما عبوسا قمطريرا؟ ليش حتى نكون عابسين؟ لا، خلنا نضحك.
0: حلوة حلوة، ربطت الأمور مع بعضها بالشي اللي حكيناه من الصباح. شكرا لك. صباح الخير. شكرا لهي الوصفة الجميلة اللي وصفتها، يعطيك ألف عافية، وأنا بوافق الرأي بهذا الموضوع. صباح النور، إلى اللقاء.

0: كل حدا فينا سمع أو عرف هلأ أنه هيك كان التشخيص الطبي لكوكب الأرض بال 2026، يعمل حاله طبيب مسؤول عن كتابة روشتة علاجية. خلينا نقول شو هو أول قرار، شو هو ممكن قانون بيفرضه، وإلى أي درجة فعلا تعتقدوا مستمعينا أنه نحن كأفراد بتغيير سلوكياتنا وممارساتنا اليومية ممكن نساعد بفعلا التقليل من هذه الأوجاع لكوكب الأرض؟ فأنا بانتظار مشاركاتكم. معنا اتصال جديد. صباح الخير. ألو.
1: صباحك مجد.
0: صباح النور. أهلين يا حنان، كيفك؟
1: كيفك؟ الحمد لله تمام.
0: من كل الميلات معنا، أهلا وسهلا فيك يا حنان.
1: يسعد لي صباحاتك وصباح سنة وأكمام.
0: صباح الورد.
1: أنا بدي إلا لا سمار لك، يا ريتني امتهنت مهنة الرسم كنت صرت مليارتين.
0: يلا ما صار شيء.
1: بوجه له تحية كمان، والله اليوم الكلام اللي حكيته يعني تمام تمام. هلا غير
0: خمس لوحات عجبوكي ما هيك؟
1: كثير كثير والله.
0: يلا بسرنا هذا الكلام. صباح الخير.
1: اي والله. طيب. يسعد لي صباحك. مشان موضوعنا اليوم مجد، انا بدي احكي شغله، موضوع انين الارض او مرض الارض، او انا بدي اسميه الارض عم تئن، مو بس مرضاني عم تئن. هذا موضوع كبير، فعلى الاغلب بخص كمان قسم كبير منه بخص الدول الكبيره اللي هي السبب الرئيسي بمرض الارض. مثل مثلا عندك التعدي على المحيطات وتلوثها وتعدي على الكائنات اللي فيها، التعدي على المساحات الخضراء كمان
0: اختراق هذا التوازن.
1: صحيح تماما. والتلوث البيئي عندك كتير كتير، هذا مهم. عم يسبب اختلاطات بالطبقة الأوزون وهيك، يعني عم يأثر كتير كتير علينا. وهذا كله بيرجع مرجوعه بسبب بصراحة
0: السياسات.
1: الدول الكبيرة هي المؤثر الأكبر بهالشيء هذا.
0: لكن كل مواطن ضمن نطاق بلده.
1: صحيح تماما. حتى تلوث التربة يعني عند المنة كثير، يعني كرمال هيك الأرض ما عاد تتحمل، يعني استنزفوها استنزفت.
0: طيب شو ممارساتنا الفردية؟ خليني أقول ولو نقطة هيك بشي نعمل.
1: هلأ نحن ممكن أنه نساهم بزيادة المساحات الخضراء. هذا مهم بالنسبة نحن لألنا كدولة طبعا،
0: هذا للجهاز التنفسي خليني أقول للأرض.
1: صحيح تماما. فهي كتير كمان يعني كتير هذا مهم.
0: والله خطوة بسيطة، يعني كل حدا فينا هيك يعمل جنينة، يعمل شرفة كلها ورد بالضياع كمان.
1: أو الشوارع مجد، الشوارع اللي نحن فيها، إذا كل حدا ممكن يساهم بزرع شجرة أو المساهمة بزرع شجرة، فأكيد رح يساهم بتخفيف التلوث البيئي.
0: صحيح.
1: يلي عم يأثر علينا.
0: شكرا لكلامك الجميل حنان.
1: يسعد لي صباحك الجميل الحلوة، وصباحي للجميع.
0: يسعد صباحك. باي باي. الله معك. مع السلامة.

صباح الخير، صباح جديد لكم، يسعد لي صباحكم. الاسم طيب، ما كتير عرفت الاسم. دكتور نوري، صباح الخير لك، أهلا وسهلا فيك، صباح من القلب إلى إذاعة دمشق، إلى كل الأصدقاء الذين يجعلون للصباح معنا أجمل صباح يشبه دمشق حين تستيقظ على نسمات الياسمين، ويشبه أصوات الأحبة حين تصلنا من بعيد فتشعرنا أننا لسنا وحدنا. إلى أصدقاء إذاعة دمشق، صباح المحبة. شكرا يا دكتور. الأرض، عم يقول الدكتور نوري من الجزائر، عم يسمعنا، لا تحتاج منا كلمات كثيرة بل سلوكا يوميا. لا ترمي النفايات، قلل البلاستيك، وفر الماء والكهرباء، ازرع شجرة واحترم الطبيعة. لنتذكر دائما الأرض لا تتألم وحدها، أي والله نحن أول من سيدفع ثمن هذا الوجع. حماية الكوكب ليست رفاهية، هي مسؤولية كل واحد منا. صدقت يا دكتور، وهنا يعني مما ختمت أتوقف، مسؤولية كل واحد منا. شو هي مسؤوليتنا تجاه هذا الألم لكوكب الأرض؟ كيف نكون فعلا نحن معالجين ولو بتصرف بسيط؟ مثل ما ذكر، كتير أشياء مهمة، إن كان ببيوتنا بموضوع توفير الماء والكهرباء، إن كان برا بيوتنا بزراعة الشجرة، أو حتى تنظيف الشوارع وما نخلي النفايات وهيدا التلوث ينتشر أكثر وأكثر. فشكرا لرسالتك وكلامك المفيد دائما دكتور نوري.

0: صباح الخير مجد وسناء. للحفاظ على صحة الكرة الأرضية مطلوب من الجميع عدم استهلاك الغازات الضارة لطبقة الأوزون، بخاخات تثبيت الشعر، غازات البرادات، غازات الحرائق العشوائية، تركيب فلاتر تنقية الانبعاثات الغازية للمعامل الضخمة، الإكثار من زراعة الأشجار التي تمتص غاز الكربون من الجو. دكتور علي من دمر هذا رأيه. شكرا يا دكتور علي، كلام مفيد جدا. شوفوا قديش حلو، كل رسالة عم يختموها بزراعة الشجر. بلكي إن شاء الله هيك منخلص من الحلقة اليوم وكل حدا بيتحمس عن جد. مثل ما قلنا، لحمايتنا نحن، لحماية أنفسنا، لحماية أولادنا، لحماية أحفادنا، فهذا الشيء مهم جدا. نروح للاتصالات كمان. صباح الخير.
1: صباح الخير أنت مجد.
0: صباح النور، أهلا وسهلا.
1: كيفك؟ شو أخبارك؟ إن شاء الله بخير.
0: والله الحمد لله، نشكر الله. مين معنا؟ والله للأسف. مين معي؟
1: خالد.
0: أهلا يا خالد، كيفك؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين. إذا أنت بخير نحن بخير.
0: تسلم، تبقوا بخير يا رب.
1: اللي أنا يعني أنت والأستاذ أحمد الشامي لكم معرفة خاصة.
0: تسلم، الله يبارك فيك خالد، تفضل.
1: هاي حقيقة أول شيء أنا بعترف لك فيها.
0: شكرا، الله يبارك فيك.
1: وشكرا للكادر، شكرا للمخرجين كمان مشان ما يزعلوا، لأن كمان هنا عم يتعبوا معنا. يعني أنا أقدر تعب أي إنسان
0: بيتعب. يعطيك ألف عافية. تفضل خالد.
1: الله يسلمك، والله يا أنت الله يكون في العون، الله يعين هالأرض. تخيلي أمسيات أنا بسمع وزير الطاقة بيناخذوا بمجلس الشعب 3,700,000 سيارة على كوكب الأرض في سوريا. يعني هالأرض مش في يعني مجد.
0: مزبوط.
1: نحن عم نعاني في هلأ، نحن الأخوة المصروفين في حلب عن جد كثير، نحن عم نعاني موضوع السيارات موضوع الازدحامات. يعني اليوم هالسيارات بهالكثافة في هاي، يا الله الله الله الله الله يكون مع هالأرض.
0: صحيح، يا رب الله. يعني عوادم السيارات مصدر رئيسي للتلوث ووجع الأرض.
1: يمشي على الأرض، صدقا الأرض صارت تخوف. يعني أنا بنام وبهبط في الأرض عجبوني.
0: طيب شو دورنا؟ شو دورنا خالد؟ خلينا نركز على الشيء اللي لازم نحن نعمله هلأ كأشخاص، كسلوكيات فردية، كان ببيوتنا أو بأحيائنا.
1: يعني نحن دورنا على الأرض، نحن لازم إن دائما نحافظ على نظافة الأرض.
0: صح، هلأ أنا بعرف إنه بدك تقلي إنه سياسات دول وجهات معنية وما إلى هنالك، لكن كمان نحن كأفراد يعني عايشين بمنطقة
1: لازم أنزمج. كمان المي في الشوارع، المياه في الشوارع في شيء عجبة أنزمج. يعني تحكي مع واحد يقول لك أنت مالك علاقة، أنا عندي بير، أنا حر اللي بدي إياه بعمله يا أخي. هالأرض هاي يعني
0: ثقافة الترشيد ما عنده إياها.
1: يعني والله عن جد انت طيب. شيء مو طبيعي.
0: طيب.
1: يعني شيء انا ما
0: كل حدا فينا يكون صوره ومثال للاخلاق والتعامل الصحيح. وايضا
1: أنا
0: كمان
1: والله صدقا انت مجد، والله مو لاني نحن على الهواء، انا في شغله انا اقسم بالله ما بسمح لهم. يعني اذا بشوف انه طالعين مثلا خرطوم بده يكبوا شويه مي زياده، مباشره بعيط فيهم انه حطوا الخرطوم لجوا هذا هي المي، ما خلقت تكون في الشوارع. نظف قدام بيتك بمقدار يعني نظف صغير
0: بطريقة فيها ترشيد.
1: لأنت عم تغسل بالشارع اليوم، أنت بتقعد بيحمم السيارة وكأنه هو عم يتحمم يا بنت
0: حلال. للأسف أي والله
1: يعني.
0: هذا هدر حرام، الله ما بيرضى. شكرا جزيلا. شكرا يا خالد، صباحك خير. شكرا لمشاركتك.
1: تحية الكادر في إذاعة دمشق الحلوة.
0: يسعد لي صباحك. باي باي.

0: الرسالة اللي عم بتقول الأرض أمانة بين إيدينا وليست ملكا لنا وحدنا للحفاظ عليها بعدم تلويثها وترشيد استهلاك الماء والطاقة وزراعة الأشجار واحترام الطبيعة. التغيير يبدأ من سلوك كل إنسان، فاحفظ ما تستطيع اليوم ليجد أبناؤنا غدا أرضا أجمل. هذا ما ندعو إليه يا صاحب الرقم نهايته 397. شكرا للكلام الجميل والمفيد. صباح الخير علي من طرطوس. صباح الخير، شكرا يا علي. وصباح الخير أيضا. طيب يلا الوردات، شكرا لكم. صباح الخيرات. نحن عم نكون هيك بين الفصحى والعامل، نكون أقرب بالصباح لكم و لأعدادكم مستمعين. الحفاظ على كوكب الأرض بيبدأ بالخطوات البسيطة التي يقوم كل فرد منها أو منا لحماية البيئة وتقليل التلوث. طرق الحفاظ على الأرض: فيك ترشد استهلاك المياه، فيك تقلل استخدام مواد مثل البلاستيك، تشجيع على الزراعة، إعادة التدوير، مهم جدا موضوع إعادة التدوير والتقليل من النفايات، استخدام النقل المستدام، المشي، ركوب دراجات، وسائل نقل عامة لتقليل انبعاثات الغازات الضارة. فعلا الدراجة الهوائية مهمة جدا، خاصة بموجات العجقة. بموجات العجقة وانت هيك قاعد يا ما، كل حدا قاعد بسيارته بتطلع هيك سناء بتشوف انه اكيد عم يفكر انه انا لازم انزل بقى على شغلي بالدراجة الهوائية او مشي اذا كان البيت قريب. والله هاي رياضة صباحية، يعني صحة لك وللأرض. اتصال جديد. صباح الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والإكرام.
1: يسعد صباحكم ونبي محمد.
0: أهلين وسهلا، اللهم صل على سيدنا محمد. أهلين يا سيد أبو موفق، كيفك؟
1: أبو موفق مشي وريع ما شاء الله.
0: أهلا وسهلا فيك،
1: وتحية المخرج الإنساني كمان تحية.
0: وصلت، يلا تفضل.
1: الله يبارك فيك. هلا أنا نبلش بنفسنا، تبايت تربي ولادك، يشوفوك عم تزرعي، بشوفوك عم تنصحيهم انه المي لا تسمح زيادة
0: بالمي. اي والله، اي والله، حنفية عم تنقط لازم انت فورا تروح تصلحها. في سلوكيات عن جد نعلم اولادنا عليها.
1: غرفة ما لي شغل فيها طفيه، حمام الدنيا صيف، الحمام الشمس ما شاء الله مثل النار، عم يعني بتحمم الواحد مي فاترة، ما بده يشغل الحمام. يعني ده هو شغل الدول العظمى اللي عم تور عم تساوي النووي، عم تساوي يعني الأرض كلها عم تتلون ساكيون. وفي شغلة تانية، لا بطلع على الغوطة، أنا ما بلاقي غوطة، شو بلاقي؟ كلها ابنية، كلها باطل. طيب عمرو شفت له التنان انت اللي عنا كلها السحر، عمروها هاي عمروها، بس تيجي هون عم تيجي وليش عم تعمروا واحد للسجارة، بتقطع السجارة وبتعمروا حرام، كله هذا ويليت تلوث في البيئة. وتاني عندك المعامل كتار كتار بالبلد، بين الحارات المعامل كمان هذول كلهم عم يوليس كل شيء عنده مواد كيماوية، عرفت ايش عم يكبها كله. وشوفي نهر بردة زمان كنت اسبح فيه، انا نهر بردة عطينا احنا ربي اول ربي
0: عن جد
1: اسبح فيه هذا زمان، ناخذ سيارة ونسبح تفرج عليه، لا تتفرج عليه كله اتهاءات عليه، بس هذا كله تلوث.
0: تلوث. نحن ما عم نقول أكيد الجهات المعنية كمان يعني في إجراءات لازم تتخذها بما يخص موضوع يعني المرافق وما إلى هنالك، لكن كمان نحن عم نحكي عن دورنا لحتى نكون مكملين لبعض. سيد أبو موفق شكرا لك وصباحك خير. تفضل.
1: عم تنحسي شو البيارة عم تنحسي المخالفة كثير كمان، هي عم تلوث عم تنقص المي
0: في
1: العالم.
0: صحيح صحيح، لازم يكون في ترخيص بهذا الموضوع، ما بيصير يكون. شكرا. شكرا يا أبو موفق، صوتك صار يقطع، يعطيك ألف عافية وعليك السلام. صباح الخير. من الغربة بس لأقول رسالة أبو عبد الرحمن من ألمانيا. صباح الخير، اشتقت لك يا سوريا وصباحكم ياسمين دمشقي ومنقوشة الزعتر وفطاير الجبنة. احترام الطالب للمعلم واجب، واحترام المعلم للطالب واجب أيضا. أكيد التعامل الخاطئ من قبل المعلم هو سبب أساسي لفشل الطالب، مزبوط هذا الكلام، القصة متبادلة، لكن المسؤولية الأكبر هي على الطالب لحتى يكون بهاي الصورة اللي فيها كلها الأخلاق وأدب واحترام لحتى المعلم فعلا يقدر يحترمه ويعطيه الشيء اللي لازم ياخده من أستاذه. فشكرا يا أبو عبد الرحمن من ألمانيا، هي قريت رسالتك للي عم يسمعوك بالشام، وإن شاء الله هيك منشوفك بالشام بخير وسلامة. منروح لاتصال سناء. مرحبا، صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا.
2: حياك الله
0: يا ميت، أهلا وسهلا. مين معنا؟
2: علي معكم.
0: أهلا يا علي، كيفك؟
2: مين الحمد لله.
0: شو أخبارك؟
2: الحمد لله رب العالمين.
0: يا علي تفضل.
2: شوفي الأرض حزينة هي صحيح 100%، بس شوفي القرآن أشار بين فساد الأرض والبحر ووراء الإنسان.
0: سلوكيات بشرية.
2: تماما، سلوكيات بشرية. نحن لازمنا أهم شيء حسن الخلق. كل واحد يؤدي اللي هو اللي عليه.
0: والله صحيح. لأنه هو بيكون شو عم يعمل لما بيعمل اللي عليه، لما بيتصرف بسلوكيات إيجابية بيعرف إنه هو ما عم يعمل تلوث، بيعرف إنه هو عم يرشد بكتير قصص، هيك بيكون عم يعني يحمي حاله، عم يعلم أولاده كمان على هيدي العادات اللي تكبر معهم، ونوعا ما يعني بنكون عم نعمل شيء للأرض.
2: هو يمش مو بس الأنبياء حملوا رسائل، أي شخص أي إنسان وجه الأرض حامل رسالة، طول ما هو يتعافى انت حامل رسالة بدك تأدي رسالتك
0: على أكمل وجه،
2: على أكمل وجه. انت عليك واجبك وانا علي واجبي وسناء عليه واجبي، انت عليه واجبه تأدي.
0: صحيح.
2: يوم انا كل واحد شخص تأدي واجبه تكون الدنيا بخير.
0: صحيح. شكرا يا علي، صباح الخير لك، الى اللقاء. شكرا.

أي والله، لما منحب الأرض وبنعشق هيدي الأرض بنعطي هيك من قلبنا لهي الأرض، رح نعيش بسلام وأمان وصحة، ما في تلوث ولا في أي مناغصات أخرى. صباح الخير مجد وسناء، حابب يسمع سعدون جابر، أسامة أم أسامة من طرطوس، أسعد لي صباحكم، صباح النور، ربي يحفظك ويحميك مجد، من أم محمد يسعد الصباح. شكرا لك عمتي المدرسة سمر عوض أبو حويلي، شكرا يا علاء أبو شاب لرسالتك. خلونا بس هيك، مصطفى سنكي صباح الخير لإلك، يسعد لي صباحك. زهر الرمان، أي والله صباح الخيرات، شو حلوة القعدة والوردات الحلوين. يسعد لي صباحكم، للنظافة الخاصة والعامة من أهم أساسيات المحافظة على الأرض والامتناع عن رمي البلاستيك في الأراضي، مما يساعد في الحفاظ على الغطاء النباتي الذي يساعد على التوازن الطبيعي والبيئي، عدم رمي القمامة في أي مكان فاضي. هيك رأيي جيهان، وأنا معك والله يا جيهان. هلأ مبارح بأحد الحارات يعني هيك كنت ماشية، فبشوف شخص حامل كيس قمامة وحطه على باب البناية، والله الحاوية ما أنا بعيدة كتير، أنه ليه يعني مثلا، شو هالمشهد، شو اللي خلاك ما تروح على الحاوية تحطه، أنا ما بعرف. فأرجوكم هذا المشهد وهي الروائح كتير بتعمل مشاكل تلوث، أذى نظري بصري خليني أقول، وأيضا تلوث صحي مستمعينا. إذن مثل ما ذكرنا مستمعينا، هذا التقرير يلي عمله 60 عالم لا ينظر فقط إلى حرارة الأرض الوحدة، بل يفحص منظومة كاملة من العوامل التي تحافظ على استقرار الكوكب. هلأ شو عملوا العلماء الستين بهذا التقرير الطبي؟ راحوا للمجالات يلي هي تغير المناخ، تراجع سلامة المحيط الحيوي، تغير استخدام الأراضي، اضطراب المياه العذبة، واختلال دورات النيتروجين والفوسفور، انتشار المواد المستحدثة في البيئة، وأخيرا تحمض المحيطات. قال هنا تكمن الخطورة، هذه الأزمات يلي حكينا عنها كلها، قال ما بتتحرك كل واحدة بمعزل عن الأخرى، كله مرتبط ببعضه البعض. ارتفاع الحرارة والجفاف والحرائق مثلا يمكن أن تضعف قدرة الغابات والتربة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون، وهذا الشيء بيزيد من الضغط على المناخ. بالمحيطات سجلت حرارة المياه مستوى قياسي جدا ب 2025، لكن تجاوز الحدود، طبعا هي تجاوز الحد الآمن نوعا ما خليني أقول. فبهيد التفاصيل كان موضوع النقاش حول الفحص الطبي لكوكب الأرض 2026. لكن شوفوا مستمعينا، يعني تجاوز هالحدود قال لا يعني انهيار أنظمة الأرض أنه أصبح حتمي، لا، يعني أنه هامش الأمان عم يضيق، عرفتوا كيف؟ فالحل بحسب العلماء أنه مو بمعالجة أزمة واحدة فقط، حماية استقرار الأرض بتتطلب التعامل مع المناخ والمياه والطبيعة والتلوث باعتبارها أجزاء كلها من نظام واحد.

0: ما بعرف من نقدر ناخذ اخر اتصال. صباح الخير.
1: بتحش من الفريق.
0: اهلين يا ابو ياسر، صباح الخير، كيفك؟
1: صباح الخير. استاذ شادي وينه؟
0: والله اجازه شادي،
1: ان شاء الله فيها العافيه.
0: امين يا رب. كيفك ابو ياسر، شو الاخبار؟
1: الحمد لله، كيفكم؟
0: الحمد لله بخير،
1: تحياتي لكم جميعا.
0: ولك.
1: الحكي بيني وبينك، الدنيا معدة والعيشة فيها لتة.
0: طول بالك، طول بالك، خلينا نحكي باللي بيفيد بما يخص أرضنا يا أبو ياسر، عطينا حلول.
1: الله يبعث لنا أكلة لتة وشربة متة.
0: طيب أبو ياسر تفضل.
1: في آية قرآنية بالقرآن، والأرض ننقصها من أطرافها. يمكن الناس ما بتعرفها، هي آية قرآنية بالقرآن. رب العالمين، بيصير زلزال، بيصير نقص، بيصير طوفان، بيصير جفاف. هذا رب العالمين ما ذاكره بالقرآن. أي نقطة. النقطة الثانية، نحن ربينا من الأساس إنه كل إنسان كان يجرع شجرة قدام بيته أو حوض سريعة. هي ما حد شفناها من زمان، ما حد شفناها. هي شغلة. شغلة ثانية، الصبح الساعة 5-6 بتلاقي رب العالمين خاسر لنا الجو كله، هواء نقي.
0: سبحان الله.
1: كله بينزل، ببين من بلور السيارة إذا خاسر سيارته الواحد بين معه. شلو زي كله نزل هدا، مين بيرجع بينكم شو بيوصل داخل بني آدم؟ هسه شلو بحفر وبكب زباله وبيه وبيحط، يعني من الخير من الله والشر من انفسنا.
0: لذلك لابد من ممارسات وسلوكيات نعرف نتبعها لحتى فعلا نحن نعيش على هالارض بسلام وصحه وعافيه. شكرا يا ابو ياسر، صباحك خير. سناء سريعا خليني مرق الرسائل، كتير في رسائل ما بعرف إذا بقدر أقراهم كلهم، الوقت داهمنا. من حمص، صباح الخير، كيف نحمي هالكوكب؟ بالحب بالحب بالحب. اي والله اي والله، نحن منحب بعضنا، الأهل يحبوا أولادهم، الإخوة يحبوا بعضهم، الجيران يحبوا بعض، كمان صاحب العمل يحب موظفيه ويعاملهم بالحسنة. الله وكيلك كل مشاكلنا وبنعيش بسلام. هيك أنت طلعتي فوق الأرض هلأ، هيك عرفتي؟ فشكرا لك من حمص. إيمان، شكرا يا إيمان، صباح الخير. حبيبتي الأرض بلغت النسبة 60% معكم، الجغرافية عاشقة إذاعة دمشق، شكرا جزيلا وصباح الخير.

أكيد مستمعينا يمكن الرسائل صارت واضحة، كل حدا فينا شو بيعمل شيء إيجابي لهالأرض أكيد رح يعيش بسلام ويعيش أولاده بسلام وأحفاده رح يتشكروا هذا الإنجاز هذا العمل. الشجر يلي عمره سنين ليش عم تقطع الشجرة؟ النفايات ليش عم ترميها بالطريق؟ المي ليش ما عم ترشد استهلاكها؟ الكهرباء ليش عم تشغلها بالنهار في ضوء ربنا؟ تفاصيل صغيرة هي بتعمل فرق كبير صدقوني إذا كل بيت اتبع هيدي الأساليب. شكرا لكم، شكرا للعلماء يلي عملوا هذا الفحص الطبي للأرض وعملوا له ملف هيك بال2026 لحتى ينبهوا الناس إنه وين نحن وصلنا. قالوا نحن يمكن ما صح ما تجاوزنا الحد النهائي لكن دائرة الأمان تضيق فانتبهوا. شكرا لكم مستمعينا، تبقوا بخير وسلام على هذه الأرض الحبيبة سوريا وعلى أرض العالم كله. شكرا لمستمعينا من كل أنحاء العالم اللي بعتونا رسائل من خارج سوريا، شكرا لأصدقائنا داخل البلد أيضا. نهاركم سعيد من جديد، أنا صار لازم ودعكم. شكرا لكم مجد حيدر كنت معكم بالإعداد والتقديم وأيضا رافقتني في الإخراج المخرجة الجميلة سناء الحمود. إلى اللقاء.

0: من أرض الحضارات دمشق.
1: صباح الخير لكل مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا على هواء إذاعة دمشق. طبعا نحن فريق عمل زاوية الصحية من لكم يسعد أوقاتكم. نحن نبتدي موضوعنا اليوم، أحيانا بنقول ببساطة معدتي متلبكة، بطني مو مرتاح، يمكن أكلت شيء ما ناسبني، وممكن فعلا تكون القصة عابرة وتتحسن خلال فترة قصيرة. بس أحيانا الأعراض اللي منسميها إنه تلبك معوي ممكن يكون إلى أكثر من سبب، وبعضها بيحتاج انتباه وعناية مو مجرد الانتظار لتمر الأعراض. والسؤال هون شو يعني فعلا تلبك معوي، وكيف بنعرف إذا الموضوع بسيط وبيمشي أو إذا الأعراض عم تعطينا إشارة أنه لازم نراجع الطبيب. وكمان لما يصير معنا إسهال أو مغص أو غثيان أو قيء، شو أول خطوة صحيحة ممكن نعملها؟ لازم نوقف الأكل ولا كل الأعشاب والوصفات الشعبية هي مناسبة لألنا؟ وهل المضاد الحيوي ممكن يكون الحل السريع؟ اليوم أكيد رح نجاوب عن هاي الأسئلة وغيرها، ونحكي عن التلبك المعوي بطريقة بسيطة وعملية لحتى تساعدنا نتصرف بالشكل الصحيح طبعا. ومعنا عبر الهاتف الدكتور محمود رمضان، اختصاصي أمراض هضمية. أهلا وسهلا فيك حكيم.
2: أهلا
1: فيكم، يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. شو يعني تلبك معوي؟
2: هلا التلبك المعوي صراحه او ما يسمى باسهل الهضم طبيا هو منه مرض مستقل بحد ذاته، بل هو مجموعه من اعراض الهضميه اللي بتصيب غالبا الجزء العلوي من الجهاز الهضمي المعدي الاثني عشر. هي غالبا بتصير اثناء تناول طعام او بعده بفتره وجيزه. الاعراض هي غالبا بتكون عباره عن الشبع، الشعور بالشبع، الامتلاء المبكر قبل انتهاء الوجبه، امتلاء او ثقل غير مريح في البطن بيستمر طويلا بعد الاكل، ممكن ألم وشعور بالحقة في يعني منطقة رأس المعدة أو فرج المعدة الشفتوفي طبية بنسميها، كثرة التجشع، انتفاخ البطن، الغثات، غثيان، ممكن أحيانا يصاحب أوقياء أو ارتجاع للطعام، الطعام حمضي بالفم.
1: تمام، يعني دكتور ببساطة مو كل شخص مثلا عم توجع معده عم بدي شرط يمر بأعراض معينة، يعني ممكن ياخذ أعراض عرضين، ممكن مجموع الأعراض كلها مع بعضها.
2: تماما، هي أعراض متفاوتة يعني.
1: تمام، طب شو سبب التلبك المعوي؟ شو الأسباب أو الأكثر يعني الأسباب الأكثر شيوعا لإله؟
2: هلا أشياء الأسباب عنها هي العادات الغذائية الخاطئة، مثل تناول الطعام بسرعة دون مضغ كاف، يعني هذا الشيء بيؤدي لابتلاع كمية كبيرة من الهواء.
1: تمام،
2: الإسراف في كمية الطعام يعني حتى نحن بنتجاوز ساعات المعدة، ممكن الاعتماد على الأطعمة الدسمة، المقليات، البهارات الحارة، السكريات الكثيرة المعقدة. تمام، الإكثار من المشروبات الغازية، الكافيين، المعدة صارغة. في عنا نمط الحياة يلي هو بيتعلق به التوتر، القلق الحاد، التدخين، الكحوليات أو المنبهات حكينا عنها، أو هلا منتشر ما يعرف بمشروب الطاقة كمان واحد الأسباب.
1: تمام، يعني التوتر والضغط النفسي بيلعبوا دور كبير بالجهاز الهضمي.
2: طبعا أكثر سبب مؤثر.
1: تمام، طب معناها دكتور مثل ما قلنا وذكرت انه هي عدة اسباب وهي ما شيء موحد، ممكن تناول غذاء بطريقة خاطئة، شيء ما واتن جسمنا، صار معنا عسر الهضم او التلبك المعوي. طيب كيف انا فينا او نحن او اي شخص انصاب صار عنده وجع بالمعدة او اعراض معينة يميز بينه وبين التسمم الغذائي؟ في شيء مميز لحتى نعرف انه مثلا هون شيء عابر وشيء لا لازم يستدعي انه نروح للدكتور او لا؟
2: مثل ما حكينا اذا كانت الاعراض بسيطه هي عباره عن يعني انزعاج في البطن، امتلاء ثقل غير مريح، يعني اعراض بسيطه ومدتها قصيره غير يعني ما طويله ما تستمر دائما، ما بنرجع عنها، اقياءات شديده، اسهالات شديده، الم شديد، اي غالبا بتكون عباره عن يعني عسر هضم او تلبك معوي. يعني ممكن يعني استخدام الادويه المضادات الحموضه في البيت بدون وصفه حتى تهدئه الحرقه، ممكن نستخدم المشروبات العشبية مهدئة للمعدة الأمعاء مثل الزنجبيل، النعناع، البابوناج. أيضا النشاط أو المشي الخفيف بعد الأكل ممكن يحفز حركة الأمعاء أو تصفيه الغازات، هذا الشيء بيهدي من الأعراض اللي عم تصير مع المريض.
1: تمام، يعني هدول احنا إذا صار في عنا هيك أعراض هدول الأشياء اللي ممكن احنا نعملها لحتى نحافظ على حالتنا العامة بشكل عام.
2: تماما، أي مضاعفات طبعا تستدعي مراجعة الطبيب للفحص.
1: تمام، مثلا وقت بيصير انه كتير في اقياءات دكتور الاولوية انه هي طعام ولا سوائل؟ يعني انا وقت معدتي عفوا يعني بشكل عام معدتي عم توجعني وماني قدران اكل، وانه في ناس مثلا بتقعد فترة طويلة بلا اكل بتقلك انه مالي قدران، فانا دائما بعطي الاولوية انه لا لازم نخصب الشخص انه ياكل ولا لا انه يشرب سوائل اهم.
2: لا طبعا سوائل تكون سوائل هذه يعني غير مخرجة وغير مهيجة للجهاز الهضمي.
1: تمام، طب المي لوحده بيكون كافي؟
2: نعم لا ممكن يكون كافي طبعا زي مثل ما حكينا كانت مدة الأعراض قصيرة وغير يعني طويلة وغير معقدة يعني.
1: طب محاليل الإماهة الفموية إمتى بيحتاج المريض ليعود السوائل والأملاح اللي خسره؟
2: حكينا كمان إذا يعني الأعراض استمرت صار في عنا أقياءات شديدة صار في عنا إسهالات يعني
1: يعني الأقياءات استمرت لقديش دكتور أو مثلا فينا نقول مثلا 3 مرات باليوم لمدة 3 أيام يعني المدة الزمنية اللي ممكن إنه الشخص يعرف إنه هون لا إنه أنت كتير تم يعني استفرغ كتير لا لازم هو يراجع طبيب أو يعوض إماهة
2: هي طبعا حسب طبيعة الجسم وحسب العمر فيعني فرق يعني الأعراض اللي تؤدي للتشفى فممكن أنا خلال يومين أقياء أكثر من 4 مرات لازم يراجع الطبيب لازم يعوض حتى يشوف السبب أو يبلش بمحاليل إعادة فموية.
1: تمام. طب دكتور من في كتير أشخاص بتكون هاي القصة معهم مستمرة يعني هي ما بتمرق مثلا مرور الكرام بتصير عندهم ممكن ترافقهم شو الأطعمة اللي ممكن أو اللي هي بتخفف أو بتكون خفيفة أو سهلة على جهاز الهضم؟
2: الأطعمة أهم شيء نحن بيهمنا الألياف هي بتكون كتير يعني مريحة لجهاز الهضم كنا نحن أهم شيء نبتعد عن الأطعمة الدسمة المقليات البهارات الحارة هيك جدا مهيجة ومخرشة لجهاز الهضم.
1: تمام يعني بشكل عام أنه هدول المهيجات اللي احنا نبتعد عنهم من القهوة والحليب والوجبات الدسمة
2: والمنبهات والكافيين
1: يعني المشروب مثل ما قلت أي مشروب يحتوي كافيين حتى المشروبات الغازية هدول كلهم نبتعد عنهم
2: طبعا يفضل الابتعاد عنهم يعني عكس ما هو شائع لما يصير عسر هضم ممكن المريض يروح يجيب مشروب غازي بشربه.
1: تمام فهي فينا نقول من الأخطاء الشائعة اللي هي معناها صحية.
2: تماما
1: تمام. هلا دكتور في كتير من الناس اول ما يصير عندهم طبعا اسهال او مغص طبعا بيحاولوا ياخذوا دواء من عندهم يعني فينا نقول انه كل حاله اسهال بتحتاج دواء ليوقف الاسهال وامتى ممكن تكون ادويه ايقاف الاسهال هي غير مناسبه يعني بتضر بالحاله اكثر ما تفيدها.
2: هلا الاسهال غالبا صراحه بيكون هو سببه فيروس يعني نادرا ما يكون هو سببه برسوم الا في حالات معينه فاستخدام مضاد حيوي خطا شائع جدا خاصه ما يسمى دواء الميثونيدازول او التاجيل وغير محبذ ابدا بدون يعني فحص وكشف عند الطبيب حتى نعرف طبيعه الاسهال هو اسهال فيروسي او اسهال برسومي. الاسهال الفيروسي يكون غالبا محدد لذاته يعني غير شديد كميه لا يسبب تشفاف شديد فلا يفضل استخدام مضاد حيوي بشكل عشوائي.
1: تمام يعني بشكل عام المضادات الحيويه بصير عندنا اسهال او مغص انه هي ما حتعطينا النتيجه وما حتفيدنا.
2: لا بنسبه كبيره لا
1: طبعاً. تمام طبعا الا بوصفه طبيه اذا الطبيب لجا او شاف انه الحاله بتستدعي لمضاد حيوي اكيد لازم ياخذ الشخص.
2: تمام.
1: بس انا قصدي احنا من راسه المريض احيانا بيقول لك انه انا ما بتحسن الا على الدواء الالتهاب تمام تفضل دكتور.
2: هلا في عنا هو شغلتين، الأولى ممكن يكون هو إسهال يعني فيروسي محدد لذاته، صدفت إنه المريض أخذ دواء التهاب ويعني خف الإسهال عنده، أو ممكن يكون بالفعل هو جرثومي واستفاد على الدواء الالتهاب اللي أخذ.
1: تمام، طب خلينا نحكي عن شيء كتير هيك شائع الأعشاب والوصفات المنزلية نعناع زنجبيل وغيرها، ممكن تساعد ببعض الأعراض أو نحن لازم ننتبه إنه هي ما أنا مناسبة للكل؟
2: طبعا مفيد مثل ما حكينا في عندنا الزنجبيل في عندنا البابونج في عندنا النعناع ممكن تخفف بعض الاعراض لكن هذا الشيء لا يعني انه ناخذها نحن بشكل دائم وعلاج اساسي للاعراض حتى لو صار في عندنا مضاعفات.
1: تمام. طب دكتور خلينا نحكي شو العلامات اللي اذا ظهرت على الشخص المصاب لازم انه يستشير الطبيب فورا وما يستنى؟
2: في عندنا عده علامات منها صعوبه الم عند البلع في الاقياء المستمر في عمل الأقياء أو التغوط يعني الخروج المصحوب بدم أو اللون الأسود ممكن عندنا فقدان الوزن غير مبرر واستمرار الأعراض بحد ذات المدة ممكن هو يكون سبب يعني داعي للكشف والفحص الطبي.
1: تمام. وارتفاع الحرارة فينا نعتبره من ضمن الأعراض؟
2: ارتفاع الحرارة مستمر نعم ممكن يصير بسبب إسهال الإنتان يعني جرثومي أو فيروسي بيرفع الحرارة.
1: تمام. طب دكتور شو علامات الجفاف وخاصة مثل ما قلت إذا في عنا أقياء مثلا مستمر وعفو من الإسهال مستمر فينا نقول في علامات للجفاف لحتى يقدر يميزها المصاب يعني الجفاف مثلا هو بس إنه ما شرب سوائل ولا ممكن تظهر بهتان بالبشرة جفاف؟
2: لا هو نحن في عنا الشحوب التعب العام في العطش جفاف الأغشية المخاطية وجفاف بالفم واللسان فيها بتصير عنا تغيرات في عدد مرات التبول قلل عدد التبول أو خروج لون بول بلون داكن يعني هو بيكون سبب الجفاف. الأعراض العصبية حتى ممكن يصير في عنا صداع في دوار في شعوعان بالخمول إرهاق.
1: تمام.
2: يعني ما تشكيف متراوحة بين خفيف ومتوسط والشديد حتى ممكن نشوف عنا اضطراب الوعي أو العيون الغائرة مثل يعني العيون داخل محجرين هي كلها علامات جفاف عنده.
1: فانه انتم بتفضلوا يعني انت كطبيب دكتور انه ما نوصل اكيد للتجفاف الحاد، انه من البدايه انه يتعود الشخص المصاب لسوائل.
2: تماما، لانه مجرد ما وصل المريض لمرحله التجفاف المتوسط يعني هون لازم يستدعي بقى علاج وريدي في المحاليل السماويه.
1: تمام. طب دكتور هيك انه بخاصه انه مين هنا اكثر عرضه، الاطفال الكبار بالسن الاشخاص اللي عندهم الامراض المزمنه؟
2: طبعا الاطفال الدرجه الاولى صراحه، والاشخاص الكبار السن اللي عندهم الامراض المزمنه اللي عندهم امراض السكري، عندهم امراض الكلى، اكثر شيء بتاثر بالتشفاف وبتطور مرحله حاده من قصور الكلى.
1: تمام، نصيحه اخيره لك لحد عم يسمعنا دكتور. الو،
2: نصيحة صراحة يعني أكثر شيء نصح بي يعني تغيير نمط الحياة، تخفيف الوزن، النصائح حكينا بحول الطعام، تقسيم يعني عدد وجبات الطعام، يعني ما نستخدم إحنا وجبتين يكون ثقيل، يعني نوزع عدد الوجبات مثلا قبل النوم ما ناكل وجبة وننام فورا، هاي الأعراض كلها يعني تخفف من الأعراض لعم تصير الأمراض.
1: تمام، طبعا بتشكرك كتير دكتور محمود رمضان أخصائي الأمراض الهضمية على المعلومات اللي قدمت لنا إياها، يعطيك ألف عافية.
2: أهلا وسهلا،
1: أهلا وسهلا بحضرتك. وبالنهاية يمكن أهم فكرة أخذناها اليوم إنه كلمة التلبك المعوي أو عصر الهضم بنستخدمها لوصف أعراض كتيرة، بس الأعراض هي نفسها ممكن يكون وراء أسباب مختلفة. لهيك إذا كانت الحالة بسيطة وعابرة، أهم شيء إنه ننتبه لنعوض السوائل ونختار الطعام المناسب ونتجنب العلاج العشوائي خصوصا المضادات الحيوية. أما إذا ظهرت علامات طبعا بتثير القلق مثل الألم الشديد، الدم بالبراز، القيء المتكرر، والحرارة المرتفعة أو علامات الجفاف، فلازم ما نستهين بالموضوع ونطلب المشورة الطبية المناسبة. وأكيد طبعا نحن فريق عمل الزاوية الصحية بنتمنى لكم دائما تكونوا بصحة وعافية. كنت معكم من وراء الميكروفون علا أحمد، وبالإخراج سناء حمود.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: العاشرة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزارة الخارجية والمغتربين تصدر بياناً ترحب فيه بإعلان الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية قبول طلب انضمام سوريا إلى عضوية الشراكة. وزارة الخارجية الفرنسية تؤكد أن انضمام سوريا إلى الشراكة الدولية ضد الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية يمثل قطيعة مع ممارسات النظام السابق وخطوة جديدة نحو تحقيق العدالة للشعب السوري. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يشارك في مناقشة البند 112 المعنون التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي أمام اللجنة القانونية السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة. تقرير لمرصد الذخائر العنقودية يشير إلى أن سوريا سجلت 68 حالة لضحايا مخلفات الذخائر عام 2025، ما يؤكد استمرار خطر هذه الذخائر على المدنيين. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بثلاث آليات عسكرية في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي. وفي خبرنا الأخير، قوى الأمن الداخلي في حلب تؤكد متابعتها ملابسات اختطاف طفلة من إحدى قرى ريف حلب الغربي، وتشير إلى توقيفها عدداً من المشتبهين أثناء مداهمات أمنية نفذتها في عدة مناطق. نهاية هذا الموجز، دمتم بأمان الله.

0: يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا. بين الغيرة والصداقة.
2: بتعرف يا راضي، في حكي بدي احكي معك، صار له مضايقني من فترة.
3: خير؟ خير صابر خير. شو في هاد سمعني؟ شو اللي مضايقك؟
2: يا رجل، بحس حالي عم غار من زميلي بالشغل، لما بشوفه عم ينجح اكثر مني بحس بغصة غريبة بقلبي.
3: ليك صابر، الغيرة شعور طبيعي عند الانسان وكلياتنا منمر فيه، بس المشكلة لما هالشعور بيتحول لحاجز بين الأصدقاء والزملاء وبيبلش يفرق بيناتهم.
2: أنا ما بدي هالشي يصير، بس مرات بحس إنه الغيرة أقوى مني.
3: ليك صاحبي، هاي أول خطوة إنك تعترف بالمشكلة. الغيرة مو عيبة، بس لازم نعرف كيف نتحكم فيها قبل ما تضر صداقتنا مع الناس. الغيرة بتخلي الواحد يشك بحاله، بصير بيحس بالنقص وبيبلش بيقارن بحاله مع الآخرين، وهذا الشيء بالمقال بيأثر على العلاقات، ومرات الواحد بيحس حاله إنه ما إنه محبوب ولا حدا طايقه، لك بيحس حاله ما إنه مهم وجوده أصلاً.
2: لك حتى مرات بصير أتصرف بغرابة وبدون أي سبب واضح، بس بيكون جواتي عم أحمي حالي من الألم.
3: وهون بيجي دور الصداقة الحقيقية يلي بتتجاوز هاي المشاعر وبتعطي فرصة للتفاهم. الرفيق الحقيقي بيكون موجود، بس مو بالنجاح، كمان باللحظات العاطلة.
2: طيب شو ممكن نعمل لنحافظ على صداقتنا رغم غيرة العمل هاي؟ كيف بدنا نقدر نرجع هاي الثقة اللي انفقدت؟
3: والله يا صاحبي، لازم نكون صريحين ومتوازنين مع حالنا. أول شيء نعترف بغلطنا بدون خجل، هي دج على عينك يا تاجر. نحكي مع الصديق بصراحة بدون اتهامات وعتب ولوم.
2: وكمان لازم نركز على نقاط القوة عنا، مو بس نقارن حالنا باللي حوالينا. كل واحد فينا عنده ميزاته، ولازم نحتفل بنجاحات بعض.
3: صح صح، جبتها بعينها. وما ننسى نضحك مع بعض، متفقين أنا وياك من زمان، لك الضحك بيقرب القلوب وبيكب التوتر.
2: أكيد الضحك هو العلاج السحري لكل المشاكل.
3: بتعرف صابر، مرات الغيرة هاي اللي عم تحكي عليها بتطلع لك بأغرب المواقف. أنا مرة يا سيدي كنت عم بحكي مع واحد صاحبي، بس فجأة حسيته عم يتصرف هيك بشكل غريب، وبلش يحكي هيك اللي ليش لك أخي دائما بتجيب لي مواضيع نجاحك وبتقعد بتسرد فيها؟ شو يعني بدك تحسسني أني واحد فاشل؟
2: يعني هذا صاحبك صاير يحس أنك عم تنافسه حتى بالكلام؟
3: بالضبط. أنت قلت له لك له يا زلمة، له له، طول بالك، وين راح مخك؟ لك أنت صاحبي بأنا كنت عم أشاركك فرحتي، أنا ماني عم بعمل مسابقة معك.
2: أكيد الغيرة بتخلي الواحد يشوف كل شيء قدامه تحدي، لك حتى القهوة الصباحية.
3: مظبوط. مرة أنا جربت أعمل قهوة لرفيق زارني بالبيت، أم شو بيقلي الأفندي؟ هاي القهوة مو مثل قهوتي، شكله كان غيران من طعمتها.
2: الغيرة حتى بالقهوة؟ أما والله هاي السمعة، هالشي بيخليني أفكر يمكن لازم نعمل نادي صداقة للغيرانين.
3: ايه مزبوط يا سيدي، فكرتك طيبة وحلوة وممتازة، بس الضحك بالنهاية هو اللي بيخلينا ننسى كل هالغيرة والحكي المصدي. نكون محبين، تضل قلوبنا مفتوحة لبعضنا، لك الله وكيلك، ما حدا أخذ معه شيء.

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات.

اجتاز السهول وعانق الفرات وبلغ الساحل ودخل البيوت فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

جوا هالبيت الهوا بيرقص بين الحيطان، والعطر فايح من المونة للقهوة، الروح صافية والناس كلها سكينة. اليوم رح أخذكن معي برحلة جوا هالبيت لنشم ريحة المونة، لنسمع حكايات ستات البيوت ونعرف هالبيت وأسراره ونلمس دفى البيوت.

0: دمشق وهذه الكأس والراح. إني أحب وبعض الحب ذباح. أنا الدمشقي لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح. أنا الدمشقي لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح. ولو فتحتم شراييني بمديتكم سمعتم في دمي أصوات من راحوا.
1: صباح الصباح فتح يا عليم. ببلش الصباح بالبيوت الشامية مع فنجان قهوة، ويا سلام على قهوة الصبح بالبيوت الشامية. القهوة عنا إلها طقوسة يلي ما بتشبه أي مكان تاني. منصحى على ريحة القهوة يلي بتبلش تفوح بها البيت، وبيجي صوت أمي من بعيد عم تصحيني لنشرب قهوتنا سوا، مع صوت خفيف جاية من أرض الديار. الصوت المميز بكل بيت شامي، صوت البحر يلي عم تخدق بصوت هادي وناعم وكأنها موسيقى.
2: صباح الصباح فتح يا

صينية مصدفة مع فنجانين قهوة فايحة ريحتهم، وياسمينة بصحن كل فنجان، وأكيد جنبهم كاسة المي الملكها بالمازهر، وكأنه هالصينية لوحة فنية كاملة مرسومة رسم بإيد ست بيت شامية معتقة. ولتكمل اللوحة لازم يكون صوت فيروز مرافقنا بهالصبحية، وهيك بيبدأ نهارنا بشوية أحاديث على الخفيف وكتير من الهدوء والسكينة.

الصبحية بالبيوت الشامية بتشغل لك كل حواسك، بتشم الروايح الحلوة من ريحة القهوة لريحة النارنجة يلي عم تفوح بأرض الديار، لصوت المي وفيروز وزقزقة العصافير يلي عم تهدي على شجرات هالبيت. جمال حقيقي مخبى بكل زاوية من أرض الديار، بالتفاصيل الدمشقية والزخارف وبالشمس يلي فارشة خيوطة على كل البيت.

ولما نقول أرض لديار بيخطر لنا جمعة نسوان عم يدقوا على دف أحلى الأغاني، كل واحدة مزينة بأحلى زينة وعم يغنوا مع بعضهم أغاني كتيرة، منها أغاني غزل ودلال، ومنها موسيقى بس بلا كلمات، ومنها يلي بتتغنى لتسميع الحكي وبتعلى هالضحكات. جمعة النسوان بالبيوت الشامية غير، فيها روح حلوة وضحكات كتيرة، وبنفسها الطيب ست البيت طابخة وعاملة هالعزيمة.

البيت الدمشقي مو بس حجارة وحيطان، هو روح كاملة وقطعة من ذاكرة دمشق. كل حجر فيه بيحكي حكاية، وورا كل حيط قصة، وبكل تفصيلة فيه بتغرق بالمشاعر. هالحيطان والحجار والتفاصيل بتعكس قيم كتيرة، ايه قيم. فالبيت الدمشقي معمر بطريقة بتحافظ تماماً على الخصوصية. بتلاقي معظم أبواب بيوت الشام القديمة مثل بعضها، يعني من برا بتشوف باب عادي وبسيط ما بيدلك علي اللي جوا، وكأنه عم يقلك جمع البيتنا وتفاصيله إلنا لعائلتنا ولضيوفنا. وكل شي فيه مبني ليحمي خصوصية أهله، من الشبابيك العالية للدهليز الطويل يلي بتمر فيه قبل ما توصل على أرض الديار. هذا الدهليز يلي فيه بيقول الزائر يلا يلا. وللحقيقة كلمة يلا يلا هي مو دقة قديمة ولا عادات وتقاليد خلصت موضتها، بالعكس هي الكلمات فيها من الاحترام والخصوصية والأخلاق العالية كتير، وهي من الرموز يلي عم نفقدها هالأيام بالبيوت الحديثة. هي كلمات بتحافظ على خصوصية وسترة أهل البيت، ولليوم يلي عايشين ببيت شامي لسه بيقولوها لما يدخلوا على البيت.

تقسيمة البيت الدمشقي بتخلي البيت مهما كان فيه زوار وضيوف بيبقى كل حدا بالقسم الخاص فيه بدون ما تنقصر حريته. فالسلم لك هو المكان المخصص للرجال والضيوف وبيكون قريب من المدخل ليسهل مرور الزوار والضيوف بدون ما يمروا بمناطق العيلة.

أما الحرملك فهو القسم الداخلي الخاص بالعيلة والذكريات الحلوة، وبيتم استخدامه بحال وجود رجال بالبيت وزارونا ضيوف نساء. الغرف الخاصة بأفراد العيلة فغالباً بتكون بالطابق الثاني لتكون بعيدة تماماً عن الضيوف والزوار، أو بالطابق الأساسي ولكن بأجنحة بعيدة عن عجقة البيت.

0: الخلاصة أن الخصوصية والحشمة والسترة من أهم صفات البيت الدمشقي، والخصوصية هون مو تقييد، بالعكس هي احترام وطريقة لطيفة بتقول أنه للبيت أسراره ولأهل البيت كرامتهم.
1: بيت العز يا بيتنا على بابك عنبتنا.

أما حسن الضيافة فأكيد هي جزء أساسي من هوية الدمشقي. ليوان واسع، بحر عم ترش مية لترطب أرض الديار، وشجرة نارنج ريحتها معبية المكان، وضيافة مرتبة وكلها كرم.

كل تفصيلة بالبيت بتقول للضيف أهلا وسهلا، شرفتنا والبيت بيتك. الضيافة بالبيت الدمشقي مو عادة، هي أسلوب حياة وطيبة طالعة من القلب.

0: لمت العيلة بالبيت الدمشقي أساسية، فهالبيت بطريقته المعمارية وتقسيمته حافظ على جمعات العيلة بدون ما ننتبه، فوجود الباحة بالنص والغرف حواليها ما إجوا من عبث. يعني ما في يوم بيمرق بلا ما يلتقي أهل البيت، بلا ما يسمعوا صوت بعض، وبلا ما يعيشوا لحظات صغيرة بس بتكبر بالقلب. هالبيت بيجمع ما بيفرق، وبيعطي إحساس بالعيلة ما بيتكرر.
1: يا شجر في الدر، شو بدك احسن من هيك؟ بنات احمق مغنواتيه وآلاتيه.
2: ما خلصت لم الاوضه ولسه عندي غسيل اواعي الاولاد يا مرت عمي.
1: ايه لكن اللي بتضحى بالنوم هيك بصير فيها. قال اللي بقدن عليها العصر وهي نايمه بيصلي التراويح وهي صايمه.
3: اللي عليك يلي عليك.

من الفطور الصباحي وكسر الصفرة من مونت البيت لفنجان القهوة على البحر لسهرات العيلة المساء مع الأحاديث يلي ما بتخلص لجمعة العيلة الكبيرة لأنه العيلة كلها بتقصد صاحب البيت الشامي وبيعتبروه أحلى وأنشط من أي مشوار تاني. كلها تفاصيل بتجمع العيلة على قلب واحد.

ومو بس هيك، تناغم البيت الدمشقي مع الطبيعة مو عادي أبداً. ضوء الشمس بيدخل على البيت بزوايا محسوبة، لا حرارة عالية وأشعة قوية ولا عتمة كتير. تدخل الشمس بتوازن للدفي والضوي بدون ما تزعج. أما صوت المي هون فبيخدق من البحر بهدوء وسكينة مع شوية زقزقة من العصافير، وما مننسى ريحة الياسمينة والنارنجة يلي معبية أرض الديار. تقعد شوي بالباحة وبتحس كأنك عم تتنفس حياة جديدة. الطبيعة هون شريكة، ويلي بيعيش بالبيت الشامي ما بقى بيحب يطلع منه لأي مكان تاني.

وبقلب كل هاد في جمال، جمال ما فيه مبالغة، جمال رايق ومتقن. النقش العجمي والخشب المدهب والزخارف يلي كلها إبداع. كل تفصيلة معمولة بمحبة. البيت الدمشقي هو مدرسة فن، بس فن عايش منقوش على الحيطان وواقف بوش متغيرات الزمن بكل أناقة.

كتير بيوت شامية كان إلها أهلها وسكانها، واليوم صارت مطاعم لأنه الناس كلها بتتغزل بجمال هالبيوت وبيجوا ليستمتعوا بتفاصيلها. هاد غير البيوت يلي تحولت لفنادق وصاروا يقصدوها السياح من كل البلاد، لأنه البيوت الشامية عنوان للجمال.

وآخر شي فيه السكينة، هالنوع من الهدوء يلي ما بينشرى. حيطان البيت الدمشقي بتعطي شعور دفى بالجو مهما كانت الدنيا باردة، والصوت الوحيد هو صوت المي ونفس الشجر. بتحس البيت عم يحضنك، عم يطمنك، وكأنه عم يقلك هون راحتك وهون مكانك.

بالبيوت الشامية في سر كبير وسرداب مليان كنوز، كنوز ما بتتقدر بتمن. كنوز بتاخد من وقت ست البيت الشامية ساعات وساعات، ولتلاقي هالكنز بدك تنزل على السرداب. السرداب هو المكان يلي بتخبي فيه ست البيت مونتها، مكان بارد ومعتم ليضلوا على حالهم لآخر السنة. أما طقوس المونة فهي لحالها قصة، من وين بدي بلش ما بعرف. الست الشامية معروفة بنفسها الطيب، وكل شي بتعمله متقن وعلى أصوله. يعني شو بدي عدلكن لعدلكن؟ من الزيتون الأخضر يلي بنعمل حامض وبشهي، للزيتون الأسود يلي بتغرق تغريق بالزيت البلدي. وعلى سيرة الزيت البلدي، أطيب مونة هي مونة المكدوس، المكدوس يلي بينشغل بكل حب. كل مكدوسة بتكون حشوتها مليانة جوز وتوم وفليفلة حمراء، والفليفلة الحمراء طبعاً كمان شغل ست البيت. في عنا كمان مونة الجبنة البيضة ومونة البندورة يلي منمونها بالشتوية لنعمل أكلات البندورة بالصيفية. للمخلل يلي ما بتخلص صفرة منه ويلي بينعمل على أصوله، وبيتبارزوا ستات البيوت مين بتعمل مخلل بيقرش أكتر. لورق العنب والبامية يلي بتتنشف حبال حبال، وشو بدي عد لعد.

وطبعاً بعد الطبخ والزفر صار بدها تحلاية، فأكيد بتلاقي كل أنواع المربيات اللي ممكن تخطر على بالك، من مربى الفريز والمشمش والتوت لمربى الباذنجان واليقطين ومربى التين والسفرجل. نقي واستحلي وكول على كل درس لون.

وعلى سيرة الأكل، السكبة بين الجيران من أحلى العادات بالبيوت الشامية. صحن بيطلع من بيت وبيفوت على بيت تاني، مو ليشبع الجوع، ليشبع المودة. سكبة سخنة أو لقمة صغيرة، بس دايما محملة بنفس طيب وكلمة حلوة. السكبة ما إلها وقت ولا مناسبة، مرة لأنه الطبخة طلعت كتيرة، ومرة لأنه الجارة ما طبخت، ومرة بس لأنه يا جارتي على بالي خطرتي، ويا جارتي اشتهيتك بهالسكبة. وطبعا الصحن ما بيرجع فاضي، إذا مو أكل بيرجع بدعوة أو بسؤال أو ابتسامة.

0: وسكبة ورا سكبة وسيرة ورا سيرة هالعلاقة بتكبر. بتلاقي الجيران بالبيوت الشامية مو أسماء على الأبواب، هن وجوه معروفة وأصوات مألوفة وبيوت مفتوحة لبعضها بالقلب قبل المفتاح. الجار بيسأل عن الغايب وبيفرح لفرح جاره وبيوقف جنبه وقت الشدة من غير ما يطلب، وكأنه الحارة كلها بيت واحد، متقاسمين اللقمة والحكاية ومتشاركين حياة بسيطة بس مليانة دفى.
1: ماذا تفعل بي دمشق؟ كيف تغير ثقافتي وذوقي الجمالي فينسيني رنين طرسات عرق السوس كونشرت البيانو برحمانينوف؟ كيف تغيرني بساتين الشام فأصبح أول عازف في الدنيا يقود أوركسترا من شجر الصفصاف؟
0: خلاصة، البيت الشامي هو بيت، بس مو أي بيت، هو خصوصية وحشمة، ضيافة ومحبة وجمال وطمأنينة. هو مثل قلب دمشق، عريق وأصيل ودافي وبيحضن سكانه، وكل يلي بيفوته بيحس أنه داخل على عالم صغير بس مليان روح، وأقرب ما يكون للوحة فنية عايشة عم تتنفس وتحب. يمكن الزمن تغير ويمكن الناس تغيرت، صارت الحياة أسرع، البيوت صغرت وتغيرت تقسيمتها، والعيلة ما بقى التمت من قبل وكل حدا مشغول بهمه، ويمكن الجيران ما عاد سألوا عن بعض كتير، بس بيوت الشام القديمة بقيت مثل ما هي لتذكر العالم أنه البيوت مو بس للسكن، البيوت بتربي وبتعلم، بتعلم أنه البيت مو بس حيطان وشبابيك، بتعلم أنه العيلة هي الأساس والجيران لبعضه، وأنه البيت هو الحضن الدافي اللي منرجع له كل يوم من عجقة الحياة. وكل ما حسيتوا أنه الحياة أخذتكم بعجقتها، انزلوا على الشام القديمة، زوروا بيوتها، وحتعيشوا القصص والذكريات المخباية ورا حيطانها، لأنه القصص يلي فيها لسه باقية ورح تضل تحكي للقلوب عن دفى الماضي وروح المكان.

إعداد وتقديم رغد الخطيب. البيوت الدمشقية من الداخل، قارورة عطر. والإخراج أمير الدياب.

لأننا أقرب إليكم، نكون في عالم السوشيال ميديا، نقترب من الناشر، نواجهه بالوقائع ونحول المنشور إلى حوار صريح في برنامجكم التفاعلي هيك حكوا. هيك حكوا كل ثلاثاء 9:30 ليلاً على إذاعة دمشق.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: عالم بلا أسلاك. الإعداد ديما صبيح. التقديم أحمد شحادة.

عالم بلا أسلاك، الإخراج أحمد خضور. في عالم يضج بإشعارات الهواتف وتتدفق فيه المعلومات بسرعة الضوء وسباق التكنولوجيا لا يتوقف، هناك أماكن ما زالت لا تعرف معنى اتصال ولا وجود فيها للساعات أو الخرائط أو التطبيقات أو الشاشات. هناك تبقى الحياة على إيقاعها الأول، نبض الغابة، خرير المياه، وتغريد الطيور. في غابات الأمازون والغابات الاستوائية النائية تعيش قبيلتان كما لو أن الزمن توقف فيهما عند عصر ما قبل التاريخ، يفصل بينهما أكثر من 18,000 كيلومتر. هذه هي رحلتنا إلى الماضي، إلى عالم بلا كهرباء، بلا إنترنت، بلا اتصال، إلى حيث الحياة كما كانت قبل آلاف السنين. إنهم القبائل المنعزلة، آخر حراس العالم القديم. في أعماق غابات الأمازون المطيرة حيث تغطي الأشجار السماء، وفي كثافة غابات بابوا الغامضة التي لا تخترقها أشعة الشمس إلا نادراً، تعيش قبيلتا ماشكو بيرو والكرواي في عزلة شبه تامة عن العالم الخارجي. لا هواتف، لا إنترنت، لا كهرباء، ولا أدوية حديثة. بوصلتهم النجوم، وساعتهم الشمس، وغذاؤهم ما تمنحه لهم الغابة. كل لحظة لديهم فيها فعل، من صيد وبناء وتعليم الصغار. ليس لديهم وقت فراغ لأن الحياة كلها عندهم انشغال بالبقاء. لكن هذا العالم البدائي يواجه اليوم تهديدات وجودية من زحف الحداثة وشركات قطع الأشجار وضعف الحماية القانونية، تهديدات على شكل جرافات ومناشير آلية. في جنوب شرقي البيرو هناك مجتمع اختار العزلة، إنهم قبيلة ماشكو بيرو التي تعيش داخل غابات الأمازون. لا يستقرون في مكان واحد، هم رحالة دائمون، ينتقلون داخل الغابة لتجنب نفاد الموارد أو رصدهم من قبل الغرباء، ويقدر عددهم بنحو 800 شخص فقط. كل بضعة أسابيع يفكون منازلهم المصنوعة من الأغصان وأوراق النخيل الكبيرة، ويحملون أطفالهم على ظهورهم أو في أحضان أمهاتهم، لا يتركون أثراً واضحاً لأقدامهم، وكأن الغابة تبتلعها. يقضون نهارهم في الصيد والتنقل، فعلى الرمال الذهبية يتبارى الرجال في صيد أكبر عدد من الأسماك، بينما يلعب الصغار في المياه تحت مراقبة شديدة من الكبار خشية من التماسيح. وفي مواسم الجفاف يتجمعون عند ضفاف الأنهار لجمع بيض السلاحف والفواكه. يستعملون سهاما خشبية ضخمة يصل طولها إلى 2 متر، تنحت رؤوسها من البامبو المعالج بالنار، ويثبتون في نهايتها ريش الطيور الجارحة لضمان دقة الطيران. كل سهم يصنع يدويا وبعناية فائقة، وقد يستغرق صنع سهم واحد أياما، لأنه ليس مجرد أداة بل قطعة فنية يحمل بصمة صانعها. يختارون الريش بعناية ليكون قويا ومقاوما للماء، ويعتمدون على الطيور ذات الريش العريض والقوي لتعديل مسار السهم الثقيل وضبط توازنه في الهواء. فريش النسر أقوى، وريش الببغاء ألوانه تخدع الفريسة. يأكلون مما تجود به الغابة، حيوان التابير وقردة العنكبوت الكبيرة وبيض سلاحف الأمازون المائية وطيور الببغاوات والطوقان، إلى جانب الأسماك والفواكه البرية. لكنهم لا يصطادون لمجرد التسلية، بل يأخذون فقط ما يحتاجونه من أجل البقاء. يشعلون النار بالطرق البدائية للطهي والتدفئة،
ويتواصلون بلغة الإشارة وأصوات تحاكي طيور الغابة لعدم لفت الانتباه، لأن الصراخ قد يجلب لهم الخطر. بوصلتهم النجوم والأنهار، وساعتهم حركة الشمس، ثيابهم أربطة من ألياف النباتات، ويطلون أجسادهم بالطين والصبغات النباتية للحماية من لدغات البعوض والحشرات السامة. ننتقل الآن إلى الطرف الآخر من الكرة الأرضية، بابوا الإندونيسية، حيث توجد قبيلة كورواي، آخر مجتمعات العصر الحجري في العالم. لا يتجاوز عددهم 3000 نسمة. يعيشون في عزلة تامة عن العالم الخارجي في الغابات المطيرة الكثيفة، ولم تكتشفهم السلطات إلا في سبعينيات القرن الماضي. أكثر ما يميز الكرواي هو منازلهم المعلقة على الأشجار التي يصل ارتفاعها إلى 40 متراً فوق سطح الأرض، حيث يبنى كل منزل بشكل جماعي، ويتطلب بناؤه مهارة هندسية فائقة لحمايتهم من الفيضانات والحشرات الزاحفة والثعابين والقبائل المعادية. النوم فيها يكون فور غياب الشمس، وتعتمد على النار للإضاءة. غذاؤهم الرئيسي هو نشا الساغو المستخرج من جذوع نخيل الساغو، وهو يشبه الطحين ويطهى على النار. يصطادون الخنازير البرية والطيور، ويعتبرون يرقات الخنافس الكبيرة وجبة خفيفة غنية بالبروتين وذات مذاق مفضل لديهم.

يستعمل الكرواي أقواسا قصيرة ويغمسون رؤوس سهامهم بسموم طبيعية مستخرجة من ضفادع ونباتات الغابة السامة التي تشل حركة الفريسة في ثوان، ويصنعون سهاما متعددة الرؤوس لصيد الأسماك وفؤوسا حجرية لقطع جذوع الساغو. الرجال يرتدون أغطية من أوراق الشجر أو قشور المكسرات، بينما ترتدي النساء تنانير منسوجة من ألياف الساغو، ويزينون أنوفهم بعظام الحيوانات، ويعتبرون الجسد لوحة تعبر عن هويتهم. لكلا القبيلتين الغابة ليست مجرد مكان للعيش، بل هي مكان يوفر الطعام، وصيدلية تزخر بالنباتات العلاجية، ومصنع بناء يوفر الخشب والألياف، وكتاب يحمل المعرفة المتوارثة جيلا بعد جيل. يعرف الكرواي أكثر من 200 نوع من النباتات الطبية، منها ما يعالج الملاريا مثل الكينين، ومنها ما يوقف النزيف. أما المشكوبيرو فيستعملون لحاء أشجار نبتة ماتيكو أو أوشونيا لعلاج التهابات الجلد، وجذور بعض النباتات المسكنة لتخفيف الآلام وتسهيل عملية الولادة. تخضع قبيلة مشكوبيرو لقانون BIACI في البيرو الذي يمنع أي اتصال حكومي أو مدني معهم لحمايتهم من الأمراض الحديثة التي لا مناعة لديهم ضدها. خصصت لهم محمية طبيعية ونقاط مراقبة على الأنهار لمنع المتسللين، لكن بالرغم من ذلك تمنح الحكومة أحياناً تراخيص لشركات التعدين وقطع الأخشاب قرب أراضيهم، مما دفع منظمات حقوقية لرفع قضايا لتوسيع المحمية ومنع الإبادة. بينما الكرواي يعتمدون على قانون الحكم الذاتي الخاص لبابوا الذي يعترف بأراضيهم، لكن المشكلة ليست في القانون بل في تطبيقه، فضعف الرقابة يتيح لشركات الأخشاب غير القانونية ومزارع زيت النخيل التسلل وقطع ما تشاء، مما يدفع أفراد القبيلة تدريجيا لترك منازلهم المعلقة والنزوح نحو القرى السياحية على أطراف الغابة. قبيلتان مشكوبيرو والكرواي قبيلتان خارج الزمن، هما شهادة حية على قدرة الإنسان على التكيف مع الطبيعة من دون تدميرها، ومرآة تعكس ما فقدناه من بساطة وانسجام وتناغم ومعرفة عميقة للبيئة من خلال زحفنا وراء التكنولوجيا. قبيلتان تواجهان اليوم خطرا وجوديا لا يأتي من الطبيعة بل من البشر أنفسهم. شركات الأخشاب، التعدين، وضعف القوانين. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل نملك الشجاعة لتركهم وشأنهم؟ أم سنظل نعتقد أن التقدم والتطور يعني أن يصير الجميع مثلنا؟ ربما يكون المستقبل هنا، لكن الماضي لا يزال يتنفس في أعماق الغابات، ينتظر من يسقي إليه ويدعه على قيد الحياة. عالم بلا أسلاك. الإعداد دي مصبيح. التقديم أحمد شحادة.

0: النشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: أجمل تحية لكم مستمعينا الأحبة، أهلا بكم إلى نشرتنا الرياضية، والبداية من أخبارنا المحلية. تتواصل منافسات البطولة العربية للدراجات التي تستضيفها سوريا بمشاركة دراجين يمثلون 13 دولة عربية، وذلك من خلال إقامة سباقات الفرد ضد الساعة لمختلف الفئات على مسار البجاع بريف دمشق. في سباق الفرد ضد الساعة لفئة الشابات أحرزت التونسية آمنة مالك المركز الأول، تلتها الأردنية سيما عبد الجابر في المركز الثاني، وجاءت التونسية ياسمين شهابي في المركز الثالث. وفي منافسات فئة الشباب حصد البحريني عبد العزيز الخمري المركز الأول، وحل الإماراتي سيف الفاوي ثانيا، فيما أحرز السوري محمد غسان قضماني المركز الثالث.

أما في سباق الفردي ضد الساعة لفئة الناشئين فقد أحرز الإماراتي فلاح النعيمي المركز الأول، تلاه مواطنه الإماراتي علي البلوشي في المركز الثاني، وجاء الأردني عبد الرحمن شومان في المركز الثالث. في منافسات ذوي الإعاقة ضمن سباق الفردي العام توج لاعب منتخبنا وائل درويش بالمركز الأول، تلاه أسامة العجمي وأحمد بكيرة في المركزين الثاني والثالث على التوالي. نبقى في أخبارنا المحلية، حيث تنطلق منافسات بطولة الأندية بالمبارزة في 14 من تشرين الأول الجاري، وتستمر 4 أيام في مدينة الياسمين الرياضية في دمشق. الاتحاد العربي السوري للمبارزة في صفحته على فيسبوك ذكر أن البطولة تقام بمشاركة لاعبي ولاعبات فئة تحت 15 عام للذكور والإناث، حيث يتنافس المشاركون في 3 أسلحة هي الفلوري والآي بي والسابر. علما أن عدد الأندية المشاركة هي 10، ولا سيما أنها تأتي بعد غياب طويل عن إقامة بطولات الأندية في هذه اللعبة. أيضا من أخبارنا المحلية، عقدت اللجنة المنظمة لدورة دمشق الدولية واتحاد كرة السلة مساء أمس مؤتمرا صحفيا في دمشق في فندق الشام بدمشق، تحضيرا لانطلاق بطولة دمشق الدولية بكرة السلة بحضور عدد من أعضاء وزارة الرياضة والشباب ومدير البطولة أنور عبد الحي وممثل وزارة الرياضة والشباب رامي صبيح، إلى جانب عدد من المعنيين باللعبة، حيث جرى استعراض التحضيرات النهائية لانطلاق الدورة التي تعود إلى الواجهة بعد غياب دام 19 عام. وبحسب نظام البطولة تم توزيع الفرق المشاركة على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى الزمالك المصري، الجيش السوري، الوحدة الدمشقي، الأنترنيك اللبناني والشارقة الإماراتي. أما المجموعة الثانية فضمت الاتحاد الإسكندري المصري، المنتخب الأولمبي السوري، الاتحاد الليبي، النصر الإماراتي وفريق NSA اللبناني. وينص نظام المنافسات على أن تلعب فرق كل مجموعة فيما بينها على أن يخرج صاحب المركز الخامس والأخير من المنافسة، فيما تتواصل المنافسات بين بقية الفرق وفق النظام المعتمد للبطولة وصولا إلى الأدوار الحاسمة. نبقى في أخبار السلة، حيث سحبت يوم أمس في العاصمة المصرية القاهرة قرعة النسخة 38 من بطولة الأندية العربية لكرة السلة المقرر أن تستضيفها العاصمة اللبنانية بيروت اعتبارا من يوم الجمعة القادم، وسط مشاركة عربية واسعة تعكس الحضور المتواصل للبطولة على خريطة كرة السلة العربية وما تحمله من أهمية فنية وتنافسية للأندية الساعية إلى إثبات حضورها والمنافسة على اللقب. وأسفرت القرعة عن مجموعتين تضمان عددا من الأندية العربية في توزيع يفتح الباب أمام مواجهات قوية ومثيرة. على الصعيد السوري اقتصرت المشاركة على ناديي أهلي حلب وحمص الفداء اللذين سيحملان آمال كرة السلة السورية في هذا الاستحقاق العربي. جاء فريق أهلي حلب في مجموعة قوية تضم الحكمة والمركزية اللبنانيين والريان القطري والمنامة البحريني والسيب العماني. أما ممثلنا الآخر في البطولة حمص الفداء فقد وقع في المجموعة الثانية إلى جانب العربي القطري، بيروت هوبس اللبنانيين، وشعب حضرموت اليمني، وأصليب خات الكويتي. إلى دور الأمم الأوروبية، حيث قلب منتخب فرنسا تأخره بهدف أمام ضيفه منتخب بلجيكا إلى فوز 4-1 في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى ضمن منافسات المستوى الأول.
وبهذا الفوز باتت فرنسا على أعتاب العبور إلى ربع النهائي، إذ رفعت رصيدها إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، وفي المقابل تجمد رصيد بلجيكا عند 6 نقاط في المركز الثالث. لحساب ذات المجموعة حقق المنتخب الإيطالي فوزا ثمينا على ضيفه المنتخب التركي ب3 أهداف مقابل هدف. بهذا الانتصار رفعت إيطاليا رصيدها إلى 7 نقاط في المركز الثاني على جدول ترتيب المجموعة الأولى، وفي المقابل بقيت تركيا بلا أي نقطة بعد تكبدها الخسارة 4 تواليا لتسير نحو العودة إلى المستوى الثاني. تخطى منتخب البوسنة والهرسك نظيره منتخب بولندا بهدف واحد في الجولة 4 من مباريات المجموعة 4 ضمن منافسات المستوى الثاني لدوري أمم أوروبا. وضمن ذات المجموعة تغلبت السويد على مضيفتها رومانيا بهدف دون مقابل. في ضوء هذه النتائج تتصدر السويد ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين أمام البوسنة والهرسك، فيما تحتل بولندا المركز الثالث برصيد 4 نقاط، أما رومانيا فقد واصلت رحلة البحث عن أولى نقاطها. نبقى في دوري الأمم الأوروبية، حيث حافظت قبرص على المركز الثاني في المجموعة الثانية من المستوى الثالث بفوزها في الوقت القاتل على ضيفتها لاتفيا بهدفين مقابل واحد. الفوز رفع رصيد المنتخب القبرصي إلى 7 نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد لاتفيا عند نقطة يتيمة في المركز الرابع والأخير. فيما سقط متصدر المجموعة منتخب مونتينيغرو الذي يملك 10 نقاط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه منتخب أرمينيا صاحب المركز الثالث ب4 نقاط. اليوم مباريات مثيرة ضمن المستوى الأول من هذه البطولة دوري الأمم الأوروبية. يلعب اليوم كرواتيا مع إسبانيا وإنجلترا مع تشيكيا. إذن كرواتيا تستضيف إسبانيا وإنجلترا تستضيف تشيكيا، موعد المباراتين 10:45 بتوقيت دمشق. في الختام، حسم النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش تأهله إلى نهائي بطولة بيجين المفتوحة بعد إقصاء الروسي دانيال ميدفيديف من مواجهة نصف النهائي إثر مخالفة ارتكبها. ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا سابقا عانى قبل أن يتمكن من حسم المجموعة الأولى لصالحه 7-5، وبدأ الصربي في طريقه نحو حسم المجموعة الثانية حيث تقدم 5-3 قبل أن يضرب ميدفيديف كرة عشوائية أصابت أحد الجماهير الحاضرة في المدرجات، ليقرر الحكم إقصاءه من المواجهة مانحا الصربي بطاقة التأهل. طبعا هذه البطاقة بطاقة التأهل إلى أول نهائي له منذ خوضه نهائي أستراليا المفتوحة مطلع شباط الماضي. كما تأهل الإسباني كارلوس الكاراز المصنف الثالث عالميا إلى نهائي دورة طوكيو لكرة المضرب ذات 500 نقطة بعدما عوض تأخره ليهزم مواطنه الإسباني خاومي مونار ب2-1 بواقع 5-7 6-3 و6-1 في نصف النهائي. بهذا نصل أيها الأحبة إلى نهاية أخبارنا الرياضية. اللقاء يتجدد غدا إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: يا مرحبا لكل مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق. بنهاية فترتنا الصباحية حنتوقف بعرض لبرامج اليوم الثلاثاء 26 الأول. بعد العرض مباشرة رح نستمع لمسلسل حكاية من حارتنا، وعلى الساعة 12:15 برنامج خلف الحدود. على الساعة 1:30 رح نتوقف مع برنامج حكم العدالة، وعلى الساعة 2:15 نشرة الأخبار الرئيسية. ثلاثة إلا ربع برنامج صافرة عالمية، يليه مباشرة برنامج لحظة شو. منتابع برنامج الأسرة أولا على الساعة 3:30 العصر، وعلى الساعة 4:30 برنامج مسابقات. خمسة ونص المساء برنامج زوم على النجوم، وعلى الساعة 6 إعادة مسلسل حكاية من حارتنا. ستة وربع مساء النشرة المحلية، وعلى الساعة 7:45 برنامج هيك حكو. سبعة وربع برنامج نبض السوق، وعلى الساعة 8 برنامج تحت الاختبار. منتابع بانوراما الصحف على الساعة 8:30 المساء، وعلى الساعة 9 برنامج أصوات من الماضي. على الساعة 10 المساء إعادة برنامج لحظة شو، وعلى الساعة 10:30 برنامج فيض القوافي.

على الساعة 3:15 صباحا مسلسل يا ساتر، وعلى الساعة 4:15 برنامج تقويم، 4:15 رح نتابع مسلسل مدينة النور. منعاود البث المباشر على الساعة 5:30 الصبح بتلاوة عطرة من القرآن الكريم. سبعة إلى ربع صباحا برنامج حكمة اليوم، وعلى الساعة 7:30 برنامج مع الفلاحين في حقولهم. على الساعة 8:15 مسلسل عطيني إذنك، وعلى الساعة 8:30 منرجع بصباحكم سوري. مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق، وصلنا لنهاية فترتنا الصباحية لليوم الثلاثاء 26 الأول. الهندسة الإذاعية ماريا شنيص ووسام صوان. كان معكم من المذيعين في هذه الفترة الصباحية مجد حيدر، علا أحمد، قصي حمود، مرام ضعدي. لكم كل التحية من فريق الإخراج سناء أحمد وسناء حمود.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: دائرة التمثيليات في إذاعة دمشق تقدم

حكاية من حارتنا. التأليف وفيق الزعيم، مساعدا الإخراج فاروق الجمعات أحمد جنيد، حكاية من حارتنا إخراج فاضل وفائي.

0: بعمر طه ما سواها. محمود يجي على الدوام قبل بساعتين. لا ما تصدق.
1: لا يا عمي أبو وليد، إحنا بيناتنا ساعة أو ساعتين.
0: لا بس غريبة
1: يا سيدي، لقيت حالي ما عندي دراسة وضايق خلقي شوي، فقلت لحالي لأجي اتسلى معك شوي، وطلبت لك بريق شاي اكرك عجم. هلأ بيصل، شلوني معك؟
0: لا اليوم خابصة تمام. ايه سيدي فوت بالموضوع دغري. خير شوفي
1: حاجة يا عمي أبو وليد؟ رح تخجلني.
0: عم أمزح معك وأنا ضايق خلقي، منيح يلي جيت.
1: عمي أبو وليد بدي أسألك الحقيقة بس مستحي شوي. ابنك وليد شو عم يشتغل هلا؟
0: هذا يا سيدي الله يهول له، من كم يوم سافر يشتغل بشركة بناء بالديكور.
1: ايه الله يوفقه. أصبح مو بقيان إلا بنتك، ما لما في عندها غيرها؟
0: لا ما في غيرها، هلا عم تدرس بكالوريا الله يرضى عليها. بعمرها ما تعبتني، تدرس لحالها وبتنجح بأعلى العلامات. إلا وليد الله يهديه، من صغره هالولد تعبني معه. بالكفاءة رسب وعاد مرتين، وبالبكالوريا رسب وما عاد إله عين يدير على كتاب. تقول تعقد من الدراسة، ومن وقتها مشنطت حاله ومشنطتني معه.
1: الحمد لله الله عوضك ببنتك. عمي أبو وليد شو بدي أسألك، مين عندكم بالحارة مطرح مالي ساكن أنا؟ يعني مين عنده بنت اسمها زهرة الليمون؟
0: ما في حدا. ليش بقى؟
1: طيب ليش عم تضحك؟
0: لأني أنا الوحيد يلي كنت نادي لبنتي غادة زهرة الليمون لما كنا ساكنين هنيك. ألو نعم. إيه هون. تسلم أبو جميل. إيه سيدي، قال قوم هات بريق الشاي لأنه ما عنده حدا يبعت لك إياه معه.
1: إيمو على راسي يا أحلى عم أبو وليد.
0: يا مالك يوم الدين، ثبت علينا العقل والدين. شو يلي خلاه يرقص من الفرح؟

0: قعود
1: لك شو هاد لك شو هاد العمى لك حاسس حالي طاير بالعلالي
0: لك انزكاتك شف

0: قالت لي قديش وقت انحكمت بآخر حبسة؟
1: 10.
0: أوف، 10 أيام. شو صارق مصاصة؟
1: وليد
0: عفوا معلم، ما بقصد، بس منشان شو وقت انحكمت؟
1: سجلوها تجارة.
0: وشلون انكمشت معلم؟ شو معلم؟ ما جاوبني.
1: لا تستعجل، جاي وقت وبقلك كل شي. المهم هلا قوموا ناموا، وبكره بدنا نتيسر على شغلنا.
0: لوين معلم؟
1: اذا حابب ما يجي على كراسك لا تسال بنوب. بتعرف شو معنات بنوب؟
2: يعني بنوب بنوب. تمام معلم، هلا انا بشرح له معناتها. تيسر انت والله معك على اوضتك.

0: واقف عندك سلم نفسك قبل ما تموت. ها
1: انت مين؟
2: لا تفتحي تمك بنوب، ما بدي اذيكي بس بدي اتخبى عندك دقيقتين بشي غرفه لبين ما تروح الشرطه. بدهم يمسكوني ظلم.
3: ما شفتي واحد نط لهون على الاسطوح تبعكم؟
1: ليش بشوفه؟
0: لا تترددي، اذا شفتي قولي وينه قبل ما يصرف كيس المخدرات يلي معه.
1: مخدرات؟
3: وينه؟ منين هرب؟
1: نزل لتحت على البيت وتخبى بهديك الاوضه.
3: عندك وقف عندك، حط الكلبشه بايده، خذ منه الكيس. قلتلك لا تتحرك، فضي المسدس براسك. وشك على باب الصحراء.
2: شو علي مدام؟ كتر خيرك.

0: الشاهدة سهى عبد الكريم.
1: نعم.
0: اطلع يا بنتي على هالمتهم للمرة الأخيرة، ولينا هذا هو الشخص اللي نط على أسطوح بيتكم، وهو حامل نفس الكيس الموجود أمامك واللي أخذوا منه الشرطي لما ألقى القبض عليه؟
1: نعم سيدي.

0: عشر سنين لدفعك حق بأعز ما عندك، عشر سنين لولا شهادتك ما نمتن، ما نمتن بنوب.
1: خير معلم، شو صاير لك؟ صاير شي معها؟
0: ما في شي، ما في
1: خير
0: شي.
1: خير خير،
0: روحوا ناموا، ما في شي.
1: طيب

0: سامية، هلأ بدك تحكي لي من شو هالزرق يلي على وشك لما لا؟
1: قلت لك وقعد، ليش ما بتصدقي أم وليد؟
0: لأنه إذا وقع الواحد بيزرق كتفه، إيده، رجله، مو وشه داير عيونه.
1: خلص وها، الله يوفقك.
0: بتخبي عني سامية؟
1: لا والله، بس شو بدي قلك؟
0: قليلي من إيش؟
1: من إيش يعني؟ من البسط لما من السعادة بيزرق داير عينه الواحد، يا الله يبلاها إيده بالكسر.
0: مين وهاد؟
1: جوزي. مين يعني؟
0: جوزك ضربك؟
1: ضربني وبس، يمشى فينا الحارة.

0: ولما علينا الجيران.
1: يو ليه؟
0: شو بدي قلك؟ خليها مستورة أحسن.
1: لا يا سامية، نحن أخوات وأهل.
0: من وقت ما تجوزته وأنا بقول بكرة بيتحسن، لما بيجي أولاد بيهدأ أو بيستحي على حاله. صار أولاده طوله وبنته عم تنخطب، وهو كل ماله على قلعن. كنا بالكيف، صرنا بالحبوب والشم.
1: شو؟
0: شو شو؟ مثل ما عم تسمعي، شبك فنجرتي عيونك انت التانية
1: لهالدرجة؟
0: وأكتر يا سهى، لما بيصير وقتها وما بتكون معه بيمشي البيت فينا، بيجن وبيكسر كل شي قدامه، بيشقشق أوعي. هداك اليوم كانوا جايين ناس لعنا يخطبوا بنتي إنصاف.
1: إيه؟
0: هن فاتوا من هون وهو خرم من هون. الله وكيلك، عطيته حلقاتي اللي وردتهم من أمي حتى راح يشتري شمي.
1: وبعدين؟
0: كنت بالأب صرت بالبنت، من كتر ما بكيت وقتلت بحالها فكروا الجماعة إنه ما بدها تتجوز قاموا هربوا.
1: طيب وهلأ ليش ضربيك؟
0: خريم وما معه مصاري.
1: ايه؟
0: طلب مني دبر له منين ما كان، وأنا لو معي 100 ليرة كنت اشتريت طبخة لهالولاد يلي صار لهم أكتر من 10 أيام على الشاي والخبز.
1: ليش؟ قديش حقها هي الشمة؟
0: تسوالها شي 300-400 ليرة.
1: يا لطيف، طيب ليش ما بتشتكي عليه؟
0: والله يا سهى، أوقات بصل على باب المخفر وبقول بدي اشتكي عليه، على الأقل بيعالجوه وبيحبسوه، بعدين برجع وبقول بركي الله بيهديه وبيتوب لحاله، وبلا هالبهدلة قدام الناس عندي صبايا. ايه سهى؟
1: شو؟
0: الله يخليكي، أنا قايمة روح على البيت، مالي قدراني داوم، بدي أشوف هالأولاد شو صار فيهم.
1: دقيقة سامية، خدي هدول، اشتري لحمة للأولاد واطبخي لهم ياهن.
0: سهى لا أرجوك.
1: لا يا سامية، مو عيب، أنت أختي، أولادك أولادي.
0: تسلمي يا سهى، روحي، الله يرد لك وليد بالسلامة ويحمي لك ياه.

0: ها؟ مرحبا أنسة عبير.
1: أهلين سيد محمود.
0: ممكن أشرب قهوة معي؟
1: تفضل أقعد، بس أنا مضطرة أمشي.
0: لوين؟
1: عندي محاضرة.
0: بس هلأ ما في محاضرة. بعدين في موضوع حابب أحكي معك.
1: موضوع؟ ومعي أنا؟ تفضل أحكي.
0: كيف أهلك أنسة عبير؟
1: الحمد لله. شو الموضوع؟
0: أنا موضوع؟
1: يلي قلت لي بدك تحكي معي، شو نسيت؟
0: لا لا ما نسيت، بس خجلان شوي.
1: ليش الموضوع بيتعلق بمين مثلا؟

صور الشخصيات حسب سماع الأصوات: أحمد حداد، أحمد ملي، محمد صباح عبيد، وفيق الزعيم، محمود الأغواني، تيسير العاتقي، أدهم الملة، أميمة الطاهر، أحمد مصطفى، أمجد حسين، نادرة ملص، وجيانا عيد.

كان لقائي غدا مع حكاية من حارتنا. وتحية من المؤلف وفيق الزعيم والمخرج فاضل وفائي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية عشرة والربع، ساعتنا في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: أهلا ومرحبا بكم أيها السادة المتابعين، سواء عبر أثير الإذاعة أو حتى عبر الشاشة، شاشة إذاعة دمشق، إلى هذه الحلقة الجديدة من خلف الحدود. في البداية وكالعادة هذه تحية من فريق عمل البرنامج، الإشراف العام مصطفى المقصوص، الإعداد مهران مقداد، التقديم والحوار سمعان فرزلي، وفي الإخراج سناء أحمد. أيها السادة، لم تعد الحرب في أوكرانيا مجرد مواجهة على الأرض أو صراعا على خطوط السيطرة في الدونباس، بل تحولت بعد سنوات من القتال والاستنزاف إلى أزمة جيوسياسية أعادت رسم حسابات الأمن والدفاع في أوروبا، ودفعت عواصمها إلى إعادة النظر في مفاهيم القوة والردع والاستعداد للحرب. منذ عام 2014 أيها السادة، وصولا إلى الغزو الروسي الشامل عام 2022، ثم سنوات الاستنزاف وتطور أدوات القتال، لم تتغير خريطة المعركة وحدها، بل تغيرت معها طبيعة المواجهة نفسها، من حرب برية واسعة إلى صراع تتداخل فيه المسيرات والذكاء الاصطناعي والضربات بعيدة المدى والحرب السيبرانية وأمن الطاقة والبنية التحتية. وفي موازاة ذلك تعيد أوروبا بناء قدراتها الدفاعية وترفع جاهزيتها العسكرية والمدنية وتعزز حضورها على الجناح الشرقي لحلف الناتو، بينما تتسع المخاوف من انتقال تداعيات الحرب إلى ما وراء ساحة المعركة عبر عمليات سيبرانية وتخريب محتمل واستهداف للبنى التحتية وضغوط اقتصادية وأمنية متزايدة. وهنا أيها السادة، تتجاوز الأسئلة مستقبل الحرب في أوكرانيا نفسها، فأين ينتهي الردع المتبادل بين روسيا والناتو؟ وأين يبدأ خطر الانزلاق إلى مواجهة مباشرة؟ وهل أصبح أمن أوروبا مرتبطا بنتيجة الحرب في أوكرانيا أكثر من أي وقت مضى؟ وهل تستطيع القارة إدارة مواجهة طويلة مع روسيا من دون أن تتحول الحرب الأوكرانية إلى صراع أوسع؟ إذن أيها السادة، هذا هو ملف اليوم في هذه الحلقة من خلف الحدود، نناقشه بأبعاده العسكرية والاستراتيجية مع ضيفنا عبر الهاتف الخبير الأمني الدولي الأستاذ شادي شحادة. مرحبا بك أستاذ شادي.
1: مرحبا بكم، تحية لكم ولفريق العمل والمستمعين راديو دمشق.
0: شكرا لك، تحية لك سيدي العزيز. فاصل قصير جدا وسنبدأ هذا الحوار مباشرة. إذا من جديد أهلا ومرحبا بكم أيها السادة إلى هذه الحلقة من خلف الحدود، التي نناقش فيها ملف الحرب الروسية الأوكرانية والصراع الأكبر والأوسع، وهو الصراع الروسي الأوروبي بشكل عام، مع ضيفنا أعاود الترحيب به أيضا عبر الهاتف الخبير الأمني الدولي الأستاذ شادي شحادة. أستاذ شادي، ربما يكون من المفيد أن نفهم جميعا أو حتى لمن يستمع إلينا أو يتابعنا في هذه اللحظات أن نفهم طبيعة هذا الصراع وربما تاريخية هذا الصراع الذي نراه اليوم يتصاعد أكثر فأكثر بين روسيا وأوروبا، يعني لتفكيك ربما حالة التأهب القصوى التي تعيشها أوروبا اليوم. يجب أن نعود ولو بشكل مبسط إلى جذور هذه الأزمة، يعني من نهاية الحرب الباردة وحتى قبل ذلك بكثير، يعني وحتى بعد توسع الناتو شرقا إلى ما نراه اليوم من تحولات في أوكرانيا أو ضد أوكرانيا منذ عام 2014 إلى أن وصلنا في عام 2022 إلى هذا الاجتياح وهذه الحرب المباشرة. كيف برأيك يعني تطورت أو حتى تراكمت يعني هذه الأمور الجيوسياسية ووصلنا بالنهاية إلى ما وصلنا إليه، إلى هذا المستوى غير المسبوق؟
1: طيب في البداية اسمح لي بس وضح نقطة، أنه بهذا السؤال وبشكل عام بهذه الحلقة اللي عم حاول قدمه هو تحليل، هو قراءة
0: تماما،
1: ما عم عبر عن موقف قيمي عندي ولا تعبير عن رغبة سياسية
0: بالتأكيد
1: ولا عن غيره. قلت لما نحلل السوق
0: تمام
1: السجاد ومراتهم أحسن شيء تجارة السجاد ونفس الشيء. فأنا بالتحليل بهي الحلقة عم شوف اللي أنا شايفه وعم وصفه بشكل واقعي
0: تمام
1: برأيي، وأنت أجبت بجزء كبير عن السؤال ضمن السؤال نفسه. الأزمة ما بدأت في 2022 ولا حتى ب 2014 مع احتلال القرم،
0: تماما
1: بدأت من يوم تفكك الاتحاد السوفيتي. عاشت روسيا بعدها فترة ضعف عسكري واقتصادي شديدة جدا. بهذه المرحلة موسكو ما كانت قادرة على المساهمة بفرض رؤيتها للأمن الأوروبي أو فرض أو وضع بعين الاعتبار رؤيتها للأمن الأوروبي ضمن هذا الأمن. توسع الناتو كان شرق، يعني بشرقا كان بشكل يناقض التعهدات السياسية، وهنا مهمة كلمة سياسية لأنه كان في تعهدات ولكن هذه التعهدات السياسية لم تحول إلى قانونية
0: تماما. هي يعني هذه الحجة الروسية، يعني لم يلتزم معنا أحد في أي كلمة قالها لنا
1: تماما. أشهر من أشهر العبارات هو وزير خارجية الأمريكي بوقتها بيكر اللي تعهد لغورباتشوف أنه الناتو لن يتحرك إنش واحد شرقا. وكان وزير تمام. خارجية ألمانيا الغربية بهذاك الوقت عند توحيد ألمانيا رح توافق الاتحاد السوفيتي قبل انهيار الاتحاد السوفيتي على توحيد ألمانيا الشرقية والغربية كان اسمه هانس جينشر، كمان قال من الضروري أنه ما يتوسع الناتو ومن الضروري ما تغادر بولندا اليوم وارسو لتصير بكرة عضو بالناتو. أي معلومات مهمة
0: تماما.
1: كمان معلومة جدا مهمة أنه بعام 2000 مع بداية تولي بوتين طرح على كلينتون هل من الممكن أن تكون روسيا عضو في الناتو بما أنه الناتو أنشئ لاحتواء الاتحاد السوفيتي وأنهى معاهدته، هل ممكن روسيا تكون جزء من الناتو؟ إجابة الغرب، إجابة أمريكا كانت لما لا، ولكن تغيرت اللهجة فيما بعد. يعني هاي معلومات مهمة. هلا خلينا نحط تسلسل شوي تاريخي. البداية إذا بنذكر كلياتنا وربما نحن من جيل عايشنا هذا الشيء. كان في علاقات جيدة بين روسيا وبين الغرب. ال97 كان في توقيع
0: صحيح
1: اتفاقية بين روسيا وبين الناتو، وثيقة تأسيس العلاقات والتعاون الأمن المشترك
0: تماماً.
1: روسيا وبين الناتو. ونصت صراحة إنه الطرف الأول لا يعتبر الطرف الثاني خصم والطرف الثاني لا يعتبر الطرف الأول خصم، يعني الناتو وروسيا لا يروا أحدهم الآخر خصم. في 2002 أنشئ مجلس روسيا والناتو لتشاور العمل
0: تماما،
1: وروسيا أو موسكو وسان بطرسبورغ والمدن الروسية كبيرة يعني أصبحت مدن غربية تغربنت. أصبح الماركات وكلياته فيها
0: صحيح،
1: في علاقات اقتصادية وتجارية وكل شيء تمام. التعثر بدأ فعلا مع توسع الغرب بالمنظور أمني أحادي وليبرالي باتجاه الشرق. يعني بدأت دول سابقة الاتحاد السوفيتي تنضم عبر موجات للناتو
0: تماما،
1: وروسيا محرومة من فرصة الانضمام ومحرومة من وجود عضوية مساوية. يعني بوتين قال أنا بدي أكون عضو مساوي، بدي أكون كل دولة عندها سيادة وكل دولة تساوي الأخرى. هذا المفهوم بالقانون
0: تماما
1: أو بالأمم المتحدة وبغيرها. موسكو شافت تقدم الحلف نحو تراجع العمق الاستراتيجي، تراجع لأمنها
0: بالضبط.
1: القمة الكبرى بالنسبة لموسكو كانت في قمة بوخارست عام 2008 بنيسان أبريل 2008. أعلن الناتو يومها أنه أوكرانيا وجورجيا قد تصبحان عضوا مستقلا بالناتو
0: تماما.
1: وهون كمان في ملاحظة مهمة أن المستشارة الألمانية ميركل بوقتها. والرئيس الفرنسي حذروا انه من رده فعل موسكو حذروا انه ممكن روس موسكو تشوفها تهديد مباشر لها. حاولوا منع هذا الاعلان، ولكن الرئاسه الامريكيه بهذاك الوقت قالت انه لا ما في اي مشكله، ونحن قوه واحده ونحن القوه الوحيده ونحن ما عندنا مشكله وما بنخاف من حدا بهذا المعنى يعني.
0: سيدي العزيز، قبل أن نكمل
1: عذرا
0: يجب أن نتوقف لو سمحت مع أذان الظهر الذي حان موعده الآن بحسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها. يرفع الأذان السيد عارف العسلي.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: من جديد أهلا ومرحبا بكم أيها السادة إلى ما تبقى من حلقة اليوم من برنامج خلف الحدود. كما أسلفنا أيها السادة، إذن في هذه الحلقة نناقش الملف أو ملف الصراع الروسي الأوروبي بشكل واسع، ومن ضمنها أيضا الصراع الروسي الأوكراني، مع ضيفنا عبر الهاتف الخبير في الأمن الدولي الأستاذ شادي شحادة. مرحبا بك من جديد أستاذ شادي.
2: مرحبا بكم.
1: في معرض إجابتك قبل أن نتوقف مع أذان الظهر، كنت وصلت إلى ما جرى في عام 2008.
2: تماما. عام 2008 كان محوري جدا بالنسبة لموسكو ولفلاديمير بوتين. إعلان انضمام جورجيا وأوكرانيا سبب أزمة. شوف، بعدها صار في نقطتين مهمين. بعدها بعدة أسابيع، بعدة شهور، بشهر 8، يعني من شهر 4 لشهر 8 في عام 4 شهور، تم أول حرب تقريبا على من قبل روسيا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، خلينا نقول، على دولة من بأوروبا، خلينا نقول جورجيا. تم الاعتراف بعدها بعد 5 أيام من الحرب بأوستيا وأبخازيا كدول مستقلة خرجوا عن سيطرة جورجيا بالنسبة لموسكو، وهذا كان منع لجورجيا من الدخول للناتو، لأن الناتو ما رح يأخذ دولة فيها وبينها وبينها دولة تانية صراع.
1: تماما،
2: يعني ما بدك شريك بخسرة أي نقطة.
1: صح.
2: النقطة الثانية اللي صارت وضع عسكري، يعني عقيدة عسكرية واستراتيجية عسكرية جديدة اعتبارا من 2008، وتدخل روسيا بسوريا فيما بعد جرى ضمن هذه العقيدة، ضمن ميزانية تدريب بهذه العقيدة. يعني انطلقت روسيا من التركيز على أنه أنا بدي غربن موسكو وصير جزء من الغرب وصير جزء من التجارة والصناعة والاقتصاد، إلى أنه أنا لازم أكون قوة عسكرية بحد ذاتي.
1: تماما، وأنافس يعني هذا وأنافس الغرب بشكل أو بآخر،
2: وانتقل من الردع إلى الضغط وإلى حرب عند الحاجة. يعني إذن هذا الاستقرار ربما هي الخلاصة.
1: تمام، إذن هذه هي يعني هذه هي العثرات ربما التي ربما هذه هي العثرات فعلا التي يعني وضعت أو وجدناها في هذا المسار في العلاقة يعني الروسية الأوروبية. بما أنك أتيت على ذكر يعني أوكرانيا، وربما هي يعني نقطة حساسة وبقعة جغرافية حساسة بالنسبة للروسي، وحتى يعني سواء كان تاريخيا أو حتى مجتمعيا ثقافيا على كل الصعد، إذا أردت، هي تقع فعلا في قلب هذا التوازن الجغرافي بين روسيا والغرب، هذا الموقع الجغرافي هكذا، وهي أيضا تتحكم بمفاتيح البحر الأسود والجناح الشرقي للناتو. ولكن بما أن الحال كذلك، كيف تنظر موسكو بالنهاية، ناهيك طبعا كما قلنا سابقا عن العلاقات الاجتماعية وغيرها، كيف يمكن فعلا أن تنظر موسكو إلى هذه الجغرافيا، وكيف يمكن أن يتحول هذا الموقع الاستراتيجي إلى مفتاح لكي نفهم خطوط ربما الدفاع، الهجوم بين الطرفين، وكل ما تشكله هذه الحالة في العقلية الروسية؟ هل تعتقد أن روسيا مثلا معها حق في ما فعله؟

0: يعني أنا ما لي بمكان إني جاوب إنه ما حق ولا ما حق. يعني إحنا علينا ننظر إلى منظور كل طرف.
1: لأنه قبل قليل في معرض إجابته قلت لي بأن الغرب هو من يعني أخل بالتزاماته مع الروسي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.
0: أيوة بتعهدات سياسية.
1: تمام.
0: وليس بتعهدات قانونية. فموضوع الحق والباطل أعقد من إنه أنا جاوب عليه يعني. كثير نقاشات. كثير أحاديث. بده خبير حق.
1: ليس تمام. ليس موضوع حق وباطل يعني. أي. يعني المعتدي بالنهاية يعني قد يكون هو على باطل. على كل.
0: خليني أخرج عن التحليل. كإنسان كسوري لا يحق لأي دولة العتاء على دولة أخرى ولا يحق
1: لأمريين
0: رهينة. هذا اللي قامت فيه روسيا بالقرم وبجورجيا وبسوريا نفسها يعني بلادي أولاد عمي أولاد خالتي أصدقائي زملائي بالعمل كانوا ضحايا وشهداء وتركوا أيتام نتيجة الدخل الروسي.
1: صحيح.
0: وهذا كلياتنا نعرفه. نرجع لسؤالك اللي كان مهم جدا عن
1: الجغرافيا
0: الأوكرانية. روسيا بتشوف أوكرانيا تاريخيا وليس فقط الآن. يعني حتى ممكن نرجع لتاريخ قبل ونحكي قصة ليست طريفة يعني دراما سوداء ممكن. لكن روسيا بتشوف أوكرانيا تلات أبعاد أعتقد على الأقل. العمق البري الأراضي الأوكرانية هي الفاصل بينها وبين الغرب بين روسيا وبين الغرب. لأنه ما في حواجز طبيعية ما في جبال ما في سلسلة جبال.
1: تماما. جغرافيا متصلة.
0: تماما. هي العمق الاستراتيجي العسكري بالنسبة لموسكو. البحر الأسود والقرم وسيفاستوبول الميناء اللي كانت موجودة في روسيا أعطت روسيا قاعدة وسطول البحر الأسود ووصول لجنوب أوروبا ووصول البحر المتوسط أعطتها كمان بعد استراتيجي مهم. وكمان في المجال الأطلسي مجال الناتو اللي هو المنظور الروسي بحال انضمام أوكرانيا للناتو كان بيعني وصول البنية العسكرية للحلف لمنطقة تعتبرها موسكو جزء من محيطها الأمني المباشر.
1: تماما.
0: هذا ما بيعني إنه الناتو هون نقطة مهمة ما بيعني إنه كان الناتو لهذيك الفترة يرى بروسيا ند أو عدو ولا كان يسعى لغزو روسيا ولا كان يسعى لاحتواء روسيا كما فعل مع الاتحاد السوفيتي ولكن كان ينظر بنظرة أحادية في الجانب من منظوري أنا فقط بدون ما أخذ بعين الاعتبار منظور الآخر اللي هو روسيا وكان ينظر منظور الليبرالي إنه أنا بدخل هاي الدول أنا بفوت مع هاي الدول بتصير في ديمقراطية وحريات وتعاون واقتصاد و أما روسيا شافت فيها تهديد أمني وهون في مشكلة مهمة جدا يعني الباحثين دائما بيذكروها بكثير علوم اسمها السيكوريتي ديليما المعضلة الأمنية ربما تترجم لما أنا قوي حالي دفاعا أنت قد تكون جاري تشوفه تهديد لألك فأنت تقوي حالك فأنا بشوف تقويتك لنفسك أنه تجهيزاتك العسكرية ربما بتمسني فأنا برجع بقوي حالي أكثر أنت ترجع بقوي حالك أكثر لحد ما نوصل لمرحلة كل واحد منا شايف الثاني تهديد للآخر وكل واحد شايف الثاني مستعد للآخر.
1: تمام. كما يحصل الآن فعليا يعني
0: كل
1: بين روسيا
0: تمام.
1: تماما.
0: وهذا ما يحدث الآن مع روسيا والغرب.
1: تمام.
0: مع ذلك لا بد ذكر إنه نقطة مهمة إنه الغزو الروسي وهنا على السؤال الأول والسؤال الثاني ربما.
1: نعم.
0: اللي كان يهدف إلى منع ناتو من الضم جورجيا وأوكرانيا لما قامت بالغزو المباشر والكبير والاجتياح الكامل لموسكو 2022 أدت إلى توسع الناتو بشكل ربما يكون أكثر إضرارا على روسيا بفنلندا والسويد صار في بين روسيا وفنلندا 1300 كيلومتر حدود مباشرة والسويد انضمت 2024 وربما من 2022 إلى الآن الخسارة الاستراتيجية الأكبر بالنسبة لروسيا هي انضمام هاي الدولتين اللي هي حدوديات بالنسبة لها وخاصة فنلندا. أوكرانيا بالنهاية ليست ساحة حرب فقط هي المكان اللي بتلتقي فيه ثلاث خلينا نسميها خريطة الأمن الروسي اللي ما كان حدا عم يشوفها خريطة سيادة أوكرانيا اللي كمان روسيا ما كان بدها تشوفها وخريطة توسع نظام الأمن الغربي بمفهوم إحادي وحادي وربما بين قوسين أتجرأ على القول أنه منظور فوقي نوعا ما كان ينظر إلى روسيا كأقل ولهيك أصبحت التسوية اليوم هذا ليش عم أقول هي الخلاط لأنه بدور أنه التسوية اليوم أصبحت أكثر بكثير معقد يعني تعقيدا من مجرد اتفاق على خط تماس أو أنه مين بده ياخد شو
1: تماما على كل سيدي العزيز يعني ربما تحليلك يعني واقعي حقيقة بما يخص هذا الأمر أو حتى بما يخص فعليا ما ذكرته عن النظرة الفوقية ولكن ربما أيضا هذه يعني روسيا هي بالنسبة للغرب عقدة أوروبا يعني أو عقدة أوروبا الكأداء ربما حتى هذه اللحظة منذ حتى يعني من عام 1700 وكذا يعني حتى هذه اللحظة.
0: صح صح صح صح. نقطة
1: حتى لو كانوا ينظرون إليهم باستعلاء، إلا أن ولا مرة في أي صراع عبر هذا التاريخ عدة قرون يعني تمكن الأوروبيون من كسر الروس بشكل أو بآخر، ربما في بعض يعني المواقف الصغيرة أو
0: تماما صح. لك بدي اذكر نقطه من الـ يعني من الكوميديا السوداء، انه تاريخيا وضع بين الامبراطوريه الروسيه وبين اوروبا الغربيه حائط سمي حائط البلي القمح ربما ترجمتها. هذا الحائط بتاريخ الظلم الاوروبي لليهود تم وضع اليهود كحائط بشري من شرق من شمال اوروبا الى جنوبها، بحيث تكون هي الفاصل. هذا الحائط البشري يكون الفاصل بين الشرق اللي هو روسيا والغرب اللي كان في الدول الغربية. يعني حتى لما كان ما في شيء وضعوا بشر حاجز بيناتهم. يعني هي من النقاط
1: تماما
0: ممكن الواحد يبحث عنها وينظر لها أكثر. وعلى فكرة أكثر من هجر من هاجر إلى فلسطين المحتلة يجوا من هاي المنطقة
1: بالضبط. يعني اليوم ربما هذا أمر آخر يعني، ولكن فعلا يعني اليهود الذين هم من أصل روسي في ما يسمى بالكيان الإسرائيلي اليوم يعني هم يشكلون نوعا ما أغلبية معينة. طيب
0: اسمح كمان نذكر نقطة لها علاقة بسوريا ربما.
1: أريد أن طيب بأجالة لو سمح، كنت سأنتقل يعني إلى موضوع الميدان وما نشهده ميدانيا اليوم. نعم
0: بأجالة، سوريا نظرت بشكل فوقي إلى لبنان عبر عقود حافظ الأسد وبشار الأسد. اليوم مع تغير السلطة كان في رسالة واضحة، نحن ننظر إلى لبنان كدولة ذات سيادة. هذه نقطة مهمة. روسيا ما أشارت بهيك إشارة لأوكرانيا. يعني روسيا أيضا أخطأت بأنها لم تشر بيوم من الأيام إلى أوكرانيا بهذا الشيء، وكان غزو لأوكرانيا بعد ما سقط الرئيس اللي كان موالي لروسيا. يعني نحن نسمح باستقلالكم طالما رئيسكم موالي لألنا.
1: صحيح هذا ما حدث يعني في النهاية.
0: هاي نقطة أعتقد كمان هون نقطة نجاح للحكومة والسلطات السورية، إنه يا أخي لبنان أنت صغير كبير غني فقير
1: بتسوية العلاقة تماما تماما. حتى الروابط الاجتماعية تشبه كثيرا الروابط الاجتماعية بين روسيا وأوكرانيا. طيب سيدي العزيز، ميدانيا اليوم نحن نشهد تصعيد غير مسبوق حقيقة عبر استهداف الجسور الحيوية فوق نهر دنيبرو، وأيضا نرى استهداف لشبكات الطاقة. اليوم نحن مقبلون على الشتاء يعني، وأعتقد في تلك المنطقة حل الشتاء يعني الآن، ونعرف شتاء تلك المنطقة كم هو قاس. اليوم هناك استهداف لشبكات الطاقة قبيل هذا الشتاء، أيضا هناك في المقابل ضربات أوكرانية طبعا بالمسيرات، أيضا لمؤسسات طاقوية يعني مصافي نفط، وهذه المصافي تقع في العمق الروسي. هل هي معركة كسر عظم؟ يعني كيف ربما تعيد هذه المعركة صياغة عقيدة الحرب الحديثة اليوم؟ وكل هذا طبعا أنا وأنت نعرف، وكل من يتابعنا أو يهتم ويتابع يعرف أن هناك تبعات جيوسياسية لتهديد موسكو برفع طبعا الحماية، كما استمعنا منذ أيام إلى التحذيرات عن الرعاية والدبلوماسيين في كييف العاصمة الأوكرانية.
0: صح. شوف نحن عم نشهد اليوم تحول من محاولة تدمير الجيش المعادي والسيطرة على أراضي أو جغرافيا أو أقاليم لمحاولة تعطيل النظام اللي بيسمح لهذا الجيش أو لهذه الدولة بالاستمرار بالحرب، لأنه أصبحت حرب استنزاف. يعني يمكن إلي كمان مرة ثانية بيتجرأ وكلمة ثانية هيك من باب الجرأة، أنه بدأنا نلحظ ضربات انتقامية من الطرفين. أنا ما عم أقدر أضرب قواتك، ما عم أقدر أضرب جيشك، أو عم أقدر أضرب، لأنه بتذكر ترامب بكر عدة مرات عشرات الآلاف بيروحوا عم يخسروا حياتهم شهريا.
1: تماما.
0: تقديرات للمتحدثة السابقة باسم زيلينسكي ذكرت أنه ممكن 20-25 ألف يموتوا شهريا بمقال صدر مؤخرا.
1: يعني أنت تعتقد بأن ولكن يعني أنت تعتقد بأن ربما صار هناك حالة إرهاق عند الطرفين، ليس فقط عند موسكو يعني.
0: كان في وجهة نظر موسكو أو أوكرانيا، إذا أنا قتلت عدد كبير رح ينسحب أو رح ينخ.
1: تماما
0: ما صار في هذا بين قوسين النخ. بدي أضرب بحالات اسهل لي. شوف الضرب على جسر دنيبرو بوجهه نظر موسكو كانت هي حركه قوات وذخائر ووقود واقتصاد للحرب وغيره، ولكن في مدنيين كييف اللي ضرب جسرين عنها اساسيين، ثلث السكان بمكان وثلثين بمكان ثاني، فالجسر هو محور اساسي يعني عم تمنع ثلث من السكان اللي يروحوا لعملهم ولا اماكنهم ولا غيره. ونفس الشيء لما تضرب محطه كهرباء، هذا مو بس مجرد الاقتصاد وما بيزود بس الجيش والعسكر، بيزود كمان المجتمع والمدنيين.
1: تماما.
0: السوري ربما اكثر من يعرف معاناه المدني لما يكون ضحيه ما في وقود، ما في كهرباء، ما في مي، ما في مواصلات.
1: صحيح.
0: يعني السوري اكثر حدا بيقدر وجع الاوكراني اليوم ربما. وضيف على ذلك مثل ما تذكرت درجه حراره ممكن توصل ل 20 تحت الصفر. انا عندي زميله في اوكرانيا بالعمل بعملنا كانت عم تذكر انه درجه حراره ببيت جدها ناقص 8 بالبيت مع التدفئه الموجوده، مع قدرات التدفئه الموجوده.
1: الشتاء قاسي، وربما كان هذا اقوى سلاح في يد يعني روسيا تاريخيا ضد اي عدو كان يهاجمها، الشتاء والبرد.
0: يعني هذا صح وهذا ربما احد العوامل. ما في عندهم جبال تمنع حدا يهاجمهم، ولكن في عندهم شتاء طويل
1: تماماً.
0: ما حدا يهاجمهم كمان
1: تماماً.
0: بس هذا كمان بيعكس منطق قديم يعني عاد ولكن بادوات حديثه، استهداف قدره الخصم على توليد القوه. يعني انا ما بدي اضرب قوتك بس على اعاده توليد القوه. انت ذكرتني مره بكلمه باللغه العربيه التدخير لما تحدثنا عن الهدنه الامريكيه الايرانيه ببدايه الحرب.
1: تمام.
0: قلنا انه وتنبأنا يعني انه قد تكون لاعاده التدخير، وهون نفس الشيء انا عم امنع اعاده التدخير بالجبهه المقابله. الفرق اليوم انه هذا القصف عم يصير بمسيرات بعيده المدى نفاثه، هي اللي ضربت الجسر من كم يوم بموسكو.
1: تماما.
0: هي تطوير يعني يعتقد انها تطوير لشاهد للتكنولوجيا الايرانيه.
1: بالضبط بالضبط.
0: وهذا الجسر مكلف ملايين ومليارات ربما. انت ما لك حاجه اسطول وقاذفات وصواريخ معقده وهيك. واعتقد انه كمان اختيار موسكو للطائره المسيره لضرب الجسر هي كانت ايضا جزء من الرساله الانتقاميه.
1: تماما. يعني الامر مدروس ليس عبثي.
0: تماما. رساله سياسيه، انا قادر احقق ضرر كبير بتكاليف بسيطه، لانه موسكو عندها مشكله ماليه، يعني لا يمكن انكار ذلك، عندها مشكله
1: صحيح.
0: ماليه
1: يعني العقوبات والحصار.
0: اوكرانيا عندها اكثر. اوكرانيا من ناحية المقارنة النسبية أوكرانيا مشكلتها أكبر بكثير.
1: تماماً.
0: أوكرانيا تلقت دعم ب 200 مليار دولار وعندها عجز.
1: تماماً.
0: بدي أعكس حجم هذا الرقم. شوف من عدة أيام كان في حديث للسيد الرئيس أحمد الشرع وقال أنه إنفاقنا الحكومي بال 2025 كان 3.5 مليار. بال 2026 الحمد لله صار أكبر وصار 10 مليار. يعني المساعدات تلقتها أوكرانيا بتكفي سوريا بالإنفاق الحكومي تبع 2026 20 سنة.
1: تمام. تماما. يعني بالمقارنه
0: رقم كبير جدا.
1: تماما.
0: رقم كبير جدا. المقارنه بتعطينا
1: لذلك هناك جهات ضمن الاتحاد الاوروبي او حتى الدول المانحه والداعمه لاوكرانيا منذ فتره، انا وانت تابعنا اتهامات بالفساد، طالبوا من زيلينسكي الرئيس الاوكراني ايضا ان يعني ربما يحقق في هذه القضايا، ان يقوم بحمله لمكافحه الفساد. ربما الأوروبيون عندهم معلومات معينة عن هذا الأمر، هناك استنزاف لهذه المساعدات.
0: صح.
1: ولكنهم في النهاية
0: ممكن هون نقطة بسيطة أنه هذا يدفع من الأوروبي، والأوروبي بيصوت بالنهاية.
1: بالضبط.
0: وهذا قد يكون له تأثير كبير.
1: هذا
0: استمرار مساعدة أوروبا لا مستقبلا.
1: تماما. هذا ما أردت سؤالك عنه، أو يعني استشراف رأيك حقيقة. هل تعتقد بأن اليوم بوتين يلعب ربما على الحالة الشعبوية المجتمعية ضمن الشعوب الأوروبية أو دول الاتحاد الأوروبي أو حتى الدول الداعمة لأوكرانيا؟
0: حتى من قبل الحرب كان في اتهامات روسيا بانتخابات أمريكا وبانتخابات ألمانيا وبغيره. من
1: يعني اليوم المواطن الأوروبي يعني خلي كما استخدمت تعبير عمي جان من حكوماته بالنهاية.
0: تماما. في عندك نقطة مهمة، أنه مو بس أنا اليورو اللي عم يروح من عندي كأوكرانيا عم يروح من جيبتي كأوروبي كفرنسي أو كألماني أو كإنجليزي، ولكن ايضا انا عم ادفع يورو ونص حق الغاز او فاتوره الكهرباء بتدفعها نص يورو.
1: فعندي يورو امس وصل السعر البنزين او الديزل الى 2 يورو فاصلة كذا يعني سنت
0: تماما 2.5 2.6 بكثير من الدول خفضت ضرائبها المانيا على الديزل. ولكن مشكله الغاز هي سابقه يعني 2022 وصلت الاسعار لهذا السعر بسبب الحرب الاوكرانيه فقط لانه اوروبا تعتمد على الغاز للصناعه. اليوم المنافسة مع الصين أصبحت الصين تتلقى الغاز الرخيص واليد العاملة الرخيصة.
1: نعم.
0: بالمقابل أوروبا عندها الغاز الغالي واليد العاملة الغالية. أصبحت المنافسة أصعب مع الصين حتى. بس في نقطة مهمة ذكرتها الرعاية الدبلوماسيين، أنا بعتقد هي ثلاث
1: تماماً
0: رسائل. ضغط نفسي على كييف عشان يعني ما نرجعها للسؤال كمان. إرسال رسالة للدول الأوروبية إنه وجود دبلوماسيها ما رح يشكل مظلة سياسية تمنع إنه موسكو توسع ضرباتها لكييف خارج يعني خارج خط الجبهة وصور ضرباتهم داخل أوكرانيا. ولكن هاي التهديدات هي مخاطر كبيرة لأنه بحال مقتل دبلوماسيين يجب أن ندرك أنه قد ينظر إلى هذا اعتداء وقد تحول من عداء روسي أو صراع روسي أوكراني إلى صراع أوسع. وهنا لازم نكون يعني حذرين جدا. الحرب الحديثة أصبحت حرب على شبكات الدولة بقدر ما هي حرب على الجيوش. هي كمان نقطة مهمة. وكل ما اقتربت الضربات من البنية التحتية كل ما أثرت أكثر حتى ربما من الجيش.
1: هذه هي الاتهامات التي تساق اليوم على يعني من قبل العديد من الحكومات الأوروبية، ألمانيا وغير ألمانيا وباقي الدول، يعني بأن تماما يعني روسيا تقوم بحرب ظل كما أسماها رئيس جهاز المخابرات الخارجية الألمانية اختصاره طبعا BND سيد مارتن ياجر، قال يعني بأن روسيا تمارس حرب ظل ضدنا.
0: يعني لما يقول حرب ظل في نقطة مهمة بكلمة الظل هون إنه أنا ما بعرف مين الفاعل. تعرف مسلسل
1: ولكن وجه الاتهام لروسيا.
0: تماما. فنحن لما نحط الظل إنه هو بوجه اتهام لروسيا ولكن ما عنده الدليل على انه روسيا قامت بهذا العمل
1: حرب ظل او حرب هجينه يعني. لا لا لا هم لا لا لا هم عندما حدثت يعني اشاروا الى حادثه مطار هالي لايبزيغ وقالوا يعني المسيره ربما تكون ايرانيه اطلقها الروس.
0: صح. بس نبقى هون يعني خلينا نبقى انه روسيا لم تعترف مثل الضربات الاسرائيليه كانت تصير على روسيا على سوريا سابقا أو الضربات اللي كنا ما نعرف عم تضربها النظام ولا روسيا، يعني بيضل الفاعل غير محدد 100%. المنطقة الرمادية هي اليوم يعني ربما من أخطر مساحات
1: تماماً.
0: منطقة الظل هي من أخطر مساحات العلاقة بين روسيا والناتو لأنها مصممة اللي صممها اللي عم يستخدمها هو مصممها تحديداً لحتى تحقق ضرر بالطرف الآخر من دون ما توصل بوضوح للعتبة الحرب
1: تماماً
0: أو العتبة لتسليل الحرب
1: تماماً. يعني هو يلاعب الأوروبي أو الناتو بشكل عام بهذه الطريقة.
0: صح.
1: الروسي
0: هلا هون في عدة أسئلة. هل الهجوم كبير يعني كبير يدعي أو نستدعي أن نعتبره هجوم مسلح يتعدى عتبة لا حرب أو المنطقة الرمادية إلى منطقة الحرب؟ وهون العتبة هي حالة ديناميكية، ممكن أنا أشوفها عتبة ممكن تشوفها أنت مو عتبة. فهون نقطة مهمة جدا.
1: إذا تتباين النظرة يعني بقصدك بين حكومة وأخرى.
0: أصدقاء يمزح مع بعض بالقهوة، أنا ممكن أكون عم أمزح مزح تأخذها جد.
1: أو
0: تكون مزح وأنا أخذها جد. هاي نقطة مهمة.
1: طيب ما هي ما هي بنظر إذا الناتو أو حتى الأوروبيين أو الداعمين لأوكرانيا والغرب بشكل عام، ما هو الحدث الكبير الذي فعلا يمكن أن يكون هو الانفجار الذي يعني أو الشرارة التي ستفجر برميل البارود اليوم؟ يعني أكثر من ذلك
0: لا يوجد عتبة محددة واضحة أنه إذا بتعمل أكثر من هيك هذا خط أحمر. لا يوجد خط أحمر
1: بالنهاية. إذا أنا ما بدي قاتل بالنهاية
0: بحجم الضرب
1: أستاذ شادي بالنهاية إذا ما بدي قاتل ما فيني ما قاتل حتى لو أكلت كفين ثلاثة مثلا يعني
0: سياسي.
1: ما بدي قاتل
0: هو قرار سياسي يتعلق بحجم الضرب الضرر والنية والثقة بهوية الفاعل وحجم التبعات. لو أنا أخذت بدي ساوي الحرب هل راح يكون في عندي أضرار أكثر؟ هل قادر أتحملها؟ هل قادر عيدنا؟ هل في أسئلة كثيرة. وهذا الشيء اللي بيخلي هذا النشاط الرمادي الضلي الهجين جذاب لهي الدول استخدام. بس يعني أنا بدي أقول إنه الردع الأوروبي لازم يتحول لثلاث مراحل. الاكتشاف نعرف حجم الضرر وحجم ما بعد الضرر إذا قمنا الإسناد والفرص والكلفة.
1: تمام.
0: الردع يأخذ هاي النقاط بعين الاعتبار.
1: بالضبط.
0: إذا ما استطعت إثبات مين هاجمك أنت ما عندك شرعية للحرب حتى لو كنت الطرف الأقوى.
1: يعني اليوم
0: يعني
1: اليوم التحركات الأوروبية التي نراها وخصوصا على الجانب المدني دعنا نقول هي لمراجعة خطط إجلاء، يعني كمراجعة مثلا خطط إجلاء، وأيضا كان هناك منذ فترة ليست بالقصيرة إرشادات طوارئ للأسر، كيفية التعامل مع الأزمات، تخزين ربما الطعام والشراب والدواء وإلى ما هنالك. هل يعني يصب ربما الصبر الأوروبي في هذا الاتجاه؟ يعني فقط لنستعد ونكون جاهزين؟
0: خلينا نقول انه من الضروري ننتبه ان الطرفين الغربي والروسي يسعيان للتصعيد واظهار القوة، ولكن الطرفين
1: لا يريدان
0: هذا التصعيد اقل او يعني يبغون ان يبقى هذا التصعيد ما دون عتبة الصدام المباشر. هلا اللي عم يصير باوروبا هو انتقال مفهوم الدفاع العسكري الى مفهوم الدفاع الشامل. يعني أنا ما بدي يكون مستعد عسكريا فقط، ولكن بدي المجتمع كله the whole society defense، المجتمع كله يكون قادر على الدفاع. كيف يكون قادر على الدفاع؟ يكون عنده مرونة يتلقى الضربة الأولى ويعيش ساعة والساعتين و72 ساعة والأسبوعين الأولين. لو أوكرانيا سقطت بالأسبوع الأول كانت سقطت وخلص، صمودها بالأسبوع الأول خلال 4 سنين. إيران نفس الشيء. فهن بدهم إذا كانت ضربة أولى يكون في مثل ما أنت ذكرت صار في إرشادات، صار في تخزين الدواء، صار في تجهيز المجتمع لحالة الحرب. ألمانيا خصصت مليارات يوروهات للدفاع المدني، وهنا تحية للدفاع المدني السوري. تطوير ملاجئ، تطوير أنظمة إنذار، الاستجابة الطبية، هذا كلياته يتم الاستعداد له بحيث أنه يرفع نسبة الريزيلينس المرونة حتى الدولة تكون قادرة على العمل حتى لو انقطعت الكهرباء، حتى لو انقطع شبكة التليفون، حتى لو انقطع الإيميل اللي نحن متعودين عليه ما بدنا نشتغل بدونه. هلا قطع الإيميل على
1: مكتب
0: الوظيفة بيوقف عن الشغل، ما في عمل خلاص.
1: تماما
0: فبده يكون المجتمع مؤهل، وهذا اللي عم يسعوا فيه. الانتقال من الدفاع موجه لعسكري أو من منظور عسكري إلى مجتمع كامل whole society defense لازم يكون هي الاستراتيجية الأوروبية الجديدة، وهذا اللي عم يسعوا له.
1: تماما. أريد أن أناقش الموضوع الـ يعني أو الموقف الأمريكي، ولكن قبل ذلك هي ربما نقطة تحتاج إلى وقت أوسع، ولكن سنجملها أنا وأنت باختصار والزبدة كما يقال، وهو موضوع كالينينغراد. حقيقة اليوم يعني عندما سمعنا التحذير القاسي من قبل بوتين ومن قبل بيسكوف، عندما قالا هذا التحذير حقيقي ولا نمزح في هذا الأمر، سنستخدم كل أسلحتنا وكل ما هو متوفر لنا من أسلحة استراتيجية إذا ما تم الاقتراب من كالينينغراد.
0: شوف، كالينغراد مهمة جدا لروسيا وفيها مبارقة استراتيجية، هي بالوقت نفسه مصدر قوة روسيا وهي بالوقت نفسه نقطة ضعف.
1: تماما.
0: نقطة ضعف لأنها خارجية ولأنها محاطة بالناتو ولأنه كالينغراد تعطي موسكو موقع عسكري متقدم داخل فضاء الناتو، تسمح لها بنشر دفاعات جوية وصواريخ ومضادات وسفن وكل شيء عسكري.
1: هناك فعلا يعني أنظمة دفاع جوي متطورة للإس 400 وأيضا هناك صواريخ إسكندر قادرة على حمل رؤوس نووية موجودة في كالينغراد.
0: وفي نقطة مهمة إنه فيها ممر يسمى بممر
1: سوالكي. سوالكي. تماما.
0: هذا الممر اللي منها لبيلاروسيا، يعني هو الأقرب نقطة بين كالينغراد وبيلاروسيا اللي هي روسيا البيضاء اللي هي حليفة لموسكو.
1: صحيح.
0: 65-70 كيلومتر،
1: حوالي 65 كيلومتر. نعم.
0: إذا بتقطع هذا الممر أنت قطعت البلطيق. البلطيق هي دول الاتحاد السوفيتي السابق عن أوروبا.
1: وربما هذه هي نقطة الضعف الكبيرة ربما للناتو، أليس كذلك؟ أو حتى يعني للطرفين، لكلا الطرفين.
0: تماما. كل الطرفين عنده نقطة قوة ونقطة ضعف.
1: تمام.
0: هون في A2AD الأنتي أكسس أريا دينايل بيسموه. أنه أنا قادر على حرمان
1: تماما
0: وما ومنع حرية الحركة ضمن منطقة
1: عمليات. يعني لو سيطرت عليه ربما عسكريا روسيا بحسب طبعا ما نراه من تحليل الجغرافيا ومنطق الاستراتيجية دفاعية أو غير ذلك، ستعزل بالنهاية، حتى يعني يفهم فقط المتلقي، ستعزل دول البلطيق تماما.
0: تمام. هلا شوف روسيا بوتين ذكي جدا ومدرك انه القدرات العسكريه اللي عنده الكونفنشنال التقليديه لا تكفي انه هو يمنع حريه الحركه. اللي راح يصير العكس، الناتو راح يمنع عنه حريه الحركه الوصول بين روسيا القطع الجغرافيه الكبيره وكالينغراد اللي هو بعيد عنها جغرافيا.
1: لذلك كان لذلك كان قاسيا في في في تمام. في رده تمام. يعني أنا أنا أنا أنا شاهدت يعني المقطع الفيديو الرياكشن يعني أو التعبير على وجهه كان لأول مرة أراه بهذا الشكل تماما الجاف والقاسي حقيقة يعني.
0: تمام. خلينا بس نوضح للمستمع، لما نحكي عن كالينغراد كمدينة روسية كإقليم روسي، هو مثل إذا قلنا تركيا تمتلك مثلا العقبة في الأردن، هي في بينها وبين العقبة سوريا ولبنان والأردن.
1: حتى نوضح هذا الفاصل الجغرافي. نعم
0: تماما، في فاصل جغرافي هاي المدينة تقع ضمن دول أخرى ما لها علاقة بروسيا. هاي نقطة مهمة. هلا النقطة المهمة هون، أنا ما بعتقد أنه أي من الطرفين الناتو أو روسيا تسعى إلى بداية الحرب من كالينغراد، ولكن كالينغراد مرجحة بسبب سوء التقدير. ذكر مثال طرحناه، أنا أمتى عم أمزح وأنت أنت تأخذها مزح تأخذها جد. سوء التقدير ممكن يؤدي لحرب تبدأ أو الفتيلة تبعها تشتغل من كالينغراد، ولكن الانفجار ممكن يكون بأماكن آخر أماكن أخرى بروسيا أو في أوروبا. وهي النقطة المهمة. المشكلة وليست ضعف ردع، لأنه مثل ما أنت قلت روسيا عندها كل شيء إسكندر وإس 400 وغيرها
1: تماما. يعني أسطول
0: ردع شديد القوة شديد الحساسية
1: تضم يعني المقر الرئيسي لأسطول بحر البلطيق الروسي، وهذا الميناء من الموانئ يعني ربما يعني مناخيا غريب، هو لا يتجمد في الشتاء كباقي
0: روسيا ما عندها هي الرفاهية كثير.
1: تماما بالضبط.
0: باختصار إذا بدنا نحط الزبدة، كالينغراد مشكلتها ليست ضعف الردع مثل ما كثير ما أماكن أخرى، ولكن مشكلتها أنه في ردع شديد وفي مسافة جغرافية وزمانية قليلة جدا بين الخصمين.
1: تماما.
0: فبصير الواحد لازم يكون حذر بحساب الأخطاء ومخاطرها. هاي النقطة المهمة الواحد لازم يعرفها يعني.
1: على كل لا ندري إذا كان تحذير لكل الناتو وكل أوروبا أم فقط ربما لألمانيا تحديدا، لأنه تاريخيا لمن لا يعرف هذه المدينة هي مدينة الفيلسوف المعروف إيمانويل كانت، عندما كان اسم هذه المدينة كونكسبرغ وكانت إحدى أهم مدن المملكة البروسية يعني ألمانيا والنمسا. على كل سأتوجه الآن فورا أنا معك بما تبقى من الوقت إلى الموقف الأمريكي. إذا ما انتقلنا سيدي العزيز إلى واشنطن، ينظر للولايات المتحدة اليوم كمحرك أساسي والداعم الأكبر يعني لكييف، وفي الوقت نفسه أيضا نرى تصاعد للدعوات الأمريكية لطرح محادثات ثلاثية تقنية كما سميت لبحث هدنة ما بين الطرفين. طيب، ولكن اليوم كيف يمكن أن نفهم، أو من خلال متابعتك سيدي العزيز كيف يمكن أن تفهم الدور الأمريكي الحقيقي بين إدارة الصراع لاستنزاف طبعا الخصوم وبين الحفاظ على التوازن الجيوسياسي؟ يعني حقيقة هناك قلق، يعني ربما يكمن القلق الأوروبي اليوم بتراجع القدرة على توقع السلوك الأمريكي، سواء كان في موضوع الإنفاق، سواء كان في أمور أخرى ربما تتعلق بالشراكة الأوروبية الأمريكية.
0: صح. شوف، أمريكا تكتيكيا تحاول الوصول لثلاث أهداف نوعا ما متناقضة. ما بدها أوكرانيا تخسر، منح هزيمة أوكرانيا. ما بدها مواجهة مع روسيا، منح يعني مواجهة مباشرة مع روسيا. ومنع استنزاف مواردها، لأنه هي عندها تعدد مسارح، عندها pivot to China تحمحور إلى باتجاه الصين، عندها الشرق الأوسط، وما بدها كمان تروح مواردها المحدودة العسكرية، أو ما يعني هي الأكبر طبعا عالميا ولكن تبقى محدودة تروحها بروسيا. هاي الثلاث نقاط الأساسية.
1: ولكن هذا الأمر يعطي يعطي هامش مناورة كبير لبوتين اليوم في معركته سواء كان في أوكرانيا أو حتى في تصعيده ضد الناتو.
0: هذا الشيء. اسمح لي بهذا الوقت بس هيك أحط نقطة أنا براها من ربما ما لها كثير بالموضوع، لكن أكبر الأخطاء الاستراتيجية التي قد ننظر لها بعد عقود كخطأ الأمريكا لسبب لانهيارها. العالم انتقل من أحادية القطب لتعددية القطب، في قوة أولى هي أمريكا، قوة ثانية هي الصين الصاعدة
1: تماماً،
0: وقوة ثالثة هي الاتحاد السوفي أو روسيا ما بعد الاتحاد السوفي بدأت تتطور بعد 2008 بدأت تتطور عسكريا بعد 2008. كان على القيادة الأمريكية على السلطات الأمريكية تحالف كقوة أولى مع القوة الثالثة لاحتواء القوة الثانية. وروسيا هي الند والعدو الإقليمي للصين تاريخياً أيضاً.
1: يعني ربما صراع على التبعية عندما في أيام عز الاتحاد السوفيتي يعني مثلا
0: كان لازم يتحالفوا معها ويعطوها القيمة تكون مساوي مثل ما بده بوتين فريق مساوي لحتى يحطوا الصين الخطر الأكبر. أخطأوا استراتيجيا، أنا عم أحكي من 2008 و2007 و2009 و2010
1: تمام.
0: أخطأت أمريكا استراتيجيا على المدى البعيد بأنه دفعت روسيا هي الطرف الثالث الأضعف يعني من هي القوة بالحضن الصيني وأصبحت تورد للصين أي شيء بدها إياه من الغاز لغيره لغيراته. وهذا الشيء اللي عم يساعد الصين تنمو وتصعد بشكل أكبر. لو نفترض أنه كانت روسيا ضمن الناتو اليوم وروسيا ضمن المحور الغربي ربما لألي كسوري ما يكون هذا أحسن واقع. ولكن بالنسبة للأمريكي كان هذا رح يكون أفضله بكثير من صعود الصين الأقوى اليوم بسبب تحارب روسيا معها اللي هو القوة
1: الثانية.
0: هاي نقطة مهمة جدا جدا. اليوم أمريكا عم تحاول تكتيكيا تدير هاي الأمور بحيث ما تخسر أوكرانيا، بحيث ما تعلق مع روسيا بشكل مباشر، بحيث تدير مسارح متعددة هي أصعب عليها تديرها. واشنطن ما عم تدير فقط الحرب بأوكرانيا، هي عم تدير موقع هاي الحرب ضمن منافسة عالمية أكبر، ولكن تأخرت على هاي المنافسة. وكل صاروخ باتريوت عم تشتري أوروبا اليوم مصاريها من أمريكا هو صاروخ ما رح يكون متاح لأمريكا بمكان آخر قد تحتاجه ضمن معادلة استراتيجية مركزية أكبر بالنسبة لأمريكا. وهذا الشيء اللي قاله ترامب، ولكن ترامب جاء متأخر، كان لازم أوباما يقوله أنه أنا بدي أبني علاقات جيدة مع روسيا. أنا بدي وقف الحرب الأولى، كان ما بدي وقف الحرب، كان بدي أقول أنا بدي أبني علاقات جيدة مع روسيا. نحن كنا ضد أنه روسيا كانت تهاجمنا وتقتلنا
1: تماماً،
0: لكن استراتيجيا كان هو بالاتجاه يعني الصحيح
1: بما يخدم المصلحة الأمريكية، الاتجاه الصحيح من وجهة النظر المصلحية الأمريكية
0: تماما، يخدم تفوق أمريكا
1: بالضبط. طيب هذا الأمر يعني موضوع الصين وربما الخطأ الأمريكي الذي وصفته بالخطأ طبعا في شكل العلاقة الروسية الأمريكية، ربما استفادت منه الصين كما قلت. أنا سمعت بعض المحللين وقرأت بعض التحليلات في العديد من المقالات، لفتني تعبير استخدمه أحد المحللين أو الكتاب الصحفيين، قال اليوم الصين تعتبر روسيا هي الصبي المشاغب في وجه الغرب وهي تستفيد منه بهذا الشكل.
0: يعني الصين مستفيدة من الصراع الروسي الأوكراني لأنه يشغل الغرب عنها. الصين مستفيدة من الصراع في إيران يشغل الغرب عنها. الصين اليوم تستفيد من أي صراع هي لا تكون فيه بشكل مباشر. ولاحظ أن الصين لم تدخل بأي صراع مباشر. وإذا أردنا وضع حلقة للصين مخصصة عن سياستها وتطورها، رح نذكر بهذه الحلقة ورح نبني الحلقة على أن الصين بدأت سياستها من 2000 ل 2035 باسف، يعني لاعب سلبي بدي أوصل، وبعد 2035 بدي يكون لاعب أكتف، بدي أنا أخذ قرارات وأنا أصير. ولاحظنا هذا الشيء مؤخرا لما بدأت تأخذ مبادرات أكثر من تاريخيا ما هي، مثل الصلح اللي عملته بين الرياض وطهران بال 2022 إذا ما خانتني الذاكرة، كانت ربما من أول الملاحظة. فإذا خصصت حلقة للصين ربما نحكي أكثر عن الصين،
1: ربما
0: كيف عم تتطور وكيف ممكن تاخذنا بالمستقبل وين احنا مصلحتنا كسوق.
1: تماما، نحن نحاول حقيقة في خلف الحدود، يعني سواء كان الأستاذ مهران أو حتى أنا، يعني نحاول أن نلقي بالضوء على يعني ربما الحدث الأبرز الذي يؤثر ليس فقط في العالم إنما حتى في إقليمنا في منطقتنا. يعني واليوم نرى تماما
0: إقليمنا مولع يعني
1: تماما سنتحدث ربما في الحلقة القادمة، لا ندري يعني حتى الآن، ربما نتحدث عن اليمن. اليوم نحن فقط نتابع الحدث، لا ندري إلى أين سيمتد وما هي يعني التبعات خلال هذا الأسبوع. ولكن سنبقى في فكرة، ربما شبه البعض ما يجري بين أمريكا أو السياسة المتبعة من قبل هذه الإدارة الأمريكية تجاه أوروبا بأنها عقوبة أو معاقبة للموقف الأوروبي من الحرب الأمريكية الإيرانية. يعني نحن نرى،
0: أنا لا أعتقد هو
1: يعني مثلا هل تعتقد بأن سحب القاذفات من القاعدة في فورد البريطانية، قاذفات المهمة B1، هي فقط لهذا الحدث الأمني الكبير الذي جرى قرب القاعدة مثلا، أم هي حجة؟
0: أنا أعتقد أنه كان يجب، وأمريكا أخذت هذه السياسة، التوجه إلى الصين. أمريكا كل تفكيرها اليوم مواجهتي القادمة مع الصين،
1: المواجهة قادمة مع الصين، ولكن تتوجه. ولكن اليوم نرى ترامب يعود إلى السياسة الأمريكية القديمة نوعا ما، يعني خمسينات ستينات دعنا نقول، المحيط يعني أو ما تسمى بالحديقة الخلفية، أمريكا الجنوبية، دول أمريكا الجنوبية. نرى اليوم هناك توجه أمريكي في هذه السياسة أكثر نحو هذه الدول.
0: طيب خلينا لك نقطتين مهمين هنا. بالنسبة للعالم الويسترن هيمسفير، يعني المحيط الغربي خلينا نسميه، من كندا إلى الأرجنتين، هي بالعقيدة الأمريكية يجب أن يبقى لي سيطرة إقليمية لضمان سيطرتي الدولية. بدون ريجنال هيجيموني، بدون هيمنة إقليمية، ما يكون عندي انترناشنال، ولا يمكن أن يكون لدولة سيطرة هيمنة دولية على الإطلاق، أنه العالم كبير على قدراتنا اليوم. فهي نقطة بداية. هلأ النقطة الثانية اللي يذكرها، أنه نحن نذكر أوروبا كأنه أوروبا دولة واحدة، وكأنه مصالحها واحدة، وكأنه بريطانيا مصالحها مع مصالح ألمانيا تتقاطع ومعك للموت. لا، هذا الحكي ما رح يصير ولا بيصير. خلال الأزمات أوروبا هي 40 دولة، ألمانيا لحال، والنرويج لحال، وبريطانيا لحال، وفرنسا لحال، تحالفات قد تؤطر هذا الشيء، قد تؤطر بعض هذا الشيء.
1: مفهوم.
0: أما الاتحاد الأوروبي، هل مثلا عودة بريطانيا تحضر، ما لها علاقة بالواقع الأمني
1: مثلاً.
0: ما لها علاقة بالواقع الأمني، لها علاقة بأنه في مواطن ما تعود يسافر بدون باسبور وبدون فيزا، هلأ صار مضطر يجيب باسبور وفيزا، أكثر ما لها علاقة بالحرب بروسيا وبأوكرانيا وبإيران وغيرها.
1: مفهوم تماماً.
0: الوقت الأزمات، شوف في نقاط مهمة، العالم اللي بيتذرع بحقوق الإنسان وبالديمقراطية وبغيرها، أيام الكوفيد ممكن تبحث عنها، يعني ما رح أذكر أرقام هلا دقيقة أو دول دقيقة، كان في سفينة أقنعة ماسكات، هي الكمامات. كانت رايحة من دولة لدولة ثانية، راحت إيطاليا سيطرت عليها مثل ما بيساووا
1: مشهورة بحر الحادثة مشهورة عشناها تماماً. يعني التاريخ ليس بعيد، منذ 6 سنوات فقط
0: ألمانيا صادرت سفينة متجهة للنرويج،
1: طيب
0: فيها ماسكات معقمة.
1: طب
0: القصد، هذا مثال جميل، لأنه في الأزمات ما حد يفكر بحاله. أنا مسؤول عن دولة إكس، أنا مسؤوليتي أحمي أراضيي وشعبي. لما يكون في تحالفات، أنا بقوي حالي بالتحالف، قوي التحالف فيني. أما الاتحاد الأوروبي هو ليس تحالف أمني أو عسكري. هاي نقطة مهمة نذكرها.
1: ربما يكون يعني اجتماع اقتصادي أكثر
0: اجتماع
1: منه.
0: اقتصادي اجتماعي.
1: يا تماماً. بالنهاية لكل دولة سياستها كما تفضلت.
0: وحرك قطاعتي بدون شيء.
1: تماماً. بالضبط.
0: أما أمنياً تختلف.
1: طيب بما أنك قلت أمنيا، يعني أنت ماذا تتوقع في أن يبدو أو أن يكون عليه المشهد الأمني الأوروبي خلال السنوات القادمة مثلا، في ظل هذا الصراع وبعجالة لو سمحت؟ وقتنا
0: بعجالة بعجالة كبيرة. ذكرنا في حلقة سابقة، قبل إنشاء حلف مكة لابد على منطقة من إنشاء حلف عسكري مستقل لها. وتتذكر أنا وأنت كنا وبعد بأسابيع شهدنا ولادة حلف.
1: تماما تماماً.
0: أنا بقول إنه أوروبا عليها إنشاء حلف أمني لبعض دولها وليس لكل دولها. لبعض دولها، وقد يكون هذا الحلف بأحلامي وبرغباتي ربما، ولكن ربما أيضاً بتحليل جزء من عندي. إنه يتقاطع مع أحلاف أو يتحالف مع دول في منطقتنا. لأن دولنا ودول أوروبا هي ضحية الصراع الكبير اللي يحدث بين الصين وروسيا معها
1: تمام. على كل ربما
0: وامريكا من طرف
1: على كل ربما امريكا
0: حالنا عن حرب لازم نتوحد
1: على كل ربما امريكا او ترامب من خلال ربما يعني هذه السياسه ربما تجاه اوروبا ربما يخدم اوروبا فعلا لان تتوجه واليوم يفكر الاوروبيون في ذلك في التوجه الى توحيد الصف ويكون لهم امنهم الخاص دون الاعتماد على امريكا تمام. كل الشكر لك سيدي العزيز تمام. الاستاذ شادي الأستاذ شادي شحادة أنت الخبير في الأمن الدولي شكرا لكل ما تفضلت به
0: تحياتي لكل السوريين وحمى الله أهلنا في اليمن
1: إن شاء الله آمين
0: ونصرهم كما نصرنا إن شاء الله
1: شكرا لك سيدي العزيز إذن أيها السادة في أوكرانيا بدأت الحرب على الأرض لكن تداعياتها تجاوزت حدود الجبهة فأعادت تشكيل عقيدة الأمن الأوروبي ودفعت القارة إلى إعادة التسلح ووسعت مفهوم الحرب ليشمل الفضاء السبراني والبنية التحتية والطاقة والاقتصاد والمجال البحري أيضا وأعادت إلى الواجهة أسئلة الردع والجاهزية والاستقلال الاستراتيجي وبينما تستمر الحرب يبقى السؤال الأهم ليس فقط إلى أين تتجه المعارك في أوكرانيا بل إلى أين يتجه النظام الأمني الأوروبي نفسه حلقة اليوم من خلف الحدود انتهت كل الشكر لكل من تابعنا أيها السادة هذه تحيات فريق عمل البرنامج والأسبوع القادم الثلاثاء القادم في 12:15 ظهرا نلتقي خلف الحدود

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الواحدة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزارة الخارجية والمغتربين ترحب بإعلان الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية قبول طلب انضمام سوريا إلى عضوية الشراكة. وزارة الخارجية الفرنسية تؤكد أن انضمام سوريا إلى الشراكة الدولية ضد الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية خطوة جديدة نحو تحقيق العدالة للشعب السوري. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد أن مكافحة الإرهاب تحتاج عدالة وتنمية وتعافيا اقتصاديا. مدير إدارة المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين محمد عبد السلام يبحث مع القنصل العام للفلبين في دمشق تطوير التنسيق المشترك. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بثلاث آليات عسكرية في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي. وفي خبرنا الأخير، القوات الحكومية اليمنية تتقدم في محوري ذوباب وباب المندب وتسيطر على مواقع استراتيجية جنوب تعز. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله وكرمه.
0: عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية، نتعرف معكم على أهم المقالات والآراء ضمن برنامج بانوراما الصحف يومياً عدا الجمعة 8:30 مساء على إذاعة دمشق.
2: الأسرة أولاً. لأن دفء البيت هو بداية كل شيء، من البيت تبدأ الحكاية، ومن الأسرة تبنى العلاقات وتصنع القيم. الأسرة أولاً، برنامج نناقش فيه قضايا الأسرة والتربية والعلاقات اليومية، نستمع إلى التجارب ونقدم أفكاراً تساعد على بناء حياة أسرية أكثر توازناً. الأسرة أولاً، كل ثلاثاء الساعة 3:30 بعد الظهر على إذاعة دمشق.

0: ايه يا زمن،
1: ايه يا زمن، شو في دانيا؟
0: رزق الله. لما كنت تقلي بدي شوفك يا دانيا اليوم قبل بكرة.
1: ايوه، والمعنى؟
0: يعني حضرتك ما عدت تشتاق لي مثل اول، ويا دوب تحكي معي كلمتين على الجوال.
1: هو علينا هلا، كل مره بدنا نحكي بالموضوع والله مليت من العتاب، وادني تبخشت من هالسيره.
0: حاصله مهند، باي،
1: مع السلامه.
2: شرفتي، وينك لهلا؟ وليه
0: وين بدي يكون يعني وين يعني امي وين بدي يكون
2: ومع مين؟ وين كنتي
0: امي؟ كنت والله مع رفقاتي.
2: رجعنا لسيرة رفقاتك؟
0: يعني ان شاء الله امي مفكره انتي وابي رح تحبسوني.
2: دانيا
0: امي،
2: لكي وليه انتي من طرف وابوكي من طرف، رح تجننوني؟ ها
0: امي، شبو ابي؟
2: شبو ابوكي؟ يا والله ما يدرى انك رجعتي متاخره لهلا حتى يجيب قيامتك.
0: امي ما بدي افهم ليش عم بتضايقوني هالقد.
2: ولك مالك منتبه على حركاتك وتصرفاتك؟
0: لك امي شبها تصرفاتي؟
2: والله ما بعرف شبها، كله دواجان بدواجان. اكني بقى
0: امي، بدك الصراحه؟
2: تفضلي، اكيد بدي الصراحه، عم اسمعك قولي.
0: ما بعرف ليش حاسه انه انتو كلياتكم ضدي.
3: لا حول ولا قوه الا بالله.
2: مين كلياتنا؟
0: انتي وبابا والمدرسه، كلكم حتى رفقاتي ضدي. الدنيا كلياتها ضدي. لك شو هاد؟ شو
3: خلص بس بس بس خلص. تعي ماما، اسمعي يا روحي، اسمعي. انا لما كنت بعمرك كنت حس نفس الاحساس، بس هذا يا روحي بسموه مراهقه. انتي هلا بهاي الفتره يعني روقي شوي، ماشي يا روحي؟
0: حاسه ما حدا عم يفهم علي،
3: وانه كلياتنا بنكرهك وما بدنا مصلحتك وما عم نفهمك، صح؟
0: هي الحقيقه.
3: عمري سن المراهقه هيك، هذا الشعور كل العالم بتشعره لما بيكونوا بهاي الفتره، ونحن سبق ومشينا قبلك بهذا الطريق، وبنعرف مطبات الحياه يلي ممكن تمري فيها واللي بتعاني هلا. روقي امي، روقي.
0: يعني انت سمعتي نصيحه امك قبل مني؟
3: شو بتقصدي بكلامك دانيا؟
0: امي، كل واحد مسؤول عن نفسه بهي الدنيا، صح؟
3: ايه صح، بس كمان الاهل عليهم انهم ينصحوا اولادهم.
0: لازم تعرفي يا ماما، النصيحه ما بتعلم الانسان، ما بتعلمه الا التجربه، تجربته بالذات يا امي.
3: غلط، لانه التجربه بجوز تكلفه سمعته، حياته، عمره وكرامته.
0: ليش حتى تكلفه سمعته، حياته، كرامته؟

0: ايه ستي، بدك شي تاني؟ انا الاسبوع الجاي طالع على حلب.
1: مهند، الموضوع لازم تلاقي له حل.
0: بك والله فهمنا فهمنا،
1: وضعي صار كتير محرج والله. ما يدرى بابا، ما بتعرف شو ممكن يعمل.
0: ايوه، شو يعني عم تهدديني؟
1: لا تعتبره تهديد.
0: لكن شو معناته كلامي؟
1: مالي شايفتك عم تتحرك.
0: بس تنزلي من السيارة رح دوس بنزين وتحرك فورا.
1: عن جد عم تهرج يعني؟ سبحان الذي خلقك، واحد ايده بالمي والتاني ايده بالنار.
0: دانيا
1: شو مهند؟
0: ليك يعني قبل ما تنزلي من السيارة رح كون صريح معك واحكي كلمتين، اسمعيهن منيح وحطيهن حلقة بإذنك.
1: قول عم اسمعك.
0: دانيا بصراحة لا تنتظري مني أعمل أي شيء أبداً.
1: شو يعني؟ ما فهمت.
0: يعني موضوع الخطبة والزواج وهالقصص إيمية من راسك ونهائياً.
1: يعني
0: أنا وإنتي كل مين منا بيروح بحال سبيله يا بنت الناس. أنا أساساً دراسي ما خلصت ولسه قدامي ألف شغلة وشغلة براسي، وبجوزها بجوز ما أشتغل بمعمل أبي وأترك هالبلد كله وسافر.
1: بس أنا شو؟
0: إنتي شو؟
1: الدواء اللي عطيتني اياه ما عطى مفعوله.
0: ايوه، شو يعني؟
1: يعني انا لهلا ما سقط

0: وخايفه بطني يكبر.
1: هلا كل ما بدي شوفك بدك تبخشي اداني بهالمعزوفه التخانه.
0: ايه بس انت السبب.
1: هلا كان ممكن تكون انا السبب لو
0: شو؟ احكي مهنا.
1: رح احكي لو ما شفتك عم تحكي مع فادي. ليكي دانيا إذا بتعملي معروف تفضلي انزلي من السيارة قبل ما حدا يشوفك. ما انزلي صينا بقى.
0: ومن إمتى هالحكي ولك دانيا؟
2: من شهرين تقريبا. وأنا خايفة
0: بس يكون. بس الله لو كان جاب البلا. أمي معي. أمي
2: لوين أمي لوين؟
0: شو لوين؟ لعند الدكتور فورا. خلينا نتأكد. يا مصيبتك يا جيهان. يا مصيبتك يا جيهان.
2: دخيلك يا أمي. لا إلا
3: تفضلي انزلي.
0: طمني دكتور.
3: مبروك المدام حامل.
0: حامل؟
3: وداخلي بالشهر الثالث. رح اكتب لها على شوية مقويات ولازم تزورني كل شهر مرة من هون ولحتى تولد.
0: ماشي دكتور.

0: ايوه
1: مهند.
0: انا مهند، مين معي؟
1: انا اما لدانيا.
0: مالدانيا، اهلا وسهلا. ايه تفضلي مدام.
1: مهند، دانيا حكت لي عن كل شيء، وحتما انت بتعرف الوضع اللي هي فيه هلا.
0: لا لا لا، ما بعرف.
1: ما بتعرف؟
0: بقصد بعرف، بس سؤالي انا شو علاقتي بالموضوع؟
1: مهند، الافضل نتفاهم ونلاقي حل هذا الموضوع قبل ما يدرق ابو ولدانيا وتكبر الشغله وانت مو من مصلحتك.
0: تكبر الشغله ومو من مصلحتي؟
1: مهند،
0: عفوا يا مدام، شو علاقتي؟
1: فهم شو قصدي؟
0: عم اقول لك انا مالي علاقه.
1: طيب اوكي، على الموبايل ما ممكن نحل القصة. إذا بدك بشوفك، بتحب يجي لعندكم على البيت ونحكي بالموضوع؟
0: لعنا على البيت؟
1: إيه، وين المشكلة؟ ما في مشكلة.
0: لا لا لا لا لا، بفضل إنه أنا أجي لعندكم.
1: عظيم، الساعة 8 أنا بانتظارك.
0: ماشي.
2: شو صبري؟ بلاقيك شارد وصفنان، شو قصتك؟
3: آخ يا قاسم، ماني خايف غير تنكمش البضاعة قبل ما توصل لعنا. بضاعة مثل هي دافعين حقها دم قلبنا، حقها هديك الحسبة.
2: شيء انت التاني، عم قلك اطمن، حط ايديك ورجليك بمي باردة.
4: شو بيأمروا الشباب؟
3: مثل العادة.
4: اثنين شاي سكر زيادة.
2: بقى مثل ما عم حاكيك صبري، بكرة أول ما بيجي راتب بتصل فيك وبطمنك.
3: لا لا لا لا، أنت لا تتصل فيني، لأنه عيون الأمن علي 10/10. أنا بحكي معك لما بدي إياك.

0: هاي التقرير الطبي. تفضل. دانيا حامل بالشهر الثالث.
1: وجيني ليكي مدام، ما تفكري انه انا اجيت لعنكم لاني خايف. لا لا، بنتك دانيا بعرفها مثل ما بيعرفوها الشباب.
0: قليل الادب.
1: معليش معليش، انا بيتك مدام، ما حرد عليكي.
0: ليك ولا رح اعرض عليك حل واحد، ما له حل تاني.
1: تفضلي.
0: اولا اوعك تفكر انه راكدين وراك طمعا بمالك او بجاهك.
1: ايه مفهوم مفهوم.
0: اول شي بتقعد بادبك وما بتضحك هاي الضحكات.
1: ايه ماشي.
0: ثانيا اذا قبلت دانيا فيك كزوج، احنا وابوها ما رح نقبل، وهاد اذا دري ابوها.
1: اذا المشكله محلوله.
0: انما سترا للفضيحه، دانيا حامل والدكاترة رفضوا يعملوا لها عملية إجهاض خوفا عليها لأنه جسمها ما بيتحمل وسنها صغير.
1: ليكي مدام، والله أنا بصراحة ماني مؤهل للزواج بالوقت الحاضر، يعني دراسة ما خلصت ولساتني باخذ مصروفي من أبي، يعني شغل خاص فيني لسه ما اشتغلت. شوفت عينك كيف البلد صايرة، فشلون بدك كاني الزواج يعني؟ لا وتنزلي على خانتي ولد كمان.
0: مهند ولك اعتبرني مثل أمك، عم اطلب منك تتجوزها ولو لمدة 6 شهور بس.
1: ما بقدر ما بقدر يا مدام، ما بقدر. ليكي حتى لو انا قبلت، والله اهلي بيقوموا قيامتي.
0: طيب تزوجها لمدة شهر وطلقها. شهر مهند؟ شهر.
1: لك يا مدام الموضوع لانه شهر ولانه سنة.
0: لكن شو
1: الموضوع؟ ولد انا ما فيني سجله على اسمي واعتبره ابني.
0: ليش مانه ابنك يا واطي؟
1: بدك الصراحة؟
0: هي.
1: ما بعرف ما بعرف إذا كان ابني ولا مو ابني.
0: ما بتعرف؟ هلأ صرت ما بتعرف؟
1: ايه بعدين أنا بتهمني سمعت ابني بالمستقبل، هذا إذا كان ابني، وما بريد تقول الناس عليه هذا ابن حرام.
0: سمعت ابنك؟ ولك حريص على سمعة ابنك؟
1: وعلى سمعتي أنا بالذات كمان. أنا بدي أمشي، تأخرت عن إذنك.
0: في عليك يا واطي.
2: لك من إمتى الحكي صار لك أختي؟ لك أحكي أحكي.
0: من شي شهرين تقريبا.
2: جوزك مو دريان؟
0: والله ما يدرى لقيمة قيامتي وقيامتها. اي والله من
3: مكتبة الإذاعة السورية.
2: يعني ما حاولتي تفهمي معه لهذا الشاب؟
0: بلا، بس قال ما بيقدر يسجل الولد على خانته. قال شو؟ بيخاف على سمعة ابنه بالمستقبل.
2: لعمة لعمة، شوفوا الحقير شوفوا.
0: دخيلك يا صبري، دخيلك تساعدني مشان الله، مالي غيرك لك أخي، مشان الله ساعدني.
2: خلاص اهدي أختي اهدي، ولا يهمك، بكرة بخلي لك يا مثل الكلب بيجي لعندك ويطلب دانيا منك وهو عم بيزحف على ركبه.
0: كيف؟ شلون؟ مشان الله قلي دخيلة جريك أول.
2: ايه ما انت قلتيلي انه بده يطلع على حلب؟
0: بلا، هو بعد يومين مسافر على حلب، أبوه طلب منه يسافر مشان يشوف المعمل يلي هنيك.
2: خلاص محلولة، معمل ما معمل عندهم. ايه لك منيحة هي، معناتها أحواله المادية فوق الريح.
0: ايه أهله ميسورين الحال كتير.
2: عز الطلب اجيت على رجليها.
0: شو رح تعمل؟
2: ناكتة لك أختي، ناكتة ومحلولة.
0: صبري مشان الله، شلون يعني؟
2: بكرة بتشوفي بعيدك شو أخوكي صبري راح يعمل.

0: روح وترخص لك صبري، أنا خدامك.
1: وأنا قدامك.
0: غالي والطلب رخيص والله على رأسي.
1: طبق ورد يا طيب.
2: بس يعني ما حكيته بالتفاصيل، يعني عدم المؤاخذة، شلون بدها تزبط معكم والزلمة كله على بعضه رح يكون بحلب
1: وبده يرجع من حلب عشا؟
2: ايه
1: خلصة.
0: وعطري بيشرب المقلب ولا أنا غلطان أخ صبري؟
1: لك تماما، كأنك بعقلي وبقلبي.
0: إذن بس تطلع على حلب بتاخذ الشقفة اللي بدك إياها من صاحبك أبو مستو.
1: مين هذا أبو مستو؟
0: جوز وداد.
1: إيه جوز وداد، هلأ تذكرته. مظبوط تذكرته.
0: إيه وبشو بيلزمك بتلاقيه عنده.
1: لك يسلم لي عيونك ما أحلاه.
0: حيو الغالي.

0: وإذا طلع هالكلام مو صحيح يا صبري؟
1: يا سيدي هي رقبتي قدامكو، رقبتي قدامك.
2: الأخبار الكاذبة تعرف شو عقوبتها يا سيد صبري؟
1: سيدي الله وكيلكم، لو ماني رايد اتعاون معكم ما اجيت بنفسي وخبرتكم عن عملية التهريب.
0: ماشي لنشوف.
1: ماشي، بتسمحوا لي هلا بتأمروني بشي تاني؟
0: سكر الباب وراك وانت وطالع.
1: حاضر حاضر. ها
2: شو رأيك سيدي؟
0: يا ويلو يا سواد ليلو إذا طلع كذاب.
2: ليش إله مصلحة يكذب يعني؟
0: لا تستعجل الأمور يا نقيب خلدون، بالأول لازم نعرف السبب والدافع.

0: هي مثل ما بدك صار لك اختي.
1: وينه هلا؟
0: مدري بانو منفردي حاطينه وقاعدين عم بيقنعوه.
1: يعني بيلحقوا ضرر صبري؟
0: بالمئة 10 سنين حبس.
1: 10 سنين؟
0: ايه طبعا. ولك اختي هي مخدرات مو لعبة. مخدرات. اللهم عافينا واقبل توبتنا يا رب العالمين.
1: لك صبري بدك تدمر له مستقبله؟
0: لك حتى تعرفي شطارة اخوك صبري، واذا قرر بينفذ وبيساوي.

0: وانت شو لك مصلحة يطلع من السجن؟ ليش ما اجوا اهله ابوه وامه؟ حدا منهم مشان يوكلني عنه.
1: بجوز وكلوا محامي غيرك يا استاذ وهيب.
0: عال كل المحامين خير وبركة، ما في حاجة لوكالتي لكان.
1: لا في حاجة.
0: عم تقولي وكلوا غيري؟
1: السر يلي بدي اطلعك عليه ما رح اقدر اقوله لحدا غيرك، مشان هيك بدي اياك تتوكل انت بالذات.
0: سر؟
1: اي نعم سر يا استاذ وهيب، سر رح يفجرني من جواتي.
0: بهالحالة مهند بيرجع عليكي وعلى أخوكي صبري بدعوى الافتراء. ما بعرف شو بدي لك، هي أول مرة بحياتي المهنية بواجه مثل هيك مشكلة.
1: بهمني زواج بنتي وبس.

0: كل المطلوب منك توافق على الزواج من دانيا وبس. شو قلت؟ سمعني وقت الزيارة قصير.
1: أنا ما بعرف شو بدي أقول. الحقيقة شغلة مثل المنام، مثل المنام يا جماعة.
0: مستقبلك وشغلك وسمعتك قدام أهلك والناس كله مرتبط بهذا الموضوع.
2: ورح يصح لك أحسن من دانيا برأيك؟
1: أبداً أبداً يا
0: بتقدر تقلها يا مرت عمي والسيدة جيهان بمقام والدتك.
1: هذا الحكي أكيد يعني أنتوا ضامنين النتيجة؟
0: لا تنسى أنه اللي عم يحكي معك محامي.
2: وعفى الله عما مضى.

0: بفهمين هالشيء انه انتم متفقين علي وجايين لعندي لهون؟
1: جايين لحتى تسمع وتعرف شو ناطرك. اختك قررت تحكي وانت صار معك خبر.
0: طيب يعني استاذ، يعني بعد اذنك لو سمحت، اذا رحت حضرتك تتولى قضيتي؟
1: طبعا بتولاها، بس بدي منك الحقيقه كامله حتى التفاصيل اللي مفكرها بتضرك.
0: يعني بدك قلك القصه من اولها؟
1: اي نعم، من اولها يا صبري.

0: ألو نعم
1: مهند.
0: مهند مين معي؟
1: ما عرفتني؟
0: والله يمكن الأسماء رايحة من عندي على الموبايل. مين معي؟
1: أنا جيهان.
0: جيهان؟ مين جيهان؟
1: مين جيهان؟ أنا أما لدانيا مهند. ولا لحقت تنسى؟
0: أما لدانيا أهلا وسهلا.
1: أول شيء الحمد لله عطلعتك من السجن.
0: الله يسلمك.
1: ليش ما أجيت على مكتب الأستاذ وهيب حسب الموعد؟
0: أي موعد؟
1: أي موعد؟ يلي اتفقنا عليه؟
0: ليكي مدام حتى أكون صريح معك.
1: تفضل.
0: أنا ما بقدر أعمل شيء. ما بعمل شيء إلا بمعرفة أهلي والمحامي تبعي الأستاذ منار.
1: أيوة. يعني رجعت بكلامك مهند؟
0: ها هاي أنت قلتيها بنفسك.
1: ولك يا مهند البنت وضعها حرج وأنت الوحيد
0: يا مدام جيهان. يا مدام جيهان يلي عملتوه فيني أنت وأخوكي صبري ما نو قليل بكفي لهون وبس.
1: دانيا صارت بالشهر الخامس يا مهند.
0: ايه الله ينتعب السلامة. شو مشكلتي أنا؟ شو دخلني؟
1: نسيت المعروف يلي عملته معك وطالعتك من السجن؟
0: أنت ما عملتي أي معروف.
1: لكن شو بتسمي جايتي لعندك على السجن أنا والأستاذ وهيب؟
0: حتى تكفري عن ذنبك ولا نسيتي إنه شوهتي سمعتي وسمعت أبي بالسوق قدام الناس؟
1: مهند اسمعني منيح.
0: شرفي
1: عليك الموضوع مو بس دانيا إذا انفضحت.
0: لكن شو؟
1: ولك رح ينخرب بيتي أنا.
0: وأنت شو لك علاقة؟
1: كمال.
0: ومين هاد كمال؟
1: أبوه لدانيا.
0: شبو؟
1: أقسم بالله بيطلقني ورح يعتبرني أنا المسؤولة عن مصير دانيا ومو بعيد يقتله ويقتلني كمان.

0: شو ها؟ جيهان؟ جيهان؟ جيهان؟
1: شوفي
0: تعي شوفي تعي
1: بعدين كمال بعدين
0: لك تعالي شوفي عم قلك
1: لك بدي اطلع شوي
0: تعي لهون تعي شوفي برنامج الصور لحاله طلع لي هاي الصورة القديمة دانيا وهي قد كف الايد يا الله كان مبارح
1: انا بدي اطلع معلش
0: لوين ولوين بهالليل
1: عندي شغلة ضرورية ما تنطرني
0: لك شوفي من كم يوم وانت مو على بعضك
1: بس ارجع منحكي هلا مستعجلة بخاطرة
0: طيب استني بوصلك
1: ما في داعي شغلتي كتير قريبة كمان
0: دانيا
2: من مكتبة الإذاعة السورية
0: دانيا لاما وهي كمان مو هون ولك شو عم بصير بهالبيت

0: نقيب خلدون؟
1: نعم سيدي.
0: لا تخلوا حدا يفوت لجوا قبل ما يجي الأستاذ مالك رئيس النيابة والدكتور غسان الطبيب الشرعي.
1: حاضر.
0: وين البنت هلأ؟
1: دخلناها لعند الجيران برفقة أحد العناصر. حالتها النفسية منهارة سيدي.
2: أنا اللي بدي أقتله، ولك أنا اللي بدي أقتله.

0: المخرجان المنفذان إياد إسمندر وباسل يوسف.
1: حكم العدالة.
2: برنامج تمثيلي أسبوعي يكتبه للإذاعة المحامي الأستاذ منيب هائل اليوسفي.
1: حكم العدالة من إخراج محمد عنقا.
3: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
4: الثانية والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
3: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: نحييكم أيها الأكارم في مستهل هذه الفترة الرئيسية ودونكم عناوينها.
1: سوريا ترحب بقبول انضمامها إلى الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية.
0: مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد أن مكافحة الإرهاب تحتاج عدالة وتنمية.
1: سوريا والفلبين تبحثان تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.
0: في النشرة أيضا، القوات الحكومية اليمنية تتقدم في محوري باب المندب وذوباب وتسيطر على مواقع استراتيجية جنوب تعز. معكم في تقديم هذه النشرة فرح شوفي وأنا أحمد شهادة، وفي الإخراج مرفت العبدالله. من العناوين إلى التفاصيل،
1: أهلا بكم من جديد. رحبت الجمهورية العربية السورية بإعلان الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية قبول طلب انضمامها إلى عضوية الشراكة، والتي كانت قد تقدمت به رسميا في آب 2026. وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن بالغ تقديرها للجمهورية الفرنسية بصفتها الدولة المترئسة لهذه المبادرة على دعمها لاستكمال إجراءات الانضمام، كما تتوجه بالشكر لكافة الدول الأعضاء على جهودها الدؤوبة خلال السنوات الماضية لملاحقة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية، وتؤكد تطلعها إلى إرساء تعاون وثيق وبناء معها.
0: وأشارت الخارجية إلى أن سوريا تتطلع إلى المساهمة الفاعلة في عمل الشراكة والتعاون مع أعضائها بما يدعم الأطر الوطنية والدولية لتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الهجمات الكيميائية والحفاظ على السلم والأمن الإقليمي والدولي. من جهتها، أكدت الخارجية الفرنسية أن انضمام سوريا إلى الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية يمثل قطيعة مع ممارسات النظام السابق وخطوة إضافية نحو تحقيق العدالة للشعب السوري. كما أشارت الخارجية الفرنسية إلى أن باريس ستواصل دعم الجهود التي تبذلها سوريا بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية OBCW.
1: أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي مضي الحكومة السورية في مسارات المحاسبة والعدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين وإدارة الملف الإنساني الذي أفرزه إرث النظام الأسد المجرم عبر حلول دائمة. تأكيد علبي جاء في بيان سوري خلال افتتاح أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية، وشدد فيه أيضاً على ضرورة مساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها للقانون الدولي وحقوق الإنسان. المزيد من التفاصيل في التقرير الآتي.
2: إلى جانب الإنجازات المهمة التي حققتها الحكومة السورية بفعل دبلوماسيتها النشطة وكسر العزلة السياسية والاقتصادية، تستثمر سوريا كل لقاء وجهد دولي لشرح سياساتها الوطنية ورؤيتها الرسمية حول العديد من الملفات الاستراتيجية والحقوقية، وأبرزها ملف إرث الانتهاكات والممارسات التي شهدتها العقود الماضية إبان عهد النظام البائد، والتحديات الكبيرة التي رتبها هذا الإرث الثقيل على القدرات المحلية ومسار إعادة الإعمار والوضع الإنساني المعقد. فمن أمام منصة الأمم المتحدة، أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال افتتاح أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة ضرورة دعم سوريا لعمل آليات الأمم المتحدة المعنية بالشأن الإنساني، وشدد على موضوع الملكية الوطنية لمسارات المحاسبة والعدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين وأهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية السورية.
3: ندعو هذه الآليات الدولية المعنية بالعدالة والمفقودين إلى الانخراط مع الحكومة السورية لإيجاد صيغة مناسبة لتعديل طرائق عملها بما يقاوم الواقع الجديد في سوريا.
2: كما عرض علبي رؤية سوريا بلا مخيمات والانتقال من إدارة النزوح والاستجابة الإنسانية المؤقتة إلى الحلول الدائمة والتعافي المبكر وإعادة الإعمار، مروراً بالخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية لترسيخ تحقيق المواطنة المتساوية وحماية حقوق الإنسان وتمكين المرأة ومكافحة الجريمة العابرة للحدود. وفيما يتعلق بانتهاك الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي وحقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل، شدد مندوب سوريا على أن الجولان سيبقى أرضا سورية، وأن جميع إجراءات الضم الإسرائيلية باطلة وملغات وفقا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 497.
3: نشدد على ضرورة مساءلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على ما تقوم به من خروقات للقانون الدولي ولحقوق الإنسان في سوريا وفي المنطقة، بما في ذلك توغلاتها في الجنوب السوري واختطاف المواطنين السوريين والسوريات وتدمير سبل عيشهم.
2: التعاطي الإيجابي السوري مع المجتمع الدولي في ملفات عدة تأمل منه دمشق أن يترجم بالتزامات واضحة لدفع مسار التعافي والإعمار، وبضغط جدي على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة للأراضي السورية والمهددة لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.
0: بحث مدير إدارة المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين محمد عبد السلام خلال استقباله القائمة بالأعمال بالإنابة والقنصل العام لجمهورية الفلبين بدمشق فيرديناند بانتاس فلوريس سبل تطوير التنسيق المشترك بين الوزارة والبعثة الدبلوماسية الفلبينية وآليات تقديم التسهيلات اللازمة لعمل البعثة وتذليل العقبات اللوجستية وفق الأعراف الدبلوماسية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. وأعرب فلوريس عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه الوزارة للبعثة الفلبينية، مؤكدا الحرص على الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي.
1: أظهر تقرير مرصد الذخائر العنقودية لعام 2026 أن سوريا سجلت في عام 2025 أعلى عدد من الأشخاص الذين قتلوا أو أصيبوا بسبب مخلفات الذخائر العنقودية في دولة واحدة بواقع 68 حالة من أصل 117 حالة مسجلة عالمياً. هذا ودعا المرصد الدول المانحة والأمم المتحدة إلى زيادة الدعم المالي واللوجستي والتقني لعمليات المسح والتطهير والتوعية بالمخاطر ولخدمات مساعدة الضحايا، بما يشمل الرعاية الطارئة وإعادة التأهيل والأجهزة المساعدة والدعم النفسي والاجتماعي والإدماج الاقتصادي.
0: خبرنا الأخير عن تطورات الحرب في اليمن، حيث أكد الجيش اليمني مواصلته عملية فجر اليمن حتى استعادة مؤسسات الدولة والعودة إلى صنعاء. حققت القوات الحكومية تقدما في محوري ذباب وباب المندب باتجاه مدينتي المخا والخوخة، كما أعلنت القوات الحكومية سيطرتها بمشاركة المقاومة الشعبية على جبال المنظرة والأشاريف وذيبان في حيفان جنوب تعز، مقابل تراجع الميليشيات الحوثية في محور شرق تعز وجنوبها وغربها. في الأثناء أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية أن الميليشيات الحوثية استهدفت مطاري نجران وجازان مساء أمس، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص. وسياسيا أكدت باكستان إدانتها مع الرياض وأنقرة محاولة استهداف هذه الميليشيات مكة والمدينة، واتفقت الأطراف الثلاثة على تفعيل حلف مكة للدفاع المشترك.
1: أيها السادة الأكارم، إلى هنا وتنتهي نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. سوريا ترحب بقبول انضمامها إلى الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد أن مكافحة الإرهاب تحتاج عدالة وتنمية. سوريا والفلبين تبحثان تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين. وكان في نشرتنا أيضا القوات الحكومية اليمنية تتقدم في محوري باب المندب وذباب وتسيطر على مواقع استراتيجية جنوبية تعز.
0: تلكم كانت نشرتنا لهذه الفترة، فتقبلوا تحياتي معديها من منظومة الأخبار في إذاعة دمشق. كنا معكم في تقديمها فرح الشوفي وأنا أحمد شحادة، وكان معنا في الإخراج ميرفت العبدالله. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: وعز الشرق أوله دمشق.
5: المفقود ليس رقما في سجل، إنه اسم ووجه وذاكرة وعائلة تنتظر جوابا. الهيئة الوطنية للمفقودين، لأن لكل مفقود حقا في أن يعرف مصيره.
6: إذا اطلعت

0: أجلك ومن أجل.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل.

للاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نم

0: مساء كروي مشتعل بالصراع والندية، مساء التكتيك والعزيمة من قلب الملاعب التي لا تعرف الهدوء في القارة العجوز. أهلا بكم متابعين الأفاضل عبر إذاعة دمشق في حلقة جديدة من برنامج صافرة عالمية. أيام حبست أنفاس عشاق المستديرة، عاشت القارة العجوز في دور الأمم على وقع مواجهات حارقة في المستوى الأول، انتصارات كاسحة هزت أركان الملاعب وقمم كلاسيكية حسمت بالتفاصيل الصغيرة. هل باتت الأسماء الكبيرة معصومة من الانكسار أم أن الصراع التكتيكي في هذه البطولة ألغى الفوارق التاريخية؟ لتفكيك هذه المعارك الكروية وقراءة النتائج بعين الناقد والخبير، يسرنا جدا أن يستضيف الاستوديو اليوم الصحفي والمحلل الرياضي الأستاذ خالد عرنوس. أهلا وسهلا فيك أستاذ خالد.
1: أسعد الله مساءك أستاذ زين.
0: أسعد الله أوقاتك وأوقات متابعي إذاعة دمشق أينما كانوا. دعنا نبدأ من المحور الأول، يعني معركة التكتيك والانضباط. فرنسا 1 إيطاليا 1، الملعب كان في فرنسا يعني تعثر فينا نقول للمنتخب الفرنسي بهدف بالتعادل، يعني كمان شهدت حالة ضرب في الدقائق الأخيرة للجانب الفرنسي. كيف تقيم المرونة التكتيكية لإيطاليا خارج أرضها أمام فرنسا؟
1: هلا تعثر يمكن وصفه بتعثر، لكن كان صدمة للفرنسيين على أول تعادل أو أول مباراة ظهور للمدرب زين الدين زيدان على أرضه بين جماهيره وعلى الملعب الذي يعشق في ساندوني ستاد دو فرانس. طبعا المانشيني يمتلك من الخبرة التدريبية الكثير والكبير من التاريخ والأرقام، وكان مدربا سابقا حتى للحقبة الذهبية الأخيرة للمنتخب الإيطالي اللي فينا نسميها، اللي توج من خلالها بطل دوري أبطال بطل يورو 2021 أو 2020. وبالتالي مانشيني ليس بالمدرب الصغير، وإن كان فوجئ أو بوغت في المباراة الأولى التي استضافها المنتخب بلاده وخسر أمام المنتخب البلجيكي بهدفين مقابل لا شيء، لكنه عاد وصحى من جديد وقدم مباراة كبيرة أمام المنتخب الفرنسي الذي لعب بعنفوان، يعني خلينا نقول بعنفوان نجومية لاعبينه ووجود المدرب زيدان والملعب كما ذكرنا قبل قليل، والفوزين الافتتاحيين للمنتخب الفرنسي أو منتخب الديوك كانا يعني رفعا معنويات للمنتخب الفرنسي قبل لقاء إيطاليا، لكن أجبروا على التعادل للمنتخب الفرنسي، ويعني لولا بعض الحظ لكان للنتيجة كلام آخر أو بعض التألق للحارسين، حارس منتخب إيطاليا وحارس منتخب فرنسا.
0: نعم. غياب الفعالية الهجومية لفرنسا برأيك كان عائد لغياب الحلول الفردية أم صرنا عم نشوف إيطاليا أيام زمان، الدفاع الإيطالي الصلب الغير قادر على غير قادر أحد على اختراقه؟
1: هلا أنت حضرتك سألتني سؤال عن تكتيك مانشيني أولا يلعب بالطريقة المعتادة للطليان، يعني التي ممكن أن يغير فيها قليلا على الناحية الهجومية، لكن ما يمتع أو ما لدى المدرب مانشيني أنه ليس هناك وجود للنجوم أو الأسماء الكبيرة، ولذلك يتحكم بالأسماء بالتشكيلة بطريقة اللعب على كما ينبغي كما يشتهي أو كما يريد أو كما يتطلب منه الأمر، وخاصة أمام المنتخب الفرنسي. الفعالية الفرنسية المنتخب الفرنسي كما ظهر في المبارتين الأوليتين فاز بصعوبة وبهدف مقابل أشياء، لكن شكله على أرض الملعب هجوم كاسح، هجوم قوي لا يمكن الصمود أمامه كل الوقت، ولا يمكن يعني إخفاء قوة المنتخب الفرنسي خاصة من ناحية الهجومية وحتى دفاعيا، يعني الهدف الأول تلقاه في المباراة الثالثة أمام إيطاليا، وبالتالي دفاعيا كان أظهر وجه جديد للمنتخب الفرنسي أو الكرة الفرنسية التي تعرف طوال عقود طويلة بأنها كرة هجومية. من ناحية الهجومية كان النجاعة أقل من المعتاد، غياب الحلول الفردية كما ذكرت حضرتك في بعض الأحيان، وغياب التعاون والانسجام بين بعض اللاعبين رغم أنهم يلعبون منذ فترة طويلة مع بعض، لكن غياب مبابي كما لاحظنا في مباراة إيطاليا ومباراة التي قبلها أمام بلجيكا كان مؤثر إلى حد كبير، لأنه مبابي يمتلك من الحلول الفردية التي تميز عن كل نجوم العالم بصراحة، وليس نجوم المنتخب الفرنسي. هلا هناك بالمنتخب الفرنسي لاعبين ذوي مواهب عالية ورفيعة كأوليسي ودوي وديمبلي والبقية، لكن مبابي لديه الحلول الفردية الأنجع خلينا نسميها، ويسدد من كل الجهات، يسدد من كل الجهات،
2: يصنع فرص
1: كافة المسافات والمساحات بأضيق مساحة ممكن تلاقيه. وما عم نلاحظه بريال مدريد شلون عم يسجل أهداف من أقل الفرص المتاحة يعني. وبالتالي غياب هذا اللاعب أو النجم الهداف الكبير، أحد الهدافين المتميزين حاليا في الكرة العالمية، كان له دور بقلة الأهداف خاصة في المباراة الثانية، ونحن نعرف أنه خرج في مباراة تركيا مصابا. سجل هدف وحيد المنتخب الفرنسي بمبابي، سجله يوم تركيا. في بلجيكا سجل أوليسي هدف الفوز، أمام إيطاليا سجل مرة واحدة وهدف وحيد اللي كان هو صاحبه أوليسي نفسه اللي امبارح كمان تألق.
2: هلا بدنا نحكي عن مباريات امبارح. نحن امبارح فرنسا كانت عم تقصع بلجيكا، خلينا نحكي يعني واقعية، 4-1 على المنتخب البلجيكي. يعني مثل ما حكيت انت حضرتك، دوي بالدقيقة 77، ريان شرقي بالدقيقة 81، وأوليسي بالدقائق 88 91. طبعا كان في تقدم للمنتخب البلجيكي في الدقيقة 35، يعني خلال 12 دقيقة او 14 دقيقة انهار المنتخب البلجيكي بشكل كامل امام المنتخب الفرنسي.
1: حضرتك لخصت الكلام كله. اولا توقيت الاهداف
2: اخذونك، حكيت واخذونك،
1: لخصت ربع ساعه اخيره كانت كافيه للاجهاز على الاستسلام البلجيكي. خلينا نقول الشياطين الحمر
2: نعم
1: استسلموا منذ هدف التعادل. اختلفت المعنويات، اختلف الوضع المنتخب البلجيكي، ولا سيما أن الهدف جاء بطريقة مباغتة، وهنا سر النجاح لديزيرين دوي بالهدف الذي سجله والذي فك طلاسم المرمى البلجيكي بتسديدة مخادعة كانت يعني يمكن 2% اللي بيتوقع أنه يسدد بهيك كرة سددها وجاء الهدف، فانكشف الفريق البلجيكي بعدها أمام إصرار الفرنسيين. وتوقعت أنا أن يقلب النتيجة حسب الوضع اللي كان قائم طوال المباراة، لكن كانت مثل ما قلت حضرتك قاسية جدا،
2: قاسية
1: جدا. 4-1 كانت ظالمة إلى حد كبير، رغم كما ذكر. ونعود إلى النجاعة الهجومية، 4 أهداف في ربع ساعة على حين 3 أهداف في 270 دقيقة. هنا الفارق عندما انهار الفريق البلجيكي، ظهرت قوة الفريق الفرنسي. تألق أوليسي الذي دخل بديلا ودخل بي بي بي يعني لديه الحافز ليثبت أنه يستحق مكان ديمبلي الذي فشل بتهديد المرمى البلجيكي طوال المدة التي لعبها، يمكن أكثر من ساعة وكسور يمكن طلع ديمبلي. كان أمام حافز كبير لأوليسي لاعب بايرن ميونخ، وأثبت أنه لاعب كبير وذو موهبة عالية. سجل هدفين، بلغ الهدف الرابع بصدارات هدافي البطولة، إضافة إلى يمكن عنده صناعة هدفين. فبالتالي كانت نتيجة قاسية على المنتخب البلجيكي. زيدان حقق ما أراد، الفوز الأول على أرضه وبين جماهيره ب4 أهداف في ربع ساعة، 4 أهداف كاملة. المنتخب البلجيكي أعتقد أنه أخطأ فان بوميل بالاعتماد على لاعب عجوز كلوكاكو كمهاجم وحيد. يعني أنا
2: ما عنده السرعة، ما عنده اللياقة، ما عنده
1: لا بالعكس عنده القوة واللياقة، ولكن أنت عم تحكي على لاعب عمره 36 سنة، يعني بالنهاية قديش لا يعطيك
2: انطلاقته قديش بدها تكون سريعة، مو يعني مو مثل لوكاكو قبل.
1: أنا تعبت عن لوكاكو صراحة، أنا تعبت عن لوكاكو ولا سيما أن المنتخب الفرنسي كان مستحوذ على الكرة طوال الوقت. يعني لعب المرتدات المنتخب البلجيكي، ولكن يحسب للافيا لاعب بلجيكي اللي مرر تمريرة لوكاكبيو المسجل
2: الهدف الأول بداية 36،
1: كانت رائعة جدا، تدرس هذه التمريرة الطولية، وجاء من الهدف من تقريبا فرصة أو تنتين للبلجيكيين طوال الشوط الأول. الشوط الثاني حاول المنتخب البلجيكي، لكن الصراحة لم يهدد مرمى ديست أو بريست الحارس الفرنسي. على فكرة الحارسين كان المرة الدولية الأولى لفانديفور البلجيكي وريست الفرنسي.
2: فينا نقول انه الجيل الذهبي للمنتخب البلجيكي المرعب في السنوات السابقة خلاص انتهى تماما، وهذا الجيل غير قادر على مجاراة الجيل السابق.
1: هلا قد يكون من صالح فان بومل المدرب الجديد، على فكرة يعني اذا بتاخذ 16 منتخب اللي مشاركين بالمستوى الاول 8 مدربين جدد على الساحة. فان بومل من مصلحته أنه المنتخب البلجيكي في حال تغيير بالأساس من قبل المونديال بعد الخروج المخيب لمنتخب بلجيكا من المونديال، تراجعه كبير في السنوات الأخيرة المنتخب البلجيكي بعد يعني كبر سن بعض اللاعبين كدي بروين اللاعب النجم المتألق وأحد الأساطير لوكاكو كما ذكرنا قبل قليل حتى تيليمانس وكلاهما كان غائب دي بروين وتيليمانس يعني لاعبين كبار بالسن بلغوا من الكبر عتية كما يقال. بات المنتخب البلجيكي بحاجة إلى تجديد دماء. هذا الأمر قد يريح فان بوميل على اعتبار أنه ليس مطالبا بنتائج كبيرة كالمدرب الهولندي للمنتخب البلجيكي على عكس زيدان على سبيل المثال أو يورغن كلوب أو حتى مانشيني العائد لتدريب منتخب إيطاليا. هؤلاء مطالبون بنتائج مباشرة. هذا الأمر يضعهم تحت الضغط، لكن المنتخب البلجيكي أعتقد أنه بانتظار سنوات أخرى لكي يعود يستعيد بريقه مثل ما كان.
2: قبل ما ننتقل على لعبة إيطاليا وتركيا 3-1 خلينا نطلع لفاصل كثير قصير وبعدين منكمل فقرات برنامج صافرة عالمية. فاصل ونرجع.

0: ورجعنا لكم من جديد بالحلقة 24 من صافرة عالمية. وضيفي في الاستوديو الأستاذ خالد عرنوس الصحفي الرياضي في صحيفة الوطن. وكنا وصلنا لمباراة إيطاليا وتركيا والتي انتهت بفوز المنتخب الإيطالي بثلاث أهداف مقابل هدف. المنتخب الإيطالي صار بالمرتبة الثانية أو بالمركز الثاني في المجموعة الأولى خلف فرنسا بسبع نقاط. منتخب مثل ما حكيت أستاذ خالد قبل قليل هو منتخب من الشباب. المدرب قادر يطوع اللاعبين دون أي تمرد داخل غرفة الملابس مثل ما بيقولوا. المنتخب التركي ليس كالمنتخب التركي اللي كان في الدوري في بطولة
1: حتى بكأس العالم كان نتائجه مخيمة، لكن قدم
0: عروض جيدة بس ولكن حتى فنيا بتحسه صار أسوأ رغم وجود أسماء جميلة جدا. يعني
1: المنتخب التركي اللي شاف المباراة المنتخب التركي قدم مباراة جيدة لحد كبير يعني، لكن وكان ند المنتخب الإيطالي، لكن خبرة الطليان رغبتهم بالفوز أكثر، رغبة المنافس البقاء منافسا للمنتخب الإيطالي على إحدى بطاقات هذه المجموعة لدور الثمانية. هذه الأمور طبعا الخسارات الثلاث للمنتخب التركي هذه الأمور جعلت الأمر أسهل على المنتخب الإيطالي رغم أنه لم يحسم النتيجة حتى الدقيقة 87 يمكن سبوسيتو سجل الهدف الثالث انتهت الأمور، لكن تلقى التعادل بعدما تقدم. كالفيوري سجل هدف التقدم مرة ثانية والأمر لم يحسم حتى الدقائق الأخيرة، ولذلك يعني كان مهمة الطليان أصعب حتى مباراة الذهاب التي فاز بها 4-1 ببورصة بتركيا. هذا يعني ولكن يعني شيء جيد أنه مانشيني بعودته الثانية لمنتخب إيطاليا يعني لديه إمكانيات جيدة كما ذكرت، مواهب جديدة على الساحة منها بعض المخضرمين، لكن الأهم أنه يجدد دماء المنتخب الإيطالي. والمهم بالنسبة للطليان أهم شيء يرجع على كأس العالم، طبعا هذا الأمر يعني هو المطلب الأول.
0: ثلاث بطولات غائبين أو ثلاث نهايات،
1: أمر معيب بحق الكرة الإيطالية وبتاريخ العريق. طبعا لا ننسى أنه أمام كل هذه المنتخبات نهائيات يورو بعد عامين يعني، وهذا الأمر هو الامتحان الأول والحقيقي للمدربين خاصة الجدد منهم. يعني كل هذه البطولة التي تعتبر دوري الأمم الأوروبية هي بمثابة يعني خلينا نقول حقل تجارب، ولا سيما من المدربين الجدد، وسأتي هذا الكلام لأنه كان مؤثر على بعض المدربين الجدد في مع بعض المنتخبات الكبيرة طبعا.
0: نعم، خلينا ننتقل للمجموعة الثانية. يعني صراع القوة والاستحواذ بالمجموعة الثانية. هناك منتخب مفاجأة عم يذكرنا فيه بال 2004 عندما توج بكأس الأمم الأوروبية على حساب المنتخب البرتغالي وانتصر عليه بالمباراة الافتتاحية وانتصر عليه بالمباراة النهائية. هولندا كانت عم تفوز على صربيا 2-1 واليونان عم تتعادل مع ألمانيا 0-0 والمنتخب اليوناني لديه 8 نقاط في المركز الثاني وبفارق الأهداف عن المنتخب الهولندي. نحكي بشكل عام عن المجموعة، شو رأيك؟
1: مفاجأة كبيرة طبعا، المنتخب اليوناني يفوز يحقق فوز تاريخي على الألمان للمرة الأولى بتاريخ مواجهاتهم ويفرض عليه التعادل. يعني تصور المنتخب اليوناني يصمد أمام الألمان أو الماكينات الألمانية 180 دقيقة بدون أن تلقى أي هدف، تعادل وفوز
0: فاز عليه بأرضه وما صارت قبل
1: طبعا كمان. طبعا من النادر أستاذ زين يعني يتصور بتاريخ مشاركة أنا حسب ذاكرتي الضعيفة في تاريخ مشاركات ألمانيا بتصفيات كأس العالم خسر مرتين على أرضه، الأولى أمام البرتغال بالتصفيات 86 والثانية أمام انجلترا 5-1 الشهيرة بال 2001
0: بعد انتصار 1-0
1: ويمبلي
0: 1-0. نعم،
1: ولذلك يعني امر غريب وان تخسر امام اليونان للمره الاولى ببعض 11 مباراه او 12 مباراه 11 مباراه
0: ولا فوز لليونان
1: ولا فوز.
0: هناك ثلاث تعادلات واتوقع سبع انتصارات للمنتخب الالماني
1: قبل هذه المباراه. اكيد نعم. اكيد وبالنهايه يعني نتيجه كبيره جدا، المنتخب اليوناني لم يكن احد يجرؤ على التصور مهما اختلف الاسم او مدرب او اللاعبين منتخب الالماني انه يفوز المنتخب اليوناني على كانت المباراه في اوغسبورغ بافاريا.
0: نعم،
1: هي واحده من المفاجات طبعا، مفاجاه هذه المجموعه ومفاجاه
0: البطوله المستوى الاول حتى المستوى الاول.
1: اكيد اكيد المنتخب الهولندي متذبذب في المباراه الاولى
0: مع هرنانديز
1: عدم بعيد مع تشافي هرنانديز احد المدربين الجدد كما ذكرنا، لكن أظهر في المباريات التالية يعني صورة عن الكرة الشاملة التي يعرف عن الهولنديين أنهم هم مخترعوها، وإلى حد كبير تيكي تاكا الهولندية البرشلونية باعتبار تشافي هرنانديز مدرب برشلونة ولاعب برشلونة السابق منتخب إسبانيا. طبعا الفريق الهولندي أكيد يستحق المنافسة ويستحق التأهل إلى الدور الثاني، استطاع في النهاية العودة وإن كان فوزين على منتخب صربيا مقابل تعادلين مع منتخب ألمانيا وتركيا واليونان، لكن يحسب له أنه رجع أمام اليونان بعدما تلقى هدفين في الدقائق الأخيرة وكان قريبا من الفوز والظفر بالنقاط، لكن اكتفى بالتعادل. أعتقد المنتخب الهولندي في الطريق الصحيح وسيكون أحد ممثلي هذه المجموعة، إضافة إلى التي تفرز النتائج المنتخب اليوناني وهو أقرب حسب رأيي، أول ما شفت بتاريخه العريق اللي أخفق حتى الآن بتقديم الصورة المثالية.
0: طالما نحكي عن الماكينات الألمانية خلينا نحكي عن يورغن كلوب وتجربته مع المنتخب الألماني، المباراة الرابعة تواليا، انتصار هزيمة وتعادلين، رأيك بما يقدمه كلوب للكرة الألمانية كمدرب ومدير فني للمنتخب الألماني، هل هذا المتوقع من كلوب حاليا؟
1: أكيد ولا أكيد لا أكيد لا نتائج على الأقل على
0: ولا اللاعبين ما عم يساعدوه على فرض أسلوب لعبه بالملعب؟
1: أنا ما حكيت على كلوب، كان سألني عن المجموعة مشان بدي أحكي بتفصيل أكثر
0: شو. نعم.
1: ومن سوء حظ المنتخبات الكبيرة يعني مثل ما ذكرنا تشافي اللي بدلوا مدربينهم، من سوء حظ هؤلاء المدربين أنهم دخلوا في بطولة تنافسية مباشرة دون مباريات تجريبية.
0: يعني أنت عم تحكي قصدك على زيدان وتشافي
1: زيدان وتشافي كلوب فان بوميل بلجيكا، يعني حتى مانشيني العائد مدرب الخطاب في إيطاليا كمان مدرب جديد يعتبر، جيسوس مدرب البرتغال،
0: جيسوس من نحكي عليه كثير هلا بعد
1: بيليتش العائد للمنتخب الكرواتي بعد غياب طويل، يعني كل هذه الأسماء جديدة تعتبر على المنتخبات المرشحة للمنافسة على الأقل، ما بدنا نقول مرشحة الفوز باللقب لكن مرشحة المنافسة على الأقل للتأهل إلى ربع النهائي. وبالتالي كلوب واجه معاناته أنه له أفكاره خاصة، كمان أنا إحنا مشجعين ليفربول
0: نعم.
1: أنا وياك مثل ما بنعرف له فلسفته الخاصة، تبديلاته وضحت أول بأول على المنتخب الألماني، لكن صدم بتعادل متأخر أمام هولندا على الأراضي الهولندية في أمستردام، ثم بخسارة لم تكن في الحسبان وإن كانت إلى حد ما، يعني اللي بيجي المحايد بيقول لك يا أخي مستحقة اعتبار فشلوا يسجلوا مرمى المنتخب الياباني، أنا مع هذا الكلام. في المباراة الثالثة قدموا أداء لافتا أمام صربيا وفازوا بهدفين، المباراة الرابعة أمام اليابان نفس الأداء أمام صربيا كان أمام اليونان وإن كان أقل قليلا من ناحية الفرص أو عددها أو النوع، لكن اصطدم بدفاع يوناني متحمس ويقاتل من أجل النقطة على الأقل. وبالتالي نتائج متخيبة حتى الآن للمدرب يورغن كلوب، بدأت الصورة تتضح. أنا أعتقد كمشجع وكمحب ليورغن كلوب وأسلوبه بدأت الصورة تتضح، يحاول بناء المانشافت من جديد حسب رؤيته الفنية وحسب أفكاره.
0: يعني في أسماء كبيرة ممكن بالمنتخب الألماني ما عاد نشوفها بالمنتخب، لأنه
1: بلشنا كيميش
0: على سبيل المثال نعم، ولكن ممكن نشوف أسماء تانية،
1: ممكن نشوف أسماء
0: فيرتس يعتمد عليه بالمنتخب الألماني بأسلوب لعب كلوب،
1: رأيناه ينجح حتى الآن، يعني يقدم صحيح أنه لم يسجل سوى هدف وحيد.
0: ليش عم ينجح مع المنتخب الألماني وعم يفشل مع ليفربول؟
1: أسلوب اللعب وطريقة اللعب
0: ورايلا ما عم يقدر.
1: هلا شوف، لو كلوب كان أيام فيرتس بجوز كان الأمر اختلف كتير بالنسبة لليفربول، لكن سلوت لم يستطع الاستفادة من
0: فيرتس.
1: بعدين طريق، لا تنسى أنت عم تلعب ضمن الكرة الإنجليزية لها طريقتها وقصصها الثانية،
0: ما فينا قد تكون أصعب ما فينا نقارن طبعا،
1: تكون أصعب من الدوري الألماني، لكن على مستوى المنتخب يتألق سواسة وهو على فكرة إذا بتلاحظ حتى مباراة أمام صربيا وحتى مباراة أمام اليونان، أعتقد أن كلوب وضع ثقته بفيرس كقائد للمجموعة، قائد للمنتخب وإن لم يلبس شارة الكابتن، لكن هو قائد المشروع على ما يبدو المشافت الجديد اللي اعتمده يورغن كلوب. وبعدين كلوب يعني أعتقد أنه بحاجة إلى وقت، يعني كل المدربين هذول اللي حكينا عليهم بحاجة، قد يكون نجاح البعض مؤقت وقد يكون نجاح باعتبار لوجود اللاعبين الجاهزين كما حدث مع المنتخب الفرنسي والبرتغالي، لكن كلوب أعتقد أنه سينجح مع ألمانيا لكن بحاجة إلى بعض الانتظار.
0: من محب ولا من ناقد رياضي؟
1: لا محب وناقد، لا لا لا
0: من عاشق لكلوب ولا
1: لا لا لا، أنا قلت لك أنا بحب كلوب كذا، بس طريقة لعبه والكرة الألمانية يعني تشوق الألمان الألمان أو شغف الألمان للعودة إلى منصة التتويج إلى منصات التتويج إلى أيام الخوالي أكيد رح يكون كمان نعم. رغبة جامحة لدى الجميع نعم. كإدارة ولاعبين ومدرب.
0: نعم. خليني بس أذكر ترتيب المجموعتين الأولى والثانية. في المجموعة الأولى بالمستوى الأول فرنسا بالصدارة بعشر نقاط، إيطاليا بمركز ثاني بسبع نقاط، بلجيكا بمركز ثالث بست نقاط، وتركيا دون أي نقطة في المركز الأخير، طبعا فقدت أي أمل بالتأهل للمربع الذهبي تركيا حاليا. في المجموعة الثانية الهولندا بالصدارة بثمان نقاط، اليونان أيضا بالمركز الثاني بثمان نقاط ولكن بفارق الأهداف عن المنتخب الهولندي، ألمانيا بالمركز الثالث بخمس نقاط، وصربيا بالمركز الأخير دون أي نقطة، أيضا فقدت أي أمل بالتأهل للمربع الذهبي، وهي طبعا مهدد يعني صربيا وتركيا مهددتان بالهبوط
1: أعتقد أنهم
0: للمستوى الثاني الأقرب للهبوط. نعم كونوا في أربع نقاط
1: ثلاث نقاط، لأنه حتى بلجيكا عندها ست نقاط،
0: ست نقاط
1: وتركيا صفر
0: صفر نعم، وألمانيا خمسة وصربيا صفر
1: كمان يعني ممكن هي أقل شوي، بس لكن تركيا أعتقد فقدت الأمل نعم. واستضافت إلى الدرجة الأدنى.
0: خلينا ننتقل للمجموعة اللي سميناها المجموعة.
1: على فكرة بس خلينا نذكر الشغلة السنة الماضية تبعت هذا تبع أسلوب أو عفوا نظام ربع النهائي كان يكتفى بالمتصدرين كنصف نهائي نعم. الموسم الماضي وهذا الموسم النسخة الأخيرة وهذه النسخة اعتمد دور ربع نهائي وجود
0: الأول والثاني,
1: الأول والثاني. نعم. الثالث سيخوض ملحق
0: للهبوط
1: مع الثالث أو مع ثاني الدرجة الثانية بالمجموعات الأربع للهبوط أو الصعود
0: أو البقاء بالمستوى الأول
1: طبعاً. نعم.
0: المجموعة الحديدية يعني القوة الضاربة والاستعراض الهجومي خلينا نحكي عنها، يعني أنت عم تحكي عن فرنسا عفوا عم تحكي عن إسبانيا وإنجلترا بنفس المجموعة، بطل العالم وثالث العالم ب 2026 وبطل أوروبا ب 2020 ووصيفه يعني، وهلا حاليا متصدرين المنتخب الإسباني. المنتخب الإسباني عم يفوز على تشيكيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، طبعا في حالة طرد موجودة كانت أستاذ خالد بالمباراة، هي أكيد ما كانت تأثر كونه بالدقيقة 85 وكان أوردي يعني مثل ما بيقولوا لامين يامال كان مسجل هدف الأول بالدقيقة السادسة ورودري بالدقيقة 35، كان في تقليص الفارق بالدقيقة 69 ولكن ميرينو كان عم يسجل هدف في الدقيقة 89 لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف لهدف للمنتخب الإسباني. رهيبين
1: لا يقاوم
0: ما بعرف شو بدي احكي
1: صراحه من الاخر لا يقاوم يعني اولا
0: يعني بينتصر بويمبلي على انجلترا
1: بطل العالم وصل المباراه 41 مباراه بدون خساره
0: نعم
1: يعني هذا رقم حتى الانديه العظيمه لم في كثير منها لم يقترب من هذا الرقم يعني، فما بالك انت منتخب عم يلعب على مستوى دولي خاصه في القاره الاوروبيه يعني. لكن منتخب إسبانيا ممتع رهيب مرعب كما ذكرت حضرتك، قوي جدا من الصعب كسره حتى لو يعني مثل اللي بي على طريقة محمد علي كلاي الله يرحمه بيهاجم كالنحلة
0: يهاجم كالفراشة ويلسع كالنحلة نعم.
1: وبالتالي رأينا بعض اللي تابعك أسلعه يقول لك أخي ما فازوا على البرتغال إلا بصعوبة وبهدف متأخر، طيب حلو
0: فازوا على الأرجنتين بهدف ولكن طيب
1: ولكن أنت عم تشوف
0: الشيء عم بيصير على أرض الملعب
1: على أرض الملعب عم يقتلوا القسم قتل بالأسلوب الهجومي الكاسح يعني وبالتالي المنتخب الإسباني من الصعب أن تكسره حاليا وأعتقد أنه في طريقه إلى المنافسة على اللقب أكيد إلا إذا وقف كما بال 25 خسر نهائي أمام البرتغال بركلات ترجيح نهائي دوري الأمم يعني بصراحة أفضل فريق في العالم حاليا لا يعلى عليه يعني. حتى المنتخب الفرنسي بكل قوته بكل رأيناه في نصف نهائي المونديال يخضع للمنتخب الإسباني لاروخا بكل إمكانياته وبوجود نجومه الكاملين للمنتخب الفرنسي والمنتخب الفرنسي أنا أحترم يعني خلينا نقول مكانته حاليا أحد أفضل المنتخبات العالمية حاليا يعني إذا بناخذ خمس منتخبات يكون المنتخب الفرنسي أحدها، مع ذلك المنتخب الفرنسي لم يقاوم المنتخب الإسباني وهذا الأمر إن دل يدل على قوة الفريق الإسباني بالنهاية. دي لافوينتي لديه لوحة متكاملة من اللاعبين من النجوم من الشباب من المدافعين من المواهب الفردية من حتى طريقة لعبه بكل شيء فريق متكامل إلى حد كبير قد يعني بعض الأخطاء في بعض الأحيان مؤثرة، لكن أعتقد أنه قادر على كما كان البرازيل بزمانه أنه تأكل هدف ما تأثر، المهم أنه يجيب أكثر، ومنتخب إسبانيا قادر على هذا الأمر، وأعتقد أنه بالنهاية سيتصدر المجموعة بسهولة بالغة كما هو متوقع، وهو الوحيد على فكرة
0: يعني في فوز له عن إنجلترا في مدريد؟
1: هلأ قد تكون
0: بكيرة
1: هذا الحديث بكيرة، لأنه أولا بده يكون يمكن الفريقين متأهلين، ولذلك تكون بجوز تكون مباراة ودية أكثر من هي رسمية على اعتبار أنها نتيجة غير مؤثرة هي بالجولة السادسة على فكرة. قد تكون الأمور محسومة وبالتالي ستكون مباراة هامشية يعني، لكن أعتقد لن يخسر في مدريد حتى لو أمام إنجلترا. بس أعتقد أنه رح يكون هو العلامة الكاملة من المنتخب البرتغالي بعد أربع جولات، طبعا معروف المنتخب البرتغالي الوحيد اللي حقق حتى الآن أربع
0: جولات. والله في حكي كثير عن المنتخب البرتغالي بعد شوي وعلى كريستيانو
1: حكي عادي وستتكلم. المهم في هذه المجموعة المنتخب الإنجليزي أيضا يستخدم.
0: خلينا نحكي شوي عن إنجلترا. إنجلترا عم تفوز على كرواتيا بسبعة أهداف مقابل لا شيء في أرض كرواتيا، نتيجة تاريخية وصادمة للمنتخب الكرواتي، ثالث مونديال العالم 2022
1: وثاني 2018
0: وثاني 2018، وهاري كين بهدفين بالدقائق 8:53، جون بيلينغهام بالدقيقة 21، أنتوني جوردون بالدقيقة 39، بوكايا ساكا بالدقيقتين 45 و68، ومورغان روجرز بالدقيقة 87. أكثر المتفائلين بالمنتخب الإنجليزي ما كانوا يتوقعوا هي النتيجة، وأكثر المتشائمين بالمنتخب الكرواتي بوجود لوكا مودريتش ما كانوا يتوقعوا هذا.
1: طبعا وقد بدأ الهوارة لوكا مودريتش، لكن 7-0 أو أثقل خسارة على فكرة
0: للمنتخب الكرواتي. بس ما توقع هي أكثر،
1: لا أكبر الانتصارات عندها انتصارات. أنا بعرف حسب طبعا الانتصارات هي القريبة 8-0 على تركيا بال 83 أعتقد على حسب ذاكرتي، وفي 8-0 من 9-0 بال 93 على سان مارينو، 8-1 9-1
0: ما بنحسبه سان مارينو وجبل طارق.
1: لا في نتائج 17 و18 و16 قديمة.
0: جزر المالديف يعني كانت مع سوريا، جزر المالديف
1: هي ضمن مباريات جزر البريطانية. المهم أن المنتخب الإنجليزي على فكرة يعني كما ذكرنا، أن إذا قلنا أن المنتخب الفرنسي لديه مبابي وأوليسي ودوي وديمبلي وباركولا ورافيو على سبيل المثال، في المنتخب الإنجليزي هناك كين، بيلينغهام، جوردون، ساكا، رباعي خارق.
0: عم تحكي على خط الهجوم انت؟
1: طبعا احنا عم نحكي
0: على الأجنحة
1: قلب هجوم هاريكين
0: قلب هجوم وبيلينغهام كمهاجم مهمي.
1: طبعا مهاجم مهمي لاعب خط وسط صانع العاب في قدر اكثر ما هو هداف ويسجل عندما يحتاج الامر يعني بصراحة، ولذلك الخط الهجوم الإنجليزي كذلك مرعب كما المنتخب الفرنسي، وقد يكون أكثر قوة كقط هجوم من المنتخب الإسباني. الخط هجوم هلا هون يعني المنتخب الإسباني أقوى بشكل عام، لكن هجوميا هذا الرباعي قادر على فك دفاعات أي
0: كمان منتخب. نحن ما ننسى المنتخب الإسباني تخلص من الضغط السلبي والاستحواذ السلبي اللي كان عم يمارسه بالسنوات السابقة.
1: في شغلة تانية كمان، المشكلة المنتخب الإنجليزي اللي جاهز توخل يعني أعتقد أنه في طريق صحيح للعودة إلى منصات البطولات ومنصات التتويج، لكن دفاعيا ومن لاحظ مباراة إسبانيا الفوز الإسباني صحيح أنه جاء مستحق، لكن بأخطاء دفاعية إنجليزية واضحة، والهدف الأول والثالث أعتقد دليلان دليل كبير على هذا الأمر الذي أتكلم عليه. منتخب إنجلترا فريق أيضا من الفرق النخبة خلينا نقول حاليا يستحق التأهل إلى دور الثمانية أكثر منتخب الكرواتي المتراجع الذي يعيش حالة تبديل جلد أو خلينا نقول وعودة بيليتش المدرب الكرواتي
0: مثل المنتخب البلجيكي
1: إلى حد كبير، وخاصة مع كبر سن اللاعبين. رأينا لوكا مودريتش 41 عام، يعني أعتقد أن قد أكون مخطئ، قد أحب هذا اللاعب على فكرة، ومن القلائل من جماعة ريال مدريد اللي بحبون اللاعب أنا، ولذلك يعني قدم معي، لكن 41 سنة
0: هو للتوضيح الأستاذ خالد ما بشجع برشلونة، ولكن في عنده هيك نقاط على ريال،
1: لكن يعني من الخطأ أن يشرك لوكا مودريتش في مثل هذه المباراة البدنية. المنتخب الإنجليزي قوي بدنيا منذ بداية المباراة حتى نهايتها، يعني أخرجوا آخر الدقائق بعدما اللي ضربوا اللي هرب، لكن بالنهاية هو فوز مستحق وإن كان قاسي جدا المنتخب الإنجليزي وكان قابلا للزيادة. يعني رأينا المنتخب الكرواتي ضائع تائه، يمكن لأنه لعب أمام أطفال على فكرة اللي ما شاف المباراة، كانت المباراة معاقبة جماهيريا وبالتالي كان حضورها من الأطفال جرت على ملعب صغير
0: صارت صدمة نفسية للأطفال على
1: بجوز لا هن عم يشجعوا اللعبة الحلوة أكيد الأطفال مو كلها قد ما كانوا متعصبين للكروات لكن عم يشجعوا اللعبة الحلوة ورأوا هون هاري كين عم يسجل رأوا نجوم كبار عم يسجلوا انبسطوا أكيد كان في 100 مشجع إنجليزي عادوا مبسوطين لإنجلترا أكيد بالنهاية خلينا نقول منتخب إنجلترا أعود وأكرر من المنتخبات القوية حاليا في العالم وأعتقد أنه وجوده
0: مش على حالة على المجموعة الأخيرة اليوم طبعا رح تلعب كرواتيا مع أسبانيا بالساعة 10 إلى 4 بتوقيت دمشق وإنجلترا ضد تشيكيا وأتوقع لحد كبير اليوم قد يعني نعرف مين رح يتأهل عن هاي المجموعة في حال فوز إنجلترا على تشيكيا وخسارة كرواتيا من أسبانيا
1: أعتقد الأمور ستحسم لحد كبير اليوم حسب نتيجة اليوم.
0: خلينا نروح على المجموعة الرابعة طبعا بس قبل ما ننطلق على المجموعة الرابعة المجموعة الثالثة إسبانيا بالعلامة الكاملة بتسع نقاط إنجلترا بالمركز الثاني بست نقاط وكرواتيا المركز الثالث بثلاث نقاط وتشيكيا دون أي نقطة بالمركز الرابع طبعا هي المجموعة لعبت فقط ثلاث مباريات حتى الآن واليوم المباراة الرابعة خلينا ننتقل للمجموعة الأخيرة اللي فيها البرتغال عم تتأهل رسميا للمربع الذهبي هي أول منتخب أو ثاني
1: أربع
0: انتصارات متتالية عمليا هي وإسبانيا تأهلوا
1: عمليا طبعا بس هي أول
0: نظريا ولكن يعني
1: عمليا تأهلوا عمليا مسؤولية تأهلوا لا البرتغال تأهلوا رسميا
0: البرتغال رسميا ولكن إسبانيا
1: أنا أقول لك تأهلوا أكيد
0: نعم في تعليق طبعا يعني من زميلنا فاروق من الكنترول عم يقول كتير حلوين البرتغال بدون كريستيانو رونالدو على ما يبدو كان عم يسبب ثقل عدم مشاركته بالمباراة وخروجه للمؤتمر الصحفي ويعني هل يليق بكريستيانو رونالدو أن يعتزل دون مباراة وداعية رسمية أقل شيء في المنتخب البرتغالي شو عم يفكر المنتخب المدير الفني للمنتخب
1: كلام كثير سبق المباراة سبق البطولة عندما عين جيسوس مدرب المنتخب البرتغالي قيل أن رونالدو جاء بهذا المدرب لكي يبقى حتى يورو 2028 لاعبا ضمن صف المنتخب البرتغالي أعتقد أن من الذكاء كان جيسوس وهو المدربين المخضرمين يعني وله باع طويل مع الأندية طبعا أول مرة بدرب المنتخب كان منتخب بلاده ومنتخب البرتغال من الذكي جدا في المباراة الأولى أمام أعتقد كانت أمام الويلز بلشبونة أشرك رونالدو وأخرجوا آخر الدقائق يمكن المباراة الأولى
0: تماما
1: انتهت
0: المباراة اللي بعدها ما لعب
1: خارج أرضه كان لديه الشجاعة أن لا يشرك رونالدو وأحدثت بعدها المشاكل التي
0: دام النرويج وصار الانتصار ب2-1 للمنتخب البرتغالي
1: اللي بدنا نقوله أنه رونالدو يعني مع احترامي لتاريخه الطويل وهداف وأسطورة أكيد أسطورة عالمية يعني لا تنكر لكن من الخطأ كان الوصول إلى مرحلة خلينا نقول شلون بدي أعبر لك التعبير إنه وجوده ثقيل على حتى على زملائه
0: صار
1: وعلى المدرب وعلى يعني كان في ضغوط على ما يبدو نفسية على الفريق ويبدو كمان حتى حسب ما قرأت اليوم الصبح أو امبارح المساء أنه حتى رئيس الاتحاد البرتغالي بده يدخل مصالحة بين جيسوس وكأنه في يعني بده يرجعوا لرونالدو
0: هذا أنا الاتحاد البرتغالي ولا الاتحاد السوري
1: لا لا لا هي شوف هلا جيسوس أنا قريت تصريح له قال هناك وقت للمصالحة مع رونالدو يعني إذا زعلان مني وكذا نتراضى بس أعتقد أن حبل الود الكروي على أرض الملعب
0: خلص القطع
1: تماما رونالدو اتخذ إجراء بانسحاب وكان إلى حد ما تصرف ذكي بعد تصرف
0: جيسوس حطوا تحت ضغط
1: لا لا لا, لا هي شوف لألك شغلة هو الانسحاب مفروض كان من قبل البطولة رونالدو لو
0: اعتذر
1: لديه من الذكاء الكروي أو الإداري خلينا نقول يفترض أن كان يعتزل السنة الماضية بعد ما توج بكأس بدور الأمم الأوروبية بال25 لكن كان لديه رغبة وشغف بالوصول إلى وخوض كأس العالم لعله وعسى ولدى المنتخب البرتغالي وقلناها مرارا لدى المنتخب البرتغالي تشكيلة
0: مرعبة
1: يعني يتمناها كل مدرب وخاصة في وسط الملعب والخط الهجومي وجود رونالدو على ما يبدو كان يشكل عبء حتى على الزملاء حتى على المدرب أو الطاقم الإداري للمدرب على المنتخب البرتغالي عادة هذا الحمل أنزله جيسوس من عن ظهر اللاعبين ظهر غونزالو راموس دليل احنا نعطيه غونزالو راموس مدير رونالدو حتى الان متالق 3 اهداف واسيست
0: نعم
1: اضافه الى جواو فيليكس اللي هن الثنائي المتألق في على صعيد الأهداف في المباريات الأربعة الماضية، جواو فيليكس اللاعب زميل رونالدو بالنصر السعودي، وغونزالو راموس لاعب باريس سان جيرمان طبعا المتألق. هذا الثنائي وطبعا كتلة الأستاذ زين المنتخب البرتغالي إذا في فيتينيا برونو فرنانديز
0: أسماء كبيرة جدا عم تلعب بأقوى الدوريات
1: نعم. كثير إذا يعني تفوتني بعض الأسماء، لكن كانسيلو الذي سجل أهداف رائعة في الآونة الأخيرة سواء برشلونة أو مع المنتخب البرتغالي، وبالتالي تشكيلة رهيبة يتمناها أي مدرب. جيسوس أعتقد بخبرته قادر على تطوير هذه التشكيلة، وبدون رونالدو سيكون الأمر أفضل له ولمنتخب البرتغال، وأعتقد أنه سيكون منافس حتى يعني استبق الأمور على بطولة يورو 2028. ومن ثم إذا ظل جيسوس وبهذا الجيل مع تجديد بعض الأسماء طبعا سيكون منافس رئيس على مونديال 30.
0: أنا كثير بدي أشكرك الأستاذ خالد عرنوس على هي التحليل الرائع جدا ووجودك الجميل معنا في استوديوهات إذاعة دمشق.
1: وأنا بتشكرك وتشكر متابعي إذاعة دمشق اللي بيتحملونا دائما.
0: نعم، إلى هنا نصل وإياكم أصدقائنا وأصدقائنا ومتابعينا في كل مكان إلى ختام هذه الجولة التحليلية من برنامجكم صافرة عالمية عبر أثير إذاعة دمشق. خريطة دوري الأمم الأوروبية تعيد تشكيل نفسها من جديد، والكبار تحت الاختبار في كل أسبوع، التكتيك يتطور، الشغف يزداد، والصافرة لم ولن تتوقف عن الإعلان عن مفاجآت ساحرة في عالم الساحرة المستديرة. كل الشكر والتقدير لضيفنا العزيز الصحفي والمحلل الرياضي الأستاذ خالد عرنوس على هذه القراءة الفنية الشاملة والعميقة، وشكرا لكم أنتم أصدقاء الميكروفون والشاشة على طيب المتابعة. نلقاكم في الأسبوع القادم مع معارك كروية جديدة في الدوريات العالمية. تقبلوا تحايا فريق العمل. كنت معكم في التقديم وفي الإعداد والحوار زين العابدين خضور، في الإخراج ميرفت العبد الله، وحتى نلتقي مجددا دمتم الرياضيين الأوفياء، وتبقى الصافرة دائما هي الحكم. إلى اللقاء.

سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.

لحظة شو؟ لحظة شو؟ تخيل تكون واقف بمكان مفتوح وفجأة تنزل صاعقة برق من السماء وتنجو. غريب بس ممكن. طيب إذا صارت معك مرة تانية كمان يمكن مقبولة، بس تصير 7 مرات؟ لا، هي بدها لحظة. شو؟ اليوم رح نخبركن قصة روي سوليفان يلي كان حارس للمنتزهات الوطنية بولاية فيرجينيا الأمريكية، وبسبب شغله كان يقضي وقت طويل بالطبيعة وبين الجبال والغابات والسماء المفتوحة. سنة 1942 وبينما كان موجود بمنتزه شينندوا ضربت صاعقة برج مراقبة قريب منه واشتعل البرج. روي حاول يهرب من المكان لكن الصاعقة لحقت فيه وأصابته بساقه ونجا. يمكن هون الواحد يقول خلاص يعني قصة ومرقت على خير، بس بعد حوالي 27 سنة وتحديدا سنة 1969 كان روي عم يسوق شاحنة وفجأة ضربت صاعقة هالشاحنة، فقد وعيه واحترقوا حواجبه ونجا مرة تانية. بعدها بسنة كان بالحديقة وضربته الصاعقة للمرة الثالثة، وبعدها بعامين سنة 1972 أصابته الصاعقة للمرة الرابعة واشتعل شعره. والأغرب إنه ما وقف الموضوع هون. سنة 1973 كان عم يشتغل بالمنتزه وضربوا البرق للمرة الخامسة. سنة 1976 اجت الضربة السادسة وأصابت الكاحل. أما بال 1977 وأثناء رحلة صيد صارت الضربة السابعة وأصيب بحروق بصدره وبطنه 7 مرات، 7 صواعق خلال 35 سنة تقريبا، وبكل مرة كان ينجو. وبسبب قصته دخل روي سوليفان موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتباره الشخص يلي نجا من أكبر عدد موثق من ضربات البرق. لكن المفارقة الأكبر أنه البرق ما كان بعيد عن عائلته أيضاً، فبإحدى المرات أصابت صاعقة زوجته أثناء نشر الغسيل وكان روي موجود ليساعدها. وبعد كل هاد عاش روي عدة سنوات تانية وتوفى سنة 1983. يمكن القصة تبين وكأنها حظ سيء بشكل مستحيل أو حظ جيد بشكل مستحيل، لكنها بتذكرنا بشغلة بسيطة. أحياناً أغرب القصص يلي ممكن نسمعها ما بتحتاج خيال كاتب، لأنه الواقع لحاله بيقدر يكون أغرب من أي قصة. كنت معكم بالإعداد والتقديم رغد الخطيب. لحظة شو؟

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الأسرة أولاً من إذاعة دمشق. الإعداد والحوار آلاء مقصوصة. الإخراج جنينة الخضر. أهلا وسهلا فيكم بالجزء الثاني من حلقة من المساعدة إلى الشراكة الكاملة ضمن برنامج الأسرة أولا. بالجزء الأول توقفنا عند الحقيقة الصامتة اللي بتعيشها كتير من البيوت، واللي بتقول إنه التعب الأثقل مو بالمجهود الجسدي اللي منشوفه، إنما بالتفكير، المتابعة والتخطيط غير المرئي يلي بيحمله طرف واحد، بينما بيكتفي الطرف الآخر بدور المساعد عند الطلب. واليوم برحلتنا ما رح نكتفي بتشخيص المشكلة، اليوم رح ننتقل من مرحلة مين حامل الهم لوحده لمرحلة كيف نبني الشراكة الحقيقية. بدنا ننتقل من مفهوم أو من فهم المشكلة لمحاولة تغييرها. كيف منخلي المسؤولية مشتركة من دون ما نحول البيت لساحة عتاب وحسابات؟ كيف منحكي عن تعبنا قبل ما يتحول لزعل وتراكمات؟ وكيف منتعلم نشوف احتياجات البيت والأسرة بدل ما ننتظر حدا يشرح لنا شو لازم نعمل؟ لأنه الشراكة مو إنك تحمل عني كل شيء ولا إني أحمل عنك كل شيء. الشراكة إن ننتبه سوا ونفكر سوا ونتحمل المسؤولية سوا. خلونا نكمل حكينا ونشوف كيف ممكن نترجم هالفكرة لخطوات حقيقية ببيوتنا. بيسعدني رحب من جديد بضيف حلقتنا لليوم الأستاذ علاء خميس، الباحث في العلوم الاجتماعية، لنكمل سوا تفكيك ثنائية الحمل الذهني والشراكة الأسرية. أهلا وسهلا فيك من جديد أستاذ علاء ببرنامج الأسرة أولا وبإذاعة دمشق.
2: أهلا وسهلا فيكم وإن شاء الله همين مباركة.
1: إن شاء الله يا رب. بداية أستاذ ليلي ما أو ما تابعنا ممكن بالجزء الأول أو هلأ بلش يتابعنا، كيف بنقدر نلخص شو هو الحمل الذهني غير المرئي بالبيت، وليش الشعور بأنه الشخص الوحيد اللي لازم يتذكر كل شيء هو غالبا بيكون السبب الأول للإنهاك والجفاء الصامت بين الزوجين؟
2: جميل، الله يعطيكم العافية. بداية حقيقة أنا حابب يعني قبل الانطلاق يعني نرجع نعود خطوة إلى الوراء. المستمعين منهم من يعني يعيش في عائلة في منتهى الاستقرار والأمان والمودة والسعادة، فنقول لهم يعني الله يعطيكم العافية استمروا على ما أنتم عليه، يعني لا تثيروا النور.

0: النقاط التي ممكن أن يعني
1: سبب خلاف.
0: سبب خلاف حقيقة يعني. قضية أيضا من الأمور التي يعني يجب أن ننتبه إليها. هناك نعم جهد غير مرئي. ولكن هناك يعني أنا ممكن أقول والله هناك جهد غير مرئي تجاه شخص معين الزوج أو الزوجة. ولكن يجب أن نأخذ بالاعتبار هناك من لا يبذل جهد أصلا.
1: تماماً.
0: صح؟
1: صح.
0: يعني فعمليا نعم هو يوجد أكيد نحن بحلقة غير المرئي بس ولكن غير موجود هم.
1: تماماً.
0: تمام.
1: فهون الأمور أسوأ.
0: ما في جهد أصلا. وهذا الكلام موجود يجب صح. أن تعالجيه في الحلقات القادمة.
1: إن شاء الله.
0: حقيقة وأيضا هناك أمر آخر. من هو الرائي؟ هذا الإنسان الذي يرى من لعل هو أيضا لا يبذل جهد. ففي إشكالية في عملية معقدة. ولكن يجب أن نثبت بعض النقاط. وهذا الكلام طبعا بين قوسين بعض العوائل نرى فعلا أن هناك إهمال مزعج ومستفز من قبل الأب ومن قبل الأم تجاه الأولاد
1: للأسف.
0: أو من قبل الزوجة أو الزوج تجاه البيت أو هذه الأسرة الوليدة. فأيضا هذا ملف يجب أن يأخذ بعين الاعتبار. موضوعنا الآن لما نتكلم عن الجهد غير المرئي أن يا زوج عليك أن تلتفت أكثر وتبحث عن أعماق يعني الجهود المبذولة من زوجتك وتشكرها عليها. يجب أن تحول هذا الجهد غير المرئي إلى مرئي حقيقة تشكر عليه بل تصوبه إذا كان في يعني أي اعوجاج أو خطأ أو انحراف معياري أو غير معياري لنقول بلغة الله. أيضا يا زوجة إذا أنت لمستي أنه زوجك عم يبذل جهود كبيرة أو لم تلمسي عليك أن تتلمسي يعني إذا بدي أحكي له تتلمسي وتبحثي وتنقي.
1: ما نشوف الجهد بس نشوف نتائجه
0: أكيد. ولعل النتائج شوفي حتى النتائج يعني لذلك أنا حقيقة وأيد البحث في هذا العنوان أكثر. لعل من حيث النتيجة الأب يعود إلى البيت أو الزوج أو الزوجة إلى آخره يلتقيان ببعضهما النتائج لا جميلة جدا. لا عليك أن تبحث وراء هذا المظهر. يعني الأب يعود بسعادة لعل هو يعني كتير إنسان متبني لقضية التواصل البصري مع زوجته أن يكون إيجابي ويمنح الطاقة الإيجابية. نقول لزوجته لا يجب أن تدخلي في أعماق يعني ما قام به
1: ما وراء هي السعادة. ممكن أوقات كتير من الأشخاص اللي هنا بيحاولوا أنهم ما ينقلوا مثلا هموم الشغل للبيت
0: صح.
1: فهون هو صار في عنده جهد مضاعف.
0: نعم.
1: أنا التعب اللي أنا حامله وراء ظهري والوجه الآخر اللي أنا عم ورجيه أنه أنا كتير صح. مبسوط وأنا كتير مرتاح بينما في أعباء
0: نعم.
1: إحنا ما شفناها.
0: نعم صحيح. لذلك لما نقول هناك جهد غير مرئي هناك عبء ذهني عند أحد يعني من هو الذي يعتبر أنه مدير الشركة اسمها العائلة لمدة 24 ساعة
1: سبعة أيام بالأسبوع
0: حقيقة يعني لا هذا يجب أن أتكامل معه وأتكافل معه وأن أسنده ويسند كما يسندني. ولعل أنا أخي أنا والله واعي لهذا الموضوع كما يعني كما كنت وأكون واعي لهذا الأمر يجب أن أنقل هذا الوعي له إذا كان مقصرا. بالأخير هي الأسرة هي قضية كبيرة مو موضوع
1: ومو غلط الواحد ينقل الفكرة كتير حلوة أنه أنا أنقل هاي الفكرة يعني أنا بالنهاية هاي العلاقة مو لحتى أنا أتصيد أخطاء الطرف الآخر
0: صحيح
1: أنا بدي خليه غلط لحتى أقول له أنه أنت غلطت بحقي بهيك لا أنا ممكن أنه أنا واعي لحتى ما نوصل لمرحلة الغلط.
0: هي ليست ساحة تنافس
1: تماما
0: هي تكامل بكل ما إذا ما الأسرة كان الشركاء فيها يعني أو الشريكين شريكان متكاملا فأي مؤسسة يجب أن تتكامل فيها الشراكات. الأسرة هي أهم مؤسسة يجب أن وتصب الجهود باتجاه واحد
1: تماما
0: فبالتالي أنا بدي خلاص
1: كل هدف واحد
0: أي حقيقة. كذلك يعني قضية يعني الزوج عندما يتبنى هذه الفكرة والزوجة تتبنى هذه الفكرة يعني هون نقول أنه فعلا في مودة في تكافل في تجاوز. يعني كمان هي رسالة لمن يسمع القضية ما هي هذه الكلمات الهامة موجهة يعني أنت حضرتك لما عم تتكلمي عن دواء علاج فأهم من يجب أن يستمع إليك هو اللي عنده مثلا ذلك المرض
1: صح؟
0: أو الواعي الذي يجب أن يتقي هذا المرض يعني وقاية وعلاجا صح؟ فاللي ما داخل بهي الإشكالية خلاص الأصل التجاوز. طبعا. الأصل أن تتجاوز عن زوجتك وأن تعذرها، والأصل أن تتجاوزي عن زوجك وتعذريه. وبالمقابل نطور العمل، يعني عنا وقاية وعنا علاج وعنا بناء. ففي ناس واصلين لمرحلة البناء، وفي ناس ما زالوا في مرحلة العلاج، وفي ناس عندهم حقيقة عندهم وقاية كبيرة من أي خطأ ممكن أن يعني يقعوا فيه. ولكن الأمر الهام جدا أن ننظر جميعا أنه هي مؤسسة يجب صيانتها، تجب صيانتها
1: أكيد.
0: نعم، وهي الكلمات اللي عم تفضلي فيها والإشكالات التي تثار حقيقة لصيانة هذه المؤسسة.
1: تماما. في حال ما كان في هي المشكله موجوده، واتمنى نحن انه تكون معظم العائلات ما عندها هي المشكله، بس حتى الاشخاص اللي بتكون عندهم يقدروا انهم يتجاوزوا هذا الموضوع. استاذ علاء، شو الفرق النفسي العميق بين مفهومين الشريك المقاسم للمسؤوليه وبين الطرف المساعد عند الطلب بس؟
0: يعني حقيقه المساعد والمبادر هذا يبني علاقه كثير استراتيجيه وعميقه. المساعد هو الذي ينتظر التعليمات. يعني شو ساوي؟ شو أعمل؟
1: يمكن هي من أكثر الكلمات المستفزة للطرف الآخر، أنه يعني أنت شايف مثل ما أنا شايفة، فليش أنا لازم أعرف شو لازم يصير وأنت مالك شايف؟ هي الفكرة.
0: تمام. لذلك يجب أن يجب أن نتشارك النظر إلى الملعب كاملا. ما بيمشي الحال أترك زوجتي هي ترى الصورة الكاملة، وأنا أكون بمكاني خليني أقول الضيق والذي أزعم أنني أراه كاملا أيضا. كمان هنا إشكالية. فهو يمكن يعني لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. يعني هي هون الإشكالية، إن كان الزوجة أو الزوج، فهذا بدنا نعلمه، بدنا نقول له أخي أنت مالك شايف المشهد كاملا. فالمبادر يعني أبسط الأساس يا جماعة، لما منقول يا جماعة طبعا كمان للكنترول. يعني لما بقول بالبيت، نحن قاعدين بالبيت في أولاد وكذا، الزوج موجود، الزوجة موجودة، الأطفال الصغار إلى آخره، يعني ببساطة كمبادرة إلا خلاص، يعني هو حمل الطعام وأخذه إلى المطبخ. تخيلي هي الحالة البسيطة جدا، والله حيث هي بسيطة ولكن معناها عميق جدا عند الزوجة.
1: صح.
0: أوي إلا خلاص أنا رح أزبط الصحون ورتب المطبخ وإلى آخره. هذا كلام عجيب، أنت انتقلت من نظرتك إلى الساحة عندي، أنت شفت المشهد كاملا معي، بينما جالس ولسه ما انتهى من الطعام، وين الشاي؟ انتبهتي؟ يعني شوفي
1: حيونا هالكركبة من قدامنا وحطوا لنا الشاي.
0: وين الفواكه؟ مو معقول، والله مو معقول، ظلم. صح. هذا ظلم. طبعا أنا أضرب مثال من وجهة نظري. هلا أي امرأة أو زوجة أو ممكن أن تتكلم من وجهة نظرها، أقصد الإيجابية، إنه تمام، يعني هلا زوجي جاي وتعبان،
1: تمام،
0: ليش ما جبت الغرض الفلاني مثلا؟
1: صحيح، اذا نحن نحكي عن الطرف الاخر، الطرف الاخر يعني يكون في توازن، بين الطرفين.
0: حقيقه يعني انه كوني انت مبادره، هذا الغرض هو بده يجيبه، طيب انا ممكن اني احضره واتصل فيه، الله يعطيك العافيه، ما حبيت تعبك اليوم، انا جبت الاغراض. هذا المبادر. المساعد صار فيه توتر، بتقول له مالك شايفني، صار لي اشهر، شوفي الكلام الخطير، شو اشهر، صار لنا سنين هنا، شو بيقول لها؟ بيقول لها طيب شو أعمل؟ شو ساوي لك؟ شو طلبتي مني شيء وما قدمته؟
1: تماماً، هاي الكلمة الكثير بتنحكى، أو أنه اطلبي مني وشوفيني كيف أنا ما بقصر، فهي بتكون ردة شو لو مهتم تعرف لحالك.
0: هاي اجتنا للمشاهدين، اجتنا بالعرض، هاي من الإحراج.
1: تماماً.
0: فعملياً حقيقةً هيك، أنت يجب أن تبحث وأن يعني أن تقفز إلى الأمام وتنظر من الزاوية الثانية. ما في أجمل من أن أخرج من شعوري الذاتي والشخصي والمركزي إلى الشعور العام الكامل، أشعر بالجميع وأنظر إلى الجميع بس بنظرة كتير يعني ذات بصيرة. نعم،
1: تمام. طب وين يا ترى بيكون هون الخلل؟ هل بيكون بالفعل أوقات بيقولوا أنه الحق بيكون على الشخص اللي هو ما عم يشارك اللي حواليه بالمسؤولية؟ هل هذا الكلام ممكن يكون صح؟
0: نسبياً ممكن، يعني نسبيا ممكن، لعل يعني بالاخير انما العلم بالتعلم.
1: تمام،
0: هي هيك سنه الحياه، ما في حدا بيجي هيك كامل، وما في حدا مخطئ يعني مصيب دائما، لا انا بعلمه بوجهه، وليش أصلا ليش نحن لماذا نربي الأبناء والبنات وما إلى هنالك؟ نخلق عندهم هذه المبادرة. الأم لما بتقول لبنتها يا بنتي الله يرضى عليك بكرة لما بتروحي لبيت زوجك بتتصرفي 1 2 3 10. أنا أرى معظم وجل الأسر الناجحة كانت والله بسبب توصيات واضحة من الآباء والأمهات لأبنائهم وبناتهم. يعني بتقول لها بتساوي هيك مع زوجك، ما تستني كذا. انتبهتي هي العبارات الكثيرة يعني
1: بترشدها قبل ترشدها. ما تروح وتخطأ.
0: نعم. حقيقة ترشدها، فهي عمليا تعلمت. كذلك من باب أولى أنا كنت بهي المؤسسة، وما ننسى أبدا أنه نحن حكينا عن مرحلة الخطبة وما قبل الزواج. يا جماعة أنا أجتهد قدر الإمكان بأنه نقي الزوجة أو الزوج، الزوجة كمان تختار زوجها، أجتهد قدر الإمكان. ومرحلة الخطبة هي تست تقييم إلى آخره، وبعدها
1: يرشد بعضنا بعض. والأساس اللي بنبنى عليه كل المؤسسة الزوجية إن شاء الله. أكيد نحن متابعين ببرنامج الأسرة أولا، بس خلينا ننتقل للإصغاء لأذان العصر وبعدها بنرجع لنتابع سواء البرنامج.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: ورجعنا لكم من جديد ببرنامج الأسرة أولاً، وبدي أرجع رحب بضيف حلقتنا لليوم الأستاذ علاء خميس الباحث في العلوم الاجتماعية. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية.
1: قبل الأذان كنا عم نحكي عن التفكيك النفسي لمفهوم الحمل الذهني غير المرئي. هلأ أستاذ علاء خلينا نروح لنسمع أصوات من الشارع واستطلاع للزميلة عبير فارس حول توزيع الحمل والمسؤولية بالبيوت. نسمع هالاستطلاع ونرجع لنتابع حوارنا.
3: شراكة مو يعني بس واحد يتزوج وخلاص، مسؤولية كبيرة كبيرة، وأهم شيء واحد يكون محظوظ كمان بشريكة حياته. إذا كانوا اثنين متفقين بيصير العبء على الطرفين، إذا مو متفقين بيصير العبء دائما على الرجل. الحياة متطلباتها كتيرة، فمشان هيك حتكون موضوع كتير في قمة المسؤولية.
4: أكيد التخطيط والتفكير هذا الأهم يعني بالنهاية، لأنه المجهود بالنهاية ممكن يتقاسم، التفكير هو اللي بيحدد بالنهاية المستقبل كله.
5: يعني الشراكة الحقيقية هي تكافل وتضامن بين الزوجين في الحياة بشكل عام، الاهتمام بالزوجة ومشاركة بكل شيء،
6: يعني يكون متفقين على كل شيء، على الأولاد، على المصروف، على الحياة. هلا حسب، هلا مثل الأيام زمان مثل ما بيقولوا، ابنك عهوة ما ربيتي، جوزك عهوة ما عودتي. حسب يعني أكيد إذا كنتي متفاهمة أنت جوزك من الأساس على كل شيء في تفاهم أكيد.
7: هلا مع الأسف هون ببلدنا بالواقع اللي عايشينه هون بسوريا الطرفين عم يكونوا مسؤولين، والمفروض يكون الموضوع شراكة. ما هو هي يعني إجمالا لما بيدخلوا اثنين لا تحت إطار شيء اسمه زواج، فلازم يكونوا الاثنين يعني ريسبونسبل وقادرين إنه يحملوا هي المسؤولية وإنه يتشاركوها سوا، لأنه في حال كان الحمل مثل ما بيقولوا كلياته على جهة واحدة فما بتخيل كتير رح ينجح الموضوع.
1: أكيد هاي الأصوات سمعناها من الاستطلاع اللي قامت فيه الزميلة عبير فارس، مشكورة. وأكيد أي حدا كمان حابب أنه يسأل بما يخص موضوعنا فيكم تتواصلوا معنا على الأرقام 22-5346 22-5347 أو على رقم الواتساب 0987-810-950. وهلأ أستاذ علاء بدنا من حضرتك تعليق على الشيء اللي سمعته.
2: حقيقة تعليقات واعية ومسؤولة، ولكن أنا يعني وهيب بالجميع حقيقة دائما أن ننظر من خليني أقول من كل الزوايا،
1: تمام،
2: أن نعيش جميعا في الميدان. يعني مثلا تمام، ابنك على ما ربيتي وزوجك على ما عودتي، جميل جدا هذا الكلام، ولكن لنقل يعني الزوج والزوجة على ما يعود بعضهما البعض مثلا،
1: ينطبق على الطرفين.
2: ايه نعم، كذلك ينطبق الموضوع انه يكونوا المهم يكونوا متفقين، لا ان يكونا متفقان على شيء قيمي، شيء صحيح،
1: مو اي اتفاق.
2: اذا اتفقنا على ان نكون مهملين، مو اتفاق اقصد مكتوب وبعد جلسه،
1: تمام،
2: اقصد عادتنا هيك نحن مروقين بس انتم مبسوطين،
1: ما حدا عم يحس انه
2: ما في حمل
1: غير مرئي، لان اصلا ما في حمل مثل ما حكيت حضرتك، ما في جهد.
2: احسنتي، فضلا انه بيقول لك خلص الاولاد عم يروحوا على المدرسه، يعني اوكي عم يروحوا على المدرسه، هي نتيجه جميل، بس عم يروحوا على المدرسه ابوه النايم وامه النايمه،
1: صح، ما عم يقوموا بمسؤولياتهم
2: تجاه متفقين انه يناموا وقت بدهم يروحوا اولادهم على المدرسه، متفقين ان الولد خلص عم يتابع حاله وما في مشكله ابدا. فالاتفاق يجب ان يكون اتفاق على شيء صحيح،
1: نقطه جوهريه،
2: هذا امر هام جدا. ويجب ان نبحث يعني عن ذواتنا، عن اعمالنا، انه نحن لوين رايحين. يعني ترى عم ناكل ونشرب وكله مهيا والامور بخير يعني تمام، بس لوين متجهين؟ الحياه ما بس اكل وشرب ولبس ورحنا على المطعم وبابا زعل ابني، امتى راضيته بهديه وزعلت بنتي جبت لها ايفون، اكيد مو هيك الموضوع ابدا. القضية أعمق من ذلك بكثير. أنا بدي أنزل مع أنا وزوجتي لعند إلى الأولاد. شو يعني الأولاد؟ إلى يعني هذا الفريق المتكامل، جزء من الفريق هام جدا. بدي أروح لعند زوجتي أقعد أنا وياها نتبادل وين وصلنا، شو الترتيب. الولد أوقات ماشي، بس ماشي بانحراف، انحراف عن الخط الذي يجب أن يسلكه. عم يروح المدرسة، بس شوفي بالمدرسة، عم تابعه بالمدرسة إلى آخره. فهي القضية اللي حبيت
1: نوح عليها، النقطة الجوهرية اللي هو الفرق ما بين الرعاية وما بين التربية. الرعاية هو نحن الواحد نقدم له مثل ما حكيت حضرتك الأكل والشرب،
2: مثل الشجرة، مثل النبتة،
1: مثل كل الكائنات اللي موجودة على وجه الأرض. بس الله سبحانه وتعالى فضل الإنسان بموضوع التربية، تربية الأبناء. أستاذ، ليش الشعور بوحدانية الحمل بيمحو أحيانا أي مشاعر حب أو امتنان بين الزوجين؟
2: يعني حقيقة لما أنا بلاقي حالي موظفة فندق، أنا لما بكون أقرب للروبوت عم يشتغل، عم يشتغل 10 ساعات برا، بالمقابل أنا مشتغل 16 ساعة جوا. عرفتي شلون؟ يعني أنا من هون لهون وتعب وكذا، وأنا كمان من هون لهون وما عم أخذ نفس. طيب خلينا يعني شوي هيك، يعني يقدر بعضنا بعضا ويبحث بعضنا عن بعض. أبحث عنك في داخلك. بزحمة هي تجاوز هذه المشاعر الهامة اللي هي إشارات على الطريق. في إشارات إذا تجاهل الواحد على الطريق والله مشكلة. يعني انتبه منحدر، انتبه منعطف خطير وما له شايفه ما سائل. لا، في إشارات يا أخي أرجوك تابعها، أرجوكي تابعي هذه الإشارات. وهذه الإشارات ما قد لا تكون تعب عند الزوج، هون كمان أمر هام جدا، أو تجاهل لمشاعر الزوج. لا، قد يكون تجاهل لسلوك الزوج. أخي سلوكك ما عجبني، سلوكك ما كتير. تخيلي هي الأمور،
1: موضوع التجاهل ممكن يزبط مرة مرتين وثلاثة، بس ما ممكن يكون أسلوب حياة.
2: يوصل
1: للمرحلة اللي أنت حكيت عنها، أنه أنا صلي شهور أو سنين متحمل أو متحملة.
2: نعم، بالأخير يعني أنا لازم نعرف أنه بسبب هذه الأعباء الغير متوازنة أو الغير يعني منظورة بشكل عادل ومتوازن، رح تقتل عندنا المشاعر. مثل ما أبدأ يعني أنتهي من حيث بدأتي، حتقتل عندنا، ما عاد فاضي، ما عاد عندي وقت لحب زوجتي الحب الصادق أو أعبر عنه، ما عاد عندي وقت لأعبر عن مشاعري، ما عاد عندي وقت لعيشك بحالة وجدانية وعاطفية رائعة. فعمليا هي الحالة اللي عم تاخدنا باتجاه المادية والإنهاك والتفكير في المشكلات، حقيقة قتلت عندنا الامتنان والسعادة.
1: تماما. خلينا نروح لفاصل صغير وبعدها بننتقل للمحطة الثالثة ببرنامجنا مع فقرة قلب الفكرة.

0: بمحطة قلب الفكرة بدنا نقلب الفكرة شوي. نحن عم نحكي عن تقاسم الحمل الذهني والمسؤولية بين الزوجين، بس ممكن حدا يسمعنا ويقول مثلا الأب اللي عم يقضي 12 ساعة بالشغل برا البيت تحت الضغط والغلا، هل مطلوب منه أنه يرجع ويفكر بالتربية وموعد الدكتور والملابس؟ وبالمقابل الزوجة يلي عم بتدرس وتراعي وتطبخ، هل مطلوب منها كمان تشيل هموم الشغل والمصاريف؟ وهون أنا أكيد ما بدنا نحن الحلقة، لا أنا ولا حضرتك، أنه تروح لهذا المكان اللي هو بالعكس تماماً ما نحن بدنا إياه، لأنه في فرق كتير كبير بين إعادة توزيع المجهود المادي والجسدي وبين الاستيعاب والملكية المشتركة للبيت. الشراكة مو معناها أنه نعمل نفس الشغلات بالضبط أو نقسم البيت بالنص بالمسطرة. الشراكة معناها أنه الطرفين يكونوا عندهم وعي كامل بكل أبعاد البيت، مثل ما حكينا الصورة الكاملة، ومبادرة ذاتية دون انتظار من الطلبات من الطرف الثاني. لهيك بدي نعطي مثال واقعي ونطرح السؤال بوضوح. إمتى منقول نحن عائلة عم تتوزع فيها الأدوار بتكامل وعدل وحس بالشراكة، وإمتى لازم أقول لا، نحن شخصين عايشين تحت سقف واحد، واحد قائد ومسؤول والثاني منفذ أو ضيف وبس؟
1: حقيقة هلأ لما منقول بيت نظيف 100%، جميل، شيء جميل، بس مو هو البيت هذا المثالي. لما منقول بيت كل احتياجاته المادية موجودة، بس ما هذا أيضا ما هذا هو البيت المثالي. بيت تتوزع فيه الأحمال على الطرفين 50% مثل ما تفضلتي و 50%، ما هذا هو البيت المثالي. البيت المثالي من هذا المنظور اللي هو موضوع الحلقة حقيقة هو البيت الذي أو هذه الشركة ومحط الشراكة الذي يستعد فيه كل شريك أن يبذل 100%،
0: تمام،
1: عند الحاجة وعند حاجة الطرف الآخر إليه.
0: حلو كتير.
1: يعني أنا ما قضي، لا لا لا، يعني نتوازع الأحمال، يسند بعضنا بعضا، جميل، بس ولكن أنا حقيقة عند الحاجة إلي مستعد دون حساب أن أنطلق، دون حساب، ما في حساب. أنت يا أخي هي الزوجة اللي خليني طبعا نحن برد بأكد على قصة أنه نحن نتكلم عن حالة شريك يرى وشريك لا يرى، بس ولكن ممكن الاثنين ما عندهم رؤية وممكن الاثنين يعني عندهم رؤية،
0: الاثنين ما عندهم رؤية، فالأمور ما بتكون معضلة بالنسبة لهم، هن أصلا ما نون
1: هي معضلة غير مرئية حمليا، هي المعضلة كلها غير مرئية، فبحاجة لمشكلة أكبر.
0: كل مريض ما بيعرف حاله
1: إنه حقيقة هيك. فعمليا أنا يجب أن أكون مستعد لأن أبذل يعني ما أملك من جهد لأن أخفف العبء عن الطرف الآخر، وهذا يتجلى حقيقة. وهنا هي توصية يا جماعة، نخلي هيك لك ثلث ساعة 20 دقيقة كل أسبوع نجلس هيك نتسامر نتكلم، يعني شو ترتيب، والله أنا كنت متعب هذا الأسبوع، أنت كنت متعب هذا الأسبوع، شو الإشكاليات، أو أنا ممكن أتكلم أنا تعبت هذا الأسبوع بدي مساعدتك
0: تماما،
1: أو أنت تتكلم تكلم
0: ما أنا غلط.
1: لا تتعالى على أن يعني تشكو همك، يعني إذا أنت ما شكيت همك لزوجتك وانت كزوجة ما شكيتي همك لزوجك، مين؟ وبعدين هي عملية احتقان وانفجار كامن سينفجر لعل بعد 3 سنوات ولا 5 ولا 10 ولا بعد أشهر،
0: صح.
1: فعمليا فورا لا تبيتها يا أخي، لا تبيتها، انت رأيت غلط، لا تستنى لتثبت للطرف الآخر تادع مسكتك لقطك، ليش؟ يعني كأنك تستدرجه إلى الخطأ
0: تماما،
1: والعكس بلاك حط عليه وحدة. لا لا لا، يجب أن يكون هناك لقاء دوري، شركة إنتاج بطاطا مقلية بيجتمعوا مجلس إدارة أسرة ما تجتمع
0: أبسط بكتير من تعقيدات الأسرة
1: نعم يعني أسرة فيها أولاد وفيها رؤية وفيها رسالة وقيمة ما يجتمعوا، لذلك نرى نماذج مشوهة من الأولاد، صح؟ عم نشوفه لما عم نشوف؟
0: صح،
1: نرى نماذج مشوهة من الأولاد،
0: الواقع اللي حنا عاشوه،
1: نعم، ونرى أسر تفككت تفكك مؤذي، وفي المقابل نرى والله نماذج والله بتطير العقل، بتطير العقل، شغلة بتاخذ العقل، ما في كمال بس ولكن طلعك الطريق صح، المعادلة صح، التعامل مع المشكلات صح. نعم
0: تماما أستاذ علاء، وصلنا عدة رسائل من المتابعين، في إحدى المتابعات عم تقول زوجي مو مقصر بالمصاريف وممتاز، بس المشكلة إنه حاطت إيده من كل تفاصيل البيت والولاد. لما يمرض الولد أو يصير له مشكلة بالمدرسة أنا اللي بفكر وأنا اللي بتابع وأنا اللي بقلق لحالي، وهو بس بينتظر القائمة لحتى يروح يشتري الدواء. كيف فيني خليه يحمل معي هم التفكير مو بس التنفيذ؟
1: لا نتهمه، هي أهم شيء. طبعا هيك ما بعرف الله لم يهدغ لي هيك الإجابة. يعني ما تقولي أنت ما بتساوي، أنت ما بتعمل، أنت إلى آخره. هي بصراحة نحن رايحين باتجاه محكمة، هيك حكم يعني بت في الحكم وغير قابل للطعن عمليا،
0: بيكون الطرف الثاني صار إجباري بده يأخذ
1: موقع دفاع.
0: الموقع الدفاع
1: صح؟
0: طبعا.
1: أوكي، فرح يصير يدافع لا وإلى آخره، بينما نحن
0: أو بده يصير يتهم الطرف الآخر وأنت
1: أحسنتي صح فاتتني أو فالحل طيب شو الحل؟ خلينا نروح باتجاه الحالة الزوجية، يعني تبع أنه مودة ورحمة. يعني بروح بقول له أرجوك يا محمد يا خالد أنا متعبة جدا وضروري أنه تساعدني ببعض الملفات، ما عم تقصر بشغلك الله يعطيك العافية، ولكن أنا الآن بهي المرحلة الأولاد وتحضيرهم وظائفهم وتدريسهم وإطعامهم وغسيلهم وكويهم ومدرستهم، ضروري تحمل عني شيء من العبء. هلا قطعا اذا كان هو في شيء من الوعي، والمعظم هيك حقيقه واعي، لان الحاله الثانيه حاله حقيقه محزنه، يعني تبع انه ما له هون.
0: بس كثير حلو انه انا حتى يعني لفت لي نظري انه هي كاتبه انه انا زوجي مو مقصر بالمصرف، يعني هي
1: جميل.
0: شايفه
1: جميل،
0: هي شايفه مقدره.
1: كلام جميل.
0: هي القصه الكثير بسيطه انه انا اطلب منه،
1: وهذا ما عنيته بالعباره انه انت ما مقصر الله يعطيك العافيه، ولكن بدي الى اخره. فدائما شوفي في سياسة هي بحبها أنا، هي تبع أسلوب الساندويش بيقولوله بالإدارة، اللي هو أنه أنا أبدأ قبل ما أطرح المشكلة ببدأ بشكر، وبعدين بحط الحشوة المشكلة بعدين بختمها بشكر. فعمليا بقول له أنت ما مقصر الله يعطيك العافية، بس ولكن كذا وكذا وكذا وكذا، بعدين بختمها بقى مثل ما هيك المرة الماضية بتتذكر لما ساعدتني بكذا، عرفتي شلون؟
0: حلو.
1: طريقة كتير جميلة هي، إنه بدأت بشيء إيجابي وانتهت بشيء إيجابي، ومرقنا بيناتهم الإشكالية بطريقة، لأن احنا بشر، البشر يحب هذه يعني الكلمات والعبارات والثناء.
0: تمام. في رسالة تانية بتقول إنه احنا بنعرف إنه الظروف الاقتصادية صعبة والكل منهك، بس كيف نقدر نفتح موضوع تقاسم المسؤوليات مع الشريك بدون ما نتحول لمعركة مين عم يتعب أكتر ومين مظلوم أكتر بالبيت؟
1: جميل.
0: الموضوع اللي حكينا أنا ممكن إنه وقت كان أسلوب الاتهام هو اللي بيوصلنا لهي المواجهة.
1: شوفي بالأخير لازم نحن نؤمن أولا إنه ما يبذله الرجل في عمله وتأمين خليني أقول المال والسكن والأمان العائلي وما إلى هنالك، هذا شيء هذا بذل جهد حقيقي مشكور
0: أكيد.
1: والمرأة ما تقوم به من عناية ومتابعة ورعاية لشؤون البيت والأطفال والزوج وما إلى هنالك وحفظ هذا البيت أيضا أنا أتكلم عن شيء يجب أن نعتقده، هو أيضا جهد ومبذول حقيقي ومشكور، تتفاوت الجهود ولكن كلاهما قيميان. يعني هون الفكرة أنه نحن عم نتكلم عن قيمة جهد الأم العالية جدا، وقيمة جهد الأب العالية جدا، الزوج أو الزوجة قيمهما العالية جدا، ومن هنا أي أصلا تأتي قيمة هذه الأسرة. فإذا نحن فعلا أنا قدرت المجهود ما بيصير أنا أستقل بيبي أنت ما عم تسوي شيء. تمام. ليش أنت شو عم تعملي؟ أنا هلأ بعملت هيك بركز البيت كله.
0: يمكن هذا الكلام هو اللي بيفتح هاي المعركة اللي حكيت عنها أو حكى عنها
1: اللي يعني بالأخير هي زوجتك، والكلمة الطيبة صدقة،
0: ويعني غريب صدقة فما بالك
1: أحسنتي يعني من باب أولى. فيا أخي طول بالك، يعني هي بالأخير ما منافستك على انتخابات ولا على منصب ولا على، هي زوجتك، هي نصك الثاني.
0: تمام. تنجحوا سوا.
1: لا تكسرها، لا تكسرك، احكي كلام يعني
0: يجبر
1: أحسنتي، يجبر الكسر إن وجد ولا يكسر.
0: صح.
1: إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاج فجبرها لا فكسرها لا يجبره.
0: صح.
1: حقيقة
0: خير ما حكيت. خلينا نروح لفاصل صغير وبعدها نرجع لفقرة الإجابات السريعة.

0: إذن أستاذ علاء خلينا نتحول لفقرة سريعة. أنا رح أعطيك جمل بنسمعها كتير وأنت بتقلي تقييمك لهي الجمل. ممكن تكون بكلمة واحدة، هل هي هالجمل حقيقية أو فيها مبالغة أو حسب تقييمك للحالة. أول جملة: المرأة بطبيعتها أقدر على تحمل الحمل الذهني والتفكير بالعديد من المهام.
1: ومثلها الرجل، يعني بعض المهام نعم تحملها المرأة وبعض المهام يحملها الرجل.
0: أنا ليش أكدت عليها؟ لأنه في كتير أشخاص
1: صحيح
0: يعني رجال للأسف بيتحملوا يعني أو بينسحبوا فينا نقول من هي المسؤولية، لأنه بيقولوا أنه المرأة هي الأقدر على حمل الأحمال الكتيرة وتعدد المهام، يعني هي فيزيولوجيا قادرة، الله عطاها هي.
1: جميل هذا الكلام، يعني قصدي الفكرة جميلة بس الكلام يعني بصراحة غير صحيح. نحن اعتدنا حقيقة أمهاتنا السابقات يا جماعة، الله يرحم أمهاتنا الكبار والكبيرات هيك يا جماعة، العوائل قديما كانت الأم فعلا والله كثيرا ما تقوم بدور الأب والأم.
0: تمام.
1: صح؟ بيروح الأب لعل يشتغل دوام ودوامين، ولعل يجي منهك يأكل وينام، فمين هم يقوم بدور الأب والأم والتربية؟ هي الزوجة،
0: هي الزوجة. تماما.
1: فأنا يعني لا، لازم أنا أغير. فأنا بناء على هي النظرة التاريخية كانوا يساووا كانوا يعملوا، لا لا طب كانوا بس والله كانوا مظلوم، يعني في شيء من الجور عليهم
0: كما حكى الأستاذ علاء، الاثنين قادرين.
1: نعم.
0: على أن يقوموا بعدة مهام. الجملة الثانية: يلي بيأمن مصاريف البيت المالية بحق له يكتفي بهذا الدور وبس.
1: لا، هذا الكلام أقرب للمفهوم التجاري حقيقة، يعني يعني ما يعني يكتفي بدور التأمين، هذا أقرب لموظف.
0: تمام.
1: والرجل أسمى من ذلك أو المرأة أسمى من ذلك بكثير،
0: لأنه هون معلش صحة وهنا
1: الله يسلمك إن شاء الله. لا لا، الزوج مكانته.
0: تمام.
1: الزوج مكانته أكبر بكثير حقيقة، يعني ليش عم أنت رجل، أنت بطل، أنت إنسان عظيم.
0: تمام.
1: إجي ساويك موظف.
0: بعدين للأسف هلأ هون في بعض الأشخاص بيصيروا بياخدوا فكرة أنه إذا الموضوع هو بس بموضوع المادي، الموضوع بس الموضوع المادي، فالمرأة إذا اكتفت ماديًا ما عاد بحاجة للرجل، وهي هي إشكالية كتير
1: كبيرة تتناقض مع فكرة التكامل في الأسرة. نعم.
0: تمام. طيب كمان الجمل اللي كتير بتتكرر أنه طلب المساعدة التكراري من الشريك بيقلل من إحساس المبادرة عنده. إذا أنا دائما لازم أعوده أنا أطلب، فهذا الشيء ما بيخليه يبادر. هل هذا الكلام صح ولا لا؟
1: لا، هلا هي قضية الطلب من الشريك أصلا. فكرة البرنامج الله يعطيكم العافية هي أنه ما استنى له يطلب مني. طبعا هنا بستثني حالة الزوجات اللي طلباتها كثيرة جدا وغير منطقية، أو طلبات الزوجة اللي طلباته كثيرة جدا وغير منطقية.
0: طيب
1: استثني ذلك. أيوة. تمام. أتكلم الآن عن الطلب الطبيعي،
0: الأمور الطبيعية.
1: إنه بالله درست أولاد، ثاني يوم درست أولاد، ثالث يوم ممكن تساعد فلان بأمر معين. يا جماعة أصلا أنا يجب أن لا أحيج زوجي أو زوجتي، يعني ما بدي أحط بهيك موقف.
0: دائما يطلب
1: إيه الطلب، ما بدي أحط بهيك موقف دي، لأنه أنا حليت لك المشكلة قبل، يعني قالت له أنه أنا بدي أجيب الدواء مثلا إلى آخره، بيقول لا أنت بدك تجيبه أنا بجيبه، أو إجا على البيت وقالت له يلا أنا طالع أجيب الدواء، لا جبت لك يا. تخيل هيك الموقف قديش رائع ولطيف،
0: هذه مبادرة بسيطة
1: بسيطة جدا
0: أثر كتير كبير.
1: تعقيبا على هذا الكلام يا جماعة، الأسرة والزوج والزوجة والله يعني أبسط الأمور تسعده وتسعدها.
0: تماما.
1: ما معقد الموضوع يعني.
0: تماما. هو نحن دائما عم نحكي عن الموضوع أنه أمور بسيطة بس إلى أثار كتير كبير. مكملين معكم لحتى ننتقل للمحطة الأخيرة بحلقتنا لليوم. عم تقلنا المخرجة في معنا اتصال، خلينا ناخده. ألو
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
2: زاهد دمشق.
0: أكيد، تفضل.
2: الحقيقة الموضوع اللي عم تطرحه كثير كثير كثير مهم جدا، خصوصا لهالجيل، هذا جيل الشباب الصغار.
0: تمام.
2: يعني احنا مع احترام إليك الأسرة هي عبارة عن الكوكب، هي عبارة عن كوكب الأرض، الزوج هو القمر والزوجة هي الشمس تضيء، ولازم يعني لازم يكون في كل شيء بمكانه. إذا اختل التوازن يعني الشمس رأت محل القمر، القمر محل الشمس، بده يختلف الكون. وعلى يجب على الزوج ألا يعنف زوجته أمام أولاده، يعني هذا كثير بحب نبي عليه ونبي على أولادي نبي رفقاتي، يعني لازم ما يكون في يعني زوجته مستحيل عيب تخسر يعني شخصيته راحت قدام أولادها يعني.
1: أحسن ما شاء الله عليك.
0: ما شاء الله.
2: الله يعطيكم العافية، برنامجكم كثير رائع، وبرامج دمشق كلها بشكل عام كثير رائعة.
0: ومستمعين إذاعة دمشق كذلك، شكرا كثير لك لمشاركتك.
2: أهلا أنا معكم خالد أبو دياب.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذ خالد، يا هلا. وصلنا لفقرتنا الأخيرة، اسمح لي ننتقل أستاذ علاء أنا وأنت والمتابعين من الكلام للحياة، كيف منطبق الكلام بكرة إذا أنا إنسان تعودت دائما أكون مجرد مساعد بنتظر الأوامر بالبيت؟ شو الخطوة العملية اللي لازم ساويها لحتى أكون أنا شريك ماني مساعد؟
1: أول شيء لازم تجهز هذا السؤال حياتاً بادر، ابدأ فورا وابحث عن كما يقال في البصر والنظر وما إلى هنالك عن نقطة عمياء، ابحث عن نقطة عمياء هاي وروح اشتغل فيها، انت اشتغل فيها، يعني حالة معينة هي من مسؤولية الزوجة دائما وأنت قمت بها، هي رسالة يعني عميقة جدا أنني مبادر وسأبادر وسأحسن من طريقة التعامل بيننا. كذلك أنت يا زوجة اذهبي الى نقطه عمياء معينه، زاويه معينه، ما ادري اذا اصبت في يعني المصطلح، ولكن اذهبي الى تلك الزاويه التي لا يتوقع منك ان تكوني فيها
0: تماما.
1: هذا الامر حقيقه هو يعني يخلق من جديد روح المبادره، هي رساله حقيقه، رساله احترام وحب وود، ورساله من الاخير انني اشعر بك وانا ساكون معك اينما كنت.
0: نعم. هي خير رسالة بيوجهها الزوجين لبعضنا البعض. شكرك، شكرا جزيلا أستاذ علاء خميس الباحث في العلوم الاجتماعية على هاي المعلومات القيمة اللي أغنيت حلقتنا لليوم.
1: الله يسلمك يا رب ويبارك فيكم جميعا.
0: بالختام، البيت القوي مو هو البيت اللي فيه شخص خارق بيتحمل كل شيء عن الكل، البيت القوي هو اللي فيه شريكين واقفين جنب بعض، شايفين تعب بعض ومقدرين التفاصيل غير المرئية قبل التفاصيل المرئية. المساعدة هي فضل من غريب، أما الشراكة فهي جوهر الزواج والأمان. فإذا بدنا نترككم اليوم بسؤال واحد، لا تسألوا حالكم أنا شو عملت اليوم بالبيت، اسألوا هل شريكي حاسس أنه عم يحمل هذا البيت معي ولا عم يحمله لوحده؟ الأسرة أولا، لأنه الأمان بيبدأ من بيوتنا. هي كانت حلقتنا اليوم من برنامج الأسرة أولا، كنت معكم بالأعداد والحوار آلاء مقصوصة، وبالإخراج جنينة الخضر. نلتقي معكم إن شاء الله الأسبوع القادم بنفس الموعد، دمتم بأمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.
3: من دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي، خطة أولى كلمات الأثير السوري.
4: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
3: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الرابعة والربع ساعة الآن في دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: الرئيس أحمد الشرع يصل إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية برفقة وزير الخارجية والمغتربين أسد الشيباني للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين. وفد سوري برئاسة مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد يزور المختبرات العلمية في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا. إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع حرس الحدود يحبطان محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة كانت قادمة إلى سوريا من لبنان. مدير إدارة المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين محمد عبد السلام يبحث مع القنصل العام للفلبين في دمشق تطوير التنسيق المشترك. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بآليات عسكرية في قريتي صيد الجولان والمعلقة بريف القنيطرة الجنوبي. في خبرنا الأخير، شركة سورية للكهرباء تستكمل أعمال إعادة تأهيل خط التوتر العالي 230 كيلو فولت زيزون بسيدا في إدلب. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: لا تبدأ التدخين لأن الآخرين يدخنون، ولا تستمر لأنك اعتدت عليه. فالعادات يمكن تغييرها، أما بعض الأضرار التي يتركها التدخين فقد لا يمكن التراجع عنها.
3: لأننا أقرب إليكم نكون في عالم السوشيال ميديا، نقترب من الناشر، نواجهه بالوقائع ونحول المنشور إلى حوار صريح في برنامجكم التفاعلي هيك حكوا. هيك حكوا كل ثلاثاء 9:30 ليلا على إذاعة دمشق.

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: من يوم ليوم ومن ساعة لساعة. دايما ننطر هذا الهواء لنكون على الإذاعة.
1: يا ميت مرحبا ويا مسا الفل لكل مستمعي ومتابعي إذاعة دمشق.

0: داخل الاستوديو الفتى سليمان
1: هو أحمد الشامي.
0: ألو يا إذاغة، من إخراج
1: جنينة خضر
0: ومن البث.

0: أحمد مشاغب مو بإيده. مساء الخير أحمد.
1: مساء الخير ألفت.
0: كيفك اليوم؟
1: أنا رواء. مساء الخير.
0: قدي رواء؟
1: كتير
0: الحمد لله.
1: مساء الخير لكل حدا عم يسمع إذاعة دمشق بكل مكان، وخصوصا العائدين الآن إلى منازلهم بعد يوم عمل طويل. بدنا نقول يعطيكم ألف عافية. حلقة ألوية إذاعة لليوم ستكون شوي مختلفة عن باقي حلقات ألوية إذاعة. برنامج ألوية إذاعة من برامج المسابقات على أثير إذاعة دمشق. حبينا اليوم يكون الموضوع مفتوح لكم مستمعينا. شو رأيكم ببرنامج المسابقات؟ ما هي مقترحاتكم لتطوير هذا البرنامج؟ عندكم ملاحظات؟ حبيتوا الأسئلة؟ كل هاي الأمور حابين نسمع رأيكم فيها. طبعا كل المتصلين اليوم حيتصلوا فينا، حيدخل اسمهم بالقرعة على جائزتين تقدمت

0: طبعا هنن الجائزتين هنن هيك رح يكونوا خفاف نضاف من ركن العطور بباب توما. نحن حابين اليوم ندردش معكم وناخد رأيكم بتجديد بفكرة البرنامج. إذا حابين عندكم أفكار جديدة حابين تقدموها اليوم أنا وأحمد حبينا هيك نعمل شيء غير, خلونا هيك فاصل منشط مع المستمعين لليوم لحتى نعرف آرائكم وبيجوز تطرحوا علينا أفكار نحن فعلا نشتغل عليها
1: أو بتحبوا يتم استبعاد ألفات من البرنامج كمان أسمع رأيكم. أنا ما عندي مشكلة,
0: ما بيستغنوا عني
1: أو أتخيل هلا
0: رجلي على رجلك
1: يتم استبعادي
0: طب اليوم بدنا نعمل أحصائية لو أنت حبيتها. حبيت.

0: مين الشخص اللي بياخذ راتبه بلحظته؟ يعني راتبه بلحظ، يعني اذا بده يمشي خطوه بده ياخذ حق هاي الخطوه. خبرونا مين برايكم
1: برايكم شو
0: انه بياخذ راتبه، يعني عرفتي كيف؟ اذا بيمشي خطوه ياخذ حق هاي الخطوه.
1: اديني جمله مفيده.
0: دي جمله مفيده. مين هو الشخص اذا مشي خطوه ياخذ حق هاي الخطوه، او خلينا اقول ياخذ راتبه باللحظه بلحظته بياخذ راتبه؟ في كتير على فكره
1: بارض شغله ممكن انك انت تقبضها بارض فورا.
0: هذا هو برنامج الو ايزاع. هاي كانت اسئلتنا
1: صح
0: خلال الفترات الماضيه. مزبوط يا جنينه، بس على فكره في خيارات اقوى لسه، خيارات اقوى من اللي ذكرتي. فكان برنامج الو اذاعه دائما نحاول انه نخلي هذا العصف الذهني الناس تفكر باسئله من واقع الحياه، وهذا اللي اشتغلنا عليه.
1: اكيد احمد، بس نحن بدنا ننبههم على شغله، نحن ممكن نغير اي شيء انتم بتطرحوا علينا الا طبيعه الاسئله
0: ونحن
1: هي المتمسكين فيها.
0: ولانه اسئلتنا تحديدا كانت الناس بتقول انه ليش ما بنحط خيارات دائما بالبرنامج، لانه نحن الخيار مكشوف. على قد ما يكون السؤال الناس بتشوفه صعب، بس مجرد ما حطيت الخيار وضحت الإجابة فورا.
1: ليك بلشوا حتى جماعة الواتساب عم يبعثوا لنا أسئلة أو شيء.
0: حلو. بتقول مثلا مراحب شخص من دم ولحم. لحظة شو هاي دي شوي.
1: هلا بتكون عم بتكمل جنينة، بس بدي مسي على بشرة، بدي إلها يسعد مساكي. هاي الأغنية مني لإلك.

0: معنا نذكر بأرقام التواصل 225-3476 على هواء أثير إذاعة دمشق، برنامج ألو يا إذاعة. وهذه الحلقة مفتوحة لكم مستمعينا، برجع بقول كل الاتصالات اللي حتدخل معنا بهذه الحلقة ستدخل معنا في قرعة على جائزتين مقدمتين من ركن العطور بباب توما. معنا برأيي
1: أنس، عم بتقول لك إنه هو سؤال أحمد.
0: أوكي، بس يعني أنس يعني ما فهمت السؤال. شخص من دم ولحم، الإنسان بطبيعة الأحوال هو أساسا مكون من لحم ودم الإنسان مثل ما بيقولوا. معي مشاركة من حنان أعتقد، بتقول أحمد البرنامج كتير حلو بطريقة التقديم والإعداد والإخراج، حياكم الله. حبيت أوكي
1: أبو محمد من عطوز،
0: شكرا يا أبو محمد. شو أكثر شيء حبيته بالبرنامج؟
1: نحن منحب نسمع حتى السلبيات أحمد، يعني منحب نحن نعرف آراءكم تعليقاتكم، إنه في شغلات حابين أنتوا تغيروها أو تجددوها.
0: معنا اتصال. ألو
2: ألو، مرحبا.
0: مرحبا،
2: الله يعطيكم العافية.
1: يا مرحبا،
2: الله يوفقك يا رب. أنا أستاذ أحمد.
0: أهلا وسهلا، مين معنا؟
2: أنت والأستاذ إلفت.
1: يسعد مساكي يا رب،
2: منورين الإذاعة كلها.
1: حبيبي قلبي،
2: الله يسلمك يا رب. وفاء محمد السليم.
1: هلا يا وفاء. وفاء محمد السليم، كيفك يا وفاء؟
2: والله الحمد لله، مش طايقه تكون.
1: شو عم تعملي هيك بفترة الظهر؟ بتحسي هيك قيلولة؟ أغلب العالم
2: بترجع. لا أنا ما بنام بنهار، لا ما بنام بنهار، لا ما بنام بنهار، لا.
1: حلو، شو طبخة اليوم يا وفاء؟
2: والله اليوم باذنجان وبندورة صينية.
0: طيبة لك،
1: صحة وهنية.
2: هيك يعني، الله يسلمك. قدامة فلفلة خضرا وهيك يعني، أكلة بسيطة يعني.
0: أحيانا التفاصيل بتعطي جمال لكل شيء، مثل تفاصيل الأكل.
2: إيه
0: صح ولا لا؟
2: صح طبعا
0: وفاء.
2: انا يعني انا بحب الطبخ، ايه يعني بحب
0: شغله
2: الطبخ،
0: وانا شاطر كتير بالطبخ على فكره، وبعمل اكلات غريبه شوي.
1: مثل اللي له مثل، خلينا نسمع منه يعني. بس هو لحش كلمه وخلاص
0: بده يعني.
1: لا اعوذ بالله يعني، هلا بنسال روز.
2: طيب.
1: حلوة
2: فكرة البرنامج، حلوة. أنا بالنسبة للبرنامج وما بدي يتغير فيه شيء يعني،
0: مثل ما هو
2: خيارات. لا مثل ما هو، لا تحطوا خيارات أبدا. لا أنا بس تحطوا خيارات يعني أنا عارف الجواب أو يعني
0: شو حب. شو
1: هي طبيعة الأسئلة؟ هي قصدك أنت بالأسئلة، نحن بخارج الأسئلة.
2: الأسئلة
0: الأسئلة حلوة وفاء، بتخليك تفكري.
2: أنا ربحت معكم مرتين.
0: حلو.
2: إيه لا أسئلتكم يعني بسيطة، مو يعني كثير
0: بس من واقع الحياة. ما هيك؟
2: من واقع الحياة. إيه حلوة،
0: حبيت. وفاء
2: نعم،
0: بدي حييكي.
2: الله يسلمك.
0: سمعاني، بس ثقافتك بالمطبخ قوية ولا شلون؟
2: يعني
0: في طبخة ما بعرف إذا سمعاني فيها ولا لا.
2: شو هي؟
0: طالع مشوار اسم الأكلة، سمعاني فيها شيء؟
2: طالع مشوار؟
0: أيوة، اسم الأكلة طالع مشوار.
2: لا ما
0: ولا أنا ولا أنا بدك
2: شو طالع مشوار؟ أنا اليوم طلعت مشوار.
1: هاي هو الطبخ
2: كهرباء ومي.
1: وفاء، هذا الطبخ اللي بيعرفه أحمد، عرفتي؟ هاي هو الطبخ اللي بيعرفه أحمد، غصصته للمخلوقة.
2: يا أستاذ أحمد، أيوة يعني يمكن واحدة غيري بتصدق إنه في يعني أكلة بس ما في.
1: هو يصدق حاله، هو يصدق حاله.
0: بدي أحييك كتير يا وفاء.
2: الله يسلمك.
0: وإن شاء الله تربحي معنا لك هدية، هيك عربون بما إنه نحكي اليوم بهذا الفيدباك عن برنامج
2: الإذاعة. أنا والله ما اتصلت مش أربح يعني، هيك أنا حابة أسمع صوتكم وحابة برنامجكم وبنطر ونطر يعني، بحب أسمعه لو ما بدي يعني أشارك ولو ما بدي على طول.
1: نحن مكسب معنا يا وفاء، نحن مكسب معنا نسمع صوتكم. أكيد وجودكم هو اللي بيعطي معنى أكثر للبرنامج.
2: إيه بعرف.
1: يسعد مساكي.
2: أنتوا كمان هيك عسلامتكم يعني، وخفاف ولطاف ويعني هيك، أنا حبيتكم يعني.
0: الله يصدق يا وفاء.
2: أحمد شخصي شفته مرة واحدة بس.
0: وأنا كثير سعيد
2: لما الإذاعة الثانية.
1: نيالي.
0: يسعد مساكي يا وفاء.
2: الله
1: حبيبتي، منورتينا.
2: حياتي لكم إن شاء الله، وإن شاء الله هيك للتقدم والازدهار أكثر.
1: إن شاء الله بوجودكم أكيد.
2: الله يسعدك.
1: تضلوا بخير يا رب. باي باي.

0: بدي وجه تحية لك المستمع إذاعة دمشق وبرنامج ألوى إذاعة. شو الشي اللي ببوسوا الحلبية وما بينشاف؟
1: شو غاد؟
0: شو الشي اللي ببوسوا الحلبية وما بينشاف؟
1: مالي أنا جاوب؟
0: يا ريت
1: أبوس روحك وتجي وقفة؟
0: حرقت السؤال. أبوس روحكم يا أهل حلب.
1: خمسمية وتسمعنا وأربعين مساء الخير. تحية حب لأحمد وألفت، برنامج كتير حلو بس يا ريت يكون وقت برنامج أطول. محمد بهلوان من حلب، والله يا محمد هلأ عم بحييكم. أحمد تحية لألكم، تحية لكل أهلنا بحلب. أكيد نحنا حتى نحنا بالخطة الجاية إن شاء الله بدنا نشارك المحافظات السورية كلها، لأنه أنتم بتهمونا وبتعنونا أكثر، فإن شاء الله يا رب بيوصل الصوت أكيد. وتحياتنا لكم جميعا.
0: تحياتي أيضا لزميلة سمية بلطة، بدي لها مساء الخير بالكنترول. نورتينا يا سمية، يسعد مساكي. دايما نواف زيك متابعينا ودايما هيك في الطاقة الحلوة. بدي مسي على أبو حسن يا ألفت، بيقول مساء الخير استاذ احمد وانسه ألفت، اكلت طالع مشوار تجدها في مطعم الشامي.
1: احمد الشامي تمام، بده يفتح مطعم صار احمد
0: عادي
1: بما انه حافظ له كم طبخه، يعني قال انه هو بيعرف يطبخ فطلعت ومعلم.
0: لا كمان معلم جد معلم، وتحديدا بينه بالشوربات سوبر شيف،
1: واحنا منك نتعلم
0: سوبر شيف.
1: انت قالت له جنينة شوربة عدس، يعني انه
0: هلا بغض بعيدا عن التنمر اللي عم بتعرض له هلا من جنينة ومن ألفت، بس انا برجع بقول انا سوبر شيف بالشوربة.
1: اوكي
0: بذكر رفيقي مرة عملت له شوربة وطفيت الضوء، قال لي ليش؟ قلت له لانه الاجواء رومانسية احلى. ثاني يوم الصبح كان سهران نام عندي ففتح البراد، قال لي لك شو هاد؟ قلت له هي الشوربة. قال لي كانوا شوربة؟ قلت له تعشيتوها امبارحة. غط على قلبه ألف لون بالشوربة، ماني مخلي نوع من التواب ما أنا حاطه بالشوربة، عرفتي كيف؟ خير الله ما جعله خير، لهلأ متكوبس بشكل الشوربة، عرفتي شو؟ وحياة الله
1: شكله عامل عاملة أبصر شفاطك بالشوربة،
0: بستذنب لهلأ تعرفي هالشي ولا لا؟
1: بالله إيش الفائدة؟
0: أنا شو بعرفني، أنا حطيت في عندي توابل حطيت
1: لا بتعيد أحمد،
0: وأجهزة الشوربة طلع لونها على ألف لون. على كل معنا اتصال، يلا ألو.
2: الو منورين
1: بوجودك.
2: ازيكم؟
1: احمد اشرت علي انه انا اسمي
0: ألفت منورين. انا مقطوع عندي الكهرباء هلا، ماني منور.
1: مقطوع الكهرباء عند احمد، يسعد المساء.
2: كيفكم شلونكم؟
1: احنا رواء وعال العال بسمع صوتكم.
0: مين معنا؟
1: ابو طلال.
0: ابو طلال زيك.
2: ألفت الهديه اللي بعتي لي اياها، يا سلام شو روقت فيها
1: يا عين.
2: والله داروا بالهم علي كثير، قال انت من قبل ايش قلت لهم؟ ايه قال لي خلص
1: الله. انتوا كلكم بعيوننا، يسعد لي مساك يا ابو طلال، كيفك؟
2: خلينا ياكم يا رب. والله حبيت لكم واطمن عليكم وعلى احمد الغالي على قلبي
0: حبيب القلب. هلا ابو طلال.
1: ابو طلال انت يعني انت المتابع الاساسي باذاعه دمشق، خلينا ناخذ رايك. شو رايك بفكره البرنامج؟ في شيء بتحب انت تضيفه او تعطي هيك بعض الملاحظات نحن ممكن نجدد او نحدث عن طريقه؟
2: هلا شوفي، هلا بالنسبة مثل ما قالت اللي قبل مني انه لازم يكون البرنامج طويل شوي يعني. وبالنسبة للحجازير تبع السيد احمد المحترم
1: صعب تتغير. اوكي
2: يعني يكون مثلا مثل ما قالت يكون في اختيارات يعني، مثلا
1: والله ما كتير تشدوا ايدكم يعني.
2: ايه
1: يعني الا هذا الطلب هذا مستحيل. نحن اول شيء شاركناكم موضوع الاسئلة
2: مشكلة عادي، نحن منحاولش بيطلع
1: بيتنحل
2: حزيرة من حلنا ما منحلها على الله.
1: خلاص سهل الأسئلة أحمد، حط خيارات أحمد.
0: أبو طلال
2: تفضل يا روحي.
0: يسلم روحك، بدي هديك الغنية اللي جاية.
1: خليك على السمع يا أبو طلال.
0: إذاعة على أثير إذاعة دمشق.
2: خليني
0: هلا

0: هلا لازم اطرح سؤال ما برتاح يعني. اوكي انا وقفت متفقين انه اليوم الحلقه تكون مفتوحه لنسمع انتم تقييمكم للبرنامج، لكن هلا عندنا سؤال. الو الو، مساء الخير.
1: مساء الورد.
0: مساء الحب.
1: كيفك استاذ احمد؟
0: كتر خير الله مساك سعيد. مين معي؟
1: احمد.
0: احمد، هلا ابو حميد.
2: كيفك؟ احمد
0: واشتقلك.
1: مرحبا ألفة.
2: يا مرحبا.
1: أهلين
2: يا ميت ألفة. مرحبا. يسعد لي المساء.
0: أنا أبو حميد.
1: دائما.
2: مساك يا أحمد، كيفك؟
1: والله الحمد لله بنشكر
2: الله. دائما.
1: دائما وياكم.
0: أهلا أحمد. أنا تحكينا من وين؟
1: من نبك.
0: الله حيا للنبك.
1: دخيل قلبك.
0: مرقت على النبك من شيء تقريبا شهر.
1: وأكلت كبة.
0: لا. أكلت يا مرحوم البي ولا ما عرفش طلع.
2: وما جاب لي هريسة، ليش ما جبت هريسة؟
0: أنا دايما ما بعرف، بس ما بحب بشي يعني النبك فيه شغلات أحلى لسه.
1: فيها لحم؟ فيها لحم ولا فروج؟
0: لا فروج.
1: أيوة ماندي.
0: ما بعرف ما بتذكر المشكلة والله يا أبو حميد، خليها على الله. المهم
2: هي الحزيرة. كي
0: لا لسه لسه لسه أبو حميد، كيفك اليوم؟
1: والله الحمد لله.
0: تعطيني اسمك الكامل معلش.
1: أحمد سليم مستو.
0: أحمد سليم مستو.
1: أيوة.
0: ربحان معنا قبل؟
1: إيه ربحان. ربحان من زمان.
0: أبو حميد.
1: نعم.
0: أول شيء شو رأيك بالبرنامج؟ عندك ملاحظات؟ عندك
1: أول مقترحات؟ يا ريت يكون بالأسبوع مرتين.
0: هي واحد اثنين.
1: هي واحد. وبعدين السؤال اللي بتسأله ما يكون فيه عدة احتمالات. يعني عم يطلع فيه احتمالين.
0: في أسئلة في عليها خيارات صح؟ أوكي. نعم. في أسئلة بتأخذ أكثر يعني من خيار صح؟ نعم.
2: بس هو نحن دائما منميل للخيار الأقوى يعني، وممكن إنه تعطي احتمالات تانية وخصوصا بصعوبة الأسئلة.
1: نعم هيك في صعبة يعني.
0: بس حلو. بالعموم الأسئلة حلوة، الأسئلة بتخليك تفكر.
1: أسئلة حلوة بتشغل المخ يعني.
0: خارج المعلوف يعني الأسئلة عادة بتكون.
2: حبيت الملاحظة أحمد.
0: طيب أبو حميد
1: بالنسبة للبرنامج اللي بيطلع الساعة 10:30.
0: إيه ولنا لقاء.
1: ولنا لقاء.
0: إيه شو
1: كمان يكون مرتين بالأسبوع.
0: هو 3 مرات بالأسبوع ولنا
1: هو
0: لقاء.
1: هو 3 مرات.
0: سبت واثنين وخميس.
1: نعم. وبعدين ما فيه اتصالات يعني مباشرة.
0: هلا كل برنامج له روحه الخاصة.
1: يا ريت يعني يكون فيه يعني
0: اتصالات. متابع البرنامج أحمد؟
1: نعم بسمعه.
0: عم تسمعه. طيب ممكن أسألك سؤال؟ أنا صار عندي فضول عن جد الفت. أحمد منك متابع، المذيع اللي بيقدم أكثر من برنامج بتضيع هويته؟ بيقدر يقدم كل برنامج بروح خاصة بشكل جديد، يعني إنه كل برنامج عم يعطيه بشكله بطريقة مختلفة كونك أنت متابع؟
1: نعم يعني المذيع
0: الواحد اللي بيقدم أكثر من برنامج.
1: ايه طبعا أستاذ أحمد الشامي.
2: عارف الجواب خلص روح معنا.
0: أحمد أبو حميد.
1: نعم.
0: وسيلة نقل، هذا السؤال عجاد. ما بنشوفها لا على بحر ولا على سكة ولا على طريق ولا بنشوفها بالسماء، بس ما بنشوفه عم اقولها. انتبه.
1: وسيلة نقل.
0: ايه شو هي؟
1: نقل.
0: واخيرا اخذت النظر اللي
1: نقل كلام ولا نقل.
0: وسيلة نقل.
2: اشرت لك جنينة يعني على جواب.
0: تعرفي شغل.
1: وسيلة النقل يعني ممكن التليفون؟
0: لا مش التليفون، انا عم اقول وسيلة
2: نفس
0: نقل.
2: جواب جنينة.
1: نقل يعني.
0: ايه وسيلة نقل. لا.
1: لا على الأرض ولا على الجو ولا على البحر؟
0: لا مش على الأرض ولا بالبر ولا بالبحر.
1: النظر.
0: النظر وسيلة نقل. أنا برأيي تراجع طبيب نظر يا أحمد. ظل بخير
1: دخيل قلبك.
0: نورتني
1: الله يخليك.

0: خلوني اكشف بعض كواليس البرنامج.
1: حبيت جواب على جنينة اكثر.
0: هي واحده من الكواليس. جنينة حدا من الناس اللي بيشاركنا بالبرنامج, يعني هي ما بتعرف الاسئله ويكون عندها هيك متابعه للاسئله وبتجاوب جنينة, واحيانا كثير تكون اجوبتها صح. بس هلا ما زبطت معك وسيله نقل, ما بنشوفها لا بالبر ولا بالبحر ولا بالجو, ما بنشوفها عم بقولها.
1: بس يعني اعطيت الاحتمال, انا حبيته لاحتمال لا
0: نقل الكلام وسيلة نقل ولو
1: هي وسيلة نقل تنقل الكلام.
0: نقرأ المشاركات من بعد إذنك. ملاحظة صغيرة, يا ريت لا تفتح مجال للأخذ والرد كتير, طرحت السؤال اللي بيعرفه ربحه واللي ما بيعرفه اعتذر منه. واللي بيقول واللي ربح يخلي مجال لغيرهم بعد إذنك, لأنهم يرجعوا ويطلعوا معك باسم مستعارة ولكن نفس الصوت. الرقم نهايته 584. بتمنى من الناس اللي ربحت معنا أنه يعطوا مجال بالحلقات القادمة. مساء الخير إذاعة دمشق, كيفك سيد أحمد, كيفك سيد ألفات, نحن كتير رواء معكم سوسن على السمع. هلا بسوسن, الجواب هو الروح, وأبوس روحك وشو أفا على قلت الحلبية. هلا بسوسن. أمسي على أناس, بتقول يعني إنسان أو مجرد آلي الأفكار. الجواب الصح من نهاية الرقم 072 100%.
1: جماعة الواتساب يا جماعة هن فعلا من بداية البرنامج من أكثر الناس يلي عندهم سرعة بالإجابة.
0: بسام يعقوبيان يقول يا ونيس عفوا يا ألفت, مساء الخير والسعادة للقائمين على برنامج ألو يا إذاعة, أحمد الشامي ألفت سليمان ولطاقم الهندسة والإخراج جولينا خضر ومدفت العبدالله المحترمين. أسئلتكم جلها الغاز, تتصف بالصعوبة قليلا ومع ذلك هناك من يتجاوب معها, لكني أفضل أسئلة علمية وثقافية تاريخية لأحداث عالمية وجغرافية تتحدثون عن دولة على المستمع أن يعرف من هي الدولة التي تدور حولها اللمحة. وشكرا أخوكم ونيس يا بسام يعقوبيان من حلب. عندك رد ولا أنا برد؟
1: يسعد أوقاتك. هلا هي ممكن حلوة الفكرة, أنا حبيتها للفكرة, بس نحن عم نحاول تكون أسئلتنا نوع من الفكاهة ونوع من الأجوبة اللي بتكون هي موجودة بين إيديك, بس بتعطيك هيك مجال تفكر أكثر.
0: فيني أقول شغلة وأنا
1: خصوصا نحن ما بدنا المعلومات تنعرف.
0: ألفت رح لك شغلة وللأمانة وأنا انبسطت لها كتير. وقت يلعبوا أطفال جنينة بين بعضهم, حذر شو كانوا عم يلعبوا, عم يألفوا أسئلة مثل ألوي أي زع, أنا شفته بعيني تمام. حدا أخذ دور أحمد الشامي وحدا أخذ دور ألفت سليمان,
1: أطفال
0: والقاعدين معهم أطفال كانوا يسألوا أسئلة كيف نحن بيقلوا يا إذاعة عم نخترع أسئلة, فهناك صاروا يخترعوا أسئلة. على فكرة هذا اللي إحنا بدنا إياه, كيف تصنع سؤال ومن يصنع سؤال قادر على صناعة كل شيء. طبعاً
1: تماماً الفكرة. نحن نطلع على المألوف بطريقة الأسئلة.
0: صدقاً ألفت عملنا أثر, يعني لو تسمع أطفال عم يلعبوا ويصيروا طفل بيصنع سؤال قديش حبيت.
1: صح, يعني هذا حتى بيساعده ثقافيا انه عم بيحاول يبتكر شيء. فمجرد ما حاول يبتكر شيء هذا قادر يحل اي شيء علميا. حتى
0: بالضبط
1: يعني حتى لها علاقه, انا بتوقع احمد بتساعده مثلا بمواده العلميه, وخصوصا نحن بنعرف مسائل الرياضيات بدها تفكير و و و هذا الشيء بيساعده ليفكر.
0: صحيح.
1: ليبتكر اكثر, فبيقدر يعرف انه الجواب بين ايديه بيكون موجود بس بطريقه
0: صحيح. ذكيه. يعني حتى احيانا بعض الاسئله بتقولي نعم مزبوط, مؤثره موجوده بحياتنا بشكل او باخر. بعض الاجابات وقت كنا نطرح اسئله.
1: يلا يا احمد, شكرا لاحمد وألفت, شكرا. شكرا حالنا مالي.

0: 0282 قال أحمد أنه يعني ذكر القطار من نفسه على الأرض يعني
1: على الأرض. بس الجواب لا وصلنا أنا ودي ألفت على فكرة. كمان عنا المترو، تعرفي ممكن من المترو، بس في بعض المترويات بيطلعوا فوق سطح الأرض، في بعض المترويات بيكون
0: على الجسر،
1: على بيانو جسور يعني، مش كله تحت الأرض أنفاق.
0: بس أنت ماذا أنت قلت أحمد أنه وسيلة النقل نحن اللي مو شايفينها
1: ما منشوفها
0: يعني، هي الفكرة هون الأساسية
1: نحن ما منشوفها، عم نحكي شو هي وسيلة النقل. لابد وسيلة النقل يلي ما بنشوفها، والجواب حيكون مع الفات بعد شوي. سلم على اتصال. ألو مساء النور،
2: كيفك يا أحمد؟
1: هلا بعبد،
2: كيفك الفات؟
0: والله تمام رواق، كيفك؟ الله يسعدك، يسعد مساك،
2: غير شكل والله.
1: عبد شو أخبارك؟
2: تمام غير شكل. أو شيء نطرت اتصالك كثير كثير، رقترحت حالة ما اتصلت.
1: حقك علي والله، والله حقك علي، وقت مرقت من معردس تذكرتك، بس والله تعرف ظروف السفر وكنا ملتزمين نوصل بوقت محدد عنا.
2: طيب تصوير.
1: يلا سيدي الأيام جاي إن شاء الله.
0: المشكلة أحمد بس راح لهنيك بيكون مهيئ حاله لأكثر من شغلة، بس ما بيفضى.
1: صحيح.
0: لأنه لضيق الوقت وضغط العمل للأمانة، فالواحد أنه عن جد بحس حاله مضغوط، ما بقى بيلحق الوقت عم يسابقه.
1: الله يصدق. عبد شو رأيك ببرنامج ألو يا إزاعة؟ حبيت هذا
2: الرؤى غير شكل والله، وبس في بعض عالم مثلا تربح بس ما تسلم الهدية مثل أنا مثلا.
1: أوكي.
0: صحيح، هنا ذكرنا موضوع المحافظات.
1: محافظات. معك حق، معك حق، ملاحظة محلة. غيره شو في عندك ملاحظات؟
2: بس والله
0: فكرة
2: بس
0: البرنامج
2: كثير حلو يعني.
0: عبد انت شو رأيك اذا كان البرنامج داخل الاستوديو او خارج الاستوديو مثلا؟
2: لا داخل الاستوديو عشان اتصل معكم.
1: معه حق. طيب عبد،
2: عرفت الجواب؟
1: شو الجواب؟
2: وسيلة النقل.
1: شو هي؟
2: بعتقد الإذاعة.
1: لا لا لا لا لا، عم نقول وسيلة نقل ما بنشوفها.
2: هي وسيلة النقل بيننا وبينكم؟
1: لا مش هي.
2: او
0: لا لا، بس هي هو بيقصد فيها وسيلة نقل نظامية يعني، هالمرة ما غير معناها.
1: فيها ركاب
0: ما غير معناها أحمد. لا. لكن احنا ما منشوفها.
2: ما أنا هيك أنا بحب إذاعة.
1: وفي وحدة مشهورة كتير كتير كتير كتير وسيلة نقل مشهورة على مستوى العالم، ما عرفت الجواب. شكرا يا عبد. ما عرفت الجواب.
0: خليك على السماع يا عبد، مش عم تسمع الجواب. يسعد مساك.

0: 992 يسعد مساكن ورقة مساكن ورد. مساء الخيرات. اللسان هو وسيلة نقل الكلام، الجواب هو الخيال، بينقلنا لأماكن بعيدة. ممكن أيضا الحمام الزاجل، بعتذر، ممكن أكيد لا. نحن فعلا هالمرة بيقصد فيها أحمد وسيلة نقل حقيقية، يعني
1: 100%
0: مو إنه نوع من التلميح.
1: وفي وسيلة مشهورة كتير.
0: تمام، في وسيلة مشهورة كتير كمان. 941 السلة أو الأكياس.
1: السلة أو الأكياس، عفوا انتبهت نشوف. لا خلاص،
0: 548 84 بانتظار.
1: برافو انتصار.
0: انتصار برافو،
1: هذا هو الجواب الصح. انتصار،
0: شو هالانتصار هاي؟ هلا صاروا جوابين. هلا صح.
1: هلا انتصار ابتسمة ابتسامة هيك انه جوابها صح. جنين، عرفت الجواب ولا لا؟
0: انتصار.
1: طيب
0: فكري شوي هيك، فكري بيطلع معك الجواب.
1: فكري. برافو،
0: كملتي. برافو عليك، برافو عليك. برافو. ها شفتي جميلة.
1: بس لا مو هيك الجواب.
0: انتبهي. يعني انت كملي.
1: لحظة لحظة،
0: لا كمية.
1: في شي تاني، في شي تاني احنا ما بنشوفه.
0: خلاص هي.
1: برافو،
0: شهر جميلة.
1: جابت الجواب الصح. معنا اتصال.
0: عم تصر ساعة مخ جميلة بدها تعرف الجواب.
1: معنا اتصال. ألو
0: ألو
1: ألو، عبالي اسمع غنية عيد الحب على فكرة. ألو،
0: حلو.
2: ألو،
1: مرحبا
2: يا إذاعة.
1: يلو يا إذاعة.
0: يا إذاعة، يسعد هالمساء.
2: برنامجكم كتير حلو
0: يا حبيبة قلبي. أول شغلة، مين معنا؟
2: أهلي.
0: مين معنا؟
2: نجاة محمود الحموي.
0: نجاة، بس بدي عذبك.
2: نجاة محمود الحموي.
0: تمام، بس ضعفي صوت التلفزيون أو الراديو لو سمحتي مشان نسمعك منيح وتسمعينا. يا نجاة، معك معك. يلا نجاة.
2: الو،
0: مشي الحال؟
2: مشي.
0: الو يا نجاة.
2: علي،
0: نجينا يا نجاة.
2: ايوه،
0: كيفك يا نجاة؟
2: انتوا عندكم صوتي وصله؟
0: لكان صوتك واصل. أيوة. لحمص
2: والله بألف خير، الحمد لله. انتوا كيفكم؟
0: نحن تمام ورواق وعال وعال.
1: يلا يا نجات.
0: نجات اسمعيني من التليفون. انت خلي السماع سماعك من التليفون وضعفي صوت الراديو او التلفزيون. خلاص اسمعيني من سماعة التليفون.
2: من التليفون
0: بس لسه مقوية صوت التلفزيون او الراديو.
2: والله ضعفته بس.
1: ولا يهمك يا نجات.
0: صادقة والله صادقة. انا مشان تسمعيني منيح.
1: ألفت بدك اشي على البكلة. خلاص اوكي.
0: لا مو انا مشان عم تقلي عم تسمعوني، قلت له صوتك وصل لحمص.
1: ماشي يا ألفت.
2: ايوه
0: نجات، بس
2: لأنه
0: بدي
2: صوتكم مو مسموع، بسمعه طيب. الراديو
0: هيك عم تسمعينا هيك؟ لا اسمعينا من التليفون.
2: يعني
0: تسمعينا ركزي.
2: هلا ما وصلت نهائي.
0: اوكي تمام. نجات،
2: ايوه،
0: قد ايه اسمك هيك اخذتي بحياتك؟ دائما نجات بينجيكي من كتير قصص.
2: الحمد لله. ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله دائما هيك بتكوني نجات فعلا.
2: انا مشتركه معكم بمسابقتين.
0: يا عين، وربحتي ايه. معنا؟
2: وربحت مرتين.
0: اي مبروكين. ايه
2: بس في عندي شغلة، انه للجوائز ليش ما عليها اسم لكل، يعني اللي بيربح الجائزة الاسم على الجائزة نفسها.
0: ما نحن عم ناخد الاسم، ويتم احيانا عم تكون الجوائز كلها نفس بعضها، فبناخد الاسم نحن وبيجي بيستلم صاحب الجائزة.
2: المرة الماضية انا وقت فزت طلع لي مجموعة معلبات.
0: تمام.
2: وقام ما في عليها اسم، خيرنا من واحدة من البنات. طلعت لي غير بقى نفس الجائزة. بقى لو الاسم عليها بيكون مو أفضل.
0: تكرم عينك. هي أوكي. ملاحظة حلوة يا نجاة. نحن نجاة هلأ أنا وأحمد اليوم عم نشارككم بآرائكم لتجديد البرنامج أو لأي فكرة حلوة حابين تعدلوا عليها.
2: هلأ إيه، برنامجكم كتير حلو، أنا عم تابعه دائما.
0: حبيبة قلبي، شو عندك ملاحظة غير موضوع الاسم على الجائزة؟
2: هي وإنه يكون البرنامج أطول من هيك.
0: تمام، طبيعة الأسئلة.
2: نعم.
1: الأسئلة كيف؟
2: والله يعني مالي سمعانة مني.
1: عم أقول الأسئلة كيف عم تشوفيها نجاة؟ صعبة سهلة الأسئلة؟
2: عن جد ما عم بسمع.
1: أولا يهمك
0: الأسئلة. الأسئلة عم تلاقيها صعبة؟
2: والله لا مو كتير صعبة، أنا بسمعها بعد.
0: حبيتيها. طيب. حبيت الأسئلة.
1: نجاة؟
2: أي.
1: يا نجاة.
2: أيوة.
1: بتعرف أنه أنت طوق بيلبسوه كتير من الناس؟
2: والله ما لي سمعنا حكي.
1: يا نجاة عم اقول انت طوق بيلبسوه كثير من الناس.
2: معلش بتعلي الراديو.
1: شكرا نجاة.
2: اسمع حكيكم.
1: يلا
0: حالك علينا يا نجاة، تحياتنا لإلك.
1: نجاة.

0: تحياتي واحترامي ومبارك هذه الإذاعة بالتوفيق والنجاح الدائم إن شاء الله. المهندس فهد الراعي من حما من سوريا، مساء الخير.
1: يسعد مساكن. مشان فكرة البرنامج كتير ممتعة وبتمنى تضل مثل ما هي، لأنه نحن متعودين على برامج المسابقات السابقة بينطرح السؤال وأنا وغيري منفتح كتاب أو جوجل نطلع على الجواب، والشاطر يلي بيقدر يعلق الخطوة بيجاوب. ففكرة البرنامج حاليا ذكية جدا وممتعة، وأكيد وراها حدا مجتهد ومثابر مثل الأستاذ أحمد الشامي. معكم سلام من الشام. سلام يا سلام، تحياتنا لإلك أكيد، يعني بجهوده لأحمد. طبيعة الأسئلة نحن حاولنا قدر الإمكان أن تكون الأسئلة أبدا ما تلاقوا لها جواب من عن طريق أنت، حاولوا هيك نشغل مخنا شوي
0: دايما نفكر. كنا بنقول عبارة بالبرنامج تذكريها يا ألفات،
1: شو هي؟
0: صنع في إذاعة دمشق.
1: صنع في إذاعة دمشق طبعا.
0: سؤال، نعم صحيح،
1: هو بالمجتهد اللي هو أحمد أكيد.
0: بالعكس، هذه مشاركة مني ومنك يا ألفات، فشكرا. أنا الشاكي أنا الباكي، وإن شاء الله ما بنشكي غير لرب العالمين. نسمع

0: معنا اتصال جديد. مساء النور.
1: يعطيك العافية أستاذ أحمد.
0: حياك الله.
2: يسعد لي هالمساء. يسعد لي مساك.
1: حبيبة قلبي. معك غنى حوراني.
2: أهلا وسهلا يا غنى. كيفك يا غنى؟
1: تمام الحمد لله.
2: شو هالرواء يا غنى؟ شو هالصوت الرايق يا غنى؟
1: تسلمي
2: لي. قد صوتك هيك يعني ما بعرف إذا أكثر من حدا بيقول لك نفس الملاحظة، صوتك كثير حدا هي صوت دافي.
1: حبيبة قلبي هذا من ذوقك.
2: مو أحمد؟
0: أنا ما عاد في عندي حكي أحكي بعد هذا الصوت الحلو.
2: ما غنى غنى
0: غنى شو الأخبار؟
1: تمام الحمد لله. أستاذ أحمد
0: أنا بخير الحمد لله. الله يسلمك. عندك ملاحظات بالبرنامج؟ إيه يا ريت نسمع.
1: هلا عندي ملاحظة صغيرة، يا ريت تعملوا لنا يعني رقم جوال إنه نتواصل. هلا أنا
0: جوال.
1: عم بحكي من جوالي على الأرضي. صاري ثلث ساعة ناطرة يعني على الخط.
0: وعم خاف
1: إنه يخلص الرصيد وما أطلع.
0: معك حق بهذا الموضوع. بالنسبة يعني لطبيعة الأسئلة غنى،
1: كثير حلو يعني، وأنتوا رايقين وما شاء الله عنكم يعني تاخذوا العقل. يا ريت يكون الفقرة تكون أطول كمان، ناخذك يعني
2: وقتكم هيك.
1: أيوة تمام.
0: جميل.
1: يعني نحلو كتير فكرة البرنامج أنه ينعاد مرتين مثلا بالأسبوع.
0: ينعاد مرتين بالأسبوع إن شاء الله. يعني إحنا بنقترب شيئا فشيئا من شهر رمضان المبارك. إن شاء الله
1: إن شاء الله يا رب.
0: نحضر هلا شيء لرمضان ينعاد على الجميع
1: إن شاء الله يا رب.
0: نعاد عليكم بشكل يومي إن شاء الله. طيب غنى،
1: نعم،
0: شو هي وسيلة النقل اللي ما بنشوفها لا بالبر ولا بالبحر ولا بالجو؟ وسيلة نقل. وسيلة نقل يعني احنا قاصدين حرفيا بوسيلة نقل. وسيلة النقل
2: حبيت 703 اعطانا اجابة جديدة كمان مخاطرة على بالنا.
1: حتى بالبر ما لا موجودة؟
0: لا يعني ما بنشوفها لا بالبر ولا بالبحر ولا بالجو. حدا اعطانا جواب؟
1: هلا النت معقول
2: بيزبط؟
0: لا لا لا لا
2: هي وسيلة نقل غير نظامية يعني.
0: بالمعنى
1: المترو
0: لا بنشوفه. مترو بنزل ايه بنشوفه طبعا.
1: طيب سهل لي اياها والله، ناطرة على الخط لي شي نص ساعة. خلنا نقول يا ربي انه
0: يا ربي
1: سؤال.
0: فكري يا غنى.
1: الحمام الزاجل؟ لا
0: لا حمام الزاجل ما فينا نطلع يعني وسيلة نقل. ما أقول وسيلة اتصال. لحظة، أنتم عم تمزجوا بين الاتصال والنقل. أنا أقول وسيلة نقل.
1: تخاطر الأرواح.
0: خليكي معي لآخر الحلقة، ممكن يكون صح.
1: ما بعرف يعني.
0: يلا إن شاء الله يكون صح.
2: خليكي على الخط يا غنى، وشكرا لملاحظاتك أكيد.

0: شو رأيك أحمد بهذا الجواب؟
1: أنا واحد
0: 703
1: المصعد الأسانسير بس نشوفه
0: منشوفه بس لو كمان في ركاب يعني و...
1: بس أوكي خليني
0: ما اتصال ألو
1: الفكرة ألفت صح ولا لا يلا
0: ما اتصال ألو
2: ألو
0: يسعد المساء
2: الله يسعد مساء
0: يا إذا مساء الخير مين معنا
2: معك عهد
0: عهد أعطينا اسمك
2: أثبتي محمد راغب
0: كيفك يا عهد
2: الحمد لله نشكر الله كيفكم أنتوا
0: نحن رواء بسماع صوتكم عهد أعطينا
2: أحمد كيفك
1: أنا بخير الحمد لله
2: الحمد لله
0: خلينا نفوت بالموضوع عهد أعطينا رأيك ببرنامجنا شو الملاحظات
2: اللي بتحبها الواحد يفكر شوي في متعة يعني في متعة
1: خذ اللي بدنا اياه
2: بس اي لو كان اطول مثل ده يعني ما عم يقولوا
1: فترة اطول طيب اول شيء شكرا على محبتكم يعني ما شاء الله ولا يعني الكل اثنى على البرنامج وطريق طرح الاسئله هذا انا سعيد فيه عهد شو هي وسيله النقل وانتبه مش وسيله اتصال وسيله النقل يلي ما بنشوفها لا بالبر ولا بالبحر ولا بالجو
2: ما بنشوفها
1: ايه الطياره بنشوفها
2: يعني ما أصبح غير مرئية هي هيك المفروضة
1: هي لا وسيلة نقل بس ما بنشوفها
0: مرئية يعني بس
2: لا ما بالبحر ولا بالبر ولا
1: شو هالسؤال
0: يعني أحمد أنت هلأ عم تسألنا يا أحمد رأيكم بالبرنامج بس أنت شو عم تختمها
1: بالعكس الناس حابة عهد عم تحكينا من وين
2: أنا هون من المزة
1: من المزة خليك معي يا عهد
0: أحمد 312 يا ريت ترسلنا الاسم الثلاثي لأنه فعلا
1: لا في حدا قبله
0: انتصار بس أنا
1: قبل انتصار كمان في حدا جواب صح
0: ما أنا عم دور عليه فعلا في حدا قال أول واحد هو فأنا حابة
1: ارجع
0: احنا نرجع بالأجوبة أوكي
1: هذا هو
0: الصفر 72 أبو محمد من عرطوز
1: أبو محمد
0: تبعت لنا بس اسمك الثلاثي لأنه أنت أول حدا وأول جواب على الواتس أب جاوبت على السؤال
1: يلا أبو محمد من عرطوز تربح من ركن العطور
0: يلا هي
1: خلونا نكشف الجواب
0: يا ريت بتخيل هلا بدنا نقول للجواب احمد اللي قاعدين عم يسمعونا هلا بدهم يعملوا هيك يلي عم يشوفونا هيك واللي عم يسمعونا هيك انه مر شو مر مركبه فضائيه يا جماعه
1: مركبه فضائيه
0: احمد اذا اكلت السد هلا انا ما دخلني احمد السؤال من عند احمد يا جماعه
1: المركبه الفضائيه
0: فعلا المركبه الفضائيه يا جماعه نحن ما بنشوفها
1: وسيله نقل ما بنشوفها وفي عندك اللي حكينا على المحطه الدوليه اشهر وسيله نقل بالفضاء محطه النقل الدوليه وطبعا هي تعتبر وسائل النقل لكن لا نراها في الارض في حدا عطاني جواب ذكي والله لك هذا البرنامج
0: غواصة عم تطلع الغواصة. في أنا إيه كمان أنا الغواصة
1: دعاء برافو حبيت
0: تبعت لنا اسم الثلاثي
1: لا خلص يعني
0: خلينا على المركبة الفضائية
1: مركبة الفضائية بس بقول لك حلو الأسئلة بتخلي الناس بتفكر معها ونحن بنفكر معها
0: على فكرة أنتوا عم تعطونا أجوبة نحن مخاطرة على بالنا حتى بيكون ببالنا شيء
1: تحسب للبرنامج
0: بالعكس
1: يعني ألفت ست أرقام اختاري رقم من 1 لـ6 ست متصلين كوني لو معنا حلقة أنا هنربح هذا بالقرعة
0: ست أسماء عندك هلأ كاتبون أنت
1: ليش 1 2 3 4 5 6 أسماء
0: أنا بدي هالمرة خلي جنينة أعطينا رقم أنت رقم بتحبي
1: اختاري رقم
0: من 1 لـ6
1: رقم 3 الرابح معي هو أحمد سليم مستو
0: مبروك لك يا أحمد من ركن العطور بباب توما أول دخلة بدخلة حمام بكري مين ما سألته هنيك على ركن العطور الجائزة مقدمة من إذاعة دمشق جائزة هدية خفيفة نظيفة ظريفة نحن حبينا ما نطلع بخجل اليوم إنه يعني نحن سؤالنا لليوم وكانت دردشتنا معكم لليوم لنعرف شو رأيكم بالتعديلات أو ملاحظاتكم على البرنامج مع هيك ما حبينا نطلع بلا سؤال وكان السؤال هو المركبة الفضائية يلي حير العالم والعلماء أحمد الشامي
1: على كل يعني مبروك لأحمد سليم مستو، مبروك لأبو محمد من عرطوز اللي جاوب أول حدا جاوب صح على الواتساب.
0: نتأكد إذا أبو محمد من عرطوز.
1: محمد عصام المشكاوي. محمد
0: عصام. محمد عصام المشكاوي.
1: محمد عصام المشكاوي. الحلقة شارفت على الانتهاء.
0: إن شاء الله ألف مبروك يا رب اللي ربحوا معنا لليوم، مقدمة من ركن العطور.
3: الحلقة اللي عن القلق عذر قلبي لو اتسرق.
0: أحمد بحلف اللي عامل قلق واللي حيرتهم للعالم اللي أنا عم تخيله.
1: إن شاء الله لا بدي نقول حنرجع نشوفكم الثلاثة المقبل 4:30 بتوقيتك يا دمشق. أنتم استمعتم إلى برنامج الإذاعة من داخل الاستوديو
0: معي أنا ألفت سليمان
1: وأنا أحمد الشامي.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: بين الانتظار والأمل تبقى الحقيقة هي الطريق. الهيئة الوطنية للمفقودين نعمل من أجل معرفة مصير المفقودين وإنصاف عائلاتهم.
2: قد تبدأ المخالفة بتفصيل صغير، ورقة تمر دون وجه حق، أو توقيع في غير مكانه، أو هدر لا يلاحظه إلا من كان قريبا منه. لكن الصمت يمنح الفساد فرصة للاستمرار. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
3: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم. مشروع صغير وحلم كبير وإرادة تصنع الفرق. في مشروعي نلتقي بأصحاب المشاريع الأسرية، نستمع إلى تجاربهم ونتعرف إلى خطواتهم نحو النجاح والتحديات التي واجهوها وتجاوزوها. قصص حقيقية وأفكار قد تكون بداية مشروع جديد. مشروعي، تابعونا كل أربعاء الساعة 5:30 مساء على إذاعة دمشق.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى.

0: زوم على النجوم. بكل حلقة رح نعمل زوم على نجمة من النجوم يلي بتحبون ونتعرف على جديد أخبار نجوم الفن. زوم على النجوم.
1: زوم زوم على النجوم.
0: يسعد أوقاتكم بكل المحبة متابعينا بحلقة جديدة من زوم على النجوم، ومع بداية رحلة فنية جديدة رح نبلشها مع نجم الأسبوع يلي اخترنا سلط الضوء عليه لليوم، والبداية بعد الفاصل. بفقرة نجم اليوم ما رح نتحدث عن فنان امتلك حضور خاص أمام الكاميرا ولا عن فنان ترك بصمته بالدراما السورية والعربية، رح نحكي عن تجربة إنسانية وفنية شديدة الخصوصية، تجربة تداخل فيها الفن مع السياسة والاعتقال مع الحلم والمنفى مع الحنين، وبقي فيها المسرح والتمثيل مساحة للتعبير عن الإنسان وقضايا. رح نحكي اليوم عن رحلة الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان المولود بمدينة درعا عام 1958، ويلي اختار من شبابه طريق الفن فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، وتخرج بدفعته الأولى عام 1981 لجانب أسماء صارت لاحقاً من أبرز نجوم الدراما السورية.
2: أي خلدون، أهلا حبيبي. أي رجعت، رامي عندك؟ مو معقول، كل ما أرجع من سفرة بدي لاقي 100,000 شغلة قدامي مالا محلولة. شو هاد؟
3: ومع هيك بدك تتوسع وتكبر المعمل.
2: بابا، هذا مو الجواب اللي عم بيسأل عليه. شو قصتك؟ شو صار لك أنت وأخوك؟ هاي بتصير، هاي ما بتصير، هاي معقدة، هاي ملحلة. لك شو بكون بابا؟ أنا مخلف تنابل شي؟
3: بابا مالنا تنابل، بس المعاملات والإداريات والورقيات، أنت بتعرف.
2: حبيبي، في 4 عم بيعقب المعاملات، وما في دائرة وما في بنك إلا في إن حدا مزروع.
3: مو هيك القصة، كل واحد من هدول بده قرار، بده حل لمشكلة، وأنا وياك ورامي ما عم نلحق، عم نفوت ببعضنا. بعدين هذا الشيء كله بابا مو ببلاش.
2: مو مهم التمن، المهم ما تعطولي شغلي.
3: بابا أنت أكتر واحد بيعرف إذا فات موظف صغير وكتب ضبط شو بيصير.
2: أخي ما تخالفه، رتبوا أموركم على التعليمات.
0: طريق الفنان عبد الحكيم قطيفان للشاشة ما كان سهل أبداً، فبعد تخرجه لقى نفسه بعيد عن حلمه الفني بسبب الاعتقال. فبعام 1983 تم اعتقاله على خلفية نشاطه السياسي، وقضى حوالي 9 سنين بالسجون السورية، متنقل بين سجون ومراكز اعتقال مختلفة قبل ما يخرج بنهاية عام 1991. وكان بحديث سابق استعاد قطيفان هديك السنوات باعتبارها تجربة قاسية تركت آثار عميقة بحياته وشخصيته.
4: هلا أنا كنت بتوقع إنه يكون هناك في حملة اعتقالات لأنه اعتقل بعض أصدقائنا، وكنت متوقع إنه يكون هناك في حملة، لكن أنا ما توقعت إنه يعني يكون في كمين بالبيت. هو تقريبا بحدود الساعة 11 بالليل أنا كنت نايم برات البيت عند أصدقاء مساكن برزة، وراجع الصبح فبتذكر جايب أنا ناسي معي وجايب جبنة ولبنة و4-5 خبزات. أنا بتذكر فايت ومبتسم هيك لآخر يوم إجا أبو نهاد، ففتحت هيك لآخر يوم ما شفت إلا الروسيات صار في راسك. فعدك ولا رفعدك ولا، طبعا ما فيك تهرب ما في شيء لأنه بينك وبينهم يعني الكريدور كله عبارة عن مترين ونص. زتيت الأغراض بالأرض، كلبجوني حطولي الطميش على عيوني.
0: ولعل المفارقة أنه العام يلي خرج فيه من السجن كان هو نفسه العام يلي بلشت فيه رحلته الفنية الحقيقية، فبعام 91 ظهر بمسلسل أيام الخوف، ومن بعدها توالت أعماله خلال التسعينيات ليبدأ اسمه بالترسخ بالدراما السورية من خلال مجموعة واسعة من المسلسلات، من بينها جريمة في الذاكرة، البديل، وحمام القيشاني وغيرها من الأعمال.

0: أعمال. ومع دخول الألفية الجديدة أصبح الفنان عبد الحكيم قطيفان واحد من الممثلين يلي ممكن وصفهم بأنهم ما بيحتاجوا لمساحة كبيرة لحتى يتركوا الأثر الكبير.
1: شو هاد؟
2: قال لك أبو وليد أنه أم أحمد طلعت له كاس الشراب؟
1: إيه؟
2: هاي هي الكاسة مو شربانة، إذا بتحللوها رح يطلع معكم شي مهم كتير.
1: مساعد سمير، هلأ كنت جاي لعندكم لأسأل أبو وليد عن هالنقطة بالذات. خذ هدول عن الأخبار ولهم بدي تحليلهم فوراً.
3: شو أمر سيدين؟
1: هلأ بدأ الغلط تصحح.
2: حضرة الضابط، في شغلة مهمة عرفتها هلأ. الدكتور عزمي ما طل قاعد برا لما كان عم يستنانا، دخل لجوا على الحمام، وبالفترة اللي قضاها جوا طلعت أم أحمد مشان تزيد له مي على كاسته.
3: معناها
2: كونه الدكتور عزمي شرب وما صار له شيء، معناها السم نضاف للبقية اللي بالقنينة اللي شربت منها أم أحمد، وكان ممكن يشرب منها أبو وليد.
1: رح تكون هالفرضية صح إذا ثبت بأنه على الكاس المكسورة في أثر سم.
0: شارك قطيفان بأعمال جماهيرية ونقدية بارزة، من بينها مرايا، تغريبة الفلسطينية، أهل الغرام، بقع الضوء، والولادة من الخاسرة.
4: إن شاء الله ألف ألف مبروك. الحقيقة هاي المرة غلبت علينا كلها.
1: مشان تعرفوا أنا ما فوت مشروع وبخسر أبدا.
5: والله أنا كنت واثق من هالشي لأني بعرفكم قديش بتحسبوها صح سيدنا.
0: وبالدراما العربية سجل حضور لافت، فشارك بأعمال مصرية من بينها عمر، فرقة ناجي عطلة، سرايا عابدين، إضافة لتجارب سينمائية ومسرحية أخرى. وبتضم مسيرته عشرات الأعمال الدرامية وأكثر من 100 مشاركة تمثيلية.
6: كل دور رحيل على سوريا.
7: سوريا يا أستاذ ناجي صار فيها أكثر من 2 مليون عراقي.
6: الله كتر خيرك أبو القاسم.
7: واجبنا يا أستاذ ناجي، إذا بهيك ظروف ما بينت العروبة أنت راح تبين. تعرف في 2006 دخل على سوريا أكثر من 1 مليون لبناني بدون توجه سياسي، ما فيش بيت من بيوت سوريا اللي كان مفتوح للأخوة اللبنانية.
0: ومن السمات اللافتة بأداء الفنان عبد الحكيم قطيفان قدرته على تقديم الشخصيات المركبة والشخصيات اللي ما بتبدو أحادية اللون ويلي بتحمل بداخلها مزيج من القوة والضعف والقسوة والإنسانية والخوف والرغبة بالسيطرة. ولعل هالشي ظهر بوضوح بعدد من أدواره يلي بقيت عالقة بذاكرة المشاهد العربي.
8: شو الموضوع؟
9: الشغلة عادية معلم، طي الشباب يعني
8: متأذي؟
9: لا لا لا، ضربة خفيفة، جرح بسيط إن شاء الله.
8: عدنان
9: الله وكيلك يا معلم، ما في غير هيك.
8: قليل أشوف في شي بينه وبين هاي البنت ولا مجرد واحدة من الشارع؟
9: واحدة من الشارع يا معلم، من الشارع.
0: وما فينا نغفل الذكر أنه مسيرة الفنان عبد الحكيم قطيفان يمكن فصلها عن موقفه السياسي والإنساني، فمع اندلاع الثورة السورية عام 2011 أعلن بوضوح انحيازه للثورة ومطالب الحرية والكرامة، واتخذ موقف معارض للنظام السوري، وهو موقف دفع ثمنه لاحقاً من حياته المهنية والشخصية واضطره لمغادرة سوريا والإقامة خارجها. وما اكتفى قطيفان بالتعبير عن موقفه عبر التصريحات، بل شارك بنشاطات إنسانية لدعم السوريين والنازحين، وزار مخيمات للنازحين، وواصل التعبير عن موقفه من خارج البلاد، وعبر بأكثر من مناسبة عن رفضه التراجع عن موقفه من الثورة، وأكد أنه تأييده إلى هو من القرارات يلي ما ندم ولا رح يندم عليها. وبالنسبة للفنان قطيفان، ما كانت الثورة عبارة عن فنان يقف بعيداً عن الأحداث، بل كانت تجربة شخصية ووطنية امتدت لحياته اليومية، حتى صار اسمه مرتبط لدى عدد كبير من السوريين بفكرة الفنان يلي دفع ثمن لموقفه. ومن أبرز المحطات بهذا السياق تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي عام 2012 ضمن تكريم مجموعة من الفنانين السوريين يلي ارتبطت مواقفهم بالثورة السورية.
10: يعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي في دوراته 28 تحت شعار الكرامة الإنسانية عن انحيازه الكامل لثورة الحرية والكرامة في سوريا. ويعلن المهرجان عن تضامنه مع الفنانين والمثقفين السوريين الذين يتعرضون للتهديد والاعتقال
0: مسيرة الفنان عبد الحكيم قطيفان شهدت أيضا تكريمات لاحقة، من بينها تكريمه بمهرجان روتردام لجانب عدد من نجوم السينما والدراما العربية، تقديرا لمسيرته الفنية وإسهاماته بالدراما والسينما. وبعد سنوات من العمل والابتعاد القسري، رجع الفنان عبد الحكيم قطيفان بالسنوات الأخيرة للواجهة بقوة. فبعام 2023 ظهر بمسلسل ابتسم أيها الجنرال، وجسد شخصية اللواء حيدر، وهي شخصية أمنية نافذة داخل منظومة استبدادية. وكان العمل من أكثر المسلسلات العربية إثارة للجدل بهذاك الموسم بسبب تناوله بنية السلطة والاستبداد والصراع على الحكم.
11: حليت كل اللي كنتم متوهمين بأنه راح يعمل قنبلة بهالبلد ويقلب عليها واطيها بسلطاتي بدون ما حرك رجلي ولا ايدي ولا حتى مسدسي. مش كل الناس اللي مثلكم يا ماريا مفكرين حالهم بيقدروا يغيروا الكون ويعملوا ابطال على ناس مثلنا، بس انتم خلقتوا لتزحفوا، ان خلقتوا لتاخذوا اوامر، واللي خلق ليزحف مستحيل يطير حتى لو حاول مليون مرة.
0: وبعدها واصل الفنان عبد الحكيم قطيفان حضوره بأعمال لاحقة، من بينها مسلسل تل الراهب عام 2024. أما بأحدث محطاته الفنية فشهد عام 2026 حضور لافت لقطيفان بأكثر من عمل درامي، فشارك بمسلسل الخروج إلى البئر وأدى شخصية اللواء نصيف بدران بعمل بيتناول قضايا السلطة والسجون والصراعات السياسية والاجتماعية. ووصفت الشخصية بأنها مختلفة عن شخصيته السابقة بمسلسل ابتسم أيها الجنرال، رغم أنه العالم السياسي والأمني كان حاضر بالعملين.
12: أنا برأيي اللي صار مهم ومهم كتير، وفينا نوجه رسالة للكل بأنه نحن عم نتغير، نحن ما بقى نحن،
13: بس هيك راح يحسوا انه عم يكسرونا،
12: وهالمطلوب تماما. لكن باللحظة المناسبة وقت بدنا بنسحقهم بلحظة. أنا برأيي خلينا حسوا هيك بفرط الانتصار والنشوة، وإنهم قدروا يضغطوا علينا وخلونا ننفذ كل طلباتهم.
0: أيضا سجل الفنان عبد الحكيم قطيفان مشاركته بمسلسل القيصر لا مكان لا زمان يلي تأجل عرضه الموسم الماضي، وهو عمل بيستند لشهادات حقيقية من داخل المعتقلات السورية وبيتناول تجارب المعتقلين والانتهاكات يلي تعرضوا إلى خلال سنوات حكم النظام السابق. وحضوره بهذا العمل كان لافت بصورة خاصة بالنظر أنه هو نفسه عاش تجربة الاعتقال والسجن أيام شبابه.
14: وصلنا الآن إلى أقرب نقطة يمكن الوصول إليها بعد استهداف النظام للغوطة الشرقية بالأسلحة الكيميائية.
15: بتجيب لي أبوه أمه أخته أخوه أي حدا بالبيت.
16: أنتوا لما تتلعب ما توصلوا لصرامينا.
17: ارتكبت جريمة بحق الوطن وسيد الوطن.
18: إذا مفكر حالك إنك أنت اللي حتعمل فيها ثورجي مشان تأسقط النظام بتكون كتير غلطان.
19: 15 مليون بعد ساعة بيكونوا عنا.
20: بركي أخذت المصاري وسلمتهم إياهم وما سلمتنا يا عروة.
21: بتعتبر كل ضباط وعناصر الفرع تحت أمرك.
22: ايه انا من الناس اللي عانت وتعذبت وتبهدلت بالسجن لسنين طويله.
23: صدقني هذا اقل عقاب بيستحقوه.
0: وهيك تبدو رحله عبد الحكيم قطيفان وكانها رحله فنان بدا متاخر ولكن وصل بثبات. تخرج بالمسرح ومن ثم امضى سنوات خلف القضبان، وبعدها رجع للفن ليبني اسمه خطوه خطوه. شارك بعشرات الاعمال وترك بصمته بالدراما السورية والعربية، وبعدها وجد نفسه بعد اندلاع الثورة السورية أمام اختبار جديد ما كان فني هالمرة، بل كان اختبار للموقف والقناعة. ومن اللافت بتجربة الفنان قطيفان أنه الشخصيات يلي عم يأديها اليوم تتقاطع بشكل مباشر أو غير مباشر مع الأسئلة يلي رافقت حياته: السلطة، الخوف، السجن، الحرية، والإنسان بمواجهة منظومة أكبر منه. ولكن الفنان عبد الحكيم قطيفان بالنهاية بيضل ممثل قبل كل شيء، ممثل بيمتلك أدواته وخبرته الطويلة وبيعرف كيف يحول الشخصية المكتوبة على الورق لإنسان بيتحرك وبيتنفس وبيثير بالمشاهد أكثر من سؤال أو أكثر من شعور.
24: مشان الله بيكفي هدايا.
25: ولو نفسي من واجبك
24: بجنن بيطير العقل أكيد كتير غالي حبيبي، مش هون الله بيكفي
8: لك. وأنا ما في شي بغير عليكي، إن شاء الله ألف مبروك، بس إن شاء الله يكون عجبك.
24: كتير كتير حلو. طمني، صار معك شي؟
8: بخصوص
24: عيلتك؟
8: دبرته مش الحال.
24: صدقوك؟
8: ما بدي تفرق معي، صدقوني بس صدقوني انت لبعضهم. بيني وبينك مل قلبي.
0: من أيام الخوف للتغريبة الفلسطينية، ومن الولادة من الخاسرة لابتسم أيها الجنرال، وصولاً لأعمال عام 2026 مثل الخروج من البئر والقيصر. تتواصل رحلة الفنان عبد الحكيم قطيفان، رحلة فنان ما كانت طريقة معبدة، ولكن استطاع أنه يحول كتير من محطات الألم لطاقة فنية، ويحافظ رغم تبدل الظروف على حضوره وعلى صوته وعلى مكانه بين نجوم الدراما السورية. عبد الحكيم قطيفان فنان حمل المسرح ببداياته، وحملته الحياة لتجارب أقصى من خشبة المسرح، وبعدها رجع ليحط كل هالتجارب بخدمة الشخصية يلي عم يؤديها أمام الكاميرا. ومن هون ربما بتكمن خصوصية هالفنان، إنه الشيء اللي عاشه ما بقي خارج أدواره تماماً، بل صار جزء من هذا العمق يلي عم نشوفه بعيوننا وقت نشاهده أمام الكاميرا. هاي كانت رحلتنا لليوم مع النجم عبد الحكيم قطيفان. بحلقتنا الجاية رح نتوقف مع حكاية نجم جديد ومسيرة أخرى تستحق أنه نرويها. وهلأ خلينا ننتقل لباقة مع أبرز الأخبار والنشاطات الفنية. أقيمت بالعاصمة السورية دمشق الندوة الحوارية الثالثة بعنوان دراما السورية بين التأثير والترفيه، وهالشي برعاية اللجنة الوطنية للدراما بالتعاون مع لجنة صناعة السينما والتلفزيون. وشهدت الفعالية حضور لافت من المهتمين وصناع القرار الفني، وبمشاركة رئيسية من الفنان القدير جمال سليمان.
1: حلاوة هذا العنوان بيعطيك مجال للحديث عن أشياء كتيرة، سواء بمجال الترفيه أو بمجال التأثير، وهذا اللي حصل بالندوة. وأنا والله بتشكر اللجنة الوطنية للدراما وغرفة صناعة السينما يعني على إتاحة الفرصة، وبتمنى أن يكملوا يعني مع آخرين بسلسلة ندوات حول هذا الأمر، لأنه اليوم نحن بسوريا أحوج ما يكون إلى مزيد من الحوار والحوار الحضاري، لأنه الحوارات والتفاعل بين الأطراف المختلفة وحتى لو كانت وجهات نظر مختلفة هو اللي بيخلينا نلاقي الأفضل دائما. طلعت أنا مبسوط كتير، لأنه يعني أنا دائما ببقى سعيد لما بيكون في عندي فرصة أتفعل أنا والآخرين، قولي اللي عندي وأسمع اللي عندهم.
0: تركزت جلسات الندوة حول المحاور الفنية التالية: الموازنة بين الرسالة والمتعة، الهوية والذاكرة الوطنية، تحديات الصناعة المعاصرة، والقدرة على المنافسة. وهالندوة كانت بإطار حراك مشترك ومستمر بين اللجنة المعنية لدعم صناعة دراما وتصحيح مسار الإنتاج والفكري. نسمع هلأ مع بعض القائمين على الندوة شو تحدثوا بالتفصيل.
2: الحقيقة اليوم الندوة هيك لها طابع خاص بحضور الأستاذ جمال سليمان، فنان قدير من ذاكرة في الوجدان السوري كبيرة، أعماله خالدة وموجودة وجزء منها تربى عليها. اليوم كانت الرؤى من اللجنة الوطنية للدراما ولجنة صناعة السينما والتلفزيون أنه نقيم ندوات متكررة لتكون هي بوصلة لتصويب العمل. ممكن بلحظة معينة يكون في عقبات، يكون في أخطاء، كل هذا الكلام نقدر نستدركه معا بصوت عالي أمام الملأ.
3: اليوم كان حوار عام عن الإيجابيات والسلبيات والأثر اللي تركته بالوطن العربي، وكيف تأثر الكاتب العربي كمان، ونزل اليوم الحوار طريقة النهوض بالنص، هي من أهم التوصيات اللي كانت، وموضوع شركات الإنتاج واستمرار الأعمال في سوريا والعدد الإنتاجي لها.
0: شهد مسرح الحمرة بدمشق انطلاق العرض الاحتفالي الضخم نوستالجيا ذاكرة الفن السوري، وسط حضور جماهيري وثقافي لافت. هذا الأوبيريت الفني يلي بتنظمه نقابة الفنانين فرع ريف دمشق كان بالتعاون مع وزارة الثقافة احتفاءً بإعادة تأهيل وافتتاح المسرح العريق مجدداً، وقاد العرض المخرج غزوان قهوجي، فيما تولى الإعداد المسرحي وئام إسماعيل، وجمع العمل أكثر من 60 فنان وفنانة شاركوا بصياغة مشهدية بصرية وموسيقية تدمج بين التمثيل، الرقص التعبيري والغناء الحي.
4: نفتتح معاً أوبيريت نوستالجيا التي صنعت بالشغف.
5: أنا مرضي بهالمكان أكثر ما أنا مرضي ببيتي.
6: بعرف.
5: حافظ تفاصيله وتفصيله.
6: بعرف.

0: وانتقل العرض بين 8 لوحات فنية ومسرحية استحضرت محطات ذهبية من تاريخ دراما والمسرح بسوريا عبر دمج شارات المسلسلات الأيقونية بمشاهد أدائية حية، ومنها لوحة سهرة مع أبو خليل القباني مترافقة مع أغنية هذه دمشق، لوحة المريض المستوحاة من أجواء شارة مسلسل أيام شامية، لوحة صقر قريش مع أنغام شارة حمام القيشاني، لوحة التحقيق يلي استعادت كوميديا شارة مسلسل عيلة خمس نجوم، لوحة غربة الممزوجة بشارة مسلسل يوميات مدير عام، لوحة طقوس الإشارات والتحولات مع شارة الولادة من الخاصرة، ولوحة خارج السرب يلي قدمت تحية لروح المخرج الراحل حاتم علي عبر شارة التغريبة الفلسطينية، إضافة للوحة القصيدة الختامية المتناغمة مع شارة مسلسل هجرة القلوب إلى القلوب. وشهد العمل مشاركة نخبة من الفنانين السوريين، منهم محمد أيتوني، ربا طعمة، فهد السكري، إيميل حنا، زينة الساروت، سامر الزلم، نور سليمان، لجانب حلول الفنان محمد جندية كضيف شرف على العرض. ونظراً للإقبال الجماهيري الاستثنائي والنجاح الكبير يلي حققه العرض بأيام انطلاقه الأولى، تم الإعلان عن تمديد أيام العرض لتمكين الشريحة الأكبر من الجمهور السوري من متابعة هالحدث الثقافي.
1: كثير في ناس راهنوا أو حاولوا يبثوا روح سلبية إنه سوريا ما راح يكون فيها فن، انطفت الثقافة، انطفت، تعرفي في دائماً أصوات الغربان اللي بتنعق الظلام بتحاول تشوه الصورة. هذا دليل بسيط وأول غيث قطرة إن شاء الله، لأنه لن يوقف طوفان الفن والثقافة اللي هي انعكاس للحياة ورغبة بالحياة.
0: انطلقت بمدينة حمص فعاليات الدورة التأسيسية الأولى من مهرجان حمص السينمائي للأفلام القصيرة يلي عم تتم إقامتها برعاية وزارة الثقافة والمؤسسة العامة للسينما تحت شعار بيعكس انبعاث الفن والضوء من قلب الركام. وحملة الدورة التأسيسية اسم المخرج السوري الراحل باسل شحادة تكريماً لذكراه. احتضن المهرجان 30 فيلم سوري قصير تنوع بين الروائي والوثائقي والتجريبي، وتم افتتاح العروض بالفيلم الوثائقي حدث في حمص يلي عم يروي حكاية الشهيدين أنس الطرشة وطارق الأسود، وشهد حفل الافتتاح تكريم المخرج هيثم حقي والفنان سامر المصري. وأشرفت على المسابقة الرسمية لجنة تحكيم رئيسية ضمت الفنانين حسن عويتي، ريم علي، ليلى عوض، والمخرجة إيناس حقي والمخرج ورد حيدر، لجانب لجنة تحكيم خاصة بالجمهور مؤلفة من فعاليات ثقافية وفنية من أبناء المدينة لمنح جائزة الجمهور.
2: قامت هذا المهرجان بهذا المكان كان تحدي كتير كبير، سينما مدمرة، بدك كل التجهيزات، هي بحاجة لكل التجهيزات، شاشة، صوت. الحمد لله اليوم كان الحفل الافتتاح رائع وأنا سعيد جدا بالأصداء اللي عم يعمل المهرجان.
3: فيلم حدث في حمص هو فيلم بيحكي عن الشهيدين أنس الطرشة وطارق الأسود. نحن اليوم بمهرجان حمص حبينا نحن نشتغل فيلم وثائقي قصير عن دور الشهيدين لأنه هن رمز من رموز المدينة.
4: مهرجان حمص السينمائي للأفلام القصيرة بدورته الأولى طلق اليوم من سينما حمص المدمرة. تم اختيار هذا المكان خصيصا كونه فيه رمزية كثير كبيرة انه نحن اليوم نرجع نحيي الأماكن المدمرة بسوريا بالذات السينمات، ونرجع نحيي المشهد السينمائي كاملا بسوريا ككل.
0: عادت التحضيرات مجدداً لمسلسل نور الدين الزنكي مع بدء شركة كلاكيت ميديا خطوات جديدة تمهيداً لتصوير العمل التاريخي. ونشرت لجنة صناعة السينما والتلفزيون بسوريا صورة للكاتبة إيمان سعيد أثناء توقيع أوراق مرتبطة بالعمل، وأعلنت استئناف التحضيرات الخاصة بالمشروع يلي بتناول سيرة القائد نور الدين محمود زنكي. بيحمل المسلسل توقيع إيمان سعيد فيما كان قد أعلن سابقاً عن تولي مضر إبراهيم مهمة الإخراج، على أن يتم الكشف لاحقاً من قبل الشركة عن بقية فريق العمل وأسماء الأبطال. وبيتناول العمل سيرة القائد نور الدين محمود زنكي ودوره بتوحيد مناطق من بلاد الشام ومواجهة الحملات الصليبية، لجانب اهتمامه بالإصلاح ودعم العلم والعمران. كشف المخرج صفوان نعمو تفاصيل مشروعه الدرامي الجديد يلي بيحمل اسم ملف 711 ويلي عم يخوض من خلاله تجربة المايكرو دراما. بيشارك بالبطولة الفنان فراس إبراهيم لجانب مجموعة من الفنانين السوريين والمواهب الشابة. وكان أوضح المخرج نعمه أنه العمل بيتألف من 30 حلقة مدة كل حلقة دقيقتين، وبتدور أحداثه حول 7 أشخاص ما بتجمعهم معرفة سابقة. بيلاقي كل واحد منهم نفسه أمام أزمة تدفعه لقبول دعوة رقمية غامضة قبل ما يلاقوا أنفسهم داخل بث سري بتديره شبكة إجرامية عابرة للحدود. وبيّن أنه ملف 711 رح يتم تصويره بالكامل داخل سوريا على أن يعرض عبر إحدى المنصات بعد انتهاء عمليات التصوير والمونتاج، فيما بيستعد فريق العمل لإجراء كاستينج للمواهب الجديدة في الوقت القريب. بيجمع المشروع صفوان نعمو بالمنتج محمد الشريف صاحب شركة بيراميدز للإنتاج الفني بتعاون جديد بعد مسلسل عيلة تعمل عمايل يلي جمع عدد من الفنانين بين سوريا ومصر. لهون متابعينا بتنتهي رحلتنا لليوم من برنامج زوم على النجوم. انتظرونا الأسبوع القادم بباقة فنية جديدة من الأخبار، إضافة لنجم الأسبوع يلي رح نختار نسلط الضوء عليه. من هون لوقتها ضلوا بألف خير. زوم على النجوم. بكل حلقة رح نعمل زوم على نجم من النجوم يلي بتحبون ونتعرف على جديد أخبار نجوم الفن. زوم على النجوم.
5: زوم زوم على النجوم.
6: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
7: دائرة التمثيليات في إذاعة دمشق تقدم

حكاية من حارتنا. التأليف وفيق الزعيم، مساعدا الإخراج فاروق الجمعات أحمد جنيد. حكاية من حارتنا إخراج فاضل وفائي.

0: لا بعمره طه ما سواها. محمود يجي على الدوام قبل بساعتين. لا ما تصدق.
1: لا يا عمي أبو وليد، إحنا بيناتنا ساعة أو ساعتين.
0: لا بس غريبة
1: يا سيدي، لقيت حالي ما عندي دراسة وضايق خلقي شوي، فقلت لحالي لأجي أتسلى معك شوي، وطلبت لك بريق شاي اكرك عجم. هلأ بيصل، شلوني معك؟
0: لا اليوم خابصة تمام. إيه سيدي فوت في الموضوع دغري. خير شوفي
1: حاجة يا عمي أبو وليد؟ رح تخجلني.
0: عم أمزح معك وأنا ضايق خلقي، منيح يلي جيت.
1: عمي أبو وليد بدي أسألك الحقيقة بس مستحي شوي. ابنك وليد شو عم يشتغل هلا؟
0: هذا يا سيدي الله يهوله من كم يوم سافر يشتغل بشركة بناء بالديكور.
1: إيه الله يوفقه. أصبح مو بقيان إلا بنتك، ما لما في عندها غيرها؟
0: لا ما في غيرها، هلا عم تدرس بكالوريا الله يرضى عليها. بعمرها ما تعبتني، تدرس لحالها وبتنجح بأعلى العلامات. إلا وليد الله يهديه، من صغره هالولد تعبني معه. بالكفاءة رسب وعاد مرتين، وبالبكالوريا رسب وما عاد إله عين يدير على كتاب. تقول تعقد من الدراسة، ومن وقتها مشنطت حاله ومشنطتني معه.
1: الحمد لله الله عوضك ببنتك. عمي أبو وليد شو بدي أسألك، مين عندكم بالحارة مطرح مالي ساكن أنا؟ يعني مين عنده بنت اسمها زهرة الليمون؟
0: ما في حدا. ليش بقى؟
1: طيب ليش عم تضحك؟
0: لأني أنا الوحيد يلي كنت نادي لبنتي غادة زهرة الليمون لما كنا ساكنين هنيك. ألو نعم، إيه هون. تسلم أبو جميل. إيه سيدي، قال قوم هات بريق الشاي لأنه ما عنده حدا يبعت لك إياه معه.
1: إيمو على راسي يا أحلى عم أبو وليد.
0: يا مالك يوم الدين، ثبت علينا العقل والدين. شو يلي خلاه يرقص من الفرح؟

0: جعون.
1: لك شو هاد؟ لك شو هاد العمى؟ لك حاسس حالي طاير بالعلالي.
0: لك كان زكاتك شفلنا شلون الجو عندك.
1: مغيمة تمام.
0: اوعى تمطر فوقنا.
2: قعود. قوم بقى خلصنا، بدنا نحكي لنا كلمتين قبل ما ننام.
1: طيب ليش ما بتحكيهم بعد ما تنام؟ مو احسن معلي.
2: خلصنا خلصنا قلت لك، اضبط حالك خلينا نحكي بالشغل.
1: بقصد معلم، صار لي ما انسطلت هسطلي من وقت ما طلعت من غير اليوم من السجن.
2: تنذكر وما تنعاد.
0: معلم، ما قلت لي قديش وقت انحكمت بآخر حبسي؟
2: 10.
0: اوف، 10 ايام؟ شو صارق مصاصة؟
2: وليد.
0: عفوا معلم، ما بقصد، بس من شان شو وقت انحكمت؟
2: سجلوها تجارة.
0: وشلون انكمشت معلم؟ شو معلم، ما جاوبني.
2: لا تستعجل، جاي وقت وبقلك كل شي. المهم هلا قوموا ناموا، وبكرة بدنا نتيسر على شغلنا.
0: لوين معلم؟
2: إذا حابب ما يجعك راسك لا تسأل بنوب. بتعرف شو معنات بنوب؟
1: يعني بنوب بنوب. تمام معلم، هلا أنا بشرح له معناتها. تيسر أنت والله معك على قوتك.

0: واقف عندك سلم نفسك قبل ما تموت. ها
1: انت مين؟
2: لا تفتحي تمك بنوب، ما بدي اذيكي بس بدي اتخبى عندك دقيقتين بشي غرفه لبين ما تروح الشرطه. بدهم يمسكوني ظلم.
0: ما شفتي واحد نط لهون على الاسطوح تبعكم؟
1: ليش بشوفه؟
3: لا تترددي، اذا شفتي قولي وينه قبل ما يصرف كيس المخدرات يلي معه.
1: مخدرات؟
0: وينه؟ منين هرب؟
1: نزل لتحت على البيت وتخبى بهديك الاوضه.
0: عندك وقف عندك، حط الكلبشة بايده، خذ منه الكيس. قلت لك لا تتحرك، فضي المسدس براسك. وشك على باب الصحراء.
2: شو علي مدام؟ كتر خيرك.

0: الشاهدة سهى عبد الكريم.
1: نعم.
0: اطلع يا بنتي على هالمتهم للمرة الأخيرة، ولينا هذا هو الشخص اللي نط على أسطوح بيتكورن، وهو حامل نفس الكيس الموجود أمامك واللي أخذوا منه الشرطي لما ألقى القبض عليه؟
1: نعم سيدي.

0: عشر سنين لدفعك حق بأعز ما عندك، عشر سنين لولا شهادتك ما نمتن، ما نمتن بنوب.
1: خير معلم، شو صاير لك؟ صاير شي معها؟
0: ما في شي، ما في
1: خير.
0: روحوا ناموا، ما في شي.
1: طيب

0: سامية، هلأ بدك تحكي لي من شو هالزرائي اللي على وشك لما لا؟
1: قلت لك وقعد، ليش ما بتصدقي أم وليد؟
0: لأنه إذا وقع الواحد بيزرق كتفه، إيده، رجله، مو وشه وداير عيونه.
1: خلص وها، الله يوفقك.
0: بتخبي عني سامية؟
1: لا والله، بس شو بدي قلك؟
0: قليلي من إيش؟
1: من إيش يعني؟ من البسط لما من السعادة بيزرق داير عينه الواحد، يا الله يبلاها إيده بالكسر.
0: مين وهاد؟
1: جوزي. مين يعني؟
0: جوزك ضربك؟
1: ضربني وبس، امشى فينا الحارة ولما علينا الجيران.
0: يو ليه؟
1: شو بدي قلك؟ خليها مستورة أحسن.
0: لا يا سامية، نحن أخوات وأهل.
1: من وقت ما تجوزته وأنا بقول بكرة بيتحسن، لما بيجي أولاد بيهدأ أو بيستحي على حاله. صار أولاده طوله وبنته عم تنخطب وهو كل ماله على قلعان. كنا بالكيف، صرنا بالحبوب والشم.
0: شو؟
1: شو شو؟ مثل ما عم تسمعي، شبك فنجرتي عيونك انتي التانية؟
0: لهالدرجة؟
1: وأكتر يا سوها، لما بيصير وقتها وما بتكون معه بيمشي البيت فينا، بيجن وبيكسر كل شي قدامه بشقشق أوعي. هداك اليوم كانوا جايين ناس لعنا يخطبوا بنتي إنصاف.
0: إيه؟
1: هن فاتوا من هون وهو خرم من هون. الله وكيلك، أعطيته حلقاتي اللي وردتهم من أمي لحتى راح يشتري شمي.
0: وبعدين؟
1: كنت بالأب صرت بالبنت، من كتر ما بكيت وقتلت بحالها فكروا الجماعة إنه ما بدها تتجوز قاموا هربوا.
0: طيب وهلأ ليش ضربيك؟
1: خريم وما معه مصاري.
0: ايه؟
1: طلب مني دبر له منين ما كان، وأنا لو معي 100 ليرة كنت اشتريت طبخة لهالولاد يلي صار لهم أكتر من 10 أيام على الشاي والخبز.
0: ليش؟ قديش حقها هي الشمة؟
1: تسوالها شي 300-400 ليرة.
0: يا لطيف. طيب ليش ما بتشتكي عليه؟
1: والله يا سوها، أوقات بصل على باب المغفر وبقول بدي اشتكي عليه، على الأقل بيعالجوه وبيحبسوه، بعدين برجع وبقول بركي الله بيهديه وبيتوب لحاله، وبلا هالبهدلة قدام الناس عندي صبايا. ايه سوها؟
0: شو؟
1: الله يخليكي، أنا قايمة روح على البيت، مالي قدراني داوم، بدي أشوف هالأولاد شو صار فيهم.
0: دقيقة سامية، خدي هدول، اشتري لحم الأولاد واطبخي لهم ياهن.
1: سوها لا أرجوك.
0: لا يا سامية، مو عيب، أنت أختي وولادك ولادي.
1: تسلمي يا سوها، روحي الله يرد لك وليد بالسلامة ويحمي لك ياه.

0: مرحبا أنسة عبير.
1: أهلين سيد محمود.
0: ممكن أشرب قهوة معي؟
1: تفضل أقعد، بس أنا مضطرة أمشي.
0: لوين؟
1: عندي محاضرة.
0: بس هلأ ما في محاضرة. بعدين في موضوع حابب أحكي معك.
1: موضوع؟ ومعي أنا؟ تفضل أحكي.
0: كيف أهلك أنسة عبير؟
1: الحمد لله. شو الموضوع؟
0: أنا موضوع؟
1: يلي قلت لي بدك تحكي معي، شو نسيت؟
0: لا لا ما نسيت، بس خجلان شوي.
1: ليش الموضوع بيتعلق بمين مثلا؟

صور الشخصيات حسب سماع الأصوات: أحمد حداد، أحمد ملي، محمد صباح عبيد، وفيق الزعيم، محمود الأغواني، تيسير العاتقي، أدهم الملة، أميمة الطاهر، أحمد مصطفى، أمجد حسين، نادرة ملص، وجيانا عيد.

خلال لقائي غدا مع حكاية من حارتنا. وتحية من المؤلف وفيق الزعيم والمخرج فاضل وفائي.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: السادسة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: نشرة الأخبار المحلية.

0: نحييكم متابعينا الأكارم ونقدم لكم نشرة الإخبارية المحلية لهذا اليوم، نبدأها بإبراز العناوين والزميل أحمد.
1: الرئيس أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية مع الوزير الشيباني للسعودية للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
0: وفد سوري يزور المختبرات العلمية في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا لبحث التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال.
1: في النشرة أيضا، إدارة مكافحة المخدرات وحرس الحدود يحبطان محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة كانت قادمة من لبنان. معكم في تقديم هذه النشرة لينا هندي وأحمد شحادة، وفي الإخراج مرفت العبدالله. من العناوين إلى التفاصيل.
0: مساء الخير. وصل الرئيس أحمد الشرع إلى العاصمة السعودية الرياض برفقة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني في زيارة رسمية للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. هذا وكان في استقبالهما أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز. هذا وتتعزز العلاقات الثنائية بين دمشق والرياض وتسير بخطى متسارعة انطلاقا مما يجمع البلدان من تطابق في الرؤى حول قضايا مشتركة وأخرى مرتبطة بالتحولات الكبيرة التي تشهدها المنطقة إثر الحرب الأمريكية على إيران والتطورات في اليمن. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
2: في ظل تحولات كبرى ومتسارعة تشهدها المنطقة، تأتي زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى السعودية في توقيت بالغ الحساسية فرضته التطورات المتلاحقة في المنطقة، وفي مقدمتها الحرب الأمريكية على إيران والتطورات في اليمن وما رافقها من تداعيات أمنية وسياسية طالت دول الإقليم. وفي مواجهة هذه التحولات تبرز أهمية تعزيز الحوار والتنسيق بين دول المنطقة، وفي مقدمتها دمشق والرياض بما يعزز مقاربات مشتركة تجاه التطورات الإقليمية. وتأتي الزيارة في سياق مسار متسارع من التواصل السوري السعودي عكسته الزيارات واللقاءات المتبادلة بين مسؤولي البلدين وتواصل قنوات الحوار حول مختلف الملفات المشتركة انطلاقا من تقارب الرؤى تجاه قضايا الأمن والاستقرار وضرورة تعزيز التعاون العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة. وبالتوازي مع المسار السياسي تتجه دمشق إلى توسيع علاقاتها مع محيطها العربي واستعادة حضورها ودورها في منظومة العلاقات الإقليمية، فيما تفتح العلاقات السورية السعودية مساحة واسعة للتعاون الاقتصادي باعتباره أحد أبرز مسارات المرحلة المقبلة. فالاقتصاد يشكل محركاً أساسياً في مسار التقارب بين البلدين في ظل ما تمتلكه سوريا من فرص واسعة في قطاعات إعادة الإعمار والطاقة والزراعة والصناعة، مقابل توجه سعودي متزايد نحو توسيع الاستثمارات والشراكات الاقتصادية في المنطقة. ويكتسب التعاون الاقتصادي بين دمشق والرياض أهمية إضافية في ظل حاجة سورية إلى دعم مشاريع التنمية وإعادة تأهيل القطاعات الحيوية التي تضررت خلال سنوات الحرب، فيما تمنح سوريا بموقعها الجغرافي والاستراتيجي هذا التعاون بعدا يتجاوز الاقتصاد ليصل إلى إعادة تفعيل دورها في محيطها العربي والإقليمي. ومع التطورات المتسارعة في المنطقة ولا سيما الحرب الأمريكية على إيران والتوترات المرتبطة بها وإغلاق مضيق هرمز، تتزايد أهمية الدور السوري في معادلات الأمن والاستقرار الإقليمي، لتتجه العلاقة بين دمشق والرياض نحو مرحلة أكثر اتساعاً عنوانها التنسيق السياسي والتكامل الاقتصادي والشراكة في مواجهة تحديات المنطقة.
1: وفد سوري برئاسة مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد المختبرات العلمية في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا برفقة ممثلين عن شعبة الخدمات العلمية والمختبرية، وتعرف الوفد إلى المعايير المعتمدة في تحليل المواد المخدرة وتحديد السلائف الكيميائية. كما اطلع الوفد على إجراءات السلامة والبروتوكولات المعتمدة في التعامل مع المواد المخدرة والكيميائية وآليات إجراء التحاليل والفحوص المخبرية وفق المعايير الدولية. وعلى هامش الزيارة عقد اجتماع برئاسة مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد مع عدد من المسؤولين والخبراء، جرى خلاله استعراض أحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة في تحليل المواد المخدرة والكشف عنها وبحث آليات التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال. للوقوف على هذا الموضوع ينضم إلينا المحلل السياسي والعسكري الاستراتيجي العقيد هشام مصطفى. مرحبا بك سيادة العقيد.
3: أسعد الله أوقاتكم، مرحبا بكم.
1: أهلا وسهلا بك. يعني بداية، كيف يمكن أن تسهم هذه الزيارة إلى فيينا في الاستفادة من التجربة الدولية في الكشف عن المواد المخدرة؟
3: طبعا أستاذي، لهذه الزيارة أهمية كبيرة، حيث تشكل يعني نقطة تحول فنية وقانونية مهمة، ويمكن تفصيل الاستفادة منها من خلال عدة محاور نستطيع أن نوجزها. أولا، بتطوير الكشف الفني ومواجهة مادة الكتاغون ومشتقاتها، حيث تعتمد الشبكات الإجرامية على تعديل الصيغ الكيميائية للمخدرات الاصطناعية، وذلك للتهرب من القوائم المحظورة. تتيح هذه الزيارة للمختبرات السورية تبني بروتوكولات ما يسمى بالتحليل الطيفي أو الكروماتوغرافي الحديثة، مما يسمح بالتعرف الفوري على أي تعديل في البنية الجزئية للمواد المخدرة في حال يعني حدث تغيير في تركيبتها. أيضا تفيد هذه الزيارة بالسيطرة على ما يسمى بالسلائف الكيميائية. السلائف الكيميائية لمن لا يعرفها هي مواد مشروعة تستخدم في صناعة أدوية، تستخدم في صناعات مثل الأدوية يعني والمنظفات، ولكي يتم تحويلها يعني أو بالأحرى فيما بعد، بعد أن يعني يهمل الدواء وتهمل المنظفات بالاستفادة من شرعيتها، يتم تحويلها بشكل سري للإسهام في صناعة المخدرات. الاستفادة هنا تكمن في تبني نظام ما يسمى الإنذار المبكر والتدقيق الرقمي بالشراكة مع الهيئات الدولية لمراقبة حركة استيراد وتداول هذه المواد من لحظة دخولها وحتى استخدامها الغير شرعي النهائي. أيضا تسهم في التحقيق الجنائي الرقمي ومشاركة البصمة الكيميائية، وكذلك في بناء القدرات الفنية وتدريب الكوادر، حيث يمكن فتح قنوات اتصال مباشرة مع شعبة الخدمات أو ما يسمى شعبة الخدمات العلمية والمختبرية الأممية. هذا الأمر يمهد الطريق لإرسال بعثات تدريبية من سوريا أو لإرسال بعثات تتدرب في المختبرات هذه بكوادر أمنية من سوريا، وكذلك ممكن في المراحل المتقدمة أن يحصل هناك أو تحصل سوريا على كواشف مخبرية قياسية متطورة لا يمكن الحصول عليها إلا عبر قنوات الأمم المتحدة الرسمية. نعم.
1: جميل. بالحديث عن يعني عن التجربة السورية في مكافحة المخدرات، سيادة العقيد، كيف تقيم هذه التجربة بعد الكشف عن شبكات تهريب للمخدرات والأسلحة في سوريا عقب سقوط النظام البائد؟
3: أستاذي، تأتي جهود مكافحة المخدرات في سوريا عقب سقوط النظام البائد يعني لنقل بيئة أمنية في بيئة أمنية وجيوسياسية غاية في التعقيد. يظهر التقييم سواء بجوانبه الإيجابية أو السلبية بعدة نواحي. أولا، نتحدث عن الجوانب الإيجابية. يعني عانت وزارة الداخلية وإدارة مكافحة المخدرات لسنوات طويلة أو لسنوات أو لأشهر طويلة عفوا من هذا الجهد الذي بذلته بشكل ممنهج، لأن سوريا كما نعلم عاشت سنوات طويلة من خلال تحولها إلى مركز رئيسي لإنتاج وتهريب الكبتاغون عالميا برعاية شبكات نفوذ تابعة للنظام السابق وبأذرع خارجية أيضا. لم يختصر الأمر على ملاحقة المروجين المحليين، بل نجحت الجهات المختصة في تفكيك بنية تحتية كاملة تشمل مصانع سرية وخطوط إمداد متطورة وشبكات مالية معقدة تستخدم حتى في غسيل الأموال. أيضا استطاعت شبكات يعني استطاعت إدارة مكافحة المخدرات ووزارة الداخلية أن تنجح في تحويل سوريا من دولة كانت تعتبر من أبرز الدول في عهد النظام البعث الذي كان يرعى تجارة المخدرات وتصنيعها.

0: اقتصادي قوي. أصبح هناك تنسيق بيننا وبين العراق، بيننا وبين تركيا، بيننا وبين الأردن، من أجل ضبط هذه الشبكات. ونستطيع أن نقول وأعيد للمرة الثانية بأن الدولة السورية والأجهزة المختصة فيها قد تمكنت بنسبة ما يقارب 80% من كشف العديد من شبكات ترويج المخدرات وتصنيعها، معامل تصنيعها، والقبض على الكثير من التجار الذين أسهموا إلى حد كبير في حقيقة في قتل الشباب لدينا بترويج هذه المخدرات في الداخل السوري على عهد النظام البائد وعلى عهد الميليشيات الإيرانية. نعم.
1: نعم، شكرا لك سيادة العقيد هشام مصطفى على كل هذه المعلومات.
0: الشكر موصول.
2: نتابع معكم تقديم هذه الأخبار من دمشق. في الأخبار الأمنية، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع قوات حرس الحدود من إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة في ريف دمشق كانت قادمة عبر الحدود من الأراضي اللبنانية. وأسفرت العملية عن ضبط 62 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، إضافة إلى 210 ألاف حبة من عقار الكبتاجون. هذا وتمت مصادرة كامل المضبوطات أصولا، فيما تتواصل التحقيقات للوقوف على ملابسات القضية وملاحقة الشبكة المتورطة لتقديمها إلى القضاء.
1: أطلقت الأكاديمية السورية للإعلام بالشراكة مع وزارة الإعلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP حملة الكلمة تبني، وذلك بهدف التوعية بمخاطر خطاب الكراهية والتحريض والمعلومات المضللة وتعزيز الممارسات المسؤولة في إنتاج المحتوى وتداوله. وتمتد الحملة عبر مجموعة من المنصات والقنوات الإعلامية بمشاركة عدد من الإعلاميين والمتخصصين وصناع المحتوى بهدف تعزيز الوعي بأثر الكلمة.
2: بدأت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بالتعاون مع مديريات الخدمات الفنية والزراعة والموارد المائية في حلب وأدلب تنفيذ أعمال إسعافية عاجلة في سدة السيحة وحوض نهر قويق بهدف الحد من مخاطر الفيضانات والسيول خلال الموسم المطري. هذا وأشار وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح في تصريح له، أشار إلى أن عمل الوزارة لا يقتصر على الاستجابة للفيضانات والسيول بعد وقوعها، وإنما يشمل إجراءات تهدف إلى منع تحول الأخطار الطبيعية إلى كوارث تهدد السكان وممتلكاتهم والأراضي الزراعية.
1: في خبرنا الأخير، أعلنت الشركة السورية للكهرباء استكمال أعمال إعادة تأهيل خط التوتر العالي 230 كيلو فولت زيزون بسيدا في إدلب بالتزامن مع أعمال صيانة وتأهيل عدد من خطوط التوتر 66 كيلو فولت وصيانة شاملة لمحطة تحويل بسيدا، بما يدعم المنظومة الكهربائية في إدلب.
2: متابعينا الأكارم، نشرة المحلية انتهت، وهذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية والوزير الشيباني إلى السعودية للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وفد سوري يزور المختبرات العلمية في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا لبحث التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال. وكان في هذه النشرة، إدارة مكافحة المخدرات وحرس الحدود يحبطان محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة كانت قادمة من لبنان.
1: أيها السادة، تلكم كانت نشرتنا لهذه الفترة، فتقبلوا تحيات معديها من منظومة الأخبار في إذاعة دمشق. كنا معكم في تقديمها لينا هندي وأنا أحمد شحادة، وفي الإخراج مرفت العبد الله. شكرا لكم على حسن المتابعة. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

الكهرباء نعمة والحفاظ عليها مسؤولية. أطفئ الإنارة والأجهزة غير الضرورية عند مغادرة المكان، فكل كيلو واط وفره اليوم يساعد في استقرار التغذية للجميع.

تجارب حقيقية، أسئلة صادمة، وحقيقة عن الإنسان قد تجعلك تعيد النظر في تفكيرك. أتظن أنك تعرف نفسك؟ لكن ماذا لو وضعناك تحت الاختبار؟ تحت الاختبار كل ثلاثاء 8 مساء على إذاعة دمشق. تحت الاختبار.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: شو اللي خطر على بال المواطن اليوم يطالب يعني بموضوع الاستملاك وفتح هذا الملف؟ عم نحكي على قانون عام 83، ليش الآن؟
2: أستاذ أحمد، نحن الأرض مستملكة قديماً، كل يعلم كان نظام ظالم مستبد، ما أحد يجرؤ النقض على هذا النظام.
3: الحقيقة الذي يحكم موضوع الاستملاك في سوريا القانون رقم 20 لعام 83. لابد أن نشير أن الملكية الخاصة ملكية مقدسة دستوريا.
1: عقارات مملوكة للدولة، عقارات وضع اليد، وعقارات مستملكة. أنا قلت ببداية الحلقة نحن بملف معقد قانوني وعقاري بناء على القانون 83. هل هذا القانون يعني قطع الطريق دم أي حل؟ مساء الخير متابعي إذاعة دمشق، وحلقة جديدة من برنامج هيك حكوا. حقوق المواطن حق مقدس، كفله الدستور وكفله القانون. واحدة من أكثر القضايا تعقيدا اليوم في سوريا هي قضايا الاستملاك. قانون 20 عام 1983 منح السلطات المحلية حق الاستملاك بالمنفعة العامة. ملعب المحامين دائما يبحثون عن الثغرات، وأعتقد هذا القانون تحديدا مليء بالثغرات ومليء بالدخلات القانونية. طبعا موضوع الاستملاك بهذا القانون عام 1983 مثل ما قال تخول الجهات الحكومية أن تأخذ أرض سين من الناس من أجل المنفعة العامة، بناء مدرسة، بناء مشفى، بلا بلا بلا. وطبعا يتم كان الخلاف على موضوع التعويض والقيمة السوقية لهذا العقار. دائما في عنا بالجغرافيا متابعينا البركان الخامد الذي قد يثور في أي لحظة نتيجة التراكمات اللي عم بتصير بجوف الأرض. اليوم متابعينا عادت القضية مرة أخرى إلى الواجهة، وطبعا السؤال بيسأل الناس بتسأله شو السبب، ليش هلأ؟ يمكن لأنه البلد صار منفتح، موضوع الاستثمارات والشركات وبناء الشركة وبناء خلونا نقول الوحدات السكنية. أنت أخذ منفعة عامة بناء مدارس، اليوم تحولنا لشيء له علاقة بالاستثمار. أهالي خرجوا مطالبين بحقوقهم على موضوع قانون الاستملاك. برجع أقول واحد من القضايا المعقدة الحقوقية والعقارية بالبلد. معظمية الشام، حرستا، بحمص، بحلب، بكثير من أماكن بسوريا طبعا خرج الناس مطالبين بحقوقهم بضمن قانون الاستملاك. أنا حاولت قدر المستطاع ألخص القضية وألخص الموضوع بعجالة، لأنه سأترك الحديث لضيوفي اللي هن أدرى بحيثيات الموضوع. في الاستوديو أرحب بالأستاذ رشيد عبد الجليل، المحامي والمستشار القانوني. أستاذ رشيد مساء الخير.
3: مساء النور، حياك الله. هلا حياك الله.
1: عبر الهاتف أرحب بالأستاذ عبد الخطيب أبو جمال، وهو من لجنة استملاك معظمية الشام. أستاذ عبد مساء الخير.
4: مساء الخير
1: يا مرحبا، نورتني على أثير إذاعة دمشق.
4: أقدم الشكر لإذاعة التلفزيون
3: وتحياتي للأستاذ
4: عبد الرشيد عبد الجليل.
3: حياك الله.
1: خلينا نبلش معك أبو جمال بهيك حكوا. الناس عم تقول ليش هلأ؟ يعني شو اللي خطر على بال المواطن اليوم يطالب يعني بموضوع الاستملاك وفتح هذا الملف؟ عم نحكي على قانون عام 83، ليش الآن؟
2: أستاذ أحمد، أول شيء السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: أستاذ أحمد، نحن الأرض مستملكة قديما، كل يعلم كان نظام ظالم مستبد، ما أحد يجرؤ النقض على هذا النظام.
1: نعم.
2: أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالثورة، وانتصرت هذه الثورة، وبفضل الله عز وجل أتنا السيد الرئيس أحمد الشارع. تحياتنا للسيد الرئيس أحمد الشارع، ظننا فيه إن شاء الله خير وسينصفنا. السيد الرئيس أحمد الشارع خرج من رحم الثورة، وهو يعلم يعني كما خرج السيد الرئيس. إحنا خرجنا نحن والسيد الرئيس على هذا الظالم، وأملنا بإعادة حقوقنا إن شاء الله تعالى.
1: خليني أفهم أكثر أبو جمال.
2: نعم.
1: اليوم لجنة التخمين أو لجنة الاستملاك، أنتوا عم تطالبوا بحقوقنا، بالحقوق. حلو هذا الحكي وأنا معه حرفيا، ولكن حتى أفهم أكثر، عندما خرج الناس بعدد من المناطق في سوريا بموضوع رفضهم لقانون الاستملاك، هل تطالبون بعودة الأراضي؟ هل تطالبون بتعويض مالي؟ حتى أفهم أكثر، ما الذي تطلبونه اليوم؟
2: سيدي الكريم، لا، بالنسبة الى نحن يجب ان نتكلم للانصاف عن استملاك سوريا بالعام. لكن بالنسبه للمعظم عقارات المعظم هناك عقارات منقوله ملكياتها للدوله محافظة او الاسكان اكثر شيء، هناك عقارات وضع اليد لا هي منقوله ملكيتها ولا هي مستملكه ولا هي مشغول عليها. هلا نحن نطلب كأهالي معظمية الأرض اللي عليها وضع اليد لا عليها أبنية ولا هي مستملكة إعادتها إلى أصحابها، وهذا حق شرعي. وهناك عقارات مستملكة.
5: لمين مستملكة؟
2: المستملكة الغير مشغولة إعادتها إلى أصحابها، لكن العقارات المشغولة عليها نقاط عسكرية وبحاجة إلها الدولة مالي وبالسعر الحالي
5: بتكون بالسعر المالي.
2: نعم.
5: طيب اسمح لي ابو جمال حتى نفند مع بعض، تبقى معي لحظات استاذ رشيد.
2: نعم.
5: تسمعنا هيك.
3: نعم.
5: محطات سريعه. عقارات مملوكه للدوله، عقارات وضع اليد، وعقارات مستملكه. انا قلت ببدايه الحلقه نحن بملف معقد قانوني وعقاري، كيف بتعلق؟ هل هناك امكانيه يعني اليوم قانون 83 القانون 83، هل هذا القانون يعني قطع الطريق دام اي حل؟
3: في البداية اسمح لي أن أشرح ما يحدث قانونا حتى الأخوة المستمعين يفهمون عن ماذا نتحدث بالتحديد ولماذا هذا الأمر أثير في الوقت الحاضر بشكل أصبح الشغل الشاغل في الشارع السوري اليوم. الحقيقة الذي يحكم موضوع الاستملاك في سوريا القانون رقم 20 لعام 83. القانون 20 لعام 83 حدد أن الاستملاك في البداية لابد أن نشير أن الملكية الخاصة ملكية مقدسة دستوريا، وحتى الإعلان الدستوري بعد انتصار الثورة أكد هذا الأمر أن الملكية الخاصة ملكية مقدسة لا يمكن المساس بها إلا في سبيل المصلحة العامة. القانون رقم 20 لعام 83 أكد على أن الاستملاك يجب أن يكون للمصلحة العامة. ما هي المصلحة العامة؟ الدولة ليس لديها لا تملك أراضي حتى تقيم مشافي أو تقيم مدارس أو تقيم مباني للوزارات أو تشق طرقات، فهي عند الحاجة تضع يدها على العقار التي هي بحاجة إليه لتبني عليه مشفى أو تبني عليه مدرسة وتقوم باستملاكه بهدف فقط المنفعة العامة. ماذا حدث بعد ذلك في العام؟ أنا أراه القانون الكارثة أو المرسوم الكارثة هو الذي صدر في عام 2018 في بعد قيام الثورة السورية المباركة. عام 2018 أصدر الهارب مرسوما سمح للجهات التي الاستملاك لصالحها، مثلا المؤسسة العامة للإسكان أو وزارة الإسكان، أن تقوم بمشاريع استثمارية على الأراضي المستملكة. وهنا نكون خرجنا حقيقة عن الهدف الحقيقي للاستملاك وهو المنفعة العامة. أصبح الموضوع موضوع استثماري ليس موضوع المنفعة العامة.
5: إذن بين 83 وال 2018 وما أصدره بشار الأسد بذاك الوقت،
3: نعم،
5: هل يتضارب يعني القوة لمن؟
3: طبعا
5: القانون أم المرسوم؟
3: طبعا هلأ في الوقت الحاضر نحن هم يطبقون المرسوم التشريعي لعام 2018 الذي أتى بعد القانون رقم 20 لعام 1983.
5: طيب. رح نرجع على الحل موضوع المرسوم. نعم. موضوع معقد.
3: نعم.
5: أبو جمال أكيد تواصلتوا أنتم مع الجهات المعنية، ما هيك؟ والموضوع مش بس بالمعظمية، يعني بأكثر من منطقة داخل دمشق وخارج دمشق. شو كانت ردود الجهات المختصة المحلية محافظة خلينا نقول، شو كان ردودهم؟ مثل ما عم حكى الأستاذ رشيد قالوا لك نحن اليوم مكبلين بمرسوم 18.
2: يا سيدي
5: نعم.
2: أول شيء يعني استملاك الكم الهائل من أراضي الشعب اللي هي حق ملك حق شرعي سيدي الكريم تحت دعاء المنفعة العامة، وهذا الكلام غير صحيح. المنفعة العامة هي مشفى، نعم، شوارع، طرق، جسور، مدارس
5: معروفة. نعم.
2: بحاجة أنا اليوم الدولة إذا بعرفها بحاجة إلى مدرسة تأخذ عقاري، ما عندي أي مشكلة. المشكلة اليوم الدولة عم تأخذ هالأراضي وهالعقارات الكمل تعطيه لمستثمر، وهذا المستثمر عم يبيع ويأنتج يبيع ويعبي أمواله ويهرب.
5: طيب
2: هي الأرض يجب إعادتها إلى أصحابها وإلى ملاكها.
5: مفهوم أبو جمال، يعني أنا فهمت تماما موضوع دخول الشركات والاستثمار، وهو سؤالي كان واضح. أنتوا أكيد يعني الموضوع انحكى كتير على السوشيال ميديا وبرنامج هيك حكوا عم يفند ما قيل، شو كان ردة فعل الجهات الحكومية المحافظة خلينا نقول على النطاق الضيق، قولوا حضرتك بلجنة المستملاك بالمعظمية
2: أكثر من مرة مع المحافظ الريف ومع المحافظ المدينة.
5: جميل حلو.
2: الكل عم يدافع دفاع مستميت عن قوانين الاستملاك
5: اللي هنن
2: لك أخي الدولة السادقة استملك. يا أخي ما طب نحن خرجنا على الدولة، لأن الدولة كانت حكومة ظالمة مجرمة.
5: عم يقولوا لكم انه نحن موجود عندنا قانون، يا اخي هذا القانون حتى لو اصطنع في نظام بشار الاسد نحن ملزمين فيه، ما هيك؟
2: طب نحن خرجنا على قوانين ظالمه هالكه من بشار الاسد، وكلنا بنعرف انه كان بشار الاسد ظالم مجرم.
5: يا ابو جمال مفهوم، بس انا حتى افهم حتى اوصل النقطه للاستاذ رشيد كيف بدي يرد. قالوا لكم نحن مرتبطين بهذا القانون، هذا القانون اللي صنعه نظام بشار الاسد. رشيد عبد الجليل، الاستاذ رشيد عبد الجليل كيف بترد قانونيا؟
3: في الحقيقة اليوم المنتظر من مجلس الشعب أن يقوم بمراجعة هذه القوانين. الحقيقة هناك تجارب سابقة لدول سبقتنا بعد سقوط النازي في ألمانيا وبعد انهيار نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، كانت تلك الأنظمة أيضا وضعت واستملكت عقارات كثيرة للناس. بعد زوال هذه الأنظمة تقوم الحكومات بمراجعة هذه القوانين التي ظلمت الناس حتى نستطيع إنصاف الناس، حتى نستطيع إنصاف الناس. فنحن اليوم أعتقد نحن اليوم هذا الكلام سمعته من مسؤول في وزارة الإسكان، أن قانون الاستملاك الجديد أصبح تقريبا جاهزا للعرض على مجلس الشعب. نحن في الحقيقة ننتظر من مجلس الشعب قانون استملاك جديد ينصف طيب. الناس حقيقة.
5: أبو جمال حكى شغلة الأستاذ عبدو، نحن خرجنا على نظام ظالم،
3: صحيح.
5: خرجنا على نظام فاسد،
3: صحيح.
5: ماشي، إذا عندك مرسوم أساسا هو 2018 واللي هو كان بعز الثورة،
3: نعم،
5: وكان هدف منه واضح، لماذا لا يتم تجميده؟ يا أخي أنت اليوم خرجت على هذا النظام بقوانينه، شو السبب اللي
3: سارك؟ يا سيد هناك مطالبات من الأمم المتحدة، لجنة خبراء من ثلاث خبراء طالبت الحكومة السورية بوقف هذا المرسوم حتى لا تصبح هناك نستطيع أن نقول أضرار أكبر في حال تنفيذ مشاريع كبيرة على أراضي
5: مشاريع
3: استثمارية كبيرة، نعم.
5: أبو جمال،
3: فنحن بحاجة إلى تعديل هذه المراسيم بحيث
5: تعديل ولا تجميد حاليا؟
3: مبدئيا تجميد حتى يتم تعديلها من قبل مجلس الشعب بطريقة تنصف الناس جميع الناس.
5: طيب أبو جمال بدي أرجعك على مجلس الشعب،
3: نعم.
5: هذه سؤال أبو جمال أستاذ عبدو، يعني مع احترامي للي عم بسمعه، نطلع مظاهرات اعتصامات مطالبات هذا الحكي كله وصفر على الشمال، لأنه الكلمة جاهزة أخي عنا مرسوم 2018 وعبروا عن رأيكم من الأخير غير قادرين على الحل، شو رأيك؟
2: والله يا سيد الكريم إذا بدنا نقول وقفات الاحتجاجية صفر على الشمال فتكون الدولة خاطئة.
5: أنا عم بحكي بناء على المعطيات اللي عندي،
3: بناء القانون،
5: بناء القانون. هن عم يردوا، نعم. عم يقولوا في عنا مرسوم 2018،
3: نعم.
5: تمام أستاذ عبدو، معناها اللي عم نشوفه مجرد حكي، ما في شيء على الأرض الواقع ولن تتم حل هذه المشكلة، ما هيك يا أستاذ أبو جمال؟ ولا بتقولي لا في عنا في وعود إن شاء الله رايحين للحل حالي؟ تفضل أستاذ عبدو.
2: يا سيد الكلمة، اللي بده يقول الاحتجاجات أو وقفات المطالبة بإلغاء مراسيم الاستملاك صفر على الشمال فبيكون واحد الناس إلى حقوق اليوم، ولن ترجع ولن تتراجع عن الوقفات عن الشوارع والاحتجاجات حتى إسقاط هذه المراسيم الظالمة.
5: إسقاط هذه المراسيم، مطلوب إسقاط هذه المراسيم، ما هيك يا أبو جمال؟
2: هذه المراسيم وإعادة النظر بكل أراضي سوريا. سيد الكريم، 85% من أراضي سوريا مستملكة وحصرا هي أراضي أهل السنة للأسف، لكن الاحتجاجات هي اللي حتاخذ حدها، والحمد لله ماشيين بالاحتجاجات على مستوى سوريا حتى إلغاء هذه القوانين.
5: طيب فيني ألخص معك أخيرا أستاذ عبد الخطيب، وفعلا شكرا لحضورك معي، ونحن حابين نكون صوتكم فعلا. عندك إضافة، عندك مطالبات عاجلة؟
2: طبعا اجتماعنا مع الدولة ولا يمكن تلغي هذه القوانين إلا السيد الرئيس أحمد الشر. إحنا نطالب السيد الرئيس بالاجتماع مع أهالي هالأراضي المستملكة إيصافهم، ونذكر السيد الرئيس بأننا خرجنا على نظام ظالم ولن نتراجع حتى إعادة حقوقنا.
5: جميل، بدي أشكرك كثير أستاذ عبد الخطيب أبو جمال، وأنت من لجنة استملاك معظمية الشام على حضورك معي. حاولنا جاهدين فعلا أن ننقل لكم ننقل الصوت. الموضوع إذن هو برسم السيد الرئيس أحمد الشر هكذا ترى. بدي أشكرك كثير على حضورك معي، وأتمنى منك متابعة ما تبقى من هيك حكوا مع ضيفي في الاستوديو أستاذ رشيد عبد الجليل. شكرا لك أستاذ عبدو. أستاذ رشيد، سمعنا كلام الأستاذ عبدو، كنا عم نحكي وهيك حكوا البعض. نعم. عم يقول مجلس الشعب مفروض هيك حكوا. نعم. أنا ما أقول لك ما يقوله الشارع، مفروض مجلس الشعب اليوم مستنفر على مدار الساعة، جلسات عندهم شغل، عندنا عملية جراحية وهن الأطباء المفروض اليوم يخرجوا القوانين. نعم.
3: صحيح.
5: يعتب البعض.
3: نعم.
5: إنه مجلس الشعب وينك؟ هيك عم يسأل.
3: والله صحيح هذا. هذا كلام صحيح. ولا سيما في موضوع شائك ومعقد. يجب أن يشعر الناس أن مجلس الشعب يستمع لصوتهم، يجب الناس أن يشعروا أيضا أن الحكومة تستمع لصوتهم، أن تناقشهم، أن تحاورهم بكل مطالبهم. نحن كما نتحدث عن قانون العدالة الانتقالية وأهميته لصيانة السلم الأهلي، أيضا نحن بحاجة إلى معالجة هذه القوانين التي يراها الناس أنها كانت ظالمة بحقهم. أنا في الحقيقة من خلال عملي في المحاماة لدي قضية تتعلق بالاستملاك.
5: نعم.
3: للأسف هذه القضية تظهر كم كان النظام البائد يستهتر بحقوق المواطنين. لدي موضوع عقار في قدسية مساحته تقريبا 50 درهم، وزارة الدفاع استملكت منه 1000 سهم. 1000 سهم العقار كامل ملكيته 2400 سهم. وزارة الدفاع استملكت فقط 1000 سهم من العقار. 1000 سهم من العقار يجب تقريبا أن تأخذ هي 20 درهم من أصل الكامل العقار. ذهبت وزارة الدفاع ووضعت يدها ونقلت ملكية حوالي 40 درهم من العقار. لذلك أنت عندما ترى هذا الموضوع، نحن طالبنا اليوم وزارة الدفاع بتصحيح هذا الخطأ الحسابي، ليس بإعادة الاستملاك وإنما بتصحيح الخطأ الحسابي. عندما ترى هكذا أمر كان يحدث في زمن النظام البائد، تتأكد أن الاستملاك كان هناك استهتار بحقوق الناس، استهتار بتقدير قيمة الأراضي المستملكة. كان يتم الاستملاك أعتقد بطريقة غير مدروسة، بطريقة فيها عدم طيب. الاهتمام
5: بمصالح الناس،
3: بمصالح الناس. أوكي. بأملاك الناس. نحن اليوم بحاجة أن يشعر المواطن أن الدولة اليوم تمثله، مجلس الشعب يمثله. يجب أن يكون قانون الاستملاك الجديد من أولى أولويات.
5: طيب.
3: والشغل الشاغل لمجلس الشعب.
5: عم يخبروني بالكنترول الوقت انتهى تماما. أستاذ رشيد عبد الجليل، سؤال، لو أنت اليوم من يصيغ هذا القانون الجديد وأنت قارئ.
3: نعم.
5: لقوانين النظام البائد، أعطيني مادة واحدة فقط يجب أن يحتويها هذا القانون.
3: يجب أن يكون عادلا منصفا للناس. أنت تستملك، يجب أن تدفع قيمة الاستملاك للناس بالقيمة الحقيقية، لا أن تكون الجهة المستملكة هي التي تقدر، لجان من الجهة الإدارية هي تقدر. يجب أن تكون لجان محايدة تقدر قيمة العقار المستملك، تعويضات للناس بالقيمة الحقيقية للعقارات.
5: تبقى العقارات للدولة؟
3: طبعا اذا رضي الناس، اذا الناس اخذوا حقهم الكامل، وهناك يشعر الناس، يجب ان الدوله ان تتحاور مع الناس اننا بحاجه هذا الاستملاك من اجل اعاده الاعمار، من اجل مستقبل سوريا، ولكن المواطن يجب ان ياخذ حقه كاملا.
5: يا لها من تركه تركها هذا النظام البائد.
3: صحيح.
5: يا
3: نعم.
5: لها
3: نعم.
5: من تركه يا استاذ رشيد.
3: للاسف العمل كبير امام مجلس الشعب، امام
5: نعم. تركه مثقله بالمشاكل والتعقيدات، ويعني نظام حاول
3: أن ترك الغام في كل مجالات الحياه.
5: للاسف.
3: نعم.
5: وهذا للأسف. هذا الشيء اللي طلب فيه الاستاذ رشيد، يمكن كثير حكى على انه اليوم العين على مجلس الشعب، المفروض حاله جلسه دائمه، خلينا
3: نعم
5: على مدار
3: نعم
5: الساعه.
3: نعم.
5: استاذ رشيد عبد الجليل، بتمنى أن لأنه نحن وضحنا الصورة وبحثنا عن الحال. إذا المشكلة بمراسيم سابقة، تجميد بعض المراسيم، نعم. العمل على إصدار قانون استملاك
3: عادل. أهم شيء أن يكون عادلا.
5: رشيد عبد الجليل في الاستوديو، شكرا لحضورك معي.
3: شكرا لك استاذ أحمد،
5: وحضورك غني، ويعني من خلالك وصل الوجع. بدي أشكر كل الشكر للأستاذ عبدو الخطيب، وهو من لجنة استملاك المعظمية، يقول ما بضيع حق ورام طالب، واللي ما أخذ بالقوة أنا برأيي لا يسترد إلا بالقانون، نعم. والعدل، ودولة تبنى بالمواطن وحرية المواطن، هيك حكوا. نتمنى فعلا أنه نيجي بيوم نقول حكوا عن سوريا أن صارت رقم واحد. شوفكم
3: إن شاء الله،
5: إلى اللقاء.
0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: صاحب عزم.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. أهلاً وسهلاً بكم متابعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم نبض السوق. بعد سنوات من الدمار والتهجير وعقب سقوط النظام البائد وتوقف القصف الذي أنهك البنية التحتية لمحافظة إدلب، تواجه المدينة اليوم تضخماً عقارياً غير مسبوق يفاقم معاناة الأهالي نتيجة ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات بوتيرة جنونية. ويعكس هذا التحول في المشهد العقاري التحديات التي تواجه المدينة في مرحلة ما بعد الحرب، فهي لا ترتبط فقط بالعرض والطلب، بل تكشف عن الحاجة العاجلة بعد الحرب لإطلاق مشاريع تنبوية وتفعيل الرقابة، وذلك وفق المعايير التي تضمن ألا يتحول السكن من حق أساسي إلى حلم صعب المنال. وضمن هذا الإطار وفي محاولة لاحتواء الأزمة والتخفيف من حدتها، أطلقت المؤسسة العامة للإسكان مشروع النهضة السكنية، وهو مبادرة تطويرية تتبنى رؤية عمرانية جديدة تهدف إلى كبح جماح أسعار العقارات وتطوير الواقع السكني ودعم مسارات التنمية المستدامة في المحافظة. وفي التفاصيل، يمتد المشروع على مساحة 340 دونما وبطاقة استيعابية تصل إلى 15,000 نسمة، على أن يضم 3,000 شقة سكنية، فيما يبلغ عدد الوحدات المتاحة للاكتتاب 2,000 وحدة بسعر التكلفة، وينجز خلال 5 سنوات. وهنا طبعا يبرز التساؤل الأهم، إلى أي مدى يمكن لمشروع النهضة أن يشكل حلاً جذرياً للتضخم العقاري وأن يحقق الاستقرار السكني للمواطنين؟ طبعاً أيضاً هناك سؤال آخر، ما مستقبل الطبقة الوسطى وقدرتها على الاستقرار في واحدة من أكثر مدن الشمال السوري جذباً للسكان؟ لمناقشة هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المستشار والخبير الاقتصادي الدكتور ياسر الحسين. مرحباً بك دكتور، ونبدأ معك هذا الحوار وكل هذه الأفكار التي تم تناولها في المقدمة. أسعد الله مساءك.
2: أسعد الله مساءكم وأسعد الله مساء المستمعين، وأشكر لكم على هذه الاستضافة.
1: أهلا وسهلا بك. ما رأيك دكتور أن نتابع معا استطلاع مشروع النهضة السكني، وبعدها نعود لنبدأ بأولى أسئلتنا لحضرتك؟
2: تمام.
3: بالنسبة لمشروع النهضة السكني اللي أعلنت عنه الإسكان، هو مشروع حلو كتير، لأنه أول شيء رح يساهم بانخفاض أسعار العقارات في محافظة إدلب، وبنفس الوقت بيخفف الاقتصاد السكاني على المدينة. أما بالنسبة للتسهيلات اللي ممكن يعملوها، فهو مراعاة دخل الفرد بالمجتمع بحيث يقدر يدفع قسط وما يأثر على دخله بالنسبة للمعيشة،
4: على مدى أطول، دفع على مدى أطول، يكون متطابق على مدخول الشعب، هاي اولا. وثانيا اكيد بيكون في دفعه اولى، مستحيل ما بيكون في دفعه اولى، والدفعه الاولى انا برايي تكون تحت ال 20% حتى تسهل امر المواطن. وانا سمعت المبلغ بيكون يتراوح بحدود 60,000 دولار 100 متر مربع، واذا في كمان رخص بيكون احسن، يعني بال 40 بيكون لسه احسن بكثير.
5: تسهيلات يعني اقل شيء لازم يكون التقسيط اقل شيء 15 سنه، 10 سنين، 15 سنه، يعني بعد 5 سنين ليسلموك البيت ودفع مقدمه 25,000 وكل شهر بيلحقك 600 دولار.
6: هلا اكيد بخفف السكن يعني من الازمه، يعني كونه 3,000 شقه، بس سعره كثير غالي بالنسبه لسعر المتر، كثير غالي، 600 دولار غالي. يعني التجار عم تشتغل من حقها خيو، تطلع مع حق قد 60,000، عرفت علي كيف؟ فانتوا على اساس خدمه هذا المشروع، فلازم يكون حق المتر يعني بال 450. 450 كثير مقبول لكل فئات الشعب.
7: والله مشروع ناجح جدا ان شاء الله، وفعال على بخفف ازمه سكنيه جدا هوني بإدلب. اولا الشغل الاساسي هي اهم، انه الطلب الطلبوه رقم خيالي وقياسي، يعني لازم يخففوا الاسعار شوي يعني مشان يريحوا الناس، يريحوا كذا، لان اذا خففوا للنص بيصير في اقبال اكثر، بيصير في تعامل فيه اكثر، هيك الترتيب. اما طرق سعر سياحي مستحيل.
8: اكيد المشروع راح يساهم بتخفيف معاناه الناس وتامين السكن باعتبار انه اسعار العقارات ارتفعت بشكل كثير كبير بالاونه الاخيره بالبلد. يعني بتصور موضوع التقسيط، نظام التقسيط راح يكون راح يقدم يعني مساهمه كبيره، باعتبار انه انا اليوم بمتوسط العمر اللي بدي راح اشتري فيه منزل بسوريا من 30 ل 40 سنه، انا ما بقدر ادفع حق البيت كاش قولا واحدا.
1: تحية لكم من جديد متابعينا الكرام عبر هواء إذاعة دمشق، وتحية جديدة لضيفي عبر الهاتف الدكتور ياسر الحسين المستشار والخبير الاقتصادي. أسعد الله مساءك مرة جديدة وأهلا ومرحبا بك.
2: يا مرحبا بكم، مساء الخير.
1: أهلا وسهلا بك دكتور، رأيك بهذا الاستطلاع الذي تابعناه معا بداية؟
2: حقيقة الاستطلاع يعبر يعني عن نبض السوق ونبض المجتمع، فهناك آراء متباينة بين من رحب بهذا المشروع وبين من هو يعني يجد أن هذا المشروع قد لا يخدمه بشكل أساسي، وهذا شيء طبيعي في المجتمع. نحن أمام فئات من يعني بالمجتمع فئات مختلفة من الدخل، وبالتالي قد يكون هناك حقيقة تباين في وجهات النظر، وهو أمر يعني نحن نجده بشكل واضح في هذا الاستطلاع. الأمر الذي لا يخفى لأحد هو حقيقة أن الدولة يعني الحكومة يعني لديها هدف من هذا الموضوع، أنه يعني تريد أن تساعد على عودة النازحين الذين تهدمت بيوتهم إلى مدينة إدلب ومحافظة إدلب، وبنفس الوقت هي يعني أمام يعني معضلة كبيرة، ألا وهي أنه كيف يعني يتم تأمين سكن في يتناسب مع دخول المواطنين خلال هذه المرحلة التي نحن نعيشها الآن.
1: نعم طبعا. نعم تفضل دكتور.
2: الأمر حقيقة هو يعني أقرب ما يكون مقاربة، يعني تزيد مقاربة، يعني بمعنى أنه يجب أن نسدد مقاربة لهذا الأمر، حيث أنه يعني الدولة تحاول قدر المستطاع تصل إلى شيء يمكن يعني
1: صار شوية الصوت مو واضح دكتور، يمكن غيرت مكان تمام.
2: واضح
1: الصوت مو واضح الصوت، عم تقلي جنينة وأنا عندي مو واضح.
2: طيب
1: تغير، هلأ كان كتير واضح بالبداية،
2: هلأ واضح هيك تمام؟
1: أيوة تمام دكتور تفضل. نعم. تفضل.
2: فالفكرة الأساسية بهذا الموضوع حقيقة هو أن كيف الدولة يعني تصل إلى يعني شيء يحقق يعني رغبة أو الحد الأدنى للنسبة الأكبر من السكان فيما يخص تأمين سكن لائق ومناسب لهم. هذا أمر جميل. يعني حقيقة أمر ليس بالسهل، وهو أمر قد يعني يجد من ينتقده ويجد من يؤيده، لكن هذا الأمر يحتاج إلى صراحة يعني إلى أن يكون هناك شفافية في هذا الأمر، حتى يعني يكون المواطن على اطلاع بما بحثيات هذا الأمر، حيث أنه لا يكون عليه شيء
1: مغير. نعم طبعا دكتور، نحن في عندنا نعم تمام. ثمة نقطة لافتة تشير إلى أن سعر المتر المربع للشقة الجاهزة والمكسوة بالكامل لن يتجاوز 600 دولار أمريكي. تقييمك لهذا الرقم دكتور، برأيك هل يتناسب مع القدرة الشرائية ودخل المواطن اليوم؟
2: والله حقيقة هذا يعني مبلغ 600 دولار للمتر واحد يعني في بالنسبة إذا نظرنا له بالمقارنة بدخل المواطن من الطبقة الوسطى فإنه غير يعني غير متناسب. يعني الآن 600 دولار يعني بمعنى أنه هناك 60,000 دولار إذا كانت الشقة 100 متر، فهناك 60,000 سيدفعها المواطن خلال فترة. هذه 60,000 إذا أخذناها يعني

0: هذه النسبة فأن النسبة العظمى من دخل المحافظة تذهب باتجاه من يشتري. طبعا أتكلم الآن عن من يشتري فتذهب باتجاه يعني دفع يعني جزء من بيتي.
1: نعم.
0: طيب وباقي الأقطاع يعني باقي يعني أمور الحياة من طعام وشراب ولباس.
1: نعم صحيح صحيح.
0: وتنقل هذا أمر يعني أمر
1: يحتاج
0: لا. يجب أن يكون هناك حقيقة يعني يجب أن يكون هناك ليس أمر واحد فقط إنما نبي يكون هناك عدة أمور.
1: دكتور سنتابع هذا الحديث ابقى معنا لو سمحتك. تفضل مشكورا. سنعاود الحديث و بقية الأسئلة إن شاء الله في برنامجنا نبض السوق، ولكن الآن حان وقت أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها. الله.

أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. أهلا طبعا بالدكتور ياسر الحسين مرة جديدة عبر هواء إذاعة دمشق، المستشار والخبير الاقتصادي. مرحبا بك دكتور.
1: مرحبا بكم مرة ثانية.
0: تمام، الأقساط دكتور تمتد على 5 سنوات عبر دفعات نصف سنوية وأقساط شهرية، بحيث لا تتجاوز قيمة القسط الشهري $200 لشقة بمساحة 100 متر مربع، و $260 لشقة بمساحة 130 متر، و $290 لشقة بمساحة 145 متر مربع، صحيح؟ تقييمك لجدوى هذا النموذج التمويلي، وهل يعالج بالفعل معضلة التمويل العقاري التي طالما عانى منها الراغبون في الاستقرار السكني في المدينة؟
1: صحيح. هلا بالنسبة للتقسيم يعني الشقق السكنية من بهذا النماذج تراعي حقيقة يعني مستويات الدخول التي الفئات المستهدفة. فالفئة المستهدفة هنا يعني إذا بدأنا من حوالي مثلا 90 متر كشقة 90 متر، ثم انتهينا الاتجاه الأعلى
0: ممكن من بلاش ب 100 متر ما؟
1: نعم، إذا من 100 متر تقريبا، 100 متر تقريبا تكلف $60,000
0: $200
1: $60,000 يعني هنا حقيقة. هلا هنا أنا بسأل سؤال، مثلا هو السؤال يعني يخطر على بالنا جميعا، من هي الفئة المستهدفة في هذه ال 60,000 التي على 5 سنوات؟ هل هي فئة يعني مبلغ 60,000 بالنسبة لو يعني حاليا ك
0: صعب؟
1: نعم صعب حقيقة، هو الأمر صعب بالنسبة للفئة
0: أو عم نلاحظ هلأ دكتور أنه ما عاد في الفئات يعني ما عاد فينا نقول حتى أنه في فئة متوسطة دخل.
1: نعم.
0: ذوات يعني أصحاب الدخل المحدود ما عاد فينا نقول حتى هن أنه هن فئة متوسطة.
1: نعم.
0: بالمجتمع.
1: نعم يعني لذلك أرجع تماما، هو حقيقة يعني حاليا المجتمع علما أن هناك يعني كان الهدف أن يكون هناك في فئة يعني متوسط الدخل يعني في أثناء زيادة الرواتب السابقة، كان الهدف أن يكون هناك فئة متوسط يعني الدخل، لا يكون المجتمع ينقسم بشكل حاد بين الطبقة الغنية
0: والطبقة
1: الفقيرة.
0: تمام.
1: نعم، فانقسام المجتمع لطبقتين هذا أمر خطير يعني ليس بالأمر المحمود، لكن هنا يعني هذا الـ يعني نظام الشقق الذي يعني كمشروع النهضة حاليا أرى أنه لا يجب أن يكون فقط هو يعني بموازنة عن إجراءات أخرى وقرارات أخرى يعني من أجل يعني بالنتيجة أن يحصل الهدف النهائي اللي هو أن يتملك المواطن يعني أو يحصل على مأوى مناسب يعني جيد في يعني خلال المرحلة المقبلة، وهو يتناسب يعني مع يعني دخله. ولذلك أرى أن يكون هناك يعني حزمة من القرارات والإجراءات التي مثل أن يكون هناك قرض عقاري يعني قرض عقاري حسن يساعد المواطن على دفع الأقساط، أن يكون هناك مثلا يعني إجراءات أخرى مساعدة بالنسبة لهذا الأمر. على سبيل المثال أن يكون هناك يعني جهات ممكن تؤمن جزء من المبلغ أو تساعد في جزء من المبلغ، لأنه يعني بالنتيجة هذا الأمر قد يعني إذا يستهدف فقط الفئات يعني حاليا
0: المقتدرة
1: فهو يعني
0: لن يحقق النتيجة المرجوة من
1: منه. وإذا كان الهدف هو يعني هو إذا كان الهدف المشروع هو هدف تجاري بحت، قد يستهدف فئات المقتدرة فيعني
0: يحقق الغاية
1: ويحقق الأرباح، ويعني لكن لا أعتقد أن هذا الهدف من هذا المشاريع، إنما هو الهدف وأن يعني
0: طيب ما الحل برأيك دكتور؟ ما الحل؟
1: نعم الحل حقيقة الحل يعني هنا يعني في نقطة مهمة جدا بدنا نحن يعني نتوقف عندها، وحقيقة يعني الأمر بده يكون يعني ياخذ كل الابعاد. انا وجدت في بعض الدول الاخرى مثلا على سبيل المثال مثل في تركيا الدوله تقوم بتقريبا يعني بهذا النظام مشابه لهذا النظام، لكن تستهدف الفئات التي يعني حقيقه يكون لديه دخل يعني مثلا اذا كان احد
0: الموظف مثلا
1: اي موظف لديه دخل والبنك يعني يتم الاقتطاع عن طريق البنك ويحصل هذا الامر،
0: ولكن شيء يتناسب مع الراتب مع الأجر
1: يعني
0: الشهري.
1: هذا الأمر موجود هو في دول أخرى، يعني أنا مثلا في مثلا في تركيا ان هناك مشاريع الدول تقوم بها وهي ناجحه حقيقه يعني، ويعني مواصفاتها جيده جدا وتتناسب مع الدخل يعني الحد الادنى من الدخول. يعني على سبيل المثال ممكن المعلم ان يحصل على فئه المعلمين مثلا
0: كموظفين،
1: ممكن المعلمين يعني يتم قطاع جزء من دخلهم خلال فتره زمنيه محدده وثم يحصلون على هذه البيوت الجيده وحقيقه هي قويه و يعني محدمه يعني بحدائق ومدارس
0: مجهزه بطريقه جميله.
1: نعم طريقه عصريه يعني هناك متسع ما بين يعني هناك يعني ليس بالطريقه العشوائيه، هناك تنظيم يعني عمراني واضح جدا بهذه
0: غالبا هيك مشاريع بتكون منظمه بشكل جميل.
1: نعم ويعني تلبي احتياج يعني ان يعني الحياه فيها تكون الى حد ما يعني جيدة بالنسبة
0: تمام. يعني ولكن طريقة تطبيقها دكتور، هل نحن قادرين فعلا على تحقيق هذه الشروط المناسبة لذوي الدخل المحدود لفئات كالمعلمين؟
1: نحن يعني باتجاه أن هناك زيادات مستمرة في دخول الموظفين وزيادة مستمرة في دخول يعني كل من يعمل لدى الدولة حاليا ممكن أن يكون هذا حل يعني يعني بمعنى أنه إذا كان هناك زيادة مستمرة وهذه الزيادة مستمرة يعني
0: طيب نعم. دكتور، يرتبط مفهوم السكن الشبابي أو الحكومي بأذهان الكثيرين بسوريا ببطء التنفيذ الذي قد يمتد لأجيال، يعني مثل ما بيحكوا الناس بشكل عام دكتور بتسجل بالمشروع ليستلموا أحفادك، وكتير شفنا هيك مثل لوحات بالدراما السورية مشابهة أنه منعيش على أمل، وحتى يعني أهلنا إذا كانوا موظفين ممكن نكون عايشين هي التجربة أنه في مشروع هيك سكني وعشنا على أمل أنه هو يصير وما شفنا أي شيء على الأرض الواقع. كيف يجب التعامل مع هذه الهواجس والمخاوف المشروعة، وما الذي يضمن للأهالي اليوم بأنه مشروع النهضة الذي نتكلم عنه في حلقتنا من نبض السوق لهذا اليوم لن يقع في فخ المماطلة التعثر وأيضا سيرى النور فعليا ضمن المدة المعلنة؟
1: هنا يعني يأتي دور الدولة حقيقة يعني جهة مشرفة على هذه المشاريع ومنظمة لها وبالتالي التشريعات والقوانين التي تضعها في التطوير العمراني يعني ما يعني من خلال التجارب السابقة التي ذكرتيها، وهي حقيقة يعني عانى منها كثير من المواطنين السوريين في المراحل الجمعيات والجمعيات يعني كثير من الجمعيات يعني تم النصب عليهم في هذا الأمر وبالتالي خسروا كثير من مبالغهم وإلى الآن يعني
0: حتى إذا ما كان في نصب دكتور، حتى إذا ما كانت الموضوع نصب ولكن في تأخير في مماطلة في سنوات عم تضيع يعني من عمر الإنسان.
1: هو التأخير هو حد ذاته نصب يعني يعتبر إنه حتى يعني اليوم
0: صح لما بوعدك بوقت وما بحققه لهالوقت مزبوط لا. بيدخل بالنصب صح
1: لا. فهذا الموضوع يعني يعتبر حقيقة، لذلك يعني الموضوع هو موضوع تشريعي والدولة هي يعني ضامن حق المواطن عن طريق يعني وضع قيود تضمن له وأن يكون هذا العقد ما بين يعني تطور العمراني والمشترك من المواطنين في هذه الجمعية عفوا المشاريع السكنية، أن يكون هناك يعني عقد مثلا يوضح نسبة الإنجاز الفعلي، قديش نسبة الإنجاز الفعلي خلال فترات محددة يعني المبالغ مصروفة بالموازنة، قديش في موازنة، ويجب أن يكون هناك شفافية يعني خلال اجتماعات دورية مثلا شهرية وأكثر يعني حسب الوضع كم تم إنجاز يعني من الأبراج خلال فترة زمنية محددة، عدد الوحدات اللي دخلت مرحلة الإكساء مثلا، نسبة التنفيذ البنية التحتية، العقود المبرمة ونسبة إنجازها، جدولا زمنيا، هذا كله يجب أن يتوضح في العقود يعني حقيقة هذا العقد يجب أن يتوضح بشكل شفاف ويكون الدولة ضامنة هذا الموضوع، بمعنى أن الدولة هي التي يعني تكون تضع ما يضمن حق المواطن المشترك في هذه المشاريع بما يضمن، وهذا أمر يعني من خلال التجارب السابقة يجب أن يكون هناك المشرعين يعني الناس الذين يعني لديهم خبرة بمجال الحقوق وأبرام العقود أن يعني تم صياغة العقود. الآن يعني إذا ذهبنا القطاع الخاص، القطاع الخاص مثلاً القطاع الخاص يعني وجدنا أن بعض القطاع الخاص يعني حقيقة يعني وقت يعني يرفضون مشروع سكني يحددون يعني بشفافية واضحة جداً في هذه الأمور ويذهبون باتجاه أنه يعني الآن بنسبة الإنجاز و مبالغ مصروفة و يعني يضعون كل هذه الأمور أمام المشتركين بشكل دوري وواضح جدا، فما بالك بالدولة؟ الدولة يجب أن يكون الأمر أيضا يعني يكون حقيقة يعني كونها ضامنة لهي للمطور العمراني، ويعني مسؤولة عن الدولة هنا يعني تلعب الدور يعني ليس فقط المراقب، إنما الدولة تلعب دور المرشد لل يعني ما تقديم خدمات الأفضل بالنسبة للمواطن، وعليها يقع حقيقة يقع عبء يعني وضع قيود تلزم المطور العقاري العمراني بما يجب أن يفعله خلال المدة الزمنية المتفق عليه. نعم.
0: تمام دكتور، هل تمتلك الجهات القائمة على هذا المشروع القدرة التمويلية والاستيعابية الكافية لتلبية الطلب الهائل أيضا في السوق وبالتالي كبح جماح الأسعار الجنونية؟
1: حقيقة يعني الجهات الآن هذا يتوقف على المستثمرين، يعني الذين هناك مشاريع تطرحها الدولة والمستثمرين يعني عندما يدرسونها يجدون أن هنا هذا المشروع يحقق لهم فرصة الأرباح فيقدمون عليها، وبعض المشاريع يعني قد لا يقدمون عليها. فالفجوة الآن يعني يكون يعني عودة السوريين خلال فترة الحرب يعني التي انتهت الحمد لله، يعني هو طلب كبير جدا حقيقة، ولكن بشكل عام أن هناك هذا الطلب الكبير جدا الآن يعني يتم يعني القسم الأكبر من هو الصدمة الآن، الصدمة الكبرى بالأسعار والصدمة الكبرى الآن أعتقد أنها يعني ذهبت وبدأت الآن يعني السوق يذهب باتجاه حقيقة يذهب باتجاه أن يكون الأسعار هي الأسعار الحقيقية وليست الأسعار الناتجة عن الطلب المتزايد الذي كان في بداية بعد التحرير. بعد التحرير بعام كان الطلب كبير جدا، أعتقد الآن الأمور بدأت تأخذ يعني مسارها الطبيعي لأنه يعني يعني الطلب اللي كان هائل على العقارات في البداية هو من أجل اغتنام الفرص، يعني فرص العقارات على أمل أن هذه العقارات يعني نوع من التجارة، نوع كان هناك طلب كبير جدا بعض التجار واستحواذ على أكبر عدد من الشقق السكنية حتى يتم المتاجرة فيها. الآن يعني ظهر هناك منافسين لهم وبالتالي طلب هذا الطلب الكبير بدأ يعني ينخفض، وبالتالي أعتقد أن الآن الدولة يعني كلما عرضت يعني مشاريع يعني استثمارية بخصوص السكن ستجد يعني مستثمرين ويكون هناك إقبال المستثمرين عليها، وممكن أن نجد يعني نصل إلى نقطة حقيقة يعني يخف فيها الطلب كثيرا وبالتالي يعني نصل إلى نقطة إلى حد ما مقبولة. هو أمر ليس يعني يعني المدى المنظور، قد يأخذ لها عامين آخرين مثلا أو ثلاثة أو حتى تستقر الأسعار وتعود.
0: واضح دكتور. نعم. إذا أردنا أن نتكلم أن نعود للتكلم عن ماهية المشروع، مشروع النهضة، نحن لا نتحدث عن مجرد كتلة إسمنتية أو شقق متفرقة، بل عن حي سكني متكامل ومستدام يحمل هوية خدمية وبنية تحتية عصرية خاصة. كيف تقرب لنا المشهد العام لهذا المشروع؟ وما هي القيمة المضافة والأهمية التنموية لتبني نماذج عمرانية حديثة كهذه في سوريا اليوم، خاصة في ظل متطلبات التوسع والتنظيم المدني الراهنة؟
1: وحقيقة المشروع النهضة يعني كما ذكرت في التقرير يعني بحدود 3000 شقة، 51 برج، 200 شقة اقتصادية، و1000 شقة استثمارية، قدرة استيعابية تقارب حوالي 15,000 نسمة، يعني مدة تنفيذ 5 سنوات. هذا المشروع حقيقة يعني مساحته تتراوح يعني مساحة الوحدات المعلنة بين 200 و240 متر. هو يعني مشروع يعني متكامل يجمع بين السكن الاقتصادي والاستثمار والخدمات والبنية التحتية، ويستخدم نموذج السكن هجين لتوجيه عوائد يعني الجزء الاستثماري نحو الدعم السكن الاقتصادي. لا يعني هذا الموضوع له أهمية اقتصادية حقيقة حقيقية يمكن تحديدها بقدرة وعلى الجمع بين ثلاث عناصر: السكن الميسور والتنفيذ في الموعد والاستدامة بعد التسليم. يعني أرى أن هكذا مشروع يعني جمع بين الاستثمار والسكن الاستثماري والسكن الاقتصادي حقيقة يعني فكرة جيدة، ويعني أرى أنه يعني أيضا في فيما ذكرت قبل قليل أنا وجدت أنه يعني في بعض المدن خاصة في مدن هناك كان في فترة من الفترات وما زال يعني يتم البناء السكن القطاع الخاص بشكل يعني الهدف الأساسي الربح. أما هنا الهدف الأساسي ليس فقط هو الربح، إنما هو الهدف هنا يعني تحقيق يعني سكن لائق وجيد يعني وفيه خدمات يعني صحية ويعني تعليمية. وهذا الأمر، هذا الأمر التكامل ما بين إضافة إلى الشقق السكنية والشقق الاستثمارية كله أمر يعني جيد جدا
0: يسب بمصلحة المواطن.
1: نعم، مصلحة المواطن. أريد أن أقول أن حقيقة يعني القطاع الخاص إذا ترك الأمر للقطاع الخاص دون تدخل الدولة في التنظيم أو التوجيه، يعني نجد قد نجد تنظيم عمراني في المدن مشوه. يعني
0: لابد من تدخل، يعني
1: لابد يعني حقيقة يعني قد يعني مثلا على سبيل المثال قد يكون هناك مخططات تنظيمية لبعض المدن وهذا المخطط ويسمح فيها في البناء، لكن يعني أن يتم التباعد ما بين البناء البرج والبرج الثاني، يكون هناك مساحة يعني خضراء وأن يكون هناك مثلا حديقة في ويكون هناك باحة يلعب فيها الأطفال وأن يكون هناك مدرسة وأن يكون هناك يعني متسع مركز صحي ويعني خدمات تخص أبناء الحي، حقيقة هذا في القطاع الخاص لا يقومون بها إذا لم تتدخل الدولة. وعند تدخل الدولة يعني مثل هذا المشروع يتحقق هذا الأمر وهو أمر مهم جدا. أنا أضع مثال يعني مثال عسيمة مدينة عزاز عسيمة مثل مدينة خلال الثورة نمت نمو سكاني هائل جدا يعني، ولكن مع الأسف يعني هذا التنظيم العمراني ما لم يكن هناك يعني أخذ بالحسبان تباعد الأبنية عن بعضها ووجود يعني مناطق خضراء وأيضا وجود مساحات للتهوية وحدائق للأطفال، وكل هذا يعني بالنتيجة يعني بدل أن نحل المشكلة السكانية قد يسبب يعني مشاكل في المستقبل.
0: صحيح. دكتور معنا دقائق، خلينا نحكي عن أيضا حسيت الموضوع كتير مهم، أزمة العقارات والأجارات الحالية في مدينة إدلب، ما هي الأسباب البنيوية والاقتصادية الكامنة وراء هذا التضخم العقاري غير المسبوق في المدينة بعد توقف الحرب، وكيف يؤثر هذا الارتفاع الحاد في أسعار السكن على التركيبة الديموغرافية والاجتماعية لمدينة إدلب بوصف مركز رئيسي لجذب السكان في الشمال السوري؟
1: نعم، هو حقيقة يعني إدلب كمدينة بعد التحرير حسب تقارير يعني ميدانية ارتفعت فيها كبيرا يعني الإيجارات، مثلا بعض التقارير تتحدث أن ارتفاع الإيجارات في إدلب بنسبة 20% خلال بداية عام بعد ارتفاعات كبيرة في عام 2024. طبعا ذلك يعني أنه بسبب الطلب يعني عودة النازحين إلى يعني لداخل سوريا. لماذا إدلب مثلا أو الشمال السوري في البداية؟ لأنه كانت هناك الخدمات حقيقة متوفرة، يعني كهرباء والخدمات الصحية والتعليمية متوفرة بشكل أفضل من المناطق العمق يعني يعني الداخل السوري، يعني لم يكن هناك التوازن ما بين، فكان هناك طلب كثير على المدن في الشمال سوريا وهذا الطلب سبب أزمة عقارات، حقيقة سبب أزمة عقارات. أضف إلى ذلك الآن بعد التحرير يعني البدل يعني هناك نازحين يعني قدموا إلى إدلب ليس هم بالأصل من مدينة إدلب وسكنوا فيها وزاد الطلب كثيرا على السكن، وهناك سكان إدلب الذين كانوا مهجرين يعني إلى مدن أخرى الآن يريدون العودة وهم يسببون طلب إضافي. الطلب حقيقة هو طلب مركب، يعني سواء كان لماذا هذا الإقبال الكبير على يعني السوق؟ يعني طبعا لأنه يعني توفر في إدلب مثلا خدمات كما ذكرت صحية تعليمية كهرباء مياه، توفرت هذه بشكل كبير جدا لم تتوفر، إضافة لفرص العمل التي يعني كانت متوفرة كلها أدت إلى ضغط يعني بالنسبة للعقارات ويعني ارتفعت الإيجارات بشكل كبير جدا كما ذكر. هذا الأمر يعني الآن أعتقد أنه بدأ يعني يخف رويدا رويدا، لأنه الفروقات ما بين المدن الشمال والمدن الجنوب والوسط والعمق يعني أصبحت يعني الآن الفروقات بدأت يعني تزول قليل، يعني هذه الفروقات تزول، وبالتالي ليس هناك يعني أمر يعني يدعو إلى الضغط كبير على الطلب على على العقارات والإيجارات في المدن الشمال، ولا منها إدلب يعني أذكر على سبيل المثال. وليس الأمر هو أمر حقيقة في البداية هو أمر طلب على المشتق على الخدمات أدى إلى زيادة الطلب على العقارات والإيجارات وارتفاعها، فهذا أمر في البداية. لكن الآن الأمر بدأ يختلف وبدأت الناس يعني تذهب باتجاه الداخل السوري، وبالتالي أعتقد أن الأمور ستذهب باتجاه إن شاء الله يعني إلى خفة حد الطلب، يعني لأنه زيادة الطلب في هذه المدن يعني زيادة ارتفاع الأسعار، وبالتالي يعني يسبب مشكلة، وأن حل المشكلة بالنسبة لبعض الناس فهو يسبب مشكلة كبيرة جدا.
0: تمام.
1: على
0: تمام دكتور داخل. دكتور نعم. الحمد لله يعني تناولنا أغلب المحاور الأساسية بدقيقة واحدة لو سمحت ختام حلقتنا، يعني الفكرة اللي أنت حابب هيك تضوي عليها أو تذكرها، أو يمكن تجيب على سؤال كيف يمكن تفعيل الرقابة الحكومية والمحلية على سوق الإيجارات لمنع الاستغلال وضبط الأسعار دون الإضرار بحركة الاستثمار العقاري. دقيقة واحدة وسنختم معك، تفضل.
1: تمام إن شاء الله. آمل من يعني من الدولة يعني في قادم المشاريع يعني يكون هناك رأي دائما لأصحاب المستفيدين من الخدمة، يعني خدمة السكن والتعليم، لذلك يجب إشراكهم في أي قرار يتخذ في المستقبل، يعني عن طريق ممثليهم يعني سواء بمجلس الشعب أو يعني دائما يكون هناك ممثل يعني عندما قبل يتم عقد اتفاق مع المطور العقاري، أو يجب أن يكون هناك يعني رأي للمواطن. هذا يخفف من حدة التفاوت ما بين يعني القرار اللي يتخذ ما في يعني خاصة في أمور أسعار المتر الواحد يعني السكني والواقع، يعني هذا أمر واحد. ثانيا بالنسبة يعني يعني كيف نضبط إيجارات يعني دون ضرر بالاستثمار، هذا سؤالك الثاني. وحقيقة لازم هناك يكون تسجيل عقود الإيجار وإنشاء قاعدة بيانات للأسعار، وأرى أن يكون هناك منصة حقيقة يعني منصة بالمجال العقاري على مستوى سوريا ككل، يعني يعني منصة، هذه المنصة توضح يعني حتى لا يتم استغلال لا المواطن ولا يعني، ويكون أيضا مطور عقاري بصورة الوضع، يعني منصة توضح السوق العقاري في سوريا، لأنه السوق هو السوق الحالي هو السوق يعني الرائج وهو السوق المزدهر، فيعني يكون منصة، هاي منصة توضح كمية الطلب والعرض في جميع أنحاء سوريا بجميع العقارات، بحيث أن هذه المنصة تكون شفافة فيها محوكمة، يعني فيها يعني تشرف عليها الدولة عن طريق النقابات أو عن طريق إشراف مباشر من قبل الدولة، وهذا الأمر حقيقة يعني يساعد كثيرا جدا في تجنب كثير من الأزمات وكثير من وقوع المواطنين في يعني يعني أمور قد لا تحمد عقباها في المستقبل، ويكون هناك شفافية ويعني تخفيف من ما يفرضه بعض السماسرة على بعض المواطنين بسبب هاي عدم وجود هكذا منصة شفافة ترى يعني تعطي البيانات الحقيقية والفعلية لكافة المواطنين في الجمهورية العربية.
0: كل الشكر لحضرتك المستشار والخبير الاقتصادي الدكتور ياسر الحسين على كل المعلومات والإضافات الذي أوضحتها في حلقتنا اليوم من نبض السوق، والشكر طبعا موصول لكل من تابع هذه الحلقة. نلقاكم إن شاء الله في نفس التوقيت الأسبوع المقبل. لكم تحيات فريق العمل، هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، وإلى اللقاء.
2: وعز الشرق أوله دمشق. تحت الاختبار.

تجربة الرجل الفيل. حين يطيع الإنسان بلا حدود، حين يختبر الإنسان، لا تكون النتائج دائماً متوقعة. في هذا البرنامج نعود إلى تجارب حقيقية هزت العلم وغيرت فهمنا للعقل والجسد. أنت الآن تحت الاختبار. في كل مرة نتناول فيها حبة دواء أو نخضع لعلاج جديد أو نسمع عن اكتشاف طبي يمكن أن ينقذ حياة الملايين، نرى النتيجة النهائية فقط. لكن خلف كل دواء قصة طويلة، مختبرات، تجارب، علماء، متطوعون، وأحياناً مخاطر لا يمكن التنبؤ بنتائجها. الطب الحديث لم يصل إلى ما هو عليه اليوم بسهولة. هناك آلاف التجارب التي نجحت وأخرى فشلت، وهناك تجارب تركت وراءها أسئلة صعبة عن حدود العلم وعن الثمن الذي قد يدفعه الإنسان عندما يحاول اكتشاف علاج جديد. وفي حلقة اليوم من تحت الاختبار نفتح واحداً من أكثر ملفات التجارب السريرية إثارة للجدل في القرن الحادي والعشرين. تجربة الرجل الفيل. القصة بدأت بعقار تجريبي كان ينظر إليه على أنه خطوة واعدة في علاج أمراض خطيرة، وانتهت خلال ساعات قليلة بتحول 6 متطوعين أصحاء إلى مرضى يصارعون الموت داخل العناية المركزة. 6 شباب دخلوا المستشفى وهم في كامل صحتهم، وبعد وقت قصير أصبح الأطباء أمام حالة لم يسبق لهم التعامل معها بهذا الشكل. فماذا حدث في مستشفى نورثويك بارك في لندن؟ ما هو العقار TGN 1412؟ ولماذا تحولت هذه التجربة إلى واحدة من أشهر الكوارث في تاريخ التجارب السريرية؟ هذه هي قصة تجربة الرجل الفيل.

في بداية الألفية الجديدة كانت الأبحاث الطبية تتجه بقوة نحو نوع متطور من العلاجات يعرف باسم الأجسام المضادة وحيدة النسلية. الفكرة تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها ثورية في عالم الطب. تصميم جسم مضاد يستطيع استهداف آلية محددة داخل الجسم والتأثير فيها بدقة. وكانت شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية تيجينيرو تطور عقاراً تجريبياً حمل اسم TGN-1412. العقار لم يكن مسكناً عادياً ولا مضاداً حيوياً تقليدياً، كان يستهدف جهاز المناعة وبالتحديد نوعاً من الخلايا المناعية يعرف باسم الخلايا التائية. كان الأمل أن يساعد هذا النوع من العلاج في التعامل مع أمراض خطيرة، من بينها بعض أمراض الدم والأمراض المناعية. على الورق كانت الفكرة تبدو واعدة جداً، لكن المشكلة في الأدوية التي تتعامل مع جهاز المناعة تحديداً هي أن الجهاز المناعي ليس آلة يمكن تشغيلها وإيقافها ببساطة. إنه نظام شديد التعقيد، وأي تحفيز زائد قد يحول الاستجابة المناعية من وسيلة دفاع إلى خطر على الجسم نفسه. قبل أن يصل أي دواء إلى التجارب البشرية يمر عادة بسلسلة طويلة من الاختبارات. TGN-1412 خضع لاختبارات قبل سريرية، وشملت تجارب على الحيوانات وخصوصاً على قرود من فصيلة المكاك، ولم تظهر تلك الاختبارات الاستجابة الكارثية التي ظهرت لاحقاً لدى البشر. وبناءً على البيانات المتاحة أنذاك انتقل العقار إلى أول تجربة سريرية على الإنسان، وهنا تبدأ المرحلة الأكثر حساسية. المرحلة الأولى من التجارب السريرية لا تهدف عادة إلى إثبات أن الدواء يعالج المرضى، بل تركز بدرجة كبيرة على تقييم السلامة وكيف يتعامل جسم الإنسان مع المادة الدوائية، ولهذا يتم اختيار متطوعين أصحاء في كثير من الحالات. في صباح يوم 13 من آذار لعام 2006 وصل 8 متطوعين إلى وحدة الأبحاث السريرية في مستشفى نورثويك بارك في لندن. كانوا شباباً أصحاء تتراوح أعمارهم تقريباً بين 19 و34. 6 منهم تلقوا العقار التجريبي، أما 2 فكانا ضمن مجموعة المقارنة وحصلا على دواء وهمي. وكان المتطوعون يعلمون أنهم يشاركون في تجربة سريرية ويحصلون مقابل مشاركتهم على تعويض مالي. لم يكن أحد منهم يتوقع أن تتحول ساعات قليلة داخل المستشفى إلى تجربة ستغير حياتهم وستصبح بعد ذلك جزءاً من تاريخ الطب الحديث. بدأ إعطاء العقار في الصباح، وكانت الجرعة التي تلقاها المتطوعون أقل بكثير من الجرعات التي ثبت تحملها في الحيوانات. لكن المشكلة لم تكن ببساطة في كمية الدواء، كان هناك شيء آخر، شيء لم تستطع الاختبارات السابقة أن تتنبأ به. تلقى المتطوعون 6 العقار في فترة زمنية قصيرة جداً، بفواصل لا تتجاوز دقائق بين كل شخص والآخر. وبعد أقل من ساعة من إعطاء الجرعات بدأت الأعراض. في البداية لم يكن من السهل معرفة حجم الكارثة، صداع شديد ثم شعور بالحمى والقشعريرة ثم آلام عضلية ومفصلية، وبسرعة بدأت حالة المتطوعين تتدهور. أصبح بعضهم يتقيأ وظهرت عليهم علامات التهاب شديد، وبدأت درجات الحرارة بالارتفاع. في تلك اللحظة لم يعد الأمر مجرد أعراض جانبية متوقعة، فقد كان الجسم يدخل في حالة طوارئ حقيقية.

الذي حدث كان مرتبطاً باستجابة مناعية عنيفة للغاية. العقار صمم أصلاً لتحفيز الخلايا التائية، لكن الاستجابة لدى البشر كانت أقوى بكثير مما توقعه الباحثون. أدى ذلك إلى إطلاق كمية كبيرة من جزيئات التهابية تعرف باسم السيتوكينات. وعندما تصبح هذه الاستجابة شديدة وغير منضبطة، يمكن أن تحدث حالة خطيرة تعرف باسم عاصفة السيتوكينات. جهاز المناعة بدأ يعمل بأقصى طاقته دون توقف. الأوعية الدموية تتأثر، ضغط الدم يهبط، السوائل تتسرب إلى الأنسجة، الأعضاء الحيوية تبدأ في المعاناة. وهنا الرئتان قد تتأثران، الكليتان والكبد من الممكن أن يتعرضوا للإصابة، والقلب والدورة الدموية يواجهان ضغطاً هائلاً. كان الأطباء أمام مرضى تتدهور حالتهم بسرعة دون أن يكون هناك علاج جاهز ومحدد لهذه الاستجابة غير المتوقعة. مع استمرار الالتهاب وتسرب السوائل إلى الأنسجة، بدأت أجساد المتطوعين تتورم بشكل واضح. تورمت الوجوه والرؤوس والأطراف، وتغيرت ملامحهم بصورة مخيفة. الصورة التي ظهرت لاحقاً في وسائل الإعلام كانت صادمة، وأدت إلى انتشار تسمية تجربة الرجل الفيل في الصحافة البريطانية. لكن هذه التسمية كانت تسمية إعلامية، ليست اسماً طبياً للحالة، وإنما جاءت بسبب التشوه المؤقت والانتفاخ الشديد الذي ظهر على بعض المتطوعين. في المستشفى لم يكن هناك وقت للبحث عن أسماء، كان هناك 6 أشخاص يحاربون من أجل البقاء. نقل المتطوعون 6 إلى العناية المركزة. احتاج بعضهم إلى دعم التنفس وعلاجات مكثفة للسيطرة على الالتهاب ومراقبة مستمرة لوظائف الأعضاء. كان الأطباء يحاولون إيقاف سلسلة التفاعلات التي بدأها العقار، وفي المقابل كان المتطوعان اللذان حصلا على الدواء الوهمي بخير. لم تكن المشكلة نتيجة عدوى أصابت جميع الموجودين في المكان، ولم تكن حالة جماعية عابرة. كان العامل المشترك الواضح هو العقار التجريبي. استمرت معركة المتطوعين أياماً طويلة، وبفضل الرعاية المكثفة والعلاجات التي تلقوها نجا 6 من الموت، لكن النجاة لم تعني أن كل شيء عاد إلى طبيعته. بعضهم احتاج إلى أسابيع وأشهر من العلاج والتعافي، وكانت هناك أضرار جسدية طويلة الأمد، خصوصاً لدى أحد المتطوعين الذي تعرض لأضرار شديدة في الدورة الدموية والأنسجة. أما بالنسبة إلى المستقبل الصحي للمتطوعين، فقد استمرت المتابعة الطبية لسنوات، وكانت آثار التجربة بالنسبة إليهم أبعد بكثير من الأيام التي قضوها في المستشفى. بعد الكارثة بدأت التحقيقات. السؤال الأهم كان كيف مر هذا العقار إلى التجربة البشرية؟ ولماذا لم تكشف التجارب السابقة عن الخطر؟ وهنا ظهرت مشكلة أساسية في الأبحاث الدوائية. الحيوانات ليست بشراً. قد يتفاعل جسم الحيوان مع عقار بطريقة، بينما يتفاعل جسم الإنسان معه بطريقة مختلفة تماماً. وفي حالة TGN-1412 لم تكن الاختبارات التي أجريت قبل التجربة البشرية قادرة على توقع شدة الاستجابة التي حدثت لدى المتطوعين. كما أثارت الكارثة أسئلة حول طريقة تصميم التجربة نفسها، وبخاصة إعطاء العقار للمتطوعين 6 خلال فترة زمنية قصيرة جداً. فالخبرة المستخلصة من هذه الحادثة دفعت الباحثين والجهات التنظيمية إلى إعادة التفكير في الطريقة التي تجرى بها تجارب الأدوية المناعية شديدة الخطورة. لم تختفي التجارب السريرية بعد هذه الكارثة، لكن الدرس كان واضحاً. كل خطوة في تجربة دواء جديد يجب أن تبنى على فهم أعمق للمخاطر المحتملة.
وأصبحت هناك أهمية أكبر لتقييم الجرعات الأولى لدى البشر وفهم آلية عمل الدواء واستخدام نماذج مخبرية أكثر قدرة على محاكاة الاستجابة البشرية، إلى جانب التخطيط الدقيق للتدخل الطبي إذا ظهرت استجابة خطيرة. كما أصبح مفهوم الجرعة الأولية موضع اهتمام أكبر، بحيث لا يكون الانتقال من بيانات الحيوانات إلى الإنسان مجرد عملية حسابية تعتمد على الوزن أو الجرعة وحدها، فالإنسان ليس نسخة كبيرة من حيوان مختبر، والجهاز المناعي البشري يمكن أن يحمل مفاجآت لا تظهر في التجارب التقليدية. هذه الحادثة ساهمت في تطوير طريقة التفكير في تجارب الأدوية المناعية، وأصبحت تدرس كحالة مهمة في علم الأدوية والسلامة السريرية. في نهاية هذه القصة بقي شيء أهم من اسم العقار وأهم من عنوان الصحف، بقي الإنسان. 6 متطوعين دخلوا المستشفى وهم أصحاء، وخرجوا منها بعد تجربة غيرت حياتهم. أما TGN-1412 فتحول من مشروع دوائي واعد إلى واحد من أشهر الأمثلة التي تذكر الباحثين بحدود النماذج الحيوانية وبالتعقيد الهائل لجهاز المناعة البشري وبأهمية الحذر في التجارب الأولى على الإنسان عندما نحاول أن نصنع علاجاً ينقذ حياة الملايين. كم يجب أن نكون حذرين قبل أن نطلب من إنسان واحد أن يكون أول من يجربه. إلى اللقاء. تحت الاختبار.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: الثامنة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: نحييكم ونقدم لكم عرضا موجزا لأهم وآخر الأنباء. الرئيس أحمد الشرع يبحث في الرياض مع الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها. القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت إياد هزاع يناقش مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تطوير التعاون والتنسيق بين البلدين. مصرف سوريا المركزي والإمارات العربية المتحدة يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجالات المالية والرقابية والتقنية ذات الاهتمام المشترك. جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع الأمن الداخلي في ريف دمشق يلقي القبض على خالد رائد بيروني الملقب بأبي حسن دوشكا الذراع التنفيذي لداعش في حمص في بلدة حجيرة. في الخبر الأخير، قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بقذيفتين تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة الجنوبي. ختام الموجز، شكرا لطيب المتابعة. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: بين حبر المطابع وشاشات المواقع تولد القصص وتنسج الآراء وتنشر الأخبار التي تدخل في تفاصيل الحياة السياسية.

0: تحية مسائية عطرة نرسلها لمتابعي إذاعة دمشق الكرام، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بانوراما الصحف، والتي سنبدأها من العناوين والمقالات التي تصدرت الصحف والمواقع الإلكترونية وكان الشأن السوري في صلب اهتماماتها. أسعد الله مساءكم بالخير متابعينا الأعزاء. نبدأ ملفاتنا المحلية من صحيفة الثورة السورية، ففي مقال حمل عنوان الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا تداعيات تتجاوز الحدود وتهدد الأمن الإقليمي، رأت الصحيفة أن استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلية العمل في مشروع صوفا 53 بريف القنيطرة قد طرح مخاطر تحويل التوغلات المتكررة إلى وجود عسكري تدعمه شبكة طرق وخنادق وسواتر داخل الأراضي السورية.
1: فهذه الانتهاكات التي جاءت وسط إدانة من دمشق ودول عربية عدة، وفي ظل تحذيرات من تداعيات تتصل بأمن الحدود والمياه واستقرار المنطقة، تزامنت والكلام للصحيفة بتمسك الحكومة السورية باتفاق فض الاشتباك لعام 1974 والمسار الدبلوماسي.
0: كما يتداخل التصعيد في الجنوب السوري مع جهود الدولة لتثبيت مؤسساتها واستعادة الاستقرار ومواجهة خلايا تنظيم داعش وفلول النظام المخلوع ومعالجة واقع اقتصادي هش خلفته 14 عاما من الحرب والدمار الواسع في البنية التحتية. ومن هنا يمكن القول، تتابع الصحيفة، أن استمرار العمليات العسكرية يشكل ضغوطا على هذه الملفات ويضع المناطق المتضررة أمام أعباء تتعلق بالأمن والوصول إلى الموارد واستمرار النشاط الزراعي.
1: وضمن هذا السياق، تحمل التحذيرات الأردنية والأممية دلالة تتجاوز بحسب الصحيفة مواقع الانتشار العسكري، إذ تربط بين سيادة سوريا وأمن الجوار وبين الأعمال الميدانية واحتمالات إطالة التوتر. وهنا يبرز سؤال حول قدرة الدبلوماسية على وقف إنشاء وقائع جديدة على الأرض في وقت تسعى فيه دمشق إلى اتفاق أمني يحمي حقوق السوريين ويؤكد موقفها من الجولان السوري المحتل ووحدة أراضيها.
0: وفي قراءتها الختامية لهذا الموضوع، رأت صحيفة الثورة السورية أن ملف صوفا 53 يجمع بين التحصينات القائمة والاعتداءات المتكررة وحقوق الأهالي في الأرض والمياه في مرحلة تتمسك فيها دمشق بالمفاوضات واتفاق الفصل.
1: وتحدد الوقائع الميدانية والتحذيرات السورية والأردنية والأممية جوهر الأزمة بوجود عسكري يتوسع داخل الأراضي السورية ومطالب بوقفه واحترام السيادة ومسارا دبلوماسيا ترتبط قيمته بقدرته على حماية أمن السوريين وحقوقهم.
0: وضمن السياق ذاته وتحت عنوان التصعيد الإسرائيلي في سوريا يختبر الموقف الدولي من انتهاك السيادة، رأت صحيفة الوطن السورية أن التصعيد الإسرائيلي في الأراضي السورية بصورة متزايدة يتخذ طابعاً منظماً يسعى إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وآخر مظاهره استكمال العمل فيما يسمى خط صوفا 53 في ريف القنيطرة، بالتوازي مع استمرار التوغلات والأنشطة العسكرية الإسرائيلية في الجنوب السوري.
1: فهذا التطور يضع المجتمع الدولي أمام اختبار عملي لمدى قدرته على تحويل مواقفه المعلنة بشأن احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها إلى إجراءات قادرة على وقف هذه الانتهاكات، ولا سيما أن مخاطر ما يسمى خط صوفا 53 تتجاوز طبيعة الأعمال الهندسية والعسكرية المنفذة بالنظر إلى موقعه ضمن المنطقة العازلة.
0: فاستمرار الأعمال العسكرية الإسرائيلية رغم اتساع الرفض الدولي والأممي لها يضع مصداقية منظومة القانون الدولي واختبار قدرة الأطراف المؤثرة على منع فرض الأمر الواقع أمام استحقاق مباشر، فيما تسعى دمشق إلى تثبيت معادلة واضحة، أي ترتيبات أمنية أو تفاهمات في الجنوب لا يمكن أن تكون بديلاً عن احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها والالتزام بالاتفاقات والقرارات الدولية.

0: وفي السياق ذاته وضمن مانشيت الجامعة العربية تحذر من خطورة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سوريا، لفتت صحيفة الشرق القطرية إلى إدانة جامعة الدول العربية بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية السافرة والمتواصلة لحرمة حدود الدولة السورية، بما في ذلك استكمال العمل فيما يسمى خط صوفا 53، واعتبرت أن ذلك يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي والاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
1: وحذرت جامعة الدول العربية في بيان أمس من خطورة استمرار إسرائيل في ارتكاب هذه الانتهاكات الممنهجة والتوغلات المتكررة في عمق الأراضي السورية، مما يشكل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار في المنطقة ويهدد بتوسيع جبهات الصراع.
0: وفي شأن محلي آخر وتحت عنوان في لبنان رحيل اللاجئين السوريين يترك فراغاً، سلطت صحيفة لوموند الفرنسية الضوء على تداعيات عودة اللاجئين السوريين من لبنان، مشيرة إلى أن رحيلهم التدريجي بعد إسقاط النظام البائد أعاد مساحات كانت تضم مخيمات إلى الزراعة، لكنه كشف في المقابل اعتماد الاقتصاد اللبناني الكبير على اليد العاملة السورية.
1: وفي بلدة ببنين بعكار تراجع عدد السوريين من نحو 20,000 إلى 5,000، فانعكس ذلك على الواقع الزراعي في البلدة، فأصبح المزارعون اللبنانيون يواجهون نقصاً في العمال وارتفاعاً في أجورهم، بعدما كان السوريون يشكلون العمود الفقري للقطاع الزراعي والبناء والخدمات. وتؤكد الصحيفة هنا أن هذا الاعتماد ترافق طويلاً مع ظروف عمل قاسية وأجور منخفضة.
0: متابعينا الكرام، نتوقف الآن مع فاصل قصير ونعود لمتابعة الملفات العربية والدولية.
1: رأت صحيفة الشرق الأوسط السعودية في مقالها دعم الشرعية لاستعادة اليمن السعيد أن إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بدء العمليات العسكرية لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين لا ينبغي قراءته بوصفه مجرد إعلان عن جولة جديدة من الحرب اليمنية، بل هي مبادرة للتحرير الشامل وتوحيد البلاد والولوج إلى عالم النماء والازدهار وقطع دابر التخلف.
0: فبعد سنوات طويلة من فرص التهدئة وسيل المفاوضات ومسارات السلام، يأتي القرار هذه المرة في سياق مختلف، فالحوثيون والكلام للصحيفة لم يعودوا جماعة متمردة محاصرة داخل جغرافيا يمنية محدودة، بل قوة مسلحة راكمت خلال سنوات الهدوء مزيداً من السلاح والموارد والنفوذ، ومدت تهديدها إلى البحر الأحمر والممرات الدولية.
1: فميليشيا الحوثي تغيرت، فما بدا في السابق حركة تمرد مسلحة في منطقة محددة تحول إلى كيان ميليشياوي بأجندة إقليمية يتلبس قناع السلطة بمؤسسات أمنية وشبكات مالية واقتصاد موازن ودعم خارجي أسهم في تطوير قدراتها العسكرية بما في ذلك الصواريخ والمسيرات.
0: لذلك المطلوب اليوم والكلام للصحيفة هو دعم الشرعية واستعادة الجمهورية ومؤسسات الدولة واحتكار السلاح والقرار دون إلغاء أي مكون، ثم يجلس اليمنيون جميعاً بكل تنويعاتهم ليقرروا مستقبل دولتهم عبر السياسة وليس من خلال فوهة البندقية.
1: وخلصت صحيفة الشرق الأوسط السعودية إلى القول بأن المعركة المقبلة قد تكون شديدة التكلفة، إلا أن ثمن تأجيلها أكبر وأشد تأثيراً على اليمن وعلى المنطقة، فالواقع اليمني يشي بحالة انسداد سياسي مع استفحال الوضع الإنساني، وهو ما لا يمكن معه إعطاء الميليشيا مزيداً من الهدن والوقت لتكرس حالة الاختطاف والتهديد، بل المطلوب فرصة حقيقية وجادة ومدعومة من التحالف والمجتمع الدولي لاستعادة اليمن.
0: وضمن السياق ذاته وفي مقالها الموسوم معارك اليمن هل يفتح التقدم نحو المخا طريق صنعاء؟ رأى موقع سكاي نيوز الإخباري أن التقدم الميداني للقوات الحكومية في اليمن حقق فرصة لتغيير ميزان القوى، لكن استثماره يظل مرتبطاً باستمرار العمليات وتوحيد القيادة العسكرية.
1: ولفت الموقع إلى أن عملية الالتفاف بمشاركة ألوية العمالقة نجحت رغم تأخرها، ومن المحتمل أن تغير هذه التطورات المعادلة في الجنوب، وخصوصاً أن عملية الإحاطة قد أحدثت خللاً في صفوف الحوثيين وقطعت خطوط الإمداد والاتصالات، بما قد يضع القوات المحاصرة أمام الهزيمة أو الاستسلام. ولكن إنهاء سيطرة الجماعة والوصول إلى صنعاء لا يزالان بعيدين.
0: ومن اليمن ننتقل إلى الشأن الفلسطيني، فتحت عنوان حوار وطني فلسطيني لتأجيل الانتخابات أم لخطة إنقاذ، رأت صحيفة العرب الجديد أن الحوار الوطني الفلسطيني المرتقب لا ينبغي أن يكون غطاء لتأجيل الانتخابات، بل فرصة لوضع خطة إنقاذ للقضية والنظام السياسي.
1: فالانتخابات تواجه عقبات داخلية وخارجية، أبرزها القيود التي تفرضها إسرائيل على حركة الناخبين والمرشحين، كما الحرب والدمار في غزة، إضافة إلى الاعتراض الأمريكي والإسرائيلي على مشاركة حركة حماس.
0: وهنا حذرت الصحيفة من أن إجراء الانتخابات في ظل الانقسام وإقصاء قوى رئيسية قد يحولها من أداة لتجديد الشرعية إلى وسيلة لتكريس الواقع القائم، وبالتالي فإن المطلوب ليس تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى ولا إجراؤها بأي ثمن، بل تهيئة شروط تجعلها حرة وذات معنى.
1: وفي الشأن الإسرائيلي وتحت مقال حمل عنوان أصعب أيام نتنياهو، أشارت صحيفة البيان الإماراتية إلى أن بنيامين نتنياهو يعيش أصعب مراحله السياسية في ظل تراجع شعبيته وهشاشة الائتلاف الحاكم الذي يجمع الليكود وأحزابا يمينية ودينية متطرفة.
0: فبقاء نتنياهو في رئاسة الحكومة يشكل بالنسبة إليه حصناً يحمي مستقبله السياسي ويجنبه تداعيات التحقيقات والتهم الجنائية، وبالتالي فإن سقوط الائتلاف قد يعني فقدان المنصب ومواجهة المساءلة القضائية، يضاف إلى ذلك ملف أكثر خطورة يتعلق بمسؤوليته المحتملة عن الإخفاق الأمني والسياسي الذي سبق هجوم حماس في 7 أكتوبر.
1: وفي ختام رحلتنا عبر مقالات الصحف وتحت عنوان تصعيد في حرب الاستنزاف الروسية الأوكرانية، رأت صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يعد يراهن على انهيار الجبهة الأوكرانية عسكرياً بعدما تحولت الحرب إلى استنزاف طويل بفعل الانتشار الواسع للطائرات المسيرة والأقمار الصناعية التي تجعل الاختراقات الكبرى شبه مستحيلة.
0: واستبعدت الصحيفة استسلام الأوكرانيين رغم الشتاء القاسي المنتظر، وحذرت في ذات الوقت من تداعيات الحرب على أوروبا اقتصادياً وديمغرافياً، ومن تحول روسيا تدريجياً إلى دولة تابعة للصين، لكنها اعتبرت أن قمة مجموعة 20 في ميامي قد تشكل فرصة أمريكية وأوروبية لإقناع الرئيس بوتين بوقف الحرب انطلاقاً من المصالح الروسية طويلة الأمد.
1: وهكذا متابعينا تنتهي حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف.
0: لكم تحيات فريق العمل، لقاؤنا بكم يتجدد يوم غد الأربعاء، إلى اللقاء.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: من الماضي.
1: أصوات من الماضي.
0: مرحبا بكم أيها الأحبة. نتوقف عند أحد رفوف أرشيف إذاعة دمشق، نلتقط شريطا كتب عليه الشهر السابع من عام 1990، مايكروفون وذكريات، سهرة إذاعية لزياد مولوي. أما الضيفة فهي
2: سميحة أيوب عثمان، زوجة للكاتب ورئيس اتحاد الفنانين العرب وعضو مجلس الشعب محمد سعد الدين وهبة، وأم لولدين علاء ومحمود.
0: إنها سيدة المسرح العربي التي عاشت بين عامي 1932 و2025، وتولت إدارة المسرح الحديث والمسرح القومي المصري، وقدمت خلال مسيرتها الطويلة مئات الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية والإذاعية، واختارتها الهيئة الدولية للمسرح لكتابة رسالة اليوم العالمي للمسرح عام 2023.
2: المنصب كالخمرة تسري وتدور تدور وتحملنا بين الأوهام، توهمنا أن أصبحنا فوق الأشياء، نكبر كالظل، نتضخم فوق الأرض وبين الناس، نتعلم طعم الكذب، نفاق الكلمة وبهرجة الأشياء.

0: كان اللقاء في القاهرة، حيث استضافة الفنانة القديرة فريق إذاعة دمشق في منزلها، وكان لابد من الحديث أولاً عن بداياتها في عالم الفن.
1: الحقيقة البداية كانت بمعهد الفنون المسرحية. بمعهد الفنون المسرحية دخلت، طبعاً كنت صغيرة، كان عندي 14 سنة وقتها، مش عايزة أقول الأسرة، وطبعا في الوقت ده كانت اشتغال البنت بالفن أو دخولها معهد لفنون مسرحية علامة استفهام كبيرة جدا في الأسرة. لكن أنا اللي شجعني خال ليا، كان رجل شاعر وكان سافر برا وعاش معظم حياته في باريس، فحب المسرح من خلاله. فلما لقى في الإذاعة إن بيقولوا عايزين فتيات وكده، فأنا قلت له إيه رأيك لو أروح أنا أقدم؟ فقال لي طب روحي أقدمي وكده. فروحت من ورا والدي، لكن خالي قال إن هو واخدني مشوار وكده. فروحت، طبعا اللي تقدموا كلهم فتيات جميلات وفارعات الطول، وأنا ضيعة قوي، وكانوا يقولوا الماما لازم تأكليها علشان تتخن شوية. كنت عاملة زي المكرونة الاسباجيتي، شعر فيعة كده وطويلة. وكنت بلبس الألعاب بتاع المدرسة الجيمناستيك. فالأستاذ زكي شافني كده فما عجبتوش. أعضاء اللجنة يشاوروا له، أنا بقى كنت صغيرة لكن برضو إيه لماحة، كنت عندي شوية ذكاء صغيرين. حسيت ان الراجل ده مش عايزني، انا ما كنتش عارفه مين هو، وان الاعضاء التانيين اللي قاعدين على الترابيزه التانيين بيقولوا له لا. فقال لهم دي صغيره، قالوا له ناخدها طالبه مستمعه. كانوا بيشجعوا البنت وقتها بستة جنيه، فقالوا لي احنا هناخدك طالبه مستمعه، ولما يبقى عندك 16 سنه هنبقى نديك الستة جنيه وتخشي طالبه نظاميه. طبعا احبطت وخرجت قرفانه، والراجل اللي قاعد يقول لا لا ده. فسالتهم مين ده؟ قالوا لي ده اسمه الأستاذ زكي طليمات، ده هو عميد المعهد. قلت لا، ما دام ابتدى من دلوقتي بقى ما احناش نافعين. خرجت قلت لخالي الحكاية كذا كذا.

0: وقالوا ان هم هياخدوني طالبة مستمعة ومش طالبة نظامية، ومش هاخد ال6 جنيه. قال لي 6 جنيه ايه اللي بتفكري فيهم يا سميحة؟ لا يا ريت ياخدوكي مستمعة، على الاقل هتتمرني السنتين لغاية ما يبقى عندك 16 سنة، هتبقي داخلة مظبوطة وتنجحي. دول هياخدوا 12 بنت من 170 بنت. فاتمرني وابتدى هو بقى يحارب مع الأسرة وياخدني، قالوا له ملناش دعوة بتاع. المهم خدني، كان ساكن في الزيتون، في حلمية الزيتون، فخدني معاه في الفيلا بتاعته، وابتدى يوديني المعهد ويجيبني. والمعهد كان أيامها مسائي مش صباحي، فكان يروح شغل الصبح ويوديني المعهد بالليل. إذا بعد 3 أشهر البنات الحلوين الكبار اللي لابسين فساتين وحاطين روج والحاجات دي يلاقوا المسألة جد، وإن في دراسة وفي حضور وانصراف وفي محاضرات لازم يجوا جاهزين ولازم يكتبوها ولازم يناقشوا فيها، قالوا لك لا دي المسألة جد. هم كانوا فاكرينها بقى هيلبسوا فساتين ويتصوروا كده. مشوا. مين اللي قعد؟ أنا.
1: وانقلب الوضع، فنالت الشابة سميحة إعجاب زكي طليمات، بل إنه سعى للحصول على استثناء من الوزير، بحيث أصبحت طالبة نظامية تحصل على 6 جنيهات. وكان طليمات حينها يعمل على إنشاء المسرح الحديث من خريجي الفنون المسرحية، غير أنه اختار أن تكون دراسة الطالبة سميحة العملية في المسرح وأن تشارك في أعمال مسرحية، وأوكل إليها أدواراً هامة وكبيرة. وحين سؤالها عن أهم مرحلة في حياتها الفنية، قالت الفنانة أيوب إن كل مرحلة من حياة الإنسان مهمة حتى تصل به إلى المرحلة التالية، لكنها تحدثت عن نقطة التحول الهامة في حياتها الفنية.
0: أنا نقطة التحول في حياتي كممثلة كان من خلال مسرحية سارتر المومس الفاضلة. المسرحية دي أنا قريتها وأنا كنت فترة مرضت، وقلت أستغل فترة المرض دي في أن أنا أقرأ كتير. فقريت المسرحية دي واستأت جدا، وقلت إيه إزاي في ممثلة في الدنيا ترضى تشتغل مسرحية زي دي؟ دي مسرحية حقيرة وألفاظها حقيرة وإيه؟ ما أنا مش فاهمة بقى، ما أنا ناقصة برضو ثقافة لأني لسه صغيرة وتجربتي الإنسانية مش كفاية. أنا كنت بلعب أدوار إيه؟ أسهل الأدوار اللي الناس تفتكرها أنها صعبة أوي، اللي هي إيه؟ السندريلات، البت الطيبة اللي تسبل عينيها وتقول له يا سلام طيب ربنا يسامحك، يا سلام الناس تتبسط أوي منها، لكن كممثلة ولا حاجة، اللي بيمثله ده ولا حاجة. لكن هو الأدوار الكاركتير، إنك تعمل دور معلم كذا، دور واحدة مثلا لعوب، اللعوب دي ليه لعوب؟ في مفردات للشخصية، ايه اللي وصلها لكده؟ واحدة متسلطة، ايه اللي عندها، ايه اللي خلاها متسلطة؟ واحدة طيبة، هو الطيب مش طيب بيخر طيبة على طول، له موقف وله انسان. وصلنا الى ان جه بعد ما قمت من العيا، لقيت المخرج بيوزع عليا دور إليز، ليزي مكي في المومس الفاضلة. هو قال لي كده وأنا صرخت وعيطت وبتاع، لأ لازم تلعب الدور، لأ مش هلعبه. كان أياميها ما فيش حد يقدر يرفض الدور، المخرج كان كلامه ومدير الفرقة يعني حاجات
2: أوامر
0: ما تقدرش، كنا زي العسكرية مش دلوقتي ما بيروحوش السواريه. المهم قلت لأ وقعدت عيط وما فيش فايدة. يعني باختصار شديد خلاص رضخت للأمر على مضض ودموعي في عناية وكده، وقعدت على الترابيزة وعملت حوار بيني وبين نفسي، وقلت يا سميحة انت هتلعب الدور ده والناس هتشوفك فيه، الناس ملهاش دعوة انك انت حابة الدور او مش حابة او لازم يتعمل كما يجب. فانت فتشي في شخصية الست دي، انت خدت الحتة السطحية منها ليه؟ خدت انها مومس ليه؟ مش هي مومس فاضلة؟ فلازم يكون في حاجة في الشخصية دي. وابتديت أدرسها، ابتديت أحبها، ابتديت أشوف فيها شغل أنا ما اشتغلتوش قبل كده، ابتديت أعمل الكاركتير اللي فيها، ابتديت أضحك أضبط نفسي، ألاقي نفسي قاعدة بطريقة معينة، بضحك بطريقة معينة في لحظات الضعف، في لحظات النقاء، في لحظات كذا كذا لحظة بمر بيها قلت الله دي الأدوار العظيمة فعلا، مش الأدوار أيوة يا حبيبي طيب يا حبيبي روح يا حبيبي تعالى يا حبيبي، إيه ده، دي ما فيهاش يعني مجرد صوت، وصوت الواحد بيعمله صوت حنين وخلاص وانتهينا، لكن إزاي أنت تجدل شخصية في إيدك وتطلع كل جوانبها، تطلع الحلو وتطلع الوحش وتطلع التونات بتاعتها وتطلع الطقس الإنسان اللي فيها، ده عايز دراسة وشغل. فوجدت لذة في هذه الأدوار، ومن يومها كان الدور ده حجر الزاوية بالنسبة لشغلي، وهو نقطة تحول بالنسبة لي، ابتديت أدور على الأدوار الصعبة بقى.
1: ولم تكتفي الفنانة سميحة أيوب بالأدوار الصعبة، بل سعت إلى التنوع في أدوارها.
0: أنا لعبت من الأدب العالمي، لعبت الأجاممنون، لعبت إلكترا، لعبت الندم لسارتر، لعبت المومس الفاضل لسارتر، لعبت الإنسان الطيب في سيتشوان لبريخت، لعبت دايرة التبشير لقوقازية لبريخت، لعبت ميديا، لعبت فيدرا، لعبت أنطونيو كليوباترا، لعبت المتحزلقات، لعبت البخيل، يعني هقعد أعدلك، هنقعد بقى نعد كتير قوي، يعني سكة السلامة، كوبري الناموس، السبنسة، الفتى مهران، الوزير العاشق، دماء على ستار الكعبة، ربع العدوية، بنت الجيران، ست البنات، يعني حاجات كتير قوي.

0: ولكن أيها الأحبة، من هم أساتذة هذه العملاقة؟
1: الحياة هي اللي علمتني، وأساتذتي كتار قوي. مليش أستاذ بعينه، الأساتذة برضه هم في الحياة، هم الشارع المصري، هم الشارع السوري، هم الشارع العربي. كل مكان بروح فيه بتعلم، بستفيد منه. ما اقدرش اقول لك في استاذ بعينه هو اللي صنع هذه الموهبه، لان الموهبه موجوده، لكن انا باخد عن بعض ناس في المهنه حاجات اطبقها في الحياه. يعني بمعنى السيده امينه رزق خدت عنها الالتزام، هي ازاي تروح في مواعيدها، ازاي بتحترم فنها، انا اخدت عنها ده. ليه اساتذه علموني حاجات في الصغر، وبعدين لما كبرت لقيت ان ده غلط، وانا ليا طريقتي بقى، كل واحد لما بينضج له الطريقه بتاعته. بس هما برضو وروني زي الالف به، ازاي تشتهجه، وبعدين ازاي تعمل جمله مشبكه، وبعدين ازاي تكتبها، وبعدين ازاي تصغها في جمله شعريه، ده شغلك بقى بعد كده. لكن في ناس هما اللي علموك الف به ت، دول أساتذة، وأساتذة كتار، وما أقدرش أقول اسم منهم غير أستاذي زكي طليمات.
0: هل كانت الفنانة سميحة أيوب راضية عن الساحة الفنية؟
1: والله أنا لي اعتراض على الساحة الفنية دلوقتي، إن الساحة أصبحت هشة، وأصبح الكلام السوقي مشاع، وأصبحت المسائل ما فيهاش ريحة العمق، وأصبح الالتزام سبة. إنك تكون صادق وملتزم بتبقى أولد فاشن، يعني راجل دقة قديمة أو ست دي دقة قديمة. إيه ده؟ لازم الشيء الجميل ان الميعاد بتاعك يكون الساعة واحدة، تروح الساعة اتنين او ثلاثة علشان تثبت نفسك انك انت فنان كبير والناس بتستناك. يعني مرضى العصر متشعبين في الحياة الفنية، فللأسف ما اصبحتش حياة فنية، ما نقدرش نقول عليها حياة فنية. الحياة الفنية يعني في بيات شتوي دلوقتي، وبعدين كل ده اللي على السطح هينضف ويرجع تاني الفن، لأنه مش ممكن الحال، ثبات الحال من المحال.
0: وعند سؤالها عن موقف لا تنساه في حياتها الفنية، أجابت سميحة أيوب:
1: والله هو في موقف مؤسي ومضحك في نفس الوقت. كنت بشتغل على المسرح مسرحية كبر الناموس للكاتب سعد الدين وهبة، وكان معايا من الأساتذة أستاذ توفيق الدقن، وعبد السلام محمد، والسيدة ملك الجمل، والأستاذ عبد المنعم إبراهيم، والأستاذ شفيق نور الدين، ومجموعة رائعة من الفنانين. فبصيت في الكواليس، كان الأستاذ توفيق الدقن بيخش في المشهد الثاني، وانا في المشهد الاول كده مفروض في حته بخش في الكواليس بجيب حاجه وبخش وبدخل تاني المسرح. فلقيته في كواليس قصادي، قال لي: سميحه لما اخش عليكي ما تضحكيش، لاني انا خالع كل اسناني الليله. فانا بصيت في وشه كده، لقيت القميص بتاعه، القميص الافرنجي اللي لابسه، كان لسه هيخش يقلع هدومه ويلبس فلاح، عليه بقع دم. فانا بصيت له كده وما لحقتش ارد عليه، لان كان دخولي على المسرح على طول. فدخلت، بس اللي قدرت اقول له، قلت له: انا اضحك يا توفيق على منظرك ده، ورحت داخله. ادخلي مدام، رحت داخله، دخلت ودموعي في عينيا، وبقيت اشتغل واقول يعني ايه، انا بشتغل وبقي بيتكلم، لكن ذهني وعواطفي كلها اقول قد كده الفنان، قد ايه المسرح قاسي، ان هو يكون خالع كل دروسه ومضطر يجي علشان يأدي الليله. أن طبعا دلوقتي وأنا بحكي الحكاية دي بتخيل واحد مثلا ضفره طلع، يقوم ما يروحش السواريه، ضفره مش طلع، اتجرح شوية، أو يعني إيه قالوا شوية زكام يقول لك اقفلوا الليلة. يعني التداعي ده حصل لي دلوقتي وأنا بحكي لك. دخلت ولقيت نفسي دموعي على خدي وبقيت عيط وأقول يعني حرام والإنسان وإلى آخره. يا حبيبي يا توفيق واحد خش إزاي دلوقتي وكده. وشوية وهو داخل وبيقول هو كان بيقول سلام عليكم، فقال سلام عليكم. هو قال كده وأنا اللي دموعي على خدي ابتديت أضحك وهو تري عيني منبهني برا لما تضحكيش. وبصيت لقيت عبد الرحمن أبو زهرة بيضحك والتاني بيضحك والتالت بيضحك والرابع بيضحك. يا خبر أبيض، خلاص بقى ابتدينا كلنا ما خلاص ادينا ظهرنا للجمهور، احنا نضحك والجمهور يضحك، جمهور بيضحك على ضحكنا ومش عارف احنا بنضحك على ايه.
0: وبهذه الضحكات الجميلة من الماضي ننهي جولتنا في مكتبة إذاعة دمشق التي استعدنا منها صوت الفنانة القديرة الراحلة سميحة أيوب عبر برنامج مايكروفون وذكريات مع الفنان السوري الراحل زياد مولوي. دمتم أيها الأحبة بألف خير ومحبة وسلام. هذه تحية من رندا القاسم في الإعداد، ديما بلطة في الإخراج، ومني عائشة الخراط في التقديم. أصوات من الماضي.
2: أصوات من الماضي.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: وين بدلتي السوداء؟
1: بالخزانة.
0: كويتي القميص المقلم؟
1: بالخزانة.
0: وجاباتي؟
1: بالكوميدينا.
2: شو هالعيشة هي؟ حرام الواحد يلبس غرض مثل الناس والعالم؟ لك ليش هيك قبت القميص؟ كل هالسنين وما كنا نعرف نكوي قميص؟
1: نعم.
2: هذا قميص ما بينلبس.
1: شبه مكوي، أنا كويته.
2: لسه بتقول أنا كويته، شو هالكوي هاد؟
1: إذا ما عجبك الكوي، خدوا على الكوة.
2: عال والله، وليش نحن فاتحين بيت؟ شو هالعيشة الزفت هاي؟
1: ما عجبتك الكحلة؟
2: هذا جاري خانوم؟
1: شو بدي إلا؟
2: شو عليه؟ بسيطة.
1: لا تهديد، أنا التاني رح أطق، ما بشتغل شغلة وبتعجبك، إيش وصاير لا؟
2: سألي حالك.
1: أنا سألة حالي وبعرف، لكن انت
2: هلا ليش انت واقفه انت هيك قدامي؟
1: انت ندهت لي.
2: روحي عاد من وشي، روحي.
1: رايحه بدون تنكي.
2: شو هالعيشه الزفت هاي؟
3: ليش ما قلت له لبابا انه الاستاذ بريد يشوفه؟
4: خفت احكي معه.
3: اخذت خرجيتك من ابوه؟
4: لا،
3: صار لي يومين بدي اقول له لبابا بدي اشتري دفاتر وما عم بقدر.
4: بابا ليش زعلان؟
3: يمكن زعلان من ماما، بس الحق على ماما.
4: لا الحق على بابا.
3: لا الحق على ماما.
4: لا الحق على بابا.
3: حق علينا.
4: ليش؟
3: لانه نحن تركنا ماما تزعل من بابا وتركنا بابا يزعل من ماما.
5: يا حرام، بارح ماما ما نامت.
4: طيب شو بدنا نعمل؟
3: نصالح ماما مع بابا.
4: وكيف نصالحهم؟
3: كيف؟ اليوم مننتظر بابا المساء، ولما بيرجع
4: ايه اول ما بيرجع بنهجم عليه ونبوسه.
5: انا ببوس ايده.
3: منصالحه مع ماما.
4: لكن بابا بينام لحاله بالصالون.
5: ماما
3: ماما ما عليكم منها، قلبها ابيض بكلمتين بتروق. تعالوا
4: لوين؟
3: نكتب وظايفنا ونقعد نستنى بابا قدام الباب. فؤاد يا فؤاد، رشاد لك ويدان؟
6: نعم ماما.
3: يو شو عم تعملوا هون؟ ليش قاعدين ورا باب الصال؟
5: عم نستنى بابا.
4: تعالي عادي معنا ماما،
5: بدنا نحكي مع بابا
4: ونصالحه
3: ونروقه. ليش؟
5: اطلعي من هالدواوين ماما.
3: فهمانين على بعضنا ماما؟ طيب قوموا فوتوا ناموا.
4: مانا نعسانين.
3: قوموا مشان دروسكم مشان بكره.
5: بدنا نستنى بابا.
3: هلا بياخذكم البرد.
4: انا بعمل ابيله.
3: ابوكم بيتاخر المساء.
5: ليش بابا هلا عم يتأخر ومن أول ما كان يتأخر؟
4: أنا بستنى للصباح.
5: وأنا كمان.
3: طيب أنا رايحة نام، لا تتركوا الباب صاق مفتوح. يلا تصبحوا على خير.
5: وانت من أهله.
4: يجعني بطني بدي أقوم نام.
3: وأبوه؟
4: عم يجعني بطني، وهي وداد نامت على البلاط.
3: وداد؟ يا وداد؟ وداد؟
5: نعم
4: يا حبيبي. أنا بدي أستنى أبوها.
5: أتأخر بابا.
4: أنا بزمتي ما نمت، بس عيون عم تحرقني.
5: عطشاني.
3: ومشربي؟
5: بخاف الضوء مطفي جوا.
4: يا عيب خويفه،
3: كل النسوان بيخافوا.
5: طيب قوم أنت.
4: أنا؟
5: يا عيب خويف،
4: أنا مالي خايف. يلي عطشاني قوم اشرب.
5: يا الله عطشاني.
3: قوم اشربي.
5: بخاف،
4: انا بردت بطني عم يوجعني.
3: قوم جيب الحرام من جوا.
4: عم بضحك مالي بردان.
3: الى كان سكوت.
5: عطشاني.
4: اجا بابا، اجا بابا، اجا بابا.
0: شو هاد؟ شو هاد بابا؟ شو هاد؟ شو عم تعملوا هون؟
5: انا عطشاني بابا.
0: وليش لهلا قاعدين قدام الباب؟
3: عم نستنى.
4: اشتنى لك بابا.
5: الله عطشاني.
0: تعالي بابا تعالي. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله.
4: بابا.
0: نعم
4: ماما. بسلم عليك. وميت أهلين بابا.
0: ميت أهلين بابا، ميت أهلين. تعالوا بابا تعالوا تعالوا. تاني مرة بابا لا تستنوني قدام الباب. ما شافتكن أمكن أنكن قاعدين بهالبرد؟ بسيطة على كلنا، الحق مو عليكن، الحق على أمكن.

0: وين بشكير؟
1: عندك على ظهر الكرسي.
0: ما في شي على ظهر الكرسي.
1: بيكون على العلاقة.
0: ما في شي على العلاقة.
1: بيكون على التخت.
0: ما في شي على الضراب السخن. لك شو هديت هاد؟
1: تفضل. هاي بشكير تاني. وينك؟ فؤاد بده نطبخ له كوسة.
0: اللي بدكن يا طبخوه.
1: رايحة أنا اليوم لعند أمي.
0: اصطف لي روحي.
1: جاي على الغداء أنت؟
0: لا مالي جاي.
1: يقصف عمري لأرتاح.

0: بابا الاكل رح يبرد.
1: ما بدنا نستنى الخانم والدتك. وين امك؟
2: ماما بالمطبخ بابا.
1: نادولها لامكن.
3: ماما ماما
0: تعي ماما عم نستناكي.
1: قالولها تيجي تاكل.
2: قلك بابا تعي كلي الاكل رح يبرد.
4: كلوا انتو انا بدي نشف الغساله.
1: الا تترك الغساله وتيجي تتغدى.
2: ترك الغساله وتعي تغدي
4: لحتى خلص تنشيف الغساله بيجي.
1: إلا منين اجتك هالشطارة؟
2: منين اجتك هالشطارة؟
4: إلو لأبوك ماما من طول عمرها شاطرة وعينها فتحة.
1: إلا لأمك ما بيمدح حاله غير إبليس.
2: أما بيمدح حاله غير إبليس.
4: إلو هذا الحاضر.
1: إيه الله يحمل معنا.
2: قال إيه الله يحمل معنا.
4: إلو لأبوك الغالي رخص عنده.
1: إلا لأمك يلي عجبه يقعد ويلي ما عجبه درب الصدمة رد.
4: وحياة عينك ما عاد تقعد بهالبيت ولا دقيقة. حط ولادك وعود وعيشوا بلاي لشوف.
1: يلي طالع الحمار بينزلوا. لا سمعي انا يلي رح اترك لك البيت.
2: ماما ماما
3: يا ما يعني ضروري تغسلي الغسالة عند الغداء.
4: اسكت انت.
0: الحق علي كان لازم اغسل الغسالة عن ماما.
3: لا ستي الحق على ماما.
4: خليكن مع ابوكن لشوف.
3: انا جاي مع الحق. الرجال بحب ياكل مع مرته ومرته عند الاكل بتتركه.
4: ام من وشي بلا حكي اكبر منها.
2: هلا بينك وبين بابا روحت الغدا علينا.

0: بابا بابا
1: بكون بابا نام.
0: ابني معقول بابا ينام بكير؟
1: الا كان نشوف الضو شلون مطفي.
0: هو بيكون عامل حاله نايم من شان ماما.
1: قديه لكان
0: بابا؟ بدنا نحكي معك كلمه.
1: تعال رشاد، بابا راسه يابس. تعال.
0: لوين؟
1: تعال نشوف ماما.
2: لوين رايحين؟
0: بدنا نواجه ماما.
2: لكن ماما مسكره على حال الباب.
0: تعالوا ندق عليها. دق فؤاد.
2: ماما ماما افتحي ماما، بدنا نحكي معك كلمتين.
0: منيح انتو تزعلتوا، نحنا شو دخلنا؟
1: شو خلاص ما رح تفتح.
2: وبعدين ما بدكم تروحوا تناموا؟
1: مالي نعسان.
0: ولا انا
2: ولا انا.
0: العمل يا شباب.
1: بشو؟
0: بهالمشاكل اللي عم تصير ببيتنا.
2: بابا زعلان من ماما وماما زعلانة من بابا، ونحنا
1: نحنا ضايعين بين طرفين.
0: عندي فكرة لوضع حل هالأزمة المستحكمة بين ماما وبابا.
1: وشو هي؟
0: اجتماع يا شباب.
1: وين اجتماع؟
0: حقوني من المطبخ. جبت الورقة والقلم؟
1: جبت دفتر الوظيفة.
0: عال اكتب.
1: شو اكتب؟
0: بدنا نكتب رسالة نرفعها لبابا.
2: رسالة شو؟
0: رسالة نطالبه فيها بالعودة للصلح والصلح والوئام مع ماما العزيزة.
2: والله معقولة؟
0: اكتب بابا العزيز.
2: اكتب صديقنا بابا أحسن.
1: لا منكتب أخونا أبو رشاد.
2: لا هي مو حلوة. اكتب أخونا أبو وداد.
0: هلأ من دون ما نضوي الوقت خلينا نكتب له لبابا ونفهمه هالزعل يلي بينه وبين ماما عم بيأثر علينا. صح؟
1: صح.
0: وعم بيأثر على دراستنا.
2: صح.
1: وعم يأثر على أكلنا.
0: صح. اكتب لشوف صديقنا العزيز بابا، باسمنا نحن أولادك نكتب لك هذه الرسالة.
3: مين؟
4: أنا نديم.
3: نعسانة بدي نام.
4: افتحي الباب لقلي، في كلام بدي أحكي معي.
3: شو هالكلام بقى؟
4: ممكن تفردي وشك شوي؟
3: ها
4: أكتر شوي.
3: ها
4: كمان شوي.
3: ما بقدر، نازلين بنات أداني.
4: تفضلي.
3: منين هذا المكتوب؟ من عند أخي؟
4: لا اسمعي،
1: دعودنا يا ماما نروح كل يوم على المدرسة وأنت عم تضحكينا،
0: ولما نرجع من المدرسة نلاقي الأكل عم بيستنانا وفوقه كلمة حلوة.
2: من يوم ما اشتغل الآلو قلنا بينك وبين ماما ما عاد بيتنا مثل أول. بزنتي صرت أنا وأخواتي مثل الغربة.
1: ماما ما عاد شربت القهوة على البلكون، ولا عاد سقت الزريعة،
2: ولا عاد كملت لي خياطة فستاني.
1: زر البنطلون مقطوع من اليومين وحالتنا حالي.
0: وبابا ما عاد سهر بالبيت ولا عاد تطلع لي على وظايفي.
2: بقى إذا مو مشاننا؟
1: مشان الزريعة اللي تعبتوا فيها زرعتوها حتى ما تدبل،
0: وحتى نعرف نكمل هاليومين بهالحياة ونعرف ننجح ونرفع راسكم.
2: وفي الختام تقبلوا فائق الاحترام من أصدقائكم رشاد، وداد،
1: فؤاد.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمضي.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم. لحظة شو؟
1: تخيل تكون واقف بمكان مفتوح وفجأة تنزل صاعقة برق من السماء وتنجو. غريب بس ممكن. طيب إذا صارت معك مرة تانية كمان يمكن مقبولة، بس تصير 7 مرات؟ لا، هي بدها لحظة. شو؟ اليوم رح نخبركن قصة روي سوليفان يلي كان حارس للمنتزهات الوطنية بولاية فيرجينيا الأمريكية، وبسبب شغله كان يقضي وقت طويل بالطبيعة وبين الجبال والغابات والسماء المفتوحة. سنة 1942 وبينما كان موجود بمنتزه شينندوا، ضربت صاعقة برج مراقبة قريب منه واشتعل البرج. روي حاول يهرب من المكان لكن الصاعقة لحقت فيه وأصابته بساقه ونجا. يمكن هون الواحد يقول خلاص يعني قصة ومرقت على خير، بس بعد حوالي 27 سنة وتحديدا سنة 1969 كان روي عم يسوق شاحنة وفجأة ضربت صاعقة هالشاحنة، فقد وعيه واحترقوا حواجبه ونجا مرة تانية. بعدها بسنة كان بالحديقة وضربته الصاعقة للمرة الثالثة، وبعد بعامين سنة 1972 أصابته الصاعقة للمرة الرابعة واشتعل شعره. والأغرب أنه ما وقف الموضوع هون. سنة 1973 كان عم يشتغل بالمنتزه وضربه البرق للمرة الخامسة. سنة 1976 اجت الضربة السادسة وأصابت الكاحل. أما بال 1977 وأثناء رحلة صيد صارت الضربة السابعة وأصيب بحروق بصدره وبطنه 7 مرات، 7 صواعق خلال 35 سنة تقريبا، وبكل مرة كان ينجو. وبسبب قصته دخل روي سوليفان موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتباره الشخص يلي نجا من أكبر عدد موثق من ضربات البرق. لكن المفارقة الأكبر أنه البرق ما كان بعيد عن عائلته أيضا، فبإحدى المرات أصابت صاعقة زوجته أثناء نشر الغسيل وكان روي موجود ليساعدها. وبعد كل هاد عاش روي عدة سنوات تانية وتوفى سنة 1983. يمكن القصة تبين وكأنها حظ سيء بشكل مستحيل أو حظ جيد بشكل مستحيل، لكنها بتذكرنا بشغلة بسيطة: أحياناً أغرب القصص يلي ممكن نسمعها ما بتحتاج خيال كاتب، لأنه الواقع لحاله بيقدر يكون أغرب من أي قصة. كنت معكم بالإعداد والتقديم رغد الخطيب.
0: لحظة شو؟ لحظة شو؟ متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
2: العاشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
3: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
2: حياكم الله مشاهدي ومستمعي إذاعة دمشق الأكارم، نقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرع يغادر المملكة العربية السعودية بعد زيارة رسمية التقى فيها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية تعلن أن المباحثات مع الجانب السعودي ركزت على تعزيز العلاقات وتطويرها سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين وتطلعاتهما المشتركة. القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت إياد الهزاع يتناقش مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري حول تطوير التعاون والتنسيق بين البلدين. معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد قزيز يشارك بأعمال مؤتمر برلين الثامن للمناخ والأمن الذي عقد اليوم في مقر وزارة الخارجية الألمانية ببرلين تحت شعار مناخ للأمن والحرية والازدهار. وفي خبرنا الأخير، قسم شرطة السوسة التابع لمديرية الأمن الداخلي في منطقة هجين يلقي القبض على شخص لتسببه بمقتل مواطن في قرية موزان. الموجز انتهى، بأمان الله.
3: من دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
4: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
3: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات وبلغ الساحل ودخل البيوت فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
2: بين الغيرة والصداقة.
3: بتعرف يا راضي، في حكي بدي احكي معك، صار له مضايقني من فترة.
2: خير خير صابر خير؟ شوفي هات سمعني، شو اللي مضايقك؟
3: يا رجل، بحس حالي عم غار من زميلي بالشغل، لما بشوفه عم ينجح اكتر مني بحس بغصة غريبة بقلبي.
2: ليك صابر، الغيرة شعور طبيعي عند الانسان وكلياتنا منمر فيه، بس المشكلة لما هالشعور بيتحول لحاجز بين الأصدقاء والزملاء وبيبلش يفرق بيناتهم.
3: أنا ما بدي هالشي يصير، بس مرات بحس إنه الغيرة أقوى مني.
2: ليك صاحبي، هاي أول خطوة إنك تعترف بالمشكلة. الغيرة مو عيبة، بس لازم نعرف كيف نتحكم فيها قبل ما تضر صداقتنا مع الناس. الغيرة بتخلي الواحد يشك بحاله، بصير بيحس بالنقص وبيبلش بيقارن بحاله مع الآخرين، وهذا الشيء بالمقال بيأثر على العلاقات، ومرات الواحد بيحس حاله إنه ما أنه محبوب ولا حدا طايقه، لك بيحس حاله ما أنه مهم وجوده أصلاً.
3: لك حتى مرات بصير أتصرف بغرابة وبدون أي سبب واضح، بس بيكون جواتي عم أحمي حالي من الألم.
2: وهون بيجي دور الصداقة الحقيقية يلي بتتجاوز هاي المشاعر وبتعطي فرصة للتفاهم. الرفيق الحقيقي بيكون موجود، بس مو بالنجاح، كمان باللحظات العاطلة.
3: طيب شو ممكن نعمل لنحافظ على صداقتنا رغم غيرة العمل هاي؟ كيف بدنا نقدر نرجع هاي الثقة اللي انفقدت؟
2: والله يا صاحبي لازم نكون صريحين ومتوازنين مع حالنا. أول شيء نعترف بغلطنا بدون خجل، هي دج على عينك يا تاجر. نحكي مع الصديق بصراحة بدون اتهامات وعتب ولوم.
3: وكمان لازم نركز على نقاط القوة عنا، مو بس نقارن حالنا باللي حوالينا. كل واحد فينا عنده ميزاته ولازم نحتفل بنجاحات بعض.
2: صح صح، جبتها بعينها. وما ننسى نضحك مع بعض، متفقين أنا وياك من زمان، لك الضحك بيقرب القلوب وبيكب التوتر.
3: أكيد الضحك هو العلاج السحري لكل المشاكل.
2: بتعرف صابر، مرات الغيرة هاي اللي عم تحكي عليها بتطلع لك بأغرب المواقف. أنا مرة يا سيدي كنت عم بحكي مع واحد صاحبي، بس فجأة حسيته عم يتصرف هيك بشكل غريب، وبلش يحكي هيك اللي ليش لك أخي دائما بتجيب لي مواضيع نجاحك وبتقعد وبتسرد فيها؟ شو يعني بدك تحسسني أني واحد فاشل؟
3: يعني هذا صاحبك صاير يحس أنك عم تنافسه حتى بالكلام؟
2: بالضبط. أنت قلت له لك له يا زلمة، له له، طول بالك، وين راح مخك؟ لك أنت صاحبي بأنا كنت عم أشاركك فرحتي، أنا ماني عم بعمل مسابقة معك.
3: أكيد الغيرة بتخلي الواحد يشوف كل شيء قدامه تحدي، لك حتى القهوة الصباحية.
2: مظبوط، مرة أنا جربت أعمل قهوة لرفيق زارني بالبيت، أم شو بيقلي الأفندي؟ هاي القهوة مو مثل قهوتي، شكله كان غيران من طعمتها.
3: الغيرة حتى بالقهوة؟ أما والله هاي سمعة، هالشي بيخليني أفكر يمكن لازم نعمل نادي صداقة للغيرانين.
2: ايه مظبوط يا سيدي، فكرتك طيبة وحلوة وممتازة، بس الضحك بالنهاية هو اللي بيخلينا ننسى كل هالغيرة والحكي المصدي. نكون محبين، تضل قلوبنا مفتوحة لبعضنا، لك الله وكيلك، ما حدا أخذ معه شيء.
3: الغيرة يا صاحبي ما أنا عدو للصداقة، بس لازم نعرف كيف نتحكم فيها ونواجهها.
2: وحط ببالك، الصداقة الحقيقية بتصمد قدام كل شيء، الغيرة وغيرها،
0: لأنها مبنية على الحب وعلى الاحترام وعلى العشرة الطويلة.
3: بتمنى نقدر نحافظ على صداقتنا بكل حب وتفاهم، ونخلي الغيرة تكون دافع للتطور مو سبب للبغيضة والبعد.
0: ومن عندي بقول لك آمين يا رب.
4: يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي، يوميات من بلدنا،
4: وتحية من المخرج أحمد فراج.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

فيض القوافي. رحلة في دوحة الشعر.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم إلى بداية حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فيض القوافي.

0: في سهرة الليلة يسرنا أن نستضيف الأستاذ الدكتور الشاعر ياسر طويش. أهلا وسهلا بكم دكتور.
1: حياك الله.
0: والحمد لله على سلامتك.
1: حياك الله أستاذ عدنان.
0: يا مرحبا.
1: شكرا جزيلا.
0: يا مرحبا.
1: أكرمكم الله كما أكرمتمونا بعد هذه السنين الطوال.
0: يا مرحبا.
1: وعدنا إلى مبنى الإذاعة.
0: يا مرحبا يا
1: الحمد
0: دكتور.
1: لله.
0: الحمد لله. طال غيابك اشتقنا لك والشام اشتاقت لك وسوريا.
1: والله هذا الوطن الساكن فينا كيف سنهرب من سكناه؟ لا نستطيع أن نعيش لحظة واحدة إلا والوطن

0: إله الكون قدر أن أراك
1: وشرفه لقاك،
0: فأبدع خلقة وأجاد حسنا فأشرق من سنى النور سناك.
1: يا سلام.
0: نعم.
1: أسمعنا أيضا من هذه القصيدة لو تكرمت دكتور.
0: أتيتك حاملا قلبي بكفي أمسي أسعد الله مساك. أتيتك عاشقا قلبا وعقلا أنيس الأنس شرفه لقاك سيد أبو رامي.
1: حبيبي حبيبي يا دكتور.
0: أتيتك هائما قولا وفعلا وبشوق إليك لكي أراك، كأن الله ربي قد تجلى بعزته أعزك واصطفاك، كأني لم أجد إلاك خلا. إله الكون أبدع في بهاك فأكمل خلقة وأتم حسنا فأشرق من سنى النور سناك، لكي تبقى منارا للمعالي لتصعد بي إلى أعلى زراك.
1: يا سلام.
0: لتحيي كل ما مات بقلبي، لتحيي كل ما مات بشعري، وتهديني بهدي من هداك، فرحت تنير في ليلي ظلامي وراح النور يسطع من سماك، وكنت الشمس والحساد غابوا لتحرق كل من لها سوراك، لتبقى سيد الأصحاب عندي تباهي في زراك وفي علاك، فبورك فيك يا أوفى صديق على قلبي، وطوبى لرباك أتيتك من سما النعمان نسرا، أتيتك من سما النعمان صقرا، وكل مناي تحقيق مناك، أتيت إلى ربى الأحباب ظهرا لأسمع عن حكاياتي هواك، أتيتك حاملا روحي بكفي لأغرف من ينابيعي صفاك.
1: يا سلام.
0: أفاخر فيك أحبابي وناسي وأهلي خبأوك لذا وذاك، وشدوا في رباك بيوت شعر وحلوا رحلهم في منتداك، وأوقدوا نارهم بديار عز فراح البدر يرقص في فناك، فإن مجدت لطفك يا حبيبي وما فضلت في الدنيا عداك، فمرحى للحبيب وتاج رأسي يرددها الهوى، سلمت يداك جزاك الله عنا كل خير وأجزل في عطاك، وفي جزاك حماك الله من هم وغم، ودمت أخي المعز لمن رجاك، صفاك الله من بين البرايا لتكرمني وتجزل في عطاك شقيق الروح يا نوري حبيبي وروحي حين تأمرها فذاك، سيمدح كل من عرفوك شعري ويشكر من تربى في حماك، أخوك هو الذي يرعاك سرا تراه كأن عينه لا تراك، ويحفظ ماء وجهك بامتنان ولا يمن عليك إذا احتواك، ليثبت أن من سهر الأماسي هم الأعلون إن جيل تحاكى، ليثبت أن من عاش المآسي مآسيهم يخففها أساكا، ليثبت أن من رغب الأمان أمانيهم تعبر عن مناكا، ليثبت أن من ركب القوافي تحدوا فيك في الهيجل عراكا، ليثبت أننا صنوان مجد تعاهدنا على العيش اشتراكا، ليثبت أن من يحيا عزيزا يعز عليه إن عضو تشاكى، ليثبت أن من يحيا أبيا يسابقنا إلى المجد اشتباكا، ليثبت أن من يحيا كريما يموت ولا يخيبه رجاكا، لتثبت أنك اليوم خليلي عساك تكون لي خلا
1: عساك. الله الله يا دكتور، ما شاء الله ما شاء الله دكتور.

0: اشتقت للمعرة؟
1: والله كتير. إن شاء الله سأزور المعرة وألتقي حتى بزواريبها وأشجارها وأرصفتها، وأزور المتحف في معرة النعمان، وأزور المنتدى الثقافي الذي أسست فيه الذكرى الألفي، مهرجان الذكرى الألفي لإحياء
0: مهرجان المعري،
1: مهرجان أبي العلاء المعري، ذكرى وفاته الألفية.
0: نعم.
1: أعمل له مهرجان وأدعو له معظم شعراء الوطن العربي.
0: نعم.
1: في معرة النعمان. وكان لي قصيدة رائعة يعني في هذا
0: المقام.
1: في هذا المقام المعري.
0: نعم.
1: ليس شاعر وفيلسوف الشعراء فقط.
0: نعم.
1: هو بصمة في الأدب العربي لن يكررها.
0: صحيح. هو حكيم الشعراء،
1: والله لن يكررها الزمان. فيلسوف شاعر كان يغير حرف واحد من القافية يقلب المعنى بالكامل.
0: نعم.
1: يعني هذا شيء يعجز عنه كبار الشعراء.
0: صحيح.
1: فنحن أن الفخر يعني في المعرة، وأن فخر بأبو العلاء المعري.
0: لك في ذلك قصيدة عن المعرة، حبذا لو نستمع إليها دكتور.
1: أقصيت عنك فما برحت خيالك،
0: سلامتك دكتور. هذه الدموع هي دموع الشوق للمعرة، تفضل.
1: أقصيت عنك فما برحت خيالي، ودنوت منك فما شعرت بحال، وأنا الذي ما كنت أهوى غربتي، كلا ولكن ضاق فيك مجالي نحو الجنوب، حملت أحلامي عسى بعض الأحبة يعرفون خصالي، فإذا رحلت اليوم عنك فهذه روحي سليها، إنها لشمالي، لمعرة النعمان، للأرض التي فيها ولدت وحلقت بخيالي، للياسمين، لكل حبات الندى، للفل، للتنك العتيق البالي، للتين، للزيتون.
0: الله.
1: للبيت الذي ما زلت أدمن فيه عشق دلالي.
0: جميل جميل، ما شاء الله عليك يا دكتور.
1: لقلائد الرمان، للفريك، للزعرور، للماضي النفيس الغالي، تلك الطيور سألتها كيف الربا والأهل، كيف ملاعب الأطفال، تلك النجوم إذا بدت خاطبتها عما أحس وما يدور ببالي، حتى الورود إذا شممت أريجها يختال عبق الذكريات قبالي، حتى دفاتر ذكرياتي كلها أشتم منها أنة الموالي، وإذا النسيم هفى علي أبثه شوقي إليك وللسحاب سؤالي. يا بلدة النعمان، يا جرح الهوى، هل شفيت بذكرها أمثالي؟ كل الذين تحملوا هم الأسى، والهم ليس بكثرة الأقوال، إن الرجال إذا الوغى ناداهم هدوا الجبال بقوة الأفعال، فاهديني من وهج المشاعر رهفة، ومن القريض قصيدة إقبالي، ودعيني أحلم ساعة بأحبتي، بأبي، بأمي، بالهوى القتالي، لنسائل الرمس الذي ودعته عما يراه مرقع سربالي، شيخ العلاء أما تجهم وجهه لما تربع قمة التمثال، أتراه مفجوعا وليس بفاجع، وتراه مهموما وليس بسالي، يرنو إلى أهل المعرة صامتا، متوجعا من كثرة الترحال، متفكرا لتقلب الأحوال، يبكي على متهدم الأطلال، إني لأرشف منه ألف قصيدة وأحس فيه تتابع الأجيال.
0: الله الله يا دكتور، دموعك غالية وأنت تتذكر هذه المدينة العامرة بالحضارة والتاريخ. معرة النعمان هي أسطورة تاريخية سكنت منذ آلاف السنين وخرجت الأبطال والشعراء والكوادر الإعلامية والفكرية والثقافية وملأت سوريا والعالم. لها منا ولأهلها كل التحية والاحترام. دكتور، كانت غربتك في ظل الثورة طويلة، وكان اشتياقك من خلال هذه الدموع وهذا الاشتياق واضح. كيف كنت تقضي أمسياتك مع الأدباء والشعراء والفنانين في الغربة، إن كان في تركيا أو في الخليج العربي، وتقيم المهرجانات والأمسيات الشعرية، وأيضا تكتب في هذا المجال لك العديد من القصائد؟ حدثني عن تلك اللقاءات إبان الثورة وأنتم تتابعون تلك الديار وهذا الوطن الذي كان يقصف بالبراميل.
1: والله أنا أعوذ بالله من كلمة أنا، بالنسبة لي كشاعر وأديب وكأمين عام للجمعية الدولية الحرة للمترجمين واللغويين العرب، أسست العديد من الملتقيات على مستوى الوطن العربي. وكنت دائما أضع في رأس أولوياتي عبارة تدور على شريط جمعيتي، وهي: اللهم أعيننا على لم شملنا ورأب صدعنا وجبر كسرنا، لنعيد وإعادة بناء ما هدمه الأوغاد بين أبناء الوطن الواحد والشعب الواحد بمختلف ألوانهم وأطيافهم وانتماءاتهم ومشاربهم. فمن هذا المنطلق يعني أسست. طبعا أنا مقيم ما بين المملكة العربية السعودية وما بين اسطنبول، أسست مكتب في اسطنبول ومكتب في المملكة العربية السعودية، أسميته مجلس أبو علاء الثقافي. هذا المجلس في مطلع كل عام أقيم فيه افتتاح أمسية العالم العام الجديد. ومنذ بداية 26 قمت بافتتاح أمسية العام 26 بمناسبة مرور عام على تحرير سوريا. جمعت في هذا المجلس كبار ضباط المملكة العربية السعودية وكبار مدراء التربية والتعليم وكبار شعراء الوطن العربي. كانت أمسية من روائع الأمسيات.
0: جميل.
1: يعني
0: لك أيادي بيضاء مشهود فيها دكتور. أريد هنا أن أتحدث عن نتاجك الأدبي. مسيرة طويلة ونتاج غني، وهذه بعض من دواوينك أمامنا في الاستديو. حدثنا عن هذه الأعمال الشعرية لديك لو تكرمت دكتور.
1: والله أنا أعوذ بالله من كلمة أنا يعني رجل من نعومة أصفاري كنت أكتب الشعر من لما كنت بالصف التاسع. أستاذي في مادة الأدب العربي اللغة العربية محمد الشريف دمشقي بمعرة النعمان، كنت كتبت شيء وأطلعت عليه. قال لي: والله ستكون شاعرا كبيرا في المستقبل.
0: جميل.
1: وأنا سأهتم بك.
0: حلو.
1: وكان يتابع معي ويهتم بما أكتب. وفعلا ولله الحمد يعني كانت قصائدي،
0: كان له بصمات،
1: كان له بصمي. محمد الشريف، وأوجه له تحية. لا أدري إن كان حي يرزق أو كان في ديار الحق، فله منا
0: كل
1: كان
0: التحية.
1: كل التحية. وإن كان في ديار الحق فأرجو أسأل الله أن يسكنه الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيق.
0: دكتور، حدثني عن نتاجك.
1: يعني أنا كتبت في كثير من المجالات. لدي أكثر من 16 ديوان شعري. يعني أول ديوانين سلسلة أخلاء ياسر، كل من رحبوا بي في المنتديات والملتقيات الأدبية. يعني سواء في القاهرة ملتقى الأدباء والمبدعين العرب، سواء الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب، سواء جمعية المترجمين، سواء في المغرب، في تونس، في كل أقطار الوطن العربي لي حضور.
0: أبرز هذه الأعمال نذكرها لو تكرم.
1: أشعار من القلب.
0: ديوان أشعار من القلب.
1: نحن لرجع الصدى. نقوش دامية.
0: تمام.
1: شغف. مرايا الروح،
0: نعم،
1: مطر أسود، هزيان، عابر سبيل، لا تقلقوا.
0: نعم. أمامي دكتور ديوان شعري لك يحمل عنوان أشعار من القلب، ولفت نظري تلك القصيدة على غلاف هذا الديوان، يقول مطلعها لا تعشق العين إلا من يغازلها، لا ينجد الحرف إلا
1: من به رسم،
0: من به رسم، لا يكرم الشعر
1: إلا من يكرمه،
0: يكرمه.
1: نعم.
0: وأنت شعر بشعري
1: راح ينتظم،
0: راح ينتظم.
1: نعم.
0: ما حكاية هذه القصيدة دكتور؟
1: والله هذه القصيدة ألقيتها في عيد المعلم.
0: نعم.
1: وكان إلى صدى كبير.
0: هل تذكر القصيدة الأولى وأشاروا وقالوا ياسر طويش هذا شاعر، وشاركت فيها بين رفاقك وأصدقائك أو في أمسية أدبية؟
1: يعني كجميع الشعراء الذين كتبوا ونشروا.
0: نعم. بداياتهم كانت في الغزل،
1: بداياتهم غزلية.
0: نعم.
1: ومن ثم كنا ندخل هذا اللون في قصائدنا السياسية.
0: نعم. هل تذكر لنا قصيدة غزلية في هذا المجال؟
1: فنها هي قصيدة، يعني أنا لن أشرح عنها، هي ستشرح عن نفسها.
0: أسمعنا إياها لو سمحت.
1: لا تخنقي الأشواق بعدي يا نهى، فالشوق في عيني لن يتغير. هذه القصيدة أبكت جميع من كانوا في المركز الثقافي بدمشق وفي إدلب.
0: نعم.
1: لا تخنقي الأشواق بعدي يا نهى، فالشوق في عيني لن يتغير. أنا إن رحلت عن الديار فإن لي قلبا تطبق بالأسى، قلبا تطبق بالأسى وتكدر، قلب يعيش الحب في خلجاته، مهما احتواه البؤس لن يتزمر. بوحي بحبك للإله وخبري كل الذين رأوا بنا ما لا نرى، قولي لهم أن تعهدنا على أن لا نفرط بالهوى مهما جرى، قولي لهم ما كان يوم عرفتني، بل ذكري الدنيا لكي تتذكر، إن كان حبك يا نهى سيميتني، سأموت فيك لكي أحبك أكثر. لما قرأت النص هرت أدمعي وبكيت من فرط الهيام تأثرا. لا تسأليني كيف أبكي فالهوى يا ما على المحبوب مر وكابر. لما قرأت الرد قالت زوجتي ما قصرت لكن فؤادك قصر. وتساءلت ليلى ودعد تحيرت، ماذا عساه القلب إن هو أنكر، حتى أتى عزفي إليك مودة، رد يرق له النسيم إذا سرى. قالت أحبك، عطرت أنفاسها حتى السرى، فلسمت حبات السرى.
0: جميل جميل.
1: قالت أحبك ثم غضت طرفها وتوردت خجلا وغابت أشرا. وتراقص الورد الجميل أمامنا والفل فتح والقرنفل كبر، يا أهل هذا الحي قوموا واشهدوا ولتخبروا عنا المدائن والقرى، إني أحب نهى وأطلب كفها. وتأخر الرد الطويل، تأخر حتى أتى يوم اللقاء.
0: نعم.
1: وعدت من سفري معافى للحبيب مبشر، وزور أهل الحي حين ذكرتها، واصفر وجه أبيها ثم تكور، واغبرت الآفاق ثم تبدلت شمس الأماني، واختفت خلف الذرى أواه يا ولدي، وقوس ظهره واهتز من ألم وصاح تضورا، لما قد رجعت إليك وضمني وبكى على كتفي ثم تقهقر اذهب إليه فهي نائمة بعفتها لتوقظها بأحضان الكرى. أواه يا ولدي وسرنا إلى النهى. فوجدتها عصماء لم تتغير وعلى شواهدها تبدت أحرف شعرية تغريك أن تتبصر إن كان بعدك. يا حبيبي هدني فأموت فيك محبة وتصور فحضنتها فإذا الحرارة في دمي والنار في قلبي وفي كف السرى. وكان أقسم قد سمعتها عندما همست إلي أتيت متأخر.
0: الله الله الله، هذه المشاعر العظيمة دكتور ياسر تنبئ بتلك الأشواق الكبيرة. دكتور، ما حكايتك مع معن دندشي رحمه الله؟ معن دندشي أبو فراس أنا بسميه رائد الأغنية الشعبية السورية، وهو صديق قديم والتقينا كثيرا وزرته في تلكلخ أنا مرات عديدة. ما حكايتك مع معن دندشي لما يغني وين بلاقي مثل بلادي؟
1: والله أنت جيتني على جرح نازف يعني. وأنا كنت مدير العلاقات العامة في الجمعية الدولية للمترجمين واللغوي العرب.
0: نعم.
1: وبسنة الدندشي بنته
0: نعم
1: كانت يعني إلى دور يعني
0: في التواصل.
1: أيوة كانت عن يعني كانت نائبتي.
0: نعم.
1: وكنت كانت ترافقني إلى أي مكان أدوره.
0: نعم.
1: وبيوم من الأيام جاء الجبوري من العراق بده يعالج ابنه. فأنا اقترحت عليه أنه تعال وخلينا نروح على تلكلخ ونزور فنان سوريا.
0: نعم.
1: كبير.
0: نعم.
1: معن الدندشي.
0: نعم.
1: معن لقاها مبادرة طيبة كثير مني.
0: نعم.
1: راح الوفد كله، بعت له وفد من الجمعية.
0: نعم.
1: وحضروا ببيته وأكرموهن آخر إكرام، لكن كان مقعد.
0: بتتذكر له أغاني؟
1: إذا ما كان له غير القصيدة اللي غناها لسوريا فبيكفي فخر.
0: وين بلاقي مثل بلادي؟
1: وين بلاقي؟ ما بتلاقي مثل بلادك لا هون ولا بغير مكان. نحن قضينا الغربة كلها عم ندور وبلادنا عايشة فينا ساكنة فينا.
0: صحيح. ما عندندش
1: سوريا ودير الزور ومعرة النعمان ذكرى عدى علي، ما خلى بلد إلا عدى علي ما عندندش.
0: هي أغنية تانية فعلا.
1: نعم.
0: كان له أغنية بيعدد فيها
1: كل المدن السورية.
0: رح نسمعها ونهديك يا دكتور.
1: تسلم تسلم تسلم يا أبو عمي.

0: في نهاية حلقة اليوم مستمعين الأكارم، نأتي إلى ختام هذا الحوار الشيق مع الأستاذ الدكتور ياسر طويش الشاعر المعروف، وسنتابع معه في الحلقة القادمة بقية مسيرته الأدبية والشعرية
1: إن شاء الله.
0: شكرا لكم دكتور وأهلا وسهلا.
1: شكرا لكم أخي أستاذ عدنان. شكرا.
0: مستمعين الكرام، في نهاية حلقة اليوم هذه تحية مني أنا عدنان بكرو في الإعداد والتقديم، وتحية من الزميلة المخرجة ديما بلطة.

فيض القوافي. فيض القوافي. رحلة في دوحة الشعر.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

عابراً الجبال الشاهقة والسهول الساحلية والصحارى والكثبان الرملية والأودية العميقة والهضاب، يسافر إلينا هذا النغم قادماً من عمان.

تقع عمان في جنوب شرقي شبه الجزيرة العربية، وتطل على بحر عمان وبحر العرب، وتتميز بطبيعة متنوعة تجمع بين الجبال والصحارى والسهول والسواحل. ومن أبرز معالمها الطبيعية جبال الحجر وجبل شمس ورمال الشرقية والربع الخالي. يسودها مناخ حار وجاف في معظم المناطق، بينما تتمتع محافظة ظفار بموسم خريف مميز تكسو خلاله الأمطار الموسمية والضباب الجبال والهضاب بالخضرة. تعيش في عمان أنواع متعددة من الحيوانات، منها المها العربي والوعل العربي والنمر العربي والسلاحف البحرية.

يعد الفنان العماني سالم بن محاد المعشني من الفنانين الذي ارتبط اسمهم بالحركة الغنائية والموسيقية في محافظة ظفار، وبرز نشاطه الفني منذ سبعينيات القرن العشرين، وقد شارك في أداء عدد من أنماط الموسيقى التقليدية العمانية، كما قدم أعمالاً غنائية ووطنية. وتوثق مصادر عمانية أعماله ومشاركاته الفنية ضمن مسيرة الأغنية والموسيقى في السلطنة، وتعد أغنيته عيرني بفقري من الأعمال الراسخة في الذاكرة الغنائية العمانية.

الاسم الرسمي سلطنة عمان، نظام الحكم ملكي وراثي، عملتها الرسمية الريال العماني، واللغة الرسمية العربية. العاصمة مسقط، وهي مدينة تجمع بين أصالة الماضي ومظاهر الحياة الحديثة، وتضم معالم بارزة مثل جامع السلطان قابوس الأكبر ودار الأوبرا السلطانية والمتحف الوطني وقلعتي الجلالي والميراني، إلى جانب أسواقها وأحيائها القديمة.

نبقى مع أغنية من التراث العماني بصوت الفنانة العمانية عائشة المرزوقي المعروفة باسم أم دلال، وهي من الفنانات الشعبيات اللواتي ارتبط نشاطهن بالغناء والطرب التراثي العماني، وقدمت عددا من الأغاني على قناة سلطنة عمان.

تمتلك سلطنة عمان ثروات طبيعية متنوعة، يأتي في مقدمتها النفط والغاز الطبيعي إلى جانب الثروة المعدنية مثل الجبس والحجر الجيري والثروة السمكية. أبرز المحاصيل الزراعية التمور والموز والليمون والخضروات والحبوب، كما تشتهر بتربية الماشية وإنتاج الأسماك. الصناعات النفطية والبتروكيماوية من أهم الصناعات، إضافة إلى صناعة الأسمدة والمواد الكيميائية وصهر المعادن وصناعة الألمنيوم والحديد إلى جانب الصناعات الغذائية. من أبرز صادراتها النفط والغاز، المنتجات المعدنية، المعادن ومصنوعاتها، والمنتجات الكيميائية والبلاستيكية والأسماك.

ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى هذه الأغنية من الفلكلور العماني بصوت الفنان العماني والملحن صلاح الزجالي، الذي ارتبط اسمه بتوظيف الموروث الموسيقي العماني في الأعمال الغنائية المعاصرة. وطالما تحدث الزجالي عن اهتمامه بالإيقاعات والموسيقى وعن توجهه نحو التراث الفلكلوري، كما شارك في تجارب هدفت إلى تقديم الفنون والإيقاعات العمانية في قوالب موسيقية حديثة مع الحفاظ على صلتها بجذورها التراثية.

يبلغ عدد سكان سلطنة عمان نحو 5 ملايين نسمة و400 ألف، ويشكل العمانيون غالبية السكان. إلى جانب جاليات وافدة من جنسيات وأصول متعددة، أبرزها الهندية والباكستانية والبنغلاديشية، كما يوجد سكان من أصول شرق أفريقية وبلوشية. والبلوش جماعة إثنية ولغوية ترتبط تاريخياً بمنطقة بلوشستان التي تمتد عبر أجزاء من باكستان وإيران وأفغانستان. تتمتع السلطنة بمستوى تعليمي مرتفع وانخفاض واضح في الأمية. يرتدي الرجال الدشداشة، وهي ثوب طويل فضفاض مع المصر أو العمامة، بينما ترتدي النساء أثواباً تقليدية مزخرفة فوق السروال مع غطاء للرأس يعرف باللحاف، وتختلف الألوان والزخارف بحسب المناطق والمناسبات.

في الفاصل القادم مستمعينا الكرام نبقى مع زفة الكيذة، وهي من الفنون النسائية العمانية المرتبطة بزراعة شجرة الكاذي التي تعرف محليا باسم الكيذة. وفي هذه المناسبة تعامل الشتلة كما تزف العروس، فتغطى بشال أخضر وتبخر، ثم تحملها النساء في موكب إلى مكان غرسها وسط الغناء والتصفيق والزغاريد والأداء الحركي. وبعد الوصول تغرس الشتلة وترش بماء الورد وتسقى، وتستمر النساء في الغناء حتى ختام مراسم الزفة. وقد وثقت وزارة التراث والثقافة العمانية هذا الفن ضمن الفنون النسائية العمانية.

تشتهر سلطنة عمان بحرفها اليدوية المتوارثة، ومنها صناعة الخناجر والسيوف والفضيات والفخار ونسج سعف النخيل والنجارة وتقطير ماء الورد. يقوم المطبخ العماني على الأرز واللحوم والأسماك والخضروات مع استخدام التوابل المتنوعة، ومن أشهر أطباقه الشواء، وهو لحم خروف متبل يطهى ببطء في حفرة تحت الأرض، والقبولي طبق من الأرز والمكسرات والزبيب ولحم الضأن أو البقر، والهريس لحم يطهى مع القمح حتى يصبح كثيف القوام. أما الحلوى العمانية فتحضر من السكر والنشاء والسمن والزعفران والمكسرات وماء الورد، وتقدم غالبا مع القهوة والتمر في مشهد يجسد كرم الضيافة العمانية وأصالتها.

نبقى مع أغنية توبة بصوت الفنانة العمانية إيمان محمد علي التي جمعت بين الغناء والتمثيل وتقديم البرامج. بدأت مشوارها الغنائي عام 1989 وشاركت في أعمال تلفزيونية عمانية وأعمال درامية خليجية، وقدمت عددا من الأغاني الوطنية والغنائية خلال مسيرتها الفنية. أصدرت عام 1996 ألبومها الأول توبة.

وبصوت إيمان محمد علي ننهي رحلة النغم الذي زارنا قادما من عمان. دمتم بألف خير ومحبة وسلام، مع تحيات رندا القاسم في الإعداد، عائشة الخراط في التقديم، وأحمد فراج في الإخراج. نغم مسافر.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: 11:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله مشاهدي ومستمعي إذاعة دمشق الأكارم، وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرع يغادر المملكة العربية السعودية بعد زيارة رسمية التقى فيها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية تعلن أن المباحثات مع الجانب السعودي ركزت على تعزيز العلاقات وتطويرها سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين وتطلعاتهما المشتركة. وزارة الخارجية والمغتربين تدين استهداف ميليشيا الحوثي مرافق مطاري الملك عبد الله بن عبد العزيز في جازان ونجران، وتؤكد وقوفها إلى جانب السعودية في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة أراضيها. مستشار الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد طه الأحمد يبحث مع القائم بأعمال السفارة الليبية في دمشق وليد حسن محمد عمار سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين. الشركة السورية للمشتقات النفطية سادكوب تصدر بيانا توضح فيه متابعتها للشكاوى والمقاطع حول وجود بنزين غير مطابق للمواصفات في بعض المحطات. وفي خبرنا الأخير، قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بقذائف المدفعية غربية دبة المغر بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي. الموجز انتهى، بأمان الله.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى

تجربة الرجل الفيل. حين يطيع الإنسان بلا حدود، حين يختبر الإنسان لا تكون النتائج دائما متوقعة. في هذا البرنامج نعود إلى تجارب حقيقية هزت العلم وغيرت فهمنا للعقل والجسد. أنت الآن تحت الاختبار. في كل مرة نتناول فيها حبة دواء أو نخضع لعلاج جديد أو نسمع عن اكتشاف طبي يمكن أن ينقذ حياة الملايين، نرى النتيجة النهائية فقط. لكن خلف كل دواء قصة طويلة، مختبرات، تجارب، علماء، متطوعون، وأحياناً مخاطر لا يمكن التنبؤ بنتائجها. الطب الحديث لم يصل إلى ما هو عليه اليوم بسهولة. هناك آلاف التجارب التي نجحت وأخرى فشلت،

القصة بدأت بعقار تجريبي كان ينظر إليه على أنه خطوة واعدة في علاج أمراض خطيرة، وانتهت خلال ساعات قليلة بتحول 6 متطوعين أصحاء إلى مرضى يصارعون الموت داخل العناية المركزة. 6 شباب دخلوا المستشفى وهم في كامل صحتهم، وبعد وقت قصير أصبح الأطباء أمام حالة لم يسبق لهم التعامل معها بهذا الشكل. فماذا حدث في مستشفى نورثويك بارك في لندن؟ ما هو العقار TGN 1412؟ ولماذا تحولت هذه التجربة إلى واحدة من أشهر الكوارث في تاريخ التجارب السريرية؟ هذه هي قصة تجربة الرجل الفيل.

في بداية الألفية الجديدة كانت الأبحاث الطبية تتجه بقوة نحو نوع متطور من العلاجات يعرف باسم الأجسام المضادة وحيدة النسلية. الفكرة تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها ثورية في عالم الطب. تصميم جسم مضاد يستطيع استهداف آلية محددة داخل الجسم والتأثير فيها بدقة. وكانت شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية جينيرو تطور عقاراً تجريبياً حمل اسم TGN-1412. العقار لم يكن مسكناً عادياً ولا مضاداً حيوياً تقليدياً، كان يستهدف جهاز المناعة وبالتحديد نوعاً من الخلايا المناعية يعرف باسم الخلايا التائية. كان الأمل أن يساعد هذا النوع من العلاج في التعامل مع أمراض خطيرة، من بينها بعض أمراض الدم والأمراض المناعية. على الورق كانت الفكرة تبدو واعدة جداً، لكن المشكلة في الأدوية التي تتعامل مع جهاز المناعة تحديداً هي أن الجهاز المناعي ليس آلة يمكن تشغيلها وإيقافها ببساطة. إنه نظام شديد التعقيد، وأي تحفيز زائد قد يحول الاستجابة المناعية من وسيلة دفاع إلى خطر على الجسم نفسه. قبل أن يصل أي دواء إلى التجارب البشرية يمر عادة بسلسلة طويلة من الاختبارات. TGN-1412 خضع لاختبارات قبل سريرية وشملت تجارب على الحيوانات وخصوصاً على قرود من فصيلة المكاك، ولم تظهر تلك الاختبارات الاستجابة الكارثية التي ظهرت لاحقاً لدى البشر. وبناءً على البيانات المتاحة آنذاك انتقل العقار إلى أول تجربة سريرية على الإنسان، وهنا تبدأ المرحلة الأكثر حساسية. المرحلة الأولى من التجارب السريرية لا تهدف عادة إلى إثبات أن الدواء يعالج المرضى، بل تركز بدرجة كبيرة على تقييم السلامة وكيف يتعامل جسم الإنسان مع المادة الدوائية، ولهذا يتم اختيار متطوعين أصحاء في كثير من الحالات. في صباح يوم 13 من آذار لعام 2006 وصل 8 متطوعين إلى وحدة الأبحاث السريرية في مستشفى نورثويك بارك في لندن. كانوا شباباً أصحاء تتراوح أعمارهم تقريباً بين 19 والرابعة 34. 6 منهم تلقوا العقار التجريبي، أما 2 فكانا ضمن مجموعة المقارنة وحصلا على دواء وهمي. وكان المتطوعون يعلمون أنهم يشاركون في تجربة سريرية ويحصلون مقابل مشاركتهم على تعويض مالي. لم يكن أحد منهم يتوقع أن تتحول ساعات قليلة داخل المستشفى إلى تجربة ستغير حياتهم وستصبح بعد ذلك جزءاً من تاريخ الطب الحديث. بدأ إعطاء العقار في الصباح، وكانت الجرعة التي تلقاها المتطوعون أقل بكثير من الجرعات التي ثبت تحملها في الحيوانات. لكن المشكلة لم تكن ببساطة في كمية الدواء، كان هناك شيء آخر، شيء لم تستطع الاختبارات السابقة أن تتنبأ به. تلقى المتطوعون الستة العقار في فترة زمنية

قصيرة جدا بفواصل لا تتجاوز دقائق بين كل شخص والآخر، وبعد أقل من ساعة من إعطاء الجرعات بدأت الأعراض. في البداية لم يكن من السهل معرفة حجم الكارثة، صداع شديد ثم شعور بالحمى والقشعريرة ثم آلام عضلية ومفصلية، وبسرعة بدأت حالة المتطوعين تتدهور. أصبح بعضهم يتقيأ وظهرت عليهم علامات التهاب شديد، وبدأت درجات الحرارة بالارتفاع. في تلك اللحظة لم يعد الأمر مجرد أعراض جانبية متوقعة، فقد كان الجسم يدخل في حالة طوارئ حقيقية.

الذي حدث كان مرتبطاً باستجابة مناعية عنيفة للغاية. العقار صمم أصلاً لتحفيز الخلايا التائية، لكن الاستجابة لدى البشر كانت أقوى بكثير مما توقعه الباحثون. أدى ذلك إلى إطلاق كمية كبيرة من جزيئات التهابية تعرف باسم السيتوكينات. وعندما تصبح هذه الاستجابة شديدة وغير منضبطة، يمكن أن تحدث حالة خطيرة تعرف باسم عاصفة السيتوكينات. جهاز المناعة بدأ يعمل بأقصى طاقته دون توقف. الأوعية الدموية تتأثر، ضغط الدم يهبط، السوائل تتسرب إلى الأنسجة، الأعضاء الحيوية تبدأ في المعاناة. وهنا الرئتان قد تتأثران، الكليتان والكبد من الممكن أن يتعرضوا للإصابة، والقلب والدورة الدموية يواجهان ضغطا هائلا. كان الأطباء أمام مرضى تتدهور حالتهم بسرعة دون أن يكون هناك علاج جاهز ومحدد لهذه الاستجابة غير المتوقعة. مع استمرار الالتهاب وتسرب السوائل إلى الأنسجة، بدأت أجساد المتطوعين تتورم بشكل واضح. تورمت الوجوه والرؤوس والأطراف، وتغيرت ملامحهم بصورة مخيفة. الصورة التي ظهرت لاحقاً في وسائل الإعلام كانت صادمة، وأدت إلى انتشار تسمية تجربة الرجل الفيل في الصحافة البريطانية. لكن هذه التسمية كانت تسمية إعلامية، ليست اسماً طبياً للحالة، وإنما جاءت بسبب التشوه المؤقت والانتفاخ الشديد الذي ظهر على بعض المتطوعين. في المستشفى لم يكن هناك وقت للبحث عن أسماء، كان هناك 6 أشخاص يحاربون من أجل البقاء. نقل المتطوعون 6 إلى العناية المركزة. احتاج بعضهم إلى دعم التنفس وعلاجات مكثفة للسيطرة على الالتهاب ومراقبة مستمرة لوظائف الأعضاء. كان الأطباء يحاولون إيقاف سلسلة التفاعلات التي بدأها العقار، وفي المقابل كان المتطوعان اللذان حصلا على الدواء الوهمي بخير. لم تكن المشكلة نتيجة عدوى أصابت جميع الموجودين في المكان، ولم تكن حالة جماعية عابرة. كان العامل المشترك الواضح هو العقار التجريبي. استمرت معركة المتطوعين أياماً طويلة، وبفضل الرعاية المكثفة والعلاجات التي تلقوها نجا 6 من الموت، لكن النجاة لم تعني أن كل شيء عاد إلى طبيعته. بعضهم احتاج إلى أسابيع وأشهر من العلاج والتعافي، وكانت هناك أضرار جسدية طويلة الأمد، خصوصاً لدى أحد المتطوعين الذي تعرض لأضرار شديدة في الدورة الدموية والأنسجة. أما بالنسبة إلى المستقبل الصحي للمتطوعين، فقد استمرت المتابعة الطبية لسنوات، وكانت آثار التجربة بالنسبة إليهم أبعد بكثيراً من الأيام التي قضوها في المستشفى. بعد الكارثة بدأت التحقيقات. السؤال الأهم كان كيف مر هذا العقار إلى التجربة البشرية؟ ولماذا لم تكشف التجارب السابقة عن الخطر؟ وهنا ظهرت مشكلة أساسية في الأبحاث الدوائية. الحيوانات ليست بشراً. قد يتفاعل جسم الحيوان مع عقار بطريقة، بينما يتفاعل جسم الإنسان معه بطريقة مختلفة تماماً. وفي حالة TGN-1412 لم تكن الاختبارات التي أجريت قبل التجربة البشرية قادرة على توقع شدة الاستجابة التي حدثت لدى المتطوعين. كما أثارت الكارثة أسئلة حول طريقة تصميم التجربة نفسها، وبخاصة إعطاء العقار للمتطوعين 6 خلال فترة زمنية قصيرة جداً. فالخبرة المستخلصة من هذه الحادثة دفعت الباحثين والجهات التنظيمية إلى إعادة التفكير في الطريقة التي تجرى بها تجارب الأدوية المناعية شديدة الخطورة. لم تختفي التجارب السريرية بعد هذه الكارثة، لكن الدرس كان واضحاً. كل خطوة في تجربة دواء جديد يجب أن تبنى على فهم أعمق للمخاطر المحتملة.
وأصبحت هناك أهمية أكبر لتقييم الجرعات الأولى لدى البشر وفهم آلية عمل الدواء واستخدام نماذج مخبرية أكثر قدرة على محاكاة الاستجابة البشرية، إلى جانب التخطيط الدقيق للتدخل الطبي إذا ظهرت استجابة خطيرة. كما أصبح مفهوم الجرعة الأولية موضع اهتمام أكبر، بحيث لا يكون الانتقال من بيانات الحيوانات إلى الإنسان مجرد عملية حسابية تعتمد على الوزن أو الجرعة وحدها. فالإنسان ليس نسخة كبيرة من حيوان مختبر، والجهاز المناعي البشري يمكن أن يحمل مفاجآت لا تظهر في التجارب التقليدية. هذه الحادثة ساهمت في تطوير طريقة التفكير في تجارب الأدوية المناعية، وأصبحت تدرس كحالة مهمة في علم الأدوية والسلامة السريرية. في نهاية هذه القصة بقي شيء أهم من اسم العقار وأهم من عنوان الصحف، بقي الإنسان. 6 متطوعين دخلوا المستشفى وهم أصحاء، وخرجوا منها بعد تجربة غيرت حياتهم. أما TGN-1412 فتحول من مشروع دوائي واعد إلى واحد من أشهر الأمثلة التي تذكر الباحثين بحدود النماذج الحيوانية وبالتعقيد الهائل لجهاز المناعة البشري وبأهمية الحذر في التجارب الأولى على الإنسان عندما نحاول أن نصنع علاجاً ينقذ حياة الملايين. كم يجب أن نكون حذرين قبل أن نطلب من إنسان واحد أن يكون أول من يجربه. إلى اللقاء. تحت الاختبار.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: والحل سيداتي أشكركم، وحنختتم الليلة الحلوة دي إن شاء الله أنا والفنانة سامية جمال. يا حليوة يا حليوة.

يا قلب الولهان وعليا مالكم حلفان وحياة

خاف على توبك يا حلو يا اللي الهوى التاني مفيش هوى

يا سامية يا اللي الهوى هفهف على توبك

0: أحداث يومية متلاحقة تشهدها الساحة السورية، نحللها من خلال عدد من الآراء ونضعها في الميزان. تابعوا معنا البرنامج السياسي في الميزان السبت والاثنين والأربعاء 12:15 ظهرا بتوقيت دمشق.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق.
2: أصوات من الماضي.

0: بكم أيها الأحبة. نتوقف عند أحد رفوف أرشيف إذاعة دمشق، نلتقط شريطاً كتب عليه الشهر السابع من عام 1990، مايكروفون وذكريات، سهرة إذاعية لزياد مولوي. أما الضيفة فهي
1: سميحة أيوب عثمان، زوجة للكاتب ورئيس اتحاد الفنانين العرب وعضو مجلس الشعب محمد سعد الدين وهبة، وأم لولدين علاء ومحمود.
0: إنها سيدة المسرح العربي التي عاشت بين عامي 1932 و 2025، وتولت إدارة المسرح الحديث والمسرح القومي المصري، وقدمت خلال مسيرتها الطويلة مئات الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية والإذاعية، واختارتها الهيئة الدولية للمسرح لكتابة رسالة اليوم العالمي للمسرح عام 2023.
1: المنصب كالخمرة تسري وتدور تدور وتحملنا بين الأوهام، توهمنا أن أصبحنا فوق الأشياء، نكبر كالظل، نتضخم فوق الأرض وبين الناس، نتعلم طعم الكذب، نفاق الكلمة وبهرجة

0: كان اللقاء في القاهرة، حيث استضافت الفنانة القديرة فريق إذاعة دمشق في منزلها، وكان لابد من الحديث أولاً عن بداياتها في عالم الفن.
1: الحقيقة البداية كانت بمعهد الفنون المسرحية. بمعهد الفنون المسرحية دخلت، طبعاً كنت صغيرة، كان عندي 14 سنة وقتها، مش عايزة أقول الأسرة، وطبعا في الوقت ده كانت اشتغال البنت بالفن أو دخولها معهد لفنون مسرحية علامة استفهام كبيرة جدا في الأسرة. لكن أنا اللي شجعني خال ليا، كان رجل شاعر وكان سافر برا وعاش معظم حياته في باريس، فحب المسرح من خلاله. فلما لقى في الإذاعة ان بيقولوا عايزين فتيات وكده، فانا قلت له ايه رأيك لو اروح انا اقدم؟ فقال لي طب روح اقدمي وكده. فروحت من ورا والدي، لكن خالي قال ان هو واخدني مشوار وكده. فروحت، طبعا اللي تقدموا كلهم فتيات جميلات وفارعات الطول، وانا كنت يعني وانا عندي 14 سنة كنت رفيعة قوي، وكانوا يقولوا الماما لازم تأكليها علشان تتخن شوية. كنت عاملة زي المكرونة الاسباجيتي، شعر فيعة كده وطويلة. وكنت بلبس الألعاب بتاع المدرسة الجيمناستيك. فالأستاذ زكي شافني كده فما عجبتوش. أعضاء اللجنة يشاوروا له، أنا بقى كنت صغيرة لكن برضو إيه لماحة، كنت عندي شوية ذكاء صغيرين. حسيت ان الراجل ده مش عايزني، انا ما كنتش عارفه مين هو، وان الاعضاء التانيين اللي قاعدين على الترابيزه التانيين بيقولوا له لا. فقال لهم دي صغيره، قالوا له ناخدها طالبه مستمعه. كانوا بيشجعوا البنت وقتها بستة جنيه، فقالوا لي احنا هناخدك طالبه مستمعه، ولما يبقى عندك 16 سنه هنبقى نديك الستة جنيه وتخشي طالبه نظاميه. طبعا احبطت وخرجت قرفانه والراجل اللي قاعد يقول لا لا ده. فسالتهم مين ده؟ قالوا لي ده اسمه الأستاذ زكي طليمات، ده هو عميد المعهد. قلت لا، ما دام ابتدى من دلوقتي بقى ما احناش نافعين. خرجت قلت لخالي الحكاية كذا كذا، وقالوا ان هم هياخدوني طالبة مستمعة ومش طالبة نظامية، ومش هاخد الستة جنيه. قال لي ستة جنيه ايه اللي بتفكري فيه يا سميحة؟ لا ياريت ياخدوك مستمعة، على الأقل هتتمرني السنتين لغاية ما يبقى عندك 16 سنة، هتبقي داخلة مظبوطة وتنجحي. دول هياخدوا 12 بنت من 170 بنت. فاتمرني وابتدى هو بقى يحارب مع الأسرة وياخدني، قالوا له ملناش دعوة. المهم خدني، كان ساكن في الزيتون في حلمية الزيتون، فخدني معاه في الفيلا بتاعته، وابتدى يوديني المعهد ويجيبني. والمعهد كان أيامها مسائي مش صباحي، فكان يروح شغل الصبح ويوديني المعهد بالليل. إذا بعد 3 أشهر البنات الحلوين الكبار اللي لابسين فساتين وحاطين روج والحاجات دي يلاقوا المسألة جد، وإن في دراسة وفي حضور وانصراف وفي محاضرات لازم يجوا جاهزين ولازم يكتبوها ولازم يناقشوا فيها، قالوا لك لا دي المسألة جد. هم كانوا فاكرينها بقى هيلبسوا فساتين ويتصوروا كده. مشوا، مين اللي قعد؟ أنا.
0: وانقلب الوضع، فنالت الشابة سميحة إعجاب زكي طليمات، بل إنه سعى للحصول على استثناء من الوزير، بحيث أصبحت طالبة نظامية تحصل على 6 جنيهات. وكان طليمات حينها يعمل على إنشاء المسرح الحديث من خريجي الفنون المسرحية، غير أنه اختار أن تكون دراسة الطالبة سميحة العملية في المسرح وأن تشارك في أعمال مسرحية، وأوكل إليها أدواراً هامة وكبيرة. وحين سؤالها عن أهم مرحلة في حياتها الفنية، قالت الفنانة أيوب إن كل مرحلة من حياة الإنسان مهمة حتى تصل به إلى المرحلة التالية، لكنها تحدثت عن نقطة التحول الهامة في حياتها الفنية.
1: أنا أنا نقطة التحول في حياتي كممثلة كان من خلال مسرحية سارتر المومس الفاضلة. المسرحية دي أنا قريتها وأنا كنت فترة مرضت، وقلت أستغل فترة المرض دي في إن أنا أقرأ كتير. فقريت المسرحية دي واستأت جدا، وقلت إيه إزاي في ممثلة في الدنيا ترضى تشتغل مسرحية زي دي؟ دي مسرحية حقيرة وألفاظها عقيرة وإيه، ما أنا مش فاهمة بقى، ما أنا ناقصة برضو ثقافة لأني لسه صغيرة وتجربتي الإنسانية مش كفاية. أنا كنت بلعب أدوار إيه؟ أسهل الأدوار اللي الناس تفتكرها أنها صعبة أوي، اللي هي إيه؟ السندريلات، البت الطيبة اللي تسبل عينيها وتقول له يا سلام طيب ربنا يسامحك، يا سلام الناس تتبسط أوي منها، لكن كممثلة ولا حاجة، اللي بيمثله ده ولا حاجة. لكن هو الأدوار الكاركتير، إنك تعمل دور معلمه كذا، دور واحدة مثلا لعوب. اللعوب دي ليه لعوب؟ في مفردات للشخصية، ايه اللي وصلها لكده؟ واحدة متسلطة، ايه اللي عندها، ايه اللي خلاها متسلطة؟ واحدة طيبة، هو الطيب مش طيب بيخر طيبة على طول، له موقف وله انسان. وصلنا الى ان جه بعد ما قمت من العيا، لقيت المخرج بيوزع عليا دور إليز، ليزي مكي في المومس الفاضلة. هو قال لي كده وانا صرخت وعيطت وبتاع، لا لازم تلعب الدور، لا مش هلعبه. كان اياميها ما فيش حد يقدر يرفض دور، المخرج كان كلامه ومدير الفرقة يعني حاجات
2: أوامر
1: ما تقدرش، كنا زي العسكرية مش دلوقتي ما بيروحوش السواريه. المهم قلت لا، وقعدت عيط وما فيش فايدة. يعني باختصار شديد خلاص رضخت للأمر على مضض ودموعي في عينيا وكده، وقعدت على الترابيزة وعملت حوار بيني وبين نفسي، وقلت يا سميحة انت هتلعب الدور ده والناس هتشوفك فيه، الناس ملهاش دعوة انك انت حابة الدور او مش حباه، او لازم يتعمل كما يجب. فانت فتشي في شخصية الست دي، انت خدت الحتة السطحية منها ليه؟ خدت انها مومس ليه؟ مش هي مومس فاضلة؟ فلازم يكون في حاجة في الشخصية دي. وابتديت ادرسها، ابتديت احبها، ابتديت اشوف فيها شغل انا ما اشتغلتوش قبل كده، ابتديت اعمل الكاركتير اللي فيها، ابتديت اضحك، اظبط نفسي، الاقي نفسي قاعدة بطريقة معينة، بضحك بطريقة معينة في لحظات الضعف، في لحظات النقاء، في لحظات كذا كذا لحظة بمر بيها، قلت الله دي الأدوار العظيمة فعلا، مش الأدوار أيوة يا حبيبي طيب يا حبيبي روح يا حبيبي تعالى يا حبيبي، إيه ده؟ دي ما فيهاش يعني مجرد صوت، وصوت الواحد بيعمله صوت حنين وخلاص وانتهينا، لكن إزاي أنت تجدل شخصية في إيدك وتطلع كل جوانبها، تطلع الحل وتطلع الوحش وتطلع التونات بتاعتها وتطلع الطقس الإنسان اللي فيها، ده عايز دراسة وشغل. فوجدت لذة في هذه الأدوار، ومن يومها كان الدور ده حجر الزاوية بالنسبة لشغلي، وهو نقطة التحول بالنسبة لي. ابتديت أدور على الأدوار الصعبة بقى.
0: ولم تكتفي الفنانة سميحة أيوب بالأدوار الصعبة، بل سعت إلى التنوع في أدوارها.
1: أنا لعبت من الأدب العالمي، لعبت الأجاممنون، لعبت إلكترا، لعبت الندم لسارتر، لعبت المومس الفاضل لسارتر، لعبت الإنسان الطيب في سيتشوان لبريخت، لعبت دايرة التبشير القوقازية لبريخت، لعبت ميديا، لعبت فيدرا، لعبت أنطونيو كليوباترا، لعبت المتحزلقات، لعبت البخيل، يعني هقعد أعدلك، هنقعد بقى نعد كتير قوي، يعني سكة السلامة، كبر الناموس، السبنسة، الفتى مهران، الوزير العاشق، دماء على ستار الكعبة، ربع العدوية، بنت الجيران، ست البنات، يعني حاجات كتير.

0: لكن أيها الأحبة، من هم أساتذة هذه العملاقة؟
1: الحياة هي اللي علمت، وأساتذتي كتار قوي. مليش أستاذ بعينه، الأساتذة برضه هم في الحياة، هم الشارع المصري، هم الشارع السوري، هم الشارع العربي. كل مكان بروح فيه بتعلم، بستفيد منه. ما اقدرش اقول لك في استاذ بعينه هو اللي صنع هذه الموهبه، لان الموهبه موجوده، لكن انا باخد عن بعض ناس في المهنه حاجات اطبقها في الحياه. يعني بمعنى السيده امينه رزق خدت عنها الالتزام، هي ازاي تروح في مواعيدها، ازاي بتحترم فنها، انا اخدت عنها ده. ليه اساتذه علموني حاجات في الصغر، وبعدين لما كبرت لقيت ان ده غلط، وانا ليا طريقتي بقى، كل واحد لما بينضج له الطريقة بتاعته. بس هما برضو وروني زي الالف ب، ازاي تشتهج، وبعدين ازاي تعمل جملة مشبكة، وبعدين ازاي تكتبها، وبعدين ازاي تصغها في جملة شعرية، ده شغلك بقى بعد كده. لكن في ناس هما اللي علموك الف ب ت، دول أساتذة، وأساتذة كتار، وما أقدرش أقول اسم منهم غير أستاذي زكي طليمات.
0: هل كانت الفنانة سميحة أيوب راضية عن الساحة الفنية؟
1: والله أنا لي اعتراض على الساحة الفنية دلوقتي، إن الساحة أصبحت هشة، وأصبح الكلام السوقي مشاع، وأصبحت المسائل ما فيهاش ريحة العمق، وأصبح الالتزام سبة. إنك تكون صادق وملتزم بتبقى أولد فاشن، يعني راجل دقة قديمة أو ست دي دقة قديمة. إيه ده؟ لازم الشيء الجميل إن الميعاد بتاعك يكون الساعة واحدة، تروح الساعة اتنين أو تلاتة علشان تثبت نفسك إنك أنت فنان كبير والناس بتستناك. يعني مرضى العصر متشعبين في الحياة الفنية، فللأسف ما أصبحتش حياة فنية، ما نقدرش نقول عليها حياة فنية. الحياة الفنية يعني في بيات شتوي دلوقتي، وبعدين كل ده اللي على السطح هينضف ويرجع تاني الفن، لأن مش ممكن الحال، ثبات الحال من المحال.
0: وعند سؤالها عن موقف لا تنساه في حياتها الفنية أجابت سميحة أيوب:
1: والله هو في موقف مؤسي ومضحك في نفس الوقت. كنت بشتغل على المسرح مسرحية كبر الناموس للكاتب سعد الدين وهبة، وكان معايا من الأساتذة أستاذ توفيق الدقن وعبد السلام محمد وسيدة ملك الجمل والأستاذ عبد المنعم إبراهيم والأستاذ شفيق نور الدين ومجموعة رائعة من الفنانين. فبصيت في الكواليس، كان الأستاذ توفيق الدقن بيخش في المشهد الثاني، وانا في المشهد الاول كده مفروض في حته بخش في الكواليس بجيب حاجه وبخش وبدخل تاني المسرح. فلقيته في كواليس قصادي، قال لي: سميحه لما اخش عليكي ما تضحكيش، لاني انا خالع كل اسناني الليله. فانا بصيت في وشه كده، لقيت القميص بتاعه، القميص الافرنجي اللي لابسه، كان لسه هيخش يقلع هدومه ويلبس فلاح، عليه بقع دم. فانا بصيت له كده وملحقتش ارد عليه، لان كان دخولي على المسرح على طول. فدخلت، بس اللي قدرت اقول له، قلت له: انا اضحك يا توفيق على منظرك ده، ورحت داخله. ادخلي يا مدام. رحت دخلت ودموعي في عينيا، وبقيت اشتغل واقول يعني ايه، انا بشتغل وبقي بيتكلم، لكن ذهني وعواطفي كلها اقول قد كده الفنان، قد ايه المسرح قاسي، ان هو يكون خلع كل دروسه ومضطر يجي علشان يأدي الليله. أنا طبعا دلوقتي وأنا بحكي الحكاية دي بتخيل واحد مثلا ضفره طلع، يقوم ما يروحش السواريه، ضفره مش طلع، اتجرح شوية، أو يعني إيه قالوا شوية زكام يقول لك اقفلوا الليلة. يعني التداعي ده حصل لي دلوقتي وأنا بحكي لك. دخلت ولقيت نفسي دموعي على خدي وبقيت عيط وأقول يعني حرام والإنسان وإلى آخره. يا حبيبي يا توفيق واحد خش إزاي دلوقتي وكده. وشوية وهو داخل وبيقول هو كان بيقول سلام عليكم، فقال سلام عليكم. هو قال كده وأنا اللي دموعي على خدي ابتديت أضحك وهو تري عيني منبهني بره لما تضحكيش. وبصيت لقيت عبد الرحمن ابو زهره بيضحك والتاني بيضحك والتالت بيضحك والرابع بيضحك. يا خبر ابيض، فخلاص بقى ابتدينا كلنا ما خلاص ادينا ظهرنا للجمهور، احنا نضحك والجمهور يضحك، جمهور بيضحك على ضحكنا ومش عارف احنا بنضحك على ايه.

0: وبهذه الضحكات الجميلة من الماضي ننهي جولتنا في مكتبة إذاعة دمشق التي استعدنا منها صوت الفنانة القديرة الراحلة سميحة أيوب عبر برنامج مايكروفون وذكريات مع الفنان السوري الراحل زياد مولوي. دمتم أيها الأحبة بألف خير ومحبة وسلام. هذه تحية من رندا القاسم في الإعداد، ديما بلطة في الإخراج، ومني عائشة الخراط في التقديم. أصوات من الماضي.
1: أصوات من الماضي.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: مساء كروي مشتعل بالصراع والندية، مساء التكتيك والعزيمة من قلب الملاعب التي لا تعرف الهدوء في القارة العجوز. أهلا بكم متابعين الأفاضل عبر إذاعة دمشق في حلقة جديدة من برنامج صافرة عالمية. أيام حبست أنفاس عشاق المستديرة، عاشت القارة العجوز في دور الأمم على وقع مواجهات حارقة في المستوى الأول، انتصارات كاسحة هزت أركان الملاعب وقمم كلاسيكية حسمت بالتفاصيل الصغيرة. هل باتت الأسماء الكبيرة معصومة من الانكسار أم أن الصراع التكتيكي في هذه البطولة ألغى الفوارق التاريخية؟ لتفكيك هذه المعارك الكروية وقراءة النتائج بعين الناقد والخبير، يسرنا جدا أن يستضيف الاستوديو اليوم الصحفي والمحلل الرياضي الأستاذ خالد عرنوس. أهلا وسهلا فيك أستاذ خالد.
2: أسعد الله مساءك أستاذ زيد.
1: أسعد الله أوقاتك وأوقات متابعي إذاعة دمشق أينما كانوا. دعنا نبدأ من المحور الأول، يعني معركة التكتيك والانضباط. فرنسا 1 إيطاليا 1، الملعب كان في فرنسا يعني تعثر فينا نقول للمنتخب الفرنسي بهدف بالتعادل، يعني كمان شهدت حالة ضرب في الدقائق الأخيرة للجانب الفرنسي. كيف تقيم المرونة التكتيكية لإيطاليا خارج أرضها أمام فرنسا؟
2: هلا تعثر يمكن وصفه بتعثر، لكن كان صدمة للفرنسيين على أول تعادل أو أول مباراة ظهور للمدرب زين الدين زيدان على أرضه وبين جماهيره وعلى الملعب الذي يعشق في ساندوني استاد دو فرانس. طبعا المانشيني يمتلك من الخبرة التدريبية الكثير والكبير من التاريخ والأرقام، وكان مدربا سابقا حتى للحقبة الذهبية الأخيرة للمنتخب الإيطالي اللي نسميها اللي توج من خلالها بطل دوري أبطال بطل يورو 2021 أو 2020. وبالتالي مانشيني ليس بالمدرب الصغير، وإن كان فوجئ أو بوغت في المباراة الأولى التي استضافها المنتخب بلاده وخسر أمام المنتخب البلجيكي بهدفين مقابل لا شيء، لكنه عاد وصحى من جديد وقدم مباراة كبيرة أمام المنتخب الفرنسي الذي لعب بعنفوان، يعني خلينا نقول بعنفوان نجومية لاعبينه ووجود المدرب زيدان والملعب كما ذكرنا قبل قليل، والفوزين الافتتاحيين للمنتخب الفرنسي أو منتخب الديوك كانا يعني رفعا معنويات المنتخب الفرنسي قبل لقاء إيطاليا، لكن أجبروا على التعادل المنتخب الفرنسي، ويعني لولا بعض الحظ لكان للنتيجة كلام آخر أو بعض التألق للحارسين، حارس منتخب إيطاليا وحارس منتخب فرنسا.
1: نعم. غياب الفعالية الهجومية لفرنسا برأيك كان عائد لغياب الحلول الفردية أم صرنا عم نشوف إيطاليا أيام زمان الدفاع الإيطالي الصلب الغير قادر على غير قادر أحد على اختراقه؟
2: هلا حضرتك سألتني سؤال عن تكتيك مانشيني أولا يلعب بالطريقة المعتادة للطليان، يعني التي ممكن أن يغير فيها قليلا على الناحية الهجومية، لكن ما يمتع أو ما لدى المدرب مانشيني أنه ليس هناك وجود للنجوم أو الأسماء الكبيرة، ولذلك يتحكم بالأسماء بالتشكيلة بطريقة اللعب على كما ينبغي كما يشتهي أو كما يريد أو كما يتطلب منه الأمر، وخاصة أمام المنتخب الفرنسي. الفعالية الفرنسية المنتخب الفرنسي كما ظهر في المبارتين الأوليتين فاز بصعوبة وبهدف مقابل لا شيء، لكن شكله على أرض الملعب هجوم كاسح، هجوم قوي لا يمكن الصمود أمامه كل الوقت، ولا يمكن يعني إخفاء قوة المنتخب الفرنسي خاصة من الناحية الهجومية وحتى دفاعيا، يعني الهدف الأول تلقاه في المباراة الثالثة أمام إيطاليا، وبالتالي دفاعيا كان أظهر وجه جديد للمنتخب الفرنسي أو الكرة الفرنسية التي تعرف طوال عقود طويلة بأنها كرة هجومية. الناحية الهجومية كان النجاعة أقل من المعتاد، غياب الحلول الفردية كما ذكرت حضرتك في بعض الأحيان، وغياب التعاون والانسجام بين بعض اللاعبين رغم أنهم يلعبون منذ فترة طويلة مع بعض، لكن غياب مبابي كما لاحظنا في مباراة إيطاليا ومباراة التي قبلها أمام بلجيكا كان مؤثر إلى حد كبير، لأنه مبابي يمتلك من الحلول الفردية التي تميزه عن كل نجوم العالم يعني بصراحة، وليس نجوم المنتخب الفرنسي. هلأ هناك بالمنتخب الفرنسي لاعبين ذوي مواهب عالية ورفيعة كأوليسي ودوي وديمبلي والبقية، لكن مبابي لديه الحلول الفردية الأنجع خلينا نسميها، ويسدد من كل الجهات، يسدد من كل الجهات،
3: يصنع فرص
2: كافة المساحة المسافات والمساحات، بأضيق مساحة ممكن بتلاقي، وعم نلاحظه بريال مدريد شلون عم يسجل أهداف من أقل الفرص المتاحة يعني. وبالتالي غياب هذا اللاعب أو النجم الهداف الكبير، أحد الهدافين المتميزين حاليا في الكرة العالمية، كان له دور بقلة الأهداف خاصة في المباراة الثانية، ونحن نعرف أنه خرج في مباراة تركيا مصابا. سجل هدف وحيد المنتخب الفرنسي بمبابي، سجل يوم تركيا. في بلجيكا سجل أوليسي هدف الفوز، أمام إيطاليا سجل مرة واحدة وهدف وحيد اللي كان هو صاحبه أوليسي نفسه اللي امبارح كمان تألق.
3: هلا بدنا نحكي عن مباريات امبارح. نحن امبارح فرنسا كانت عم تقصع بلجيكا، خلينا نحكي يعني واقعية، 4-1 على المنتخب البلجيكي. يعني مثل ما حكيت انت حضرتك، دوي بالدقيقة 77، ريان شرقي بالدقيقة 81، وأوليسي بالدقائق 88 91. طبعا كان في تقدم للمنتخب البلجيكي في الدقيقة 35، يعني خلال 12 دقيقة او 14 دقيقة انهار المنتخب البلجيكي بشكل كامل امام المنتخب الفرنسي.
2: حضرتك لخصت الكلام كله. اولا توقيت الاهداف
3: اخذ دورك، لا لا لا حكيت واخذ دورك،
2: لخصت لا ربع ساعه اخيره كانت كافيه للاجهاز على الاستسلام البلجيكي. خلينا نقول الشياطين الحمر
3: نعم
2: استسلموا منذ هدف التعادل. اختلفت المعنويات، اختلف الوضع المنتخب البلجيكي، ولا سيما أن الهدف جاء بطريقة مباغتة، وهنا سر النجاح لديزيري ندوي بالهدف الذي سجله، والذي فك طلاسم المرمى البلجيكي بتسديدة مخادعة كانت يعني يمكن 2% اللي بيتوقع أنه يسدد بهيك كرة سددها وجاء الهدف، فانكشف الفريق البلجيكي بعدها أمام إصرار الفرنسيين. وتوقعت أنا أن يقرب النتيجة حسب الوضع اللي كان قائم طوال المباراة، لكن كانت مثل ما قلت حضرتك قاسية جدا،
3: قاسية
2: جدا. 4-1 كانت ظالمة إلى حد كبير، رغم كما ذكر. ونعود إلى النجاعة الهجومية، 4 أهداف في ربع ساعة على حين 3 أهداف في 270 دقيقة. هنا الفارق، عندما انهار الفريق البلجيكي ظهرت قوة الفريق الفرنسي. تألق أوليسي الذي دخل بديلا ودخل بي بي بي يعني لديه الحافز ليثبت أنه يستحق مكان ديمبلي الذي فشل بتهديد المرمى البلجيكي طوال المدة التي لعبها، يمكن أكثر من ساعة وكسور يمكن طلع ديمبلي. كان أمام حافز كبير لأوليسي لاعب بايرن ميونخ، وأثبت أنه لاعب كبير وذو موهبة عالية. سجل هدفين، بلغ الهدف الرابع بصدارات هدافي البطولة، إضافة إلى يمكن عنده صناعة هدفين. فبالتالي كانت نتيجة قاسية على المنتخب البلجيكي. زيدان حقق ما أراد، الفوز الأول على أرضه وبنجاميرو ب4 أهداف في ربع ساعة، 4 أهداف كاملة. المنتخب البلجيكي أعتقد أنه أخطأ فان بوميل بالاعتماد على لاعب عجوز كلوكاكو كمهاجم وحيد، يعني أنا
3: ما عنده السرعة، ما عنده اللياقة، ما عنده
2: لا بالعكس عنده القوة واللياقة، ولكن أنت عم تحكي على لاعب عمره 36 سنة، يعني بالنهاية قديش ليعطيك
3: انطلاقته قديش بدها تكون سريعة، مو يعني مو مثل لوكاكو قبل
2: أنا تعبت عن لوكاكو صراحة، أنا تعبت عن لوكاكو ولا سيما أن المنتخب الفرنسي كان مستحوذ على الكرة طوال الوقت، يعني لعب المرتدات المنتخب البلجيكي، ولكن يحسب للافيا لاعب بلجيكي اللي مرر تمريرة لوكاكبيو المسجل
3: الهدف الأول بداية 36
2: كانت رائعة جدا، تدرس هذه التمريرة الطولية، وجاء منها الهدف من تقريبا فرصة أو التنتين للبلجيكيين طوال الشوط الأول. الشوط الثاني حاول المنتخب البلجيكي، لكن الصراحة لم يهدد مرمى ديست أو بريست الحارس الفرنسي. على فكرة الحارسين كان المرة الدولية الأولى لفانديفور البلجيكي وريست الفرنسي.
3: فينا نقول انه الجيل الذهبي للمنتخب البلجيكي المرعب في السنوات السابقه خلاص انتهى تماما، وهذا الجيل غير قادر على مجارات الجيل السابق.
2: هلا قد يكون من صالح فان بومل المدرب الجديد على فكره، يعني اذا بتاخذ 16 منتخب اللي مشاركين بالمستوى الاول 8 مدربين جدد على الساحه. فان بومل من مصلحته انه المنتخب البلجيكي في حال تغيير بالاساس من قبل المونديال بعد الخروج المخيب لمنتخب بلجيكا من المونديال، تراجعه كبير في السنوات الاخيره المنتخب البلجيكي بعد يعني كبر سن بعض اللاعبين كدي بروين اللاعب النجم المتالق واحد الاساطير، لوكاكو كما ذكرنا قبل قليل، حتى تيليمانس وكلاهما كان غائب، دي بروين وتيليمانس يعني لاعبين كبار بالسن بلغوا من الكبرياتيه كما يقال. بات المنتخب البلجيكي بحاجه الى تجديد دماء. هذا الامر قد يريح فان بومل على اعتبار انه ليس مطالبا بنتائج كبيره كالمدرب الهولندي للمنتخب البلجيكي، على عكس زيدان على سبيل المثال او يورغن كلوب او حتى مانشيني العائد لتدريب منتخب ايطاليا. هؤلاء مطالبون بنتائج مباشره. هذا الامر يضعهم تحت الضغط، لكن المنتخب البلجيكي اعتقد انه بانتظار سنوات اخرى لكي يعود مثل ما كان، يستعيد بريقه مثل ما كان.
3: قبل ما ننتقل على لعبة إيطاليا وتركيا 3-1، خلينا نطلع لفاصل كثير قصير وبعدين منكمل فقرات برنامج صافرة عالمية. فاصل ونرجع.

0: ورجعنا لكم من جديد بالحلقة 24 من صافرة عالمية. وضيفي في الاستوديو الأستاذ خالد عرنوس الصحفي الرياضي في صحيفة الوطن. وكنا وصلنا لمباراة إيطاليا وتركيا والتي انتهت بفوز المنتخب الإيطالي بثلاث أهداف مقابل هدف. المنتخب الإيطالي صار بالمرتبة الثانية أو بالمركز الثاني في المجموعة الأولى خلف فرنسا بسبع نقاط. منتخب مثل ما حكيت أستاذ خالد قبل قليل هو منتخب من الشباب. المدرب قادر يطوع اللاعبين دون أي تمرد داخل غرفة الملابس مثل ما بيقولوا. المنتخب التركي ليس كالمنتخب التركي اللي كان في الدوري في بطولة
1: حتى بكأس العالم كان نتائجه مخيبة، لكن قدم عروض
0: جيدة بس ولكن حتى فنيا بتحسه صار أسوأ رغم وجود أسماء جميلة جدا. يعني المنتخب التركي
1: نقول المنتخب اللي شاف المباراة المنتخب التركي قدم مباراة جيدة إلى حد كبير يعني، لكن وكان ند المنتخب الإيطالي، لكن خبرة الطليان رغبتهم بالفوز أكثر، رغبة المنافس البقاء منافسا للمنتخب الإيطالي على إحدى بطاقتين هذه المجموعة لدور الثمانية. هذه الأمور طبعا الخسارات الثلاث للمنتخب التركي هذه الأمور جعلت الأمر أسهل على المنتخب الإيطالي رغم أنه لم يحسم النتيجة حتى الدقة 87 يمكن سبوسيتو سجل الهدف الثالث انتهت الأمور، لكن تلقى التعادل بعدما تقدم. كالفيوري سجل هدف التقدم مرة ثانية والأمر لم يحسم حتى الدقائق الأخيرة، ولذلك يعني كان مهمة الطليان أصعب حتى مباراة الذهاب التي فاز بها 4-1 ببورصة بتركيا. هذا يعني ولكن يعني شيء جيد أنه مانشيني بعودته الثانية لمنتخب إيطاليا يعني لديه إمكانيات جيدة كما ذكرت، مواهب جديدة على الساحة منها بعض المخضرمين، لكن الأهم أنه يجدد دماء المنتخب الإيطالي. والمهم بالنسبة للطليان أهم شيء يرجع على كأس العالم، طبعا هذا الأمر يعني هو المطلب الأول.
0: ثلاث بطولات غائبين أو ثلاث
1: نهايات، أمر معيب بحق الكرة الإيطالية وبتاريخ العريق. طبعا لا ننسى أنه أمام كل هذه المنتخبات نهائيات يورو بعد عامين يعني، وهذا الأمر هو الامتحان الأول والحقيقي للمدربين خاصة الجدد منهم. يعني كل هذه البطولة التي تعتبر دوري الأمم الأوروبية هي بمثابة يعني خلينا نقول حقل تجارب، ولا سيما للمدربين الجدد، ولا سأتي هذا الكلام لأنه كان مؤثر على بعض المدربين الجدد في مع بعض المنتخبات الكبيرة طبعا.
0: نعم، خلينا ننتقل للمجموعة الثانية. يعني صراع القوة والاستحواذ بالمجموعة الثانية. هناك منتخب مفاجأة عم يذكرنا فيه بال 2004 عندما توج بكأس الأمم الأوروبية على حساب المنتخب البرتغالي وانتصر عليه بالمباراة الافتتاحية وانتصر عليه بالمباراة النهائية. هولندا كانت عم تفوز على صربيا 2-1 واليونان عم تتعادل مع ألمانيا 0-0 والمنتخب اليوناني لديه 8 نقاط في المركز الثاني وبفارق الأهداف عن المنتخب الهولندي. نحكي بشكل عام عن المجموعة، شو رأيك؟
1: مفاجأة كبيرة طبعا، المنتخب اليوناني يفوز يحقق فوز تاريخي على الألمان للمرة الأولى بتاريخ مواجهاتهم ويفرض عليه التعادل. يعني تصور منتخب اليونان يصمد أمام الألمان أو الماكينات الألمانية 180 دقيقة بدون أن تلقى أي هدف، تعادل وفوز
0: فاز عليه بأرضه وما صارت قبل
1: طبعا من

0: قبل هذه المباراه اكيد نعم. اكيد وبالنهايه يعني نتيجه كبيره جدا. المنتخب اليوناني لم يكن احد يجرؤ على التصور مهما اختلف الاسم او مدرب او اللاعبين المنتخب الالماني انه يفوز المنتخب اليوناني على كانت المباراه في اوغسبورغ بافاريا.
1: نعم
0: هي واحدة من المفاجآت طبعا, مفاجأة هذه المجموعة ومفاجأة
1: البطولة المستوى الأول حتى المستوى الأول.
0: أكيد,
1: نعم.
0: أكيد المنتخب الهولندي متذبذب في المباراة الأولى
1: مع هرنانديز
0: عدم بعيد مع تشافي هرنانديز أحد المدربين الجدد كما نعم. ذكرنا لكن أظهر في المباريات التالية يعني صورة عن الكرة الشاملة التي يعرف عن الهولنديين أنهم هم مخترعوها وإلى حد كبير تيكي تاكا الهولندية البرشلونية باعتبار تشافي هرنانديز مدرب برشلونة ولاعب برشلونة السابق منتخب إسبانيا. طبعا الفريق الهولندي أكيد يستحق المنافسة ويستحق التأهل إلى الدور الثاني, استطاع في النهاية العودة وإن كان فوزين على منتخب صربيا مقابل تعادلين مع منتخب ألمانيا وتركيا واليونان, لكن يحسب له أنه رجع أمام اليونان بعدما تلقى هدفين في الدقائق الأخيرة وكان قريبا من الفوز والظفر بالنقاط, لكن اكتفى بالتعادل. أعتقد المنتخب الهولندي في الطريق الصحيح وسيكون أحد ممثلي هذه المجموعة إضافة إلى التي تفرز النتائج المنتخب اليوناني وهو أقرب حسب رأيي أول ما شفت بتاريخه العريق اللي أخفق حتى الآن بتقديم الصورة المثالية.
1: طالما نحكي عن الماكينات الألمانية خلينا نحكي عن يورغن كلوب وتجربته مع المنتخب الألماني. المباراة الرابعة تواليا, انتصار هزيمة وتعادلين, رأيك بما يقدمه كلوب للكرة الألمانية كمدرب ومدير فني للمنتخب الألماني, هل هذا المتوقع من كلوب حاليا؟
0: أكيد ولا أكيد لا أكيد لا نتائج على الأقل على
1: ولا اللاعبين ما عم يساعدوه على فرض أسلوب لعبه بالملعب؟
0: أنا ما حكيتها كلوب وقت عم تسألني عن المجموعة مشان بدي أحكي بتفصيل أكثر شوي.
1: نعم.
0: ومن سوء حظ المنتخبات الكبيرة يعني مثل ما ذكرنا تشافي اللي بدلوا مدربينهم, من سوء حظ هذه هؤلاء المدربين أنهم دخلوا في بطولة تنافسية مباشرة دون مباريات تجريبية.
1: يعني أنت عم تحكي قصدك على زيدان وتشافي
0: تشافي كلوب فان بوميل بلجيكا, يعني حتى مانشيني العائد مدرب الخطاب في إيطاليا كمان مدرب جديد يعتبر, جيسوس مدرب البرتغال
1: جيسوس من نحكي عليه كثير هلا بعد
0: بيليتش العائد للمنتخب الكرواتي بعد غياب طويل. يعني كل هذه الأسماء جديدة تعتبر على المنتخبات المرشحة للمنافسة على الأقل, ما بدنا نقول مرشحة الفوز باللقب لكن مرشحة للمنافسة على الأقل للتأهل إلى ربع النهائي. وبالتالي كلوب واجه معاناته أنه له أفكاره خاصة كما نعلم, نحن مشجعين ليفربول
1: نعم.
0: أنا وياك مثل ما نعرف إله فلسفته الخاصة. تبديلاته وضحت أول بأول على المنتخب الألماني, لكن صدم بتعادل متأخر أمام هولندا على الأراضي الهولندية في أمستردام, ثم بخسارة لم تكن في الحسبان وإن كانت إلى حد ما يعني اللي بيجي بالمحايد بيقول لك يا أخي مستحق اعتبار فشلوا يسجلوا مرمى المنتخب الألماني, أنا مع هذا الكلام. في المباراة الثالثة قدموا أداء لافتا أمام صربيا وفازوا بهدفين. المباراة الرابعة أمام اليابان نفس الأداء أمام صربيا كان أمام اليونان وإن كان أقل قليلا من ناحية الفرص أو عددها أو النوع, لكن اصطدم بدفاع يوناني متحمس ويقاتل من أجل النقطة على الأقل. وبالتالي نتائج متخيبة حتى الآن للمدرب يورغن كلوب. بدأت الصورة تتضح, أنا أعتقد كمشجع وكمحب ليورغن كلوب وأسلوبه بدأت الصورة تتضح, يحاول بناء المانشافت من جديد حسب رؤيته الفنية وحسب أفكاره. اللي
1: يعني في أسماء كبيرة ممكن بالمنتخب الألماني ما عاد نشوفها بالمنتخب لأنه ما
0: بلشنا كيمش
1: كيمش على سبيل المثال نعم, ولكن ممكن نشوف أسماء تانية,
0: ممكن نشوف أسماء
1: فيرتس يعتمد عليه بالمنتخب الألماني بأسلوب لعب كلوب
0: ورأيناه ينجح حتى الآن, يعني يقدم صحيح أنه لم يسجل سوى هدف وحيد.
1: ليش عم ينجح مع المنتخب الألماني وعم يفشل مع ليفربول؟
0: أسلوب اللعب وطريقة اللعب
1: ورايلا ما عم يقدر.
0: هلا شوف لو كلوب كان أيام فيرتس بجوز كان الأمر اختلف كتير بالنسبة لليفربول, لكن سلوت لم يستطع الاستفادة من
1: فيرتس.
0: بعدين طريق لا تنسى أنت عم تلعب ضمن الكرة الإنجليزية لها طريقتها وقصصها الثانية, يعني
1: ما فينا نقارن طبعا,
0: تكون أصعب من الدوري الألماني, لكن على مستوى المنتخب يتألق صوصة جوقة. وهو على فكرة إذا بتلاحظ حتى مباراة أمام صربيا وحتى مباراة أمام اليونان أعتقد أن كلوب وضع ثقته بفيرس كقائد للمجموعة.

0: قائد للمنتخب وإن لم يلبس شارة الكابتن، لكن هو قائد المشروع على ما يبدو المنشفت الجديد اللي اعتمده يورغن كلوب. وبعدين كلوب يعني أعتقد أنه بحاجة إلى وقت، يعني كل المدربين هذول اللي حكينا عليهم بحاجة، قد يكون نجاح البعض مؤقت وقد يكون نجاح باعتبار لوجود اللاعبين الجاهزين كما حدث مع المنتخب الفرنسي والبرتغالي، لكن كلوب أعتقد أنه سينجح مع ألمانيا لكن بحاجة إلى بعض الانتظار.
1: من محب ولا من ناقد رياضي؟
0: لا محب يعني وناقد. لا لا لا
1: من عاشق لكلوب ولا؟
0: لا لا لا أنا قلت لك أنا بحب كلوب كذا، بس طريقة لعبه والكرة الألمانية يعني تشوق الألمان الألمان أو شغف الألمان للعودة إلى منصة التتويج إلى منصات التتويج إلى أيام الخوالي أكيد رح يكون كمان رغبة جامحة لدى الجميع كإدارة ولاعبين ومدرب.
1: نعم، خليني بس أذكر ترتيب المجموعتين الأولى والثانية. في المجموعة الأولى بالمستوى الأول فرنسا بالصدارة بعشر نقاط، إيطاليا بمركز ثاني بسبع نقاط، بلجيكا بمركز ثالث بست نقاط، وتركيا دون أي نقطة في المركز الأخير، طبعا فقدت أي أمل بالتأهل للمربع الذهبي تركيا حاليا. في المجموعة الثانية الهولندا بالصدارة بثمان نقاط، اليونان أيضا بالمركز الثاني بثمان نقاط ولكن بفارق الأهداف عن المنتخب الهولندي، ألمانيا بالمركز الثالث بخمس نقاط، وصربيا بالمركز الأخير دون أي نقطة أيضا فقدت أي أمل بالتأهل للمربع الذهبي، وهي طبعا مهددة يعني صربيا وتركيا مهددتان بالهبوط
0: أعتقد أنهم
1: للمستوى الثاني الأقرب للهبوط. نعم كونوا في أربع نقاط
0: ثلاث نقاط، لأنه حتى بلجيكا عندها ست نقاط،
1: ست نقاط
0: وتركيا صفر
1: صفر. نعم ألمانيا خمسة وصربيا صفر
0: كمان، يعني ممكن هي أقل شوي بس، لكن تركيا أعتقد فقدت الأمل وستهبط إلى الدرجة الأدنى.
1: خلينا ننتقل للمجموعة اللي سميناها المجموعة
0: على فكرة، بس خلينا نتذكر الشغلة السنة الماضية تبعت هذا تبع أسلوب أو عفوا نظام ربع النهائي كان يكتفى بالمتصدرين كنصف نهائي. الموسم الماضي وهذا الموسم النسخة الأخيرة وهذه النسخة اعتمد دور ربع نهائي وجود
1: الأول والثاني،
0: الأول والثاني. نعم. الثالث سيخوض ملحق
1: للهبوط
0: مع الثالث أو مع ثاني الدرجة الثانية بالمجموعات الأربع للهبوط أو الصعود
1: أو البقاء بالمستوى الأول
0: طبعا. نعم. نعم.
1: المجموعة الحديدية يعني القوة الضاربة والاستعراض الهجومي خلينا نحكي عنها، يعني أنت عم تحكي عن فرنسا عفوا عم تحكي عن إسبانيا وإنجلترا بنفس المجموعة، بطل العالم وثالث العالم ب 2026 وبطل أوروبا ب 2020 ووصيفه يعني، وهلا حاليا متصدرين المنتخب الإسباني. المنتخب الإسباني عم يفوز على تشيكيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، طبعا في حالة طرد موجودة كانت أستاذ خالد بالمباراة، هي أكيد ما كانت تأثر كونه بالدقيقة 85 وكان أوردي يعني مثل ما بيقولوا لامين يامال كان مسجل الهدف الأول بالدقيقة السادسة ورودري بالدقيقة 35، كان في تقليص الفارق بالدقيقة 69 ولكن ميرينو كان عم يسجل هدف في الدقيقة 89 لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف لهدف للمنتخب الإسباني. رهيبين مخيفين،
0: لا يقاوم لا يقاوم لا يقاوم،
1: ما بعرف شو بدي احكي
0: صراحه من الاخر لا يقاوم يعني اولا
1: يعني بينتصر بويمبلي على انجلترا
0: بطل العالم بطل العالم وصل المباراه 41 مباراه بدون خساره
1: نعم
0: يعني هذا رقم حتى الانديه العظيمه لم في كثير منها لم يقترب من هذا الرقم يعني، فما بالك انت منتخب عم يلعب على مستوى دولي وخاصه في القاره الاوروبيه يعني. لكن منتخب إسبانيا ممتع رهيب مرعب كما ذكرت حضرتك، قوي جدا من الصعب كسره حتى لو يعني مثل اللي بي على طريقة محمد علي كلاي الله يرحمه بيهاجم كالنحلة
1: ويلسع لا يهاجم كالفراشي ويلسع كالنحلة نعم
0: وبالتالي رأينا بعض اللي تابع كأس العالم يقول لك أخي ما فازوا على البرتغال إلا بصعوبة وبهدف متأخر، طيب حلو
1: فازوا على الأرجنتين بهدف ولكن
0: طيب ولكن أنت عم تشوف
1: الشيء اللي عم بيصير على أرض الملعب
0: على أرض الملعب عم يقتلوا الخصم قتل بالأسلوب الهجومي الكاسح يعني وبالتالي المنتخب الإسباني من الصعب أن تكسره حاليا وأعتقد أنه في طريقه إلى المنافسة على اللقب أكيد إلا إذا وقف كما بال 25 خسر نهائي أمام البرتغال بركلات ترجيح نهائي الدوري الأمم يعني بصراحة أفضل فريق في العالم حاليا لا يعلى عليه يعني. حتى المنتخب الفرنسي بكل قوته بكل رأيناه في نصف نهائي المونديال يخضع للمنتخب الإسباني لاروخا بكل إمكانياته وبوجود نجومه الكاملين للمنتخب الفرنسي. والمنتخب الفرنسي أنا أحترم يعني خلينا نقول مكانته حاليا أحد أفضل المنتخبات العالمية حاليا. يعني إذا بناخذ 5 منتخبات يكون المنتخب الفرنسي أحدها. مع ذلك المنتخب الفرنسي لم يقاوم المنتخب الإسباني، وهذا الأمر يدل على قوة الفريق الإسباني بالنهاية. دي لافوينتي لديه لوحة متكاملة من اللاعبين، من النجوم، من الشباب، من المدافعين، من المواهب الفردية، من حتى طريقة لعبه، بكل شيء فريق متكامل إلى حد كبير. قد يعني بعض الأخطاء في بعض الأحيان مؤثرة، لكن أعتقد أنه قادر على كما كان البرازيل بزمانه أنه تأكل هدف ما تأثر، المهم أنه يجيب أكثر. ومنتخب إسبانيا قادر على هذا الأمر، وأعتقد أنه بالنهاية سيتصدر المجموعة بسهولة بالغة كما هو متوقع، وهو الوحيد على فكرة. يعني
1: في فوز له أنجلترا في مدريد
0: هلا قد تكون
1: بكير
0: هذا الحديث بكير، لأنه أولا بده يكون يمكن الفريقين متأهلين، ولذلك تكون بجوز تكون مباراة ودية أكثر من هي رسمية، على اعتبار أنها نتيجة غير مؤثرة هي بالجولة السادسة على فكرة. قد تكون الأمور محسومة، وبالتالي ستكون مباراة هامشية يعني. لكن أعتقد لن يخسر في مدريد حتى لو أمام إنجلترا. بس أعتقد أنه رح يكون هو العلامة الكاملة من المنتخب البرتغالي بعد 4 جولات. طبعا معروف المنتخب البرتغالي الوحيد اللي حقق حتى الآن 4.
1: والله في حكي كثير عن المنتخب البرتغالي بعد شوي، وعلى كريستيانو
0: حكي عادي وستتكلم. المهم في هذه المجموعة المنتخب الإنجليزي أيضا يستحق.
1: خلينا نحكي شوي عن إنجلترا. إنجلترا عم تفوز على كرواتيا ب7 أهداف مقابل لا شيء في أرض كرواتيا، نتيجة تاريخية وصادمة للمنتخب الكرواتي، ثالث مونديال العالم 2022
0: وثاني 2018
1: وثاني 2018 وهاري كين بهدفين بالدقائق 8-53، جون بيلغهام بالدقيقة 21، أنتوني جوردون بالدقيقة 39، بوكايا سواكا بالدقيقتين 45 و68، ومورغان روجرز بالدقيقة 87. أكثر المتفائلين بالمنتخب الإنجليزي ما كانوا يتوقعوا هي النتيجة، وأكثر المتشائمين بالمنتخب الكرواتي بوجود لوكا مودريتش ما كانوا يتوقعوا هذا.
0: طبعا وقد بدأ الهوارة لوكا مودريتش، لكن 7-0 أو أثقل خسارة على فكرة
1: للمنتخب الكرواتي. بس ما توقع هي أكثر.
0: لا لا لا أكبر الانتصارات. انتصارات أنا بعرف حسب طبعا الانتصارات هي القريبة 8-0 على تركيا بال83 أعتقد على حسب ذاكرتي، وفي 8-0 و9-0 بال93 على سان مارينو 8-1 9-1.
1: ما بنحسبوا سان مارينو وجبل طارق.
0: لا في حتى لا في نتائج 17 و18 و16 قديمة.
1: جزر المالديف يعني كانت مع سوريا. جزر المالديف
0: هي ضمن مباريات جزر البريطانية. المهم أن المنتخب الإنجليزي على فكرة يعني كما ذكرنا، أن إذا قلنا أن المنتخب الفرنسي لديه مبابي وأوليسي ودوي وديمبلي وباركولا ورابيو على سبيل المثال، في المنتخب الإنجليزي هناك كين، بيلينغهام، جوردون، ساكا، رباعي خارق.
1: عم تحكي على خط الهجوم انت؟
0: طبعا احنا عم نحكي
1: على الأجنحة
0: قلب هجوم هاري كين
1: قلب هجوم يعني. وبيلينغهام كمهاجم وهمي.
0: طبعا مهاجم وهمي لاعب خط وسط صانع العاب في قدر اكثر ما هو هداف ويسجل عندما يحتاج الامر يعني بصراحة. ولذلك الخط الهجوم الإنجليزي كذلك مرعب كما المنتخب الفرنسي، وقد يكون أكثر قوة كخط هجوم من المنتخب الإسباني. الخط هجوم هلا هون يعني المنتخب الإسباني أقوى بشكل عام، لكن هجوميا هذا الرباعي قادر على فك دفاعات أي
1: كمان منتخب. نحن ما ننسى المنتخب الإسباني تخلص من الضغط السلبي والاستحواذ السلبي اللي كان عم يمارسه بالسنوات السابقة.
0: في شغلة تانية كمان، المشكلة المنتخب الإنجليزي اللي جاهز توخل يعني أعتقد أنه في طريق صحيح للعودة إلى منصات البطولات ومنصات التتويج، لكن دفاعيا ومن لاحظ مباراة إسبانيا الفوز الإسباني صحيح أنه جاء مستحق، لكن بأخطاء دفاعية إنجليزية واضحة، والهدف الأول والثالث أعتقد دليلان، دليل كبير على هذا الأمر الذي أتكلم عليه. منتخب إنجلترا فريق أيضا من الفرق النخبة خلينا نقول حاليا يستحق التأهل إلى دور الثمانية أكثر من منتخب الكرواتي المتراجع الذي يعيش حالة تبديل جلد أو خلينا نقول وعودة بيليتش المدرب الكرواتي
1: مثله مثل المنتخب البلجيكي
0: إلى حد كبير. وخاصة مع كبر سن اللاعبين، رأينا لوكا مودريتش 41 عام يعني أعتقد أن قد أكون مخطئ، قد أنا أحب هذا اللاعب على فكرة، ومن القلائل من جماعة ريال مدريد اللي بحبون اللاعب أنا، ولذلك يعني قدم معي لكن 41 سنة.
1: هو للتوضيح الأستاذ خالد ما بشجع برشلونة، ولكن ولكن في عنده هيك في عنده هيك نقاط على ريال.
0: لكن يعني من الخطأ أن يشرك لوكا مودريتش في مثل هذه المباراة البدنية، المنتخب الإنجليزي قوي بدنيا منذ بداية المباراة حتى نهايتها. يعني أخرجه آخر الدقائق بعدما اللي ضرب ضربه اللي هرب هرب، لكن بالنهاية هو فوز مستحق وإن كان قاسي جدا المنتخب الإنجليزي وكان قابلا للزيادة.
1: نعم
0: يعني رأينا المنتخب الكرواتي ضائع تائه، يمكن لأنه لعب أمام أطفال على فكرة، اللي ما شاف المباراة كانت المباراة معاقبة جماهيريا وبالتالي كان حضورها من الأطفال جرت على ملعب
1: صار صغير. صدمه نفسيه للاطفال على
0: بجوز لا هن عم يشجعوا اللعب الحلو، اكيد الاطفال مو كلها قد ما كانوا متعصبين للكروات لكن عم يشجعوا اللعب الحلو، ورأوا هون هاري كين عم يسجل، رأوا نجوم كبار عم يسجلوا، انبسطوا اكيد. كان في 100 مشجع انجليزي عادوا مبسوطين لانجلترا اكيد. بالنهايه خلينا نقول منتخب انجلترا اعود واكرر من المنتخبات القويه حاليا في العالم، واعتقد ان وجوده
1: مش على حد يحكي على المجموعه الاخيره. اليوم طبعا رح تلعب كرواتيا مع اسبانيا بالساعه 10 الى ربع بتوقيت دمشق، وانجلترا ضد تشيكيا، واتوقع لحد كبير اليوم قد يعني نعرف مين رح يتاهل عن هي المجموعه في حال فوز انجلترا على تشيكيا وخساره كرواتيا من اسبانيا.
0: اعتقد الامور ستحسم الى حد كبير اليوم. نعم. حسب نتيجة اليوم.
1: خلينا نروح على المجموعة الرابعة طبعا، بس قبل ما ننطلق على المجموعة الرابعة، المجموعة الثالثة إسبانيا بالعلامة الكاملة بتسع نقاط، إنجلترا بالمركز الثاني بست نقاط، وكرواتيا المركز الثالث بثلاث نقاط، وتشيكيا دون أي نقطة بالمركز الرابع. طبعا هي المجموعة لعبت فقط ثلاث مباريات حتى اليوم الآن، واليوم المباراة الرابعة. خلينا ننتقل للمجموعة الأخيرة اللي فيها البرتغال عم تتأهل رسميا للمربع الذهبي، هي أول منتخب أو ثاني
0: أربع
1: انتصارات متتالية. عمليا هي وإسبانيا تأهلوا
0: عمليا طبعا عمليا. أنا بس هي أول
1: نظريا منتخب. نظريا ولكن يعني
0: عمليا تأهلوا عمليا البرتغال تأهلوا رسميا،
1: البرتغال رسميا ولكن إسبانيا
0: أنا أقول لك تأهلوا أكيد.
1: نعم. في تعليق طبعا يعني من زميلنا فاروق من الكنترول عم يقول كتير حلوين البرتغال بدون كريستيانو رونالدو، على ما يبدو كان عم يسبب ثقل عدم مشاركته بالمباراة وخروجه للمؤتمر الصحفي، ويعني هل يليق بكريستيانو رونالدو أن يعتزل دون مباراة وداعية رسمية أقل شيء في المنتخب البرتغالي؟ شو عم يفكر المنتخب المدير الفني للمنتخب؟
0: كلام كثير، سبق المباراة سبق البطولة، عندما عين جيسوس مدرب المنتخب البرتغالي قيل أن رونالدو جاء بهذا المدرب لكي يبقى حتى يورو 2028 لاعبا ضمن صف المنتخب البرتغالي. أعتقد أن من الذكاء كان جيسوس وهو المدربين المخضرمين يعني وله باع طويل مع الأندية، طبعا أول مرة بدرب المنتخب وكان منتخب بلاده منتخب البرتغال، من الذكي جدا في المباراة الأولى أمام أعتقد كانت أمام الويلز بلشبونة أشرك رونالدو وأخرجوا آخر الدقائق يمكن المباراة الأولى
1: تماما
0: انتهت
1: المباراة اللي بعدها ما لعب
0: خارج أرضه كان لديه الشجاعة أن لا يشرك رونالدو، وحدثت بعدها المشاكل التي
1: دام النرويج وصار الانتصار ب2-1 للمنتخب البرتغالي.
0: اللي بدنا نقوله أنه رونالدو يعني مع احترامي لتاريخه الطويل وهداف وأسطورة أكيد أسطورة عالمية يعني لا تنكر، لكن من الخطأ كان الوصول إلى مرحلة اللي خلينا نقول شلون بدي اعبر لك التعبير، انه وجوده ثقيل على حتى على زملائه
1: صار
0: وعلى المدرب وعلى يعني كان في ضغوط على ما يبدو نفسيه على الفريق، ويبدو كمان حتى حسب ما قرات اليوم الصبح او امبارح المساء انه حتى رئيس الاتحاد البرتغالي بده يدخل مصالحه بين جيسوس وكانه في يعني بده يرجعوه لرونالدو.
1: هذا انا برايي الاتحاد البرتغالي ولا الاتحاد السوري؟
0: لا لا لا هي شوف هلا جيسوس انا قريت تصريح له قال هناك وقت للمصالحه مع رونالدو يعني اذا زعلان مني وكذا نتراضى، بس اعتقد ان حبل الود الكروي على ارض الملعب
1: خلص انقطع
0: تماما. رونالدو اتخذ اجراء بانسحاب وكان الى حد ما تصرف ذكي بعد تصرف
1: حطوا تحت ضغط.
0: لا لا لا, لا هي شوف اقول لك شغله، هو الانسحاب مفروض كان من قبل البطوله. رونالدو لو
1: اعتذر
0: لديه من الذكاء الكروي او الاداري خلينا نقول يفترض ان كان يعتزل السنه الماضيه بعد ما توج بكاس بدور الامم الاوروبيه بال25 لكن كان لديه رغبة وشغف بالوصول إلى وخوض كأس العالم لعله وعسى. ولدى المنتخب البرتغالي وقلناها مرارا لدى المنتخب البرتغالي تشكيلة
1: مرعبة
0: يعني يتمناها كل مدرب وخاصة في وسط الملعب والخط الهجومي. وجود رونالدو على ما يبدو كان يشكل عبء حتى على الزملاء حتى على المدرب أو الطاقم الإداري للمدرب للمنتخب البرتغالي. عادة هذا الحمل أنزله جيسوس من عن ظهر اللاعبين. ظهر غونزالو راموس دليل احنا نعطيه. غونزالو راموس بديل رونالدو حتى الان متالق 3 اهداف واسيست.
1: نعم
0: اضافه الى جواو فيليكس اللي هن الثنائي المتالق في في على صعيد الاهداف في المباريات الاربعه الماضيه. جواو فيليكس اللاعب زميل رونالدو بالنصر السعودي وغونزالو راموس لاعب باريس سان جيرمان طبعا المتالق. هذا الثنائي وطبعا كتله الاستاذ زين المنتخب البرتغالي اذا في فيتينيا برونو فرنانديز
1: اسماء كبيره جدا عم تلعب باقوى الدوريات.
0: نعم كثير اذا يعني تفوتني بعض الاسماء لكن كانسيلو الذي سجل اهداف رائعه في الاونه الاخيره سواء برشلونه او مع المنتخب البرتغالي. وبالتالي تشكيله رهيبه يتمناها اي مدرب. جيسوس اعتقد بخبرته قادر على تطوير هذه التشكيله وبدون رونالدو سيكون الامر افضل له ولمنتخب البرتغال. واعتقد انه سيكون منافس حتى يعني استبق الأمور على بطولة يورو 2028. ومن ثم إذا ظل جيسوس وبهذا الجيل مع تجديد بعض الأسماء طبعا سيكون منافس رئيس على مونديال 30.
1: أنا كثير بدي أشكرك الأستاذ خالد عرنوس على هي التحليل الرائع جدا ووجودك الجميل معنا في استوديوهات إذاعة دمشق.
0: وأنا بتشكرك وتشكر متابعي إذاعة دمشق اللي بيتحملونا دائما.
1: نعم إلى هنا نصل وإياكم أصدقائنا وأصدقائنا ومتابعينا في كل مكان إلى ختام هذه الجولة التحليلية من برنامجكم صافرة عالمية عبر أثير إذاعة دمشق. خريطة دوري الأمم الأوروبية تعيد تشكيل نفسها من جديد والكبار تحت الاختبار في كل أسبوع. التكتيك يتطور، الشغف يزداد، والصافرة لم ولن تتوقف عن الإعلان عن مفاجآت ساحرة في عالم الساحرة المستديرة. كل الشكر والتقدير لضيفنا العزيز الصحفي والمحلل الرياضي الأستاذ خالد عرنوس على هذه القراءة الفنية الشاملة والعميقة. وشكرا لكم أنتم أصدقاء المغرفون والشاشة على طيب المتابعة. نلقاكم في الأسبوع القادم مع معارك كروية جديدة في الدوريات العالمية. تقبلوا تحايا فريق العمل. كنت معكم في التقديم وفي الإعداد والحوار زين العابدين خضور، وفي الإخراج ميرفت العبد الله. وحتى نلتقي مجددا دمتم الرياضيين الأوفياء، وتبقى الصافرة دائما هي الحكم. إلى اللقاء.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: محكمة

0: حكم العدالة.
1: برنامج تمثيلي أسبوعي يكتبه للإذاعة المحامي الأستاذ منيب هائل اليوسفي.
0: حكم العدالة من إخراج محمد عنقا.

0: يا عمتي شو بيقول المثل؟ اللي مثلنا تعو لعنا.
1: شو قصدك عمتي؟
0: واضحة ما بدها شرح. انت ولا تواخذني بهالكلمة، ما اخذت وحدين رفع راسك فيها قدام الناس.
1: ليش انا بدي الزواج لارض العالم والناس ولا لارضي نفسي يكون انا مبسوط؟
0: يا اعوذ بالله من هالحكي.
1: ارضاء الناس يا عمتي غاية لا تدرك.
0: بس انت من وقت يعني ما
1: اليوم الناس يا عمتي ما عادت تعطي اهمية للحسب والنسب بقدر ما تعطي اهمية للعواطف والحب.
0: انا معك، بس مو بيحب الواحد بنت من عيلة فلتانة، من عيلة سمعتها واستغفر الله العظيم.
1: المهم البنت عمتي جيهان أنا شايفها أحلى بنت بالدنيا، إنسانة مرتبة وأنيقة، يعني أنت شفتيها أكيد.
0: ياه شو البنت وشو أهلها؟ البنت ولك عمة غصن من شجرة.
1: عمتي ما بتعرف المثل شو بيقول؟
0: تفضل.
1: اللي بيهمني عود والباقي تنتع القرود.
0: العرق دساس.
1: يا عمتي جيهان أنا تزوجتها مو بس لأنها حلوة، جيهان إنساني راقي واعي وفوق هيك ست بيت عمتي.
0: طيب ولنفرض هالحكي صحيح، يا كمال يا حبيبي أنت عم تنسى الجد؟ بكرة بلكي جابت لك ولاد، مين خالته مين خاله مين سته مين جده مين أهليته من ناح أمه؟ مو العيلة اللي عم تحكي عنها
1: عمتي.
0: شو كمال؟
1: ساعة يلي جيهان بدها تجيب ولد
0: ايه
1: المعول على

0: بعمرك، يعني صار لي أكثر من شهرين تقريبا.
1: أوف، شهرين؟ وأنا مبارح عم أقول لمنزل لازم نلاقي له بنت حلال.
2: اي والله مبارح كنت عم تقلي خليه قاعد مرتاح.
1: ولك ايه يعني قاعد مرتاح لحتى نلاقي له بنت حلال؟ لا قطعني،
2: طلبتوا قهوة؟
1: طلبنا يعني، بس قهوتك انت غير. وين دعوة العرس يا قليل الوفا؟
0: لك الله وكيلكم يا جماعة، ما سوينا عرس، كتبنا الكتاب بهدوء وخلصنا.
3: لا تعتب عليه، لا تعتب عليه، ايه اهله نفسهم ما حضروا.
2: منذر
1: ليش؟ كانوا مسافرين؟
3: لا لا، القصة غير هيك.
2: ما لا لزوم تنحكى.
3: وانا شو قلت؟ شو قلت انا؟ قلت القصة غير هيك وسكتت سم الموت.
1: طيب خلينا نفهم، اهلك ما بيعرفوا انك متجوز؟
0: بلا بيعرفوا.
3: ايوه هلا صاروا يعرفوا.
0: هلا بدك تجاوب عني كمان؟
3: يا اخي عم وضح له للزلمة.
1: ليكون كان لازم تستعجل بالجوازة.
0: شو قصدك؟
1: قصدي ما قصدي شيء، عم اسأل.
3: لا تروح لهونيك دياب، الاعتراض كان على أهل البنت.
0: ايه وضح له، وضح له كمان، وضح له.
1: أهل البنت؟ شبون أهل البنت؟
4: من مكتبة الإذاعة السورية.
3: حسب الحكي اللي سمعناه يعني سمعتهم.
2: خلصت بقى، خلصت بقى، من وقت ما عدت وانت عم تقول ما بدك تحكي.
3: خلص فلنا. طيب سكتنا، لا تزعل.
1: طيب والبنت نفسها منيحة؟
0: منيحة
1: أكيد رح تقول منيحة، هلأ لأنك عريس.
0: طيب ليش سألتني لك؟ ها؟
1: عم أفتح حديث معك يا زلمي، صار بدنا نحسب حساب كل كلمة نحكيها؟
3: دياب دياب غير السيرة خلاص، الزلمي بكفيه اللي عم يسمعه من أهله.
2: أنت كيف عرفت شو عم بسمع من أهلي؟
3: ما معمول بعرف، يعني عم بتخيل، عم بتصور.
2: خليك بتصورك وريحني.
1: هلأ شو عمل لك لتبهدله؟ إيه عم بيدافع عنك.
0: مبين مبين. إيه الله لا يحرمني من دفاعه.
3: يا سيدي حقك علينا، خلينا نكمل دق هالطاولة.
1: وانت قلت انا برأيي رضا الاهل اهم شيء.
2: مو خلصنا شباب؟ خلصنا خلصنا.
1: اخي عم احكي بشكل عام يا دياب.
2: احكوا مثل ما بدكم، انا ماشي.
3: طول بالك يا زلمة، قهوتك بعدها مليانة.
2: ربا عني مثل ما حكيت عني.
1: لك عود يا زلمة عود. ايه ما عاد حدا يجيب سيرة مرتك، خلص عود.
2: خلصوا من اهلها بالاول ماشي.
3: شفت زعلته وقومته.
1: أنا ولك أنت من وقت ما قعدت عم تنتف بريشه.
3: لا أنا كنت عم حاول سكر السيري.
1: إيه كل ما سكرت من هون بتفتح من هنيك.
3: خلاص خلاص لعاب دورك.
1: بس قلي أهل مرته مينو؟
3: تعال لا
1: إيه
3: قرب لعندي شوي.
1: لك إيه قربنا
3: يا سيدي. أهل مرته جماعة

0: شبك كمال؟
1: من وقت ما اجيت على البيت وانت عم تنفخ لك كلمة مرحبا ما قلت لي
2: ولا شي ولا شي. تركيني شوي جيهان.
1: لا اكيد صاير شي جديد معك. احكي كمال، انت ما بتخبي عني؟
2: لك مو قصة تخبي وما خبي.
1: لك عن شو؟
2: اليوم شفت دياب ومنظر بالقهوة.
1: فهمت عليك، وان شاء الله جابوا سيرة اهلي.
2: تركيني جيهان مشان الله.
1: تعال لهون. شو قلت لهم؟
2: ولا شي، عملت حالي وتركتهم.
1: يعني بفهم من كلامك صرت تضايق من قعدتك مع رفقاتك بسببي؟
2: انا يا جيهان تعبت، والله تعبت من الحكي والهمس وكل ما فكر انه خلص بيطلع لي واحد بيرجعني لاول الطريق.
1: وانا اللي كنت مفكر انه بس يصير لنا بيت منرتاح.
2: منرتاح اذا اتفقنا من هلا.
1: على شو؟
2: يعني اذا الله رزقنا ولد ما بدي يعرف شي عن اهلك.
1: وإذا سمع شي من غيرنا؟
2: مننتبه مين بيخالط وشو بيلحكى قدامه.
1: هلا أنت ما قدرت تمنع رفقاتك يحكوا، بدك تضمن شو رح يسمع هو؟
2: يعني نتركه لحتى يسمع وبعدين نفكر شو نعمل.
1: منحكي له نحنا لما يصير يفهم منشرح له كل شي.
2: وشو بدنا نشرح له؟ نشرح له شو كان يصير ببيت جنته؟
1: ودي صوتك كمال شبك؟
2: كنا عم فكر ببساطته.
1: بعرف بس أنت عم تحكي معي كأني أنا اللي عملت كل هذا الشي.
2: أنت مالك ذنب، مالك ذنب انت، من اول يوم قلت لك هذا الحكي
1: وانا صدقتك. لهيك حكيت لك كل شيء، ولك حتى الشغلات يلي كنت استحي احكيها قلت لك اياها،
2: وانا حفظت لك سرك.
1: ايه بس مو كل حدا بيضايقك بكلمه بترجع تفتح لي السيره. شو بقي يعني عندك تقول لي يا يلا تفضل؟
2: ليك جيها انا اليوم قدرت اقوم واترك القعده، بكره ابني اذا حدا عيره باهل

0: لوين بده يروح؟ لوين؟
1: لعنا.
0: وبكفي؟
1: ايه بكفي. اذا الان واقفين معه اكيد رح يكفي هذا الشيء وبتفرق معه كتير.
0: لك انا ما بدي ابني يكبر وهو خجلان من اهل امه.
1: لك كمال، انا رح ربيه احسن تربايه.
0: لك انت مالك ذنب بماضي اهلك، بس بيكون الذنب ذنبي اذا تركت ابني بالمستقبل يستحي ويخجل من اهل امه.
1: خلصنا كمال، مشان الله حاجة تعيرني بأهلي وماضي. لك حاجة حاجة ما عاد اتحمل. لك ما عاد اقدر اسمعك حكي، ما عاد اقدر. خلصنا بقى، خلصنا.

0: يا كمال يا حبيبي، اسمع مني وترك البنت تروح بحال سبيلة أحسن إلك وإلها.
1: ما عم بفهم عمتي، ما عم بفهم. طلقها يعني مثلا؟
0: أحسن ما بكرة تعلقك بولد.
1: عمتي يعني أنت مقتنعة بهذا الحكي عمتي؟
0: اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. يا كمال يا كمال، مو كل شي بعرفه بقدر أحكيه.
1: من الآخير كل واحد بهي الدنيا حر بنفسه، ومثل ما بيقول المثل، كل عنزة معلقة من كرعوبة. ولو سمحتي انت وابي لا تتدخلوا بحياتي.
0: وسمعتك.
1: كمان انا حر بسمعتي، عم تفهمي؟
0: بس مالك حر بسمعت اهلك، امك، اخوك، اخوتك البنات.
1: يصطفلوا.
0: ما بصير استمرارك بالزواج من جيهان عار عليهم كلياتهم. زواجك من جيهان قطع بنصيب اخواتك البنات.
1: اذا بدهم يتبروا مني يتبروا، ما حدا له علاقه فيني. ولك اتركوني يا عالم، اتركوني. ولك خلاص اتركوني، خلاص اتركوني.
2: جايه.
3: مرحبا ماما.
2: لك اهلين جيهان، جيتي بوقتك تقبريني. فوتي فوتي تعالي.
3: يلا كيفك ماما؟
2: منيحة، مشتاقت لك. ليك حاطت لك شغلة على جنب.
3: عن جد عم تحكي؟
4: عجيب العروس.
3: لك صبري انت هون؟ امتى طلعت من السجن؟ الف الحمد لله على السلامة.
4: الله يسلمك.
2: اخوك مبارح طلع.
4: طلعت وليد اختي الدلوعة الحلوة متجوزة. ان شاء الله الف مبروك.
3: الله يبارك فيك. وليش ما خبرتوني انه طالع؟
2: ما لحقنا امي، ما لحقنا. تعي تعي عادي هون لبين ما اقوم انا وحط دولة القهوة على النار.
3: لا لا لا امي، تعالي تعالي، ما بدي اشرب شي.
2: ليش؟ لا تكوني متزعلة مع كمال.
3: لك لا بالعكس، كمال ما في منه.
2: وينه هلا؟
3: تركته بالمحل واجي.
2: وإن شاء الله خلصتي من مشاكلك أهله.
3: أمي خليهم يحكوا لينفلقوا، أصلاً كمال ما بيرد عليهم.
2: وما بيقلك شو عم يحكوا؟
4: شو القصة؟
2: بعدين بحكي لك أمي، بعدين بحكي لك. إيه كملي لي بنتي كملي.
3: شو بدي كمل أمي؟ يعني لو بده يسمع منهم ما كان تجوزني.
4: يعني أنت هلأ ضامنتي؟
3: أكتر من حالي. لك الله وكيلكم، ما بيتحمل يشوفني زعلانة.
4: برافو عليكي.
2: الله يديمكم لبعض. بس مو كل مرة بتزعلي فيها رح يترك الدنيا ويقعد يراضيكي.
3: شبكي أمي، تركيني فرحانة. بعدين ما بيكفي اليوم شفته لأخي صبري.
2: لك يا أمي، لأنه بدي إياكي تفرحي على طول وفرحتك تدوم تقبريني.
4: اسمعي جيهان.
3: هي أخي.
4: أنا جنبك، إذا ضايقك بشي تعالي لعندي بسرعة وخبريني.
3: لك يقبرني الحماش، لسه مبارح طلعت من السجن. طول بالك، خليك هلأ مرتاح.
2: المهم هلأ تعي تعي.
3: شو أمي؟ شوفي
2: تعي.
3: وين أختيني؟
2: استني شوي. ليك ضربت لك هاي الشغلة. خدي.
3: شو ها؟
2: هاي اللي قلت لك عنها. افتحيها افتحيها.
3: أي دقيقة. يو شو هالفستان الصغير؟
2: هاد إلك، كنت تلبسي وانت لساتك على ايدي.
3: امي هلا انا كنت فوت بهالندفه.
2: شفتي شو حلو؟
3: معقوله لساتك محتفظه فيه لهلا؟
2: طبعا محتفظه فيه. ابوك كتير كان يحبه عليكي، بس يشوفك لابستي يحملك ويبرم فيكي على الحاره كلها.
3: على فكره كمال بيجن على البنات الصغار، وكل ما شاف بنت بيقول لي شوفي شوفي شوفي هالغنوجة.
2: ايه معناتها خدي معي وورجي لكمال.
3: ايه بس يمكن ما يصدق انه كان الي.
2: ايه خليه يشوف كيف كنتي وبتبقي بتحكي لي شو قال لك. ايه
3: ماشي.

0: عم تقولي لي حامل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: شو محي الدين شو؟ احكي.
0: انفضي إيدك من كمال.
1: يا لطيف،
0: بمجرد ما أجيب أولاد اقري على روحه الفاتحة.
1: فضائل الله والنبي، فال الله ولا فالك يا رجال؟
0: بقصد مات في أمل يترك جيهان.
1: معقول؟
2: يا حبيبتي يا حبيبتي جيهان، ألف مبروك جيهان، ألف مبروك.
3: الله يبارك فيك حبيبي، بس كنت حابة إنه يجي نصبي.
2: لك عمري اليوم ما عاد في فرق بين البنات والصبي، المهم أمتك السلامة.
3: الله يجبر بخاطرك. طلع طلع، حلوة معي
2: كتير. تسلمي لي بابا، بكرة حتصير أجمل وأحلى بنت في هالدنيا.
3: إيه بس يعني ما تطلع لأمه.
2: ما فهمت.
3: قصدي ما تعذبك مثل ما أنا عذبتك.
2: إيه

0: شو مين عم يبعث لك على الواتساب؟
1: آخ هي دانيا. دانيا عم بتقول لا ننطر على العشاء، بدها تتأخر شوي.
0: وين الخانم؟
1: قال بالمعهد زعدوا لهم حصة مراجعة.
0: كاتبت لك؟
1: ايه الشبك، ليش هيك عم تضحك؟
0: افتح الرسالة وشوفي امتى بعتها.
1: هلا وصلت، شوفي كمال.
0: استاذ الرياضيات بعت على جروب الاهالي من الظهر انه درس اليوم ملغي.
1: يمكن عندها مادة تانية مراجعة.
0: حكيته قبل شوي، ما في مراجعة اليوم، وقال لي دانيا غابت عن اخر حصتين عنده كمان.
1: غابت؟ كل مرة بتاخد كتبة وبتطلع يعني عادي،
0: وبتبعتلنا على الواتساب انه وصلت ومنرتاح ومنصدق.
1: خلص خلص هلا بتصل فيها.
0: لا تعزبي حالك، دقيت لها مرتين ما ردت، الظاهر اسهل لها تبعت كلمتين وتسكر على الموضوع.
1: ما عم ترد. لك شو صاير معها هالبنت؟ ليكون صاير معها شي.
0: ولك جيهان، من فترة عم قلك انتبهي لها، صارت تسهر لنص الليل والصبح بالزور عم تقوم على المدرسة.
1: لك يا أبو دانيا، دروسهم وملخصاتهم صارت على الموبايل، يعني مو كل ما مسكته يعني عم تتسلى.
0: والله بعرف، والله بعرف، بس امبارح كانت عم تعيد تصوير نفس الفيديو 10 مرات، وكل شوي تقلي وطي صوت التلفزيون بدي نزله على انستغرام.
1: شفته شفته فيديو مع رفيقتها، شو في هاد كمان؟
0: لا الفيديو لحاله ما في شيء، بس هي اللي بالبكالوريا وعم تترك دروسها، وهلأ اكتشفنا انه عم تكذب علينا كمان.
1: شو قصدك كمال؟
0: لك ليش كل هالتخبي؟ ليش تتخبي علينا يعني؟ اذا بدها تطلع على رفقاتها تقول تحكي.
1: لك هدي بقى، خليها ترجع ونسمع منها. الله يخليك الله يخليك كمال، شو صار لك؟ بس بدي منك ما تستقبلها بعصبية. ها ليك ردت.
0: شو عم تقول لك؟
1: عم تقول ماما ما فيني احكي، بس خلص بتصل فيكي.
0: تخلص من شو؟ والدرس اللي ما عندي اياه ابعتي لها هلا رسالة.
1: يلا رح سجل لها فويس دقيقة. ها دانيا، ترك الكتابة واتصلي فيني، بدي أحكي معك هلأ.
0: وينك جيهان؟
1: نعم.
0: إذا ما بتقلك هي المقصود الرامي منين عم تحكي؟ أنا بعرف حسابي معه.
1: طول بالك طول بالك يا رجال، عود أنت وهدي حالك وشرب فنجان قهوة وبس ترجع فهم منك كل شيء. وينك؟
2: أمي.
1: تركي الموبايل من إيدك،
2: أبوكي طالع خلقه.
1: قولي لي لشوف، وين كنتي لهلا؟
2: أمي كنت مع رفقاتي.
1: وأي رفقات هدول لهلا؟
2: هزار وريم، كنا قاعدين بالقهوة.
1: وشو عم تساوي؟
2: ولا شي أمي، شربنا قهوة وقعدنا نتصور شوي، وحتى يعني ها شوفي شوفي أمي إذا بدك شوفي.
1: شيلي الموبايل من خلقتي
2: يا الله.
1: وقولي لي ليش لهلا؟
2: أمي عم قلك والله كنا عم نتصور، ما حدا كانت فينا تعجبه الصورة ونرجع نعيد الصورة من أول وجديد، وما حسينا بالوقت، هي كل القصة.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولك أنا مو قلت لك خففي طلعاتك معهم؟ ولك عندك بكالوريا والامتحانات قربت، بدك تروحي السنة عليكي.
2: يعني هلأ طلعة واحدة رح ترسبني أمي.
1: والغياب عن المعهد؟ ورسالة الواتس يلي بتقولي فيها انه عندك حصة مراجعة؟
2: شو؟ بابا حكى مع الأستاذ؟
1: اي نعم، وعرف انه درس اليوم ملغي وانك غايبة عن آخر حصتين كمان.
2: وراح سأله عني؟ ليش امي لي يعمل هيك ليش؟
1: بالله شو؟ لانه بده يعرف وين بنته، اتصل فيكي وما رديتي.
2: لك ولي على قامتي، وهلأ كيف بدي روح واجه الأستاذ؟ شو بدي اقول له؟ بس يسالني قدام رفقاتي، شو بدي اقول له؟
1: تنقال اقوالك الهي، فكري شو بدك تجاوبينا نحن بالاول.
2: خلص امي خلص، انا بكره مالي رايحه لا على المعهد ولا على المدرسه.
1: وطي سو
0: الله عمرك ما تروحي
2: بابا.
0: ولك اذا الدراسه صارت حجه لتطلع من البيت من هون ورايح، ما عاد في طلعه سمعاني.
1: طول بالك يا كمال، مو هيك بتنحل الشغله؟
0: تبعتينا انك بالدرس وانت قاعده عم تاكلي هوا مع رفقاتك بالكافيه، ولك لهالدرجه ما عاد فارقه معك.
2: بابا انا
0: هات الموبايل من ايدك.
1: كمال كمال كمال كمال، هدي شوي، بنحكي بالموبايل وبالطلعات بعدين. بس المدرسه شو ذنبها؟ بدك تضيع عليها سنه البكالوريا؟
0: هي اللي عم تضيعها، وكل ما نحكي معها بتقلب الحق علينا العمى. ورك العمى شو هالجيل هاد؟
1: خلصنا بقى طول بالك، شو صار لك؟
0: خلص حكيت كلمه وما بدي راسي يوجعني من هون ورايح. مدرسه ما عاد في يعني ما عاد في.
1: هدي هدي، بدك تروح على بنت البكالوريا.
0: مو احسن؟ مو احسن الناس بكره تحكي علينا وتحكي عليكي وعلى بنتك؟ ولك انا ما بكفيني مصيبتي يوم يلي اخذتك وتجوزتك وتحملت وزر سمعتك العاطفه. صحيح مثل ما بيقول المثل، طب الجره على تمها.

0: كمال خليها تروح بكرة على المدرسة، أنا حكيت معها وعدتني ما عاد ترجع تعيدها.
1: أيوة وأنا شو بيضمن لي؟ لك جيهان، أنا كل ما شفت حاملة كتبالت بكرة بفرح بشهادتها وبرفع راسي فيها، وهي بتغيب عن دروسها وبتبعت لأنه بالمعهد.
0: الله العظيم، والله العظيم حقك تزعل منها وتحاسبها، بس إذا قعدت بالبيت وراحت عليها السنة شو منكون استفدنا؟
1: يعني بتقلي ما عاد عيدها وأنا بصدق وبنسى.
0: طب خليها تثبت لك يا أخي، ترجع تداوم وأنا بتابع مع أستاذة، يعني ما رح نكتفي برسالة منها ونقول البنت بالدرس.
1: طيب وإذا رجعت غابت بتيجي بتتوسطي لها كمان؟
0: يا سيدي إذا خبت عنك أنا ما رح خبي، بس عطيها فرصة، فرصة تصلح غلطتها.
1: ماشي رح خليها تروح، بس من المدرسة على البيت والمعهد انت بتعرفي مواعيده منيح وعلى مسؤوليتك. ها سامعة؟
0: على مسؤوليتي. ولك الله يخلينا ياك. شو قلبك تعمل؟
2: دانيا، دانيا
3: مهند، لين حبيبي؟
2: اطلعي اطلعي اطلعي بسرعة قبل ما حدا يجي. اطلعي
3: لوين بدنا نروح؟
2: لك اطلعي هلا، اطلعي بالأول وبعدين بنحكي. يلا
3: يلا رح اطلع. حبيبي ما وصل مسجلة شوي
2: مغنية حلوة ونغشة، ما بتعرفيها؟
3: دايما
2: برقص
3: عليها.
2: اسمعني
3: شوي الله يخليك.
2: ماشي ها، قولي حبيبتي.
3: انا اليوم ما بقدر اتاخر اكثر من هيك، صار لازم ارجع على البيت.
2: بكير والله، والله لسه ما شبعت مني.
3: ليش ناوي تشبع مني؟
2: اعوذ بالله. بس بقصد انه الساعه ما صارت واحدة ونص لسه.
3: معليش خلينا يرجع على بكير، ما بدي حدا يشتلق. الله يخليك.
2: اخ وامتى بدي اشوفك؟
3: امتى بدك تشوفني؟ اليوم شو؟
2: اليوم ثلاثة.
3: ايه والخميس عندي معهد.
2: اصبح بستناكي مكان ما شفتك اليوم.
3: ماشي يا روحي، نحكي على الواتس. اوكيتو
2: اوكيتو،
3: باي حبيبي.
2: باي يا روح، باي.
1: كأنك يا خانم مفلتية البنت زيادة ولا عم تشوفي شو عم تساوي.
0: خير إن شاء الله، هي لا فوتة ولا طلعة، من المدرسة للبيت ومن البيت على المدرسة.
1: يا سلام. ايه وطق الحنك على الموبايل وعلى الهسي
0: كمال.
1: نعم يا خانم.
0: هلأ من غير مسخرة وجاوبني.
1: تفضلي.
0: انت ملاحظ شي على البنات؟
1: ولك المشكلة ما عندي دليل.
0: أصبح حاجة وسوسة ونونة مشان الله.
1: وأنا كلامي مو عن عبس، فهماني؟
0: فهماني، بس إذا شايف شيء احكي.
1: لك المشكلة إني عم بسمع همس ووشوشة وغمز ولمز، والناس إذا ما حكيت عيونها عم تحكي.
0: همس ووشوشة وعيون عم تحكي؟
1: ما بكفي جيهان؟ ما بكفي؟ ولا بدك الناس تجيب سيرتنا وتحكي علينا؟ ولا خوش أنتي مو فارقة معك شغلة؟ متعودة عليها هي القصة مو؟
0: ليش عم تحكي معي بهاللهجة؟
1: بدك الصراحة؟
0: تفضل.
1: أنا مالي خايف إلا تطلع البنت بأخلاقها إلك.
0: عم تعيرني بالماضي يا كمال؟
1: لو ما عم شوف الحاضر عم يتصل بالماضي ما كنت جبت سيرة، بس يلي شايفه إنه التاريخ عم بيعيد نفسه.
0: كمل، شو قصدك؟
1: ولا شي. قومي هلا، قومي قومي حطيلي غدا آكل لقمتين، راسي واجعني وبدي آكل ونام. قومي.

0: اي حبيبي نزلني هون بلا ما حدا يشوفني من الجيران.
1: لك مين بده يشوفك؟ السيارة مطلوسة طلس بالفيماء.
0: ايه ما بتعرف الصدفة شلون بتجي.
1: طيب مثل ما بدك.
0: انت بدنا نشوف بعض؟
1: اتركيها على التيسير، ببقى انا بمر بنتظرك قدام المدرسة.
0: شو هاي اتركيها على التيسير وبتنتظرني قدام المدرسة؟
1: لك شبه ليش عم تطلعي فيني هيك؟
0: ايه يا زمن.
1: ايه يا زمن، شو في دانيا؟
0: رزق الله لما كنت تقلي بدي شوفك يا دانيا اليوم قبل بكرة.
1: ايوه، والمعنى؟
0: يعني حضرتك ما عدت تشتاق لي مثل اول، ويا دوب تحكي معي كلمتين على الجوال.
1: هو علينا هلا، كل مره بدنا نحكي بالموضوع والله مليت من العتاب، وادني تبخشت من هالسيره.
0: حاصله مهند، باي،
1: مع السلامه.
2: شرفتي، وينك لهلا وليه؟
0: وين بدي يكون يعني؟ وين يعني امي؟ وين بدي يكون؟
2: ومع مين؟ وين كنتي؟
0: امي كنت والله مع رفقاتي.
2: رجعنا لسيرة رفقاتك؟
0: يعني ان شاء الله امي مفكرة انتي وابي رح تحبسوني.
2: دانيا
0: امي.
2: لكي وليه؟ انتي من طرف وابوكي من طرف، رح تجننوني ها؟
0: امي شبو ابي؟
2: شو ابوكي؟ يا والله ما يدري انك رجعتي متأخرة لحلا حتى يمي قيامتك.
0: امي ما بدي افهم ليش عم تضايقوني هالقد.
2: ولك مالك منتبه على حركاتك وتصرفاتك؟
0: لك امي شبهها تصرفاتي؟
2: والله ما بعرف شبهها، كله دواجان بدواجان. اكني بقى
0: امي. بدك الصراحة؟
2: تفضلي، اكيد بدي الصراحة، عم اسمعك قولي.
0: ما بعرف ليش حاسة انه انتو كلياتكم ضدي.
3: لا حول ولا قوة الا بالله.
2: مين كلياتنا؟
0: انتي وبابا والمدرسة، كلكم حتى رفقاتي ضدي. الدنيا كلها ياتها ضدي. لك شو هاد؟ شو هاد؟
3: خلص بس خلص. تعي ماما، اسمعي يا روحي، اسمعي. انا لما كنت بعمرك كنت حس نفس الاحساس، بس هذا يا روحي بسموه مراهقة. انتي هلا بهاي الفترة يعني روقي شوي، ماشي يا روحي؟
0: ما حدا عم يفهم علي.
3: وإنه كلياتنا منكرهك وما بدنا مصلحتك وما عم نفهمك، صح؟
0: هي الحقيقة.
3: عمري سن المراهقة هيك، هذا الشعور كل العالم بتشعره لما بيكونوا بهاي الفترة، ونحنا سبق ومشينا قبلك بهذا الطريق ومنعرف مطبات الحياة يلي ممكن تمري فيها واللي بتعاني هلا. روقي أمي، روقي.
0: يعني أنت سمعتي نصيحة أمك قبل مني؟
3: شو بتقصدي بكلامك دانيا؟
0: امي كل واحد مسؤول عن نفسه بهي الدنيا، صح؟
3: ايه صح، بس كمان الاهل عليهم انهم ينصحوا اولادهم.
0: لازم تعرفي يا ماما، النصيحة ما بتعلم الانسان، ما بتعلمه الا التجربة، تجربته بالذات يا امي.
3: غلط، لانه التجربة بجوز تكلفه سمعته، حياته، عمره وكرامته.
0: ليش حتى تكلفه سمعته، حياته، كرامته؟

0: ايه ستي، بدك شي تاني؟ انا الاسبوع الجاي طالع على حلب.
1: مهند، الموضوع لازم تلاقي له حل.
0: بك والله فهمنا فهمنا،
1: وضعي صار كتير محرج. والله ما يدرى بابا، ما بتعرف شو ممكن يعمل.
0: ايوه، شو يعني عم تهدديني؟
1: لا لا تعتبره تهديد.
0: لكن شو معناته كلامي؟
1: مالي شايفتك عم تتحرك.
0: بس تنزلي من السيارة رح دوس بنزين وتحرك فورا.
1: عن جد عم تهرج يعني؟ سبحان الذي خلقه، واحد ايده بالمي والتاني ايده بالنار.
0: دانيا
1: شو مهناك؟
0: ليك يعني قبل ما تنزلي من السيارة رح كون صريح معك واحكي كلمتين، اسمعيهن منيح وحطيهن حلقة بإذنك.
1: قول عم اسمعك.
0: دانيا بصراحة لا تنتظري مني أعمل أي شيء أبدا.
1: شو يعني؟ ما فهمت.
0: يعني موضوع الخطبة والزواج وهالقصص إيمية من راسك ونهائيا.
1: يعني
0: أنا وإنتي كل مين منا بيروح بحال سبيله يا بنت الناس. أنا أساسا دراسي ما خلصت ولسه قدامي ألف شغلة وشغلة براسي، وبجوزها بجوز ما أشتغل بمعمل أبي وأترك هالبلد كله وسافر.
1: بس أنا شو؟
0: إنتي شو؟
1: الدواء اللي عطيتني اياه ما عطى مفعوله.
0: ايوه، شو يعني؟
1: يعني انا لهلا ما سقطت وخايفه بطني يكبر.
0: هلا كل ما بدي شوفك بدك تبخشي اداني بهالمعزوفه التخانه.
1: ايه بس انت السبب.
0: هلا كان ممكن اكون انا السبب لو
1: شو؟ احكي مهند.
0: رح احكي لو ما شفتك عم تحكي مع فادي. ليكي دانيا، إذا بتعملي معروف تفضلي انزلي من السيارة قبل ما حدا يشوفك. ما انزلي صينا بقى.
1: ومن إمتى هالحكي ولك دانيا؟
2: من شهرين تقريبا، وأنا خايفة.
1: بس الله، لا كان جاب البلا. أمي معي. أمي
2: لوين أمي؟ لوين؟
1: شو لوين؟ لعند الدكتور فورا، خلينا نتأكد. يا مصيبتك يا جيهان، يا مصيبتك يا جيهان.
2: دخيلك يا أمي، لا إله إلا الله.
3: تفضلي انزلي.
1: طمني دكتور.
3: مبروك المدام حامل.
1: حامل؟
3: وداخلي بالشهر الثالث. رح اكتب لها على شوية مقويات ولازم تزورني كل شهر مرة من هون ولحتى تولد.
1: ماشي دكتور.

0: ايوه
1: مهند.
0: انا مهند، مين معي؟
1: انا اما لدانيا.
0: لدانيا، اهلا وسهلا. ايه تفضلي مدام.
1: مهند، دانيا حكت لي عن كل شيء، وحتما انت بتعرف الوضع اللي هي فيه هلا.
0: لا لا لا، ما بعرف.
1: ما بتعرف؟
0: بقصد بعرف، بس سؤالي انا شو علاقتي بالموضوع؟
1: مهند، الأفضل نتفاهم ونلاقي حل هذا الموضوع قبل ما يدرأ أبو ولدانيا وتكبر الشغلة وأنت مو من مصلحتك.
0: تكبر الشغلة ومو من مصلحتي؟
1: مهند،
0: عفوا يا مدام، شو علاقتي؟
1: فهم شو قصدي؟
0: عم قلك أنا مالي علاقة.
1: طيب أوكي، على الموبايل ما ممكن نحل القصة. إذا بدك بشوفك، بتحب يجي لعندكم على البيت ونحكي بالموضوع؟
0: لعنا على البيت؟
1: إيه، وين المشكلة؟ ما في مشكلة.
0: لا لا لا لا لا لا، بفضل إنه أنا أجي لعندكم.
1: عظيم، ساعة 8 أنا بانتظارك.
0: ماشي.
2: شو صبري؟ بلاقيك شارد وصفنان، شو قصتك؟
3: آخ يا قاسم، ماني خايف غير تنكمش البضاعة قبل ما توصل لعنا. بضاعة مثل هي دافعين حقها دم قلبنا، حقها هديك الحسبة.
2: شيخ أنت التاني، عم قلك اطمن، حط ايديك ورجليك بمي باردة.
4: شو بيأمروا الشباب؟
3: مثل العادة.
4: نين شاي سكر زيادة؟
2: بقى مثل ما عم حاكيك صبري، بكرة أول ما بيجي راتب بتصل فيك وبطمنك.
3: لا لا لا لا، انت لا تتصل فيني، لأنه عيون الأمن علي 10/10. أنا بحكي معك لما بدي إياك.

0: هاي التقرير الطبي. تفضل. دانيا حامل بالشهر الثالث.
1: امجيني. ليكي مدام، ما تفكري انه انا اجيت لعنكم لاني خايف. لا لا، بنتك دانيا بعرفها مثل ما بيعرفوها الشباب.
0: قليل الادب.
1: معليش معليش، انا بيتك مدام، ما حرد عليكي.
0: ليك ولا رح اعرض عليك حل واحد، ما له حل تاني.
1: تفضلي.
0: اولا اوعك تفكر انه راكدين وراك طمعا بمالك او بجاهك.
1: ايه مفهوم مفهوم.
0: اول شي بتقعد بادبك وما بتضحك هاي الضحكات.
1: ايه ماشي.
0: ثانيا اذا قبلت دانيا فيك كزوج، احنا وابوها ما رح نقبل، وهاد اذا دري ابوها.
1: اذا المشكله محلوله.
0: انما سترا للفضيحه، دانيا حامل والدكاترة رفضوا يعملوا لها عملية إجهاض خوفا عليها لأنه جسمها ما بيتحمل وسنها صغير.
1: ليكي مدام، والله أنا بصراحة ماني مؤهل للزواج بالوقت الحاضر، يعني دراسة ما خلصت ولساتني باخد مصروفي من أبي، يعني شغل خاص فيني لسه ما اشتغلت. شوفت عينك كيف البلد صايرة، فشلون بدك ياني الزواج يعني؟ لا وتنزلي على خانتي ولد كمان.
0: مهند، ولك اعتبرني مثل أمك، عم اطلب منك تتجوزها ولو لمدة 6 شهور بس.
1: ما بقدر ما بقدر يا مدام، ما بقدر. ليكي حتى لو انا قبلت، والله اهلي بيقوموا قيامتي.
0: طيب تزوجها لمدة شهر وطلقها. شهر مهند، شهر.
1: لك يا مدام الموضوع لانه شهر ولانه سنة.
0: لكن شو
1: الموضوع؟ ولد انا ما فيني سجله على اسمي واعتبره ابني.
0: ليش مانو ابنك يا واطي؟
1: بدك الصراحة؟
0: هي.
1: ما بعرف ما بعرف إذا كان ابني ولا مو ابني.
0: ما بتعرف؟ هلأ صرت ما بتعرف؟
1: ايه، بعدين أنا بتهمني سمعت ابني بالمستقبل، هذا إذا كان ابني، وما بريد تقول الناس عليه هذا ابن حرام.
0: سمعت ابنك؟ ولك حريص على سمعة ابنك؟
1: وعلى سمعتي أنا بالذات كمان. أنا بدي أمشي، تأخرت على إذنك.
0: في عليك يا واطي.
2: لك من إمتى هالحكي صار لك أختي؟ لك أحكي أحكي.
0: من شي شهرين تقريبا.
2: جوزك مو دريان؟
0: والله ما يدرى ليقيمة قيامتي وقيامته. اي والله بيرتكب فينا جريمة.
2: طيب يعني ما حاولتي تفهمي معه لهذا الشاب؟
0: بلا، بس قال ما بيقدر يسجل الولد على خانته. هل شو؟ بيخاف على سمعة ابنه بالمستقبل.
2: لعمة لعمة، شوفوا الحقير شوفوا.
0: دخيلك يا صبري، دخيلك تساعدني، مشان الله مالي غيرك لك أخي، مشان الله ساعدني.
2: خلاص اهدي أختي اهدي، ولا يهمك، بكرة بخلي لك يا مثل الكلب بيجي لعندك ويطلب دانيا منك وهو عم بيزحف على ركبه.
0: كيف؟ شلون؟ مشان الله قل لي دخيلة جريك أول.
2: ايه، ما انت قلتي لي انه بده يطلع على حلب؟
0: بلا، هو بعد يومين مسافر على حلب، أبوه طلب منه يسافر مشان يشوف المعمل يلي هنيك.
2: خلاص محلولة، معمل ما معمل عندهم. ايه لك منيحة هي، معناتها أحواله المادية فوق الريح.
0: ايه أهله ميسورين الحال كتير.
2: عز الطلب اجيت على رجليها.
0: شو رح تعمل؟
2: ناكتة لك أختي، ناكتة ومحلولة.
0: صبري مشان الله، شلون يعني؟
2: بكرة بتشوفي بعيدك شو أخوكي صبري راح يعمل.

0: روح وترخص لك صبري، أنا خدامك.
1: وأنا قدامك.
0: غالي والطلب رخيص والله، على راسي.
1: طبق ورد يا طيب.
2: بس يعني ما حكيتوا بالتفاصيل، يعني عدم المؤاخذة، شلون بدها تزبط معكم والزلمة كله على بعضه رح يكون بحلب؟
1: وبده يرجع من حلب عشا.
2: ايه
1: خلصة.
0: وعالطريق بيشرب المقلب، ولا أنا غلطان أخ صبري؟
1: لك تماما، كأنك بعقلي وبقلبي.
0: إذن بس تطلع على حلب بتاخد الشقفة اللي بدك إياها من صاحبك أبو مستو.
1: مين هذا أبو مستو؟
0: جوز وداد.
1: إيه إيه جوز وداد، هلأ تذكرته. مظبوط تذكرته.
0: إيه وبشو بيلزمك بتلاقيه عنده؟
1: لك يسلم لي عيونك ما أحلى.
0: حيو الغالي.

0: وإذا طلع هالكلام مو صحيح يا صبري؟
1: يا سيدي هي رقبتي قدامكو، رقبتي قدامك.
2: الأخبار الكاذبة تعرف شو عقوبتها يا سيد صبري؟
1: سيدي الله وكيلكم، لو ماني رايد اتعاون معكم ما أجيت بنفسي وخبرتكم عن عملية التهريب.
0: ماشي لنشوف.
1: ماشي بتسمحوا لي هلا بتأمروني بشي تاني؟
0: سكر الباب وراك وانت وطالع.
1: حاضر حاضر. ها
2: شو رأيك سيدي؟
0: يا ويلو يا سواد ليلو إذا طلع كذاب.
2: ليش له مصلحة يكذب يعني؟
0: لا تستعجل الأمور يا نقيب خلدون، بالأول لازم نعرف السبب والدافع.

0: هي مثل ما بدك صار لك اختي.
1: وينه هلا؟
0: مدري بأنو منفردي حاطينه وقاعدين عم بيقنعوه.
1: يعني بيلحقوا ضرر صبري؟
0: بالمئة 10 سنين حبس.
1: 10 سنين؟
0: ايه طبعا. ولك اختي هاي مخدرات مو لعبة. مخدرات. اللهم عافينا واقبل توبتنا يا رب العالمين.
1: لك صبري بدك تدمر له مستقبله؟
0: لك حتى تعرفي شطارة اخوك صبري، واذا قرر بينفذ وبيساوي.

0: وانت شو لك مصلحه يطلع من السجن؟ ليش ما اجوا اهله ابوه وامه حدا منهم مشان يوكلني عنه؟
1: بجوز وكلوا محامي غيرك يا استاذ وهيب.
0: عال كل المحامين خير وبركه، ما في حاجه لوكالتي لكان.
1: لا في حاجه.
0: عم تقولي وكلوا غيري؟
1: السر يلي بدي اطلعك عليه ما رح اقدر اقوله لحدا غيرك، مشان هيك بدي اياك تتوكل انت بالذات.
0: سر؟
1: اي نعم سر يا استاذ وهيب، سر رح يفجرني من جواتي.
0: بهالحالة مهند بيرجع عليكي وعلى أخوكي صبري بدعوى الافتراء. ما بعرف شو بدي لك، هي أول مرة بحياتي المهنية بواجه مثل هيك مشكلة.
1: بهمني زواج بنتي وبس.

0: كل المطلوب منك توافق على الزواج من دانيا وبس. شو قلت؟ سمعني وقت الزيارة قصير؟
1: أنا ما ما ما ما بعرف شو بدي أقول. الحقيقة شغلي مثل المنام، مثل المنام يا جماعة.
0: مستقبلك وشغلك وسمعتك قدام أهلك والناس كله مرتبط بهذا الموضوع.
2: ورح يصح لك أحسن من دانيا برأيك؟
1: أبداً أبداً يا
0: بتقدر تقلها يا مرت عمي، والسيدة جيهان بمقام والدتك.
1: هذا الحكي أكيد يعني أنتو ضامنين النتيجة؟
0: لا تنسى أنه اللي عم يحكي معك محامي.
2: وعفى الله عما مضى.

0: بفهمنا الشيء انه انتم متفقين علي وجايين لعندي لهون.
1: جايين لحتى تسمع وتعرف شو ناطرك. اختك قررت تحكي، وانت صار معك خبر.
0: طيب يعني استاذ، يعني بعد اذنك لو سمحت، اذا رحت حضرتك بتتولى قضيتي؟
1: طبعا بتولاها، بس بدي منك الحقيقه كامله، حتى التفاصيل اللي مفكرها بتضرك.
0: يعني بدك اقول لك القصه من اولها؟
1: اي نعم، من اولها يا صبري.

0: ألو نعم
1: مهند.
0: مهند مين معي؟
1: ما عرفتني؟
0: والله يمكن الأسماء رايحة من عندي على الموبايل. مين معي؟
1: أنا جيهان.
0: جيهان؟ مين جيهان؟
1: مين جيهان؟ أنا أما لدانيا مهند. ولا لحقت تنسى؟
0: أما لدانيا أهلا وسهلا.
1: أول شيء الحمد لله عطلعتك من السجن.
0: الله يسلمك.
1: ليش ما أجيت على مكتب الأستاذ وهيب حسب الموعد؟
0: أي موعد؟
1: أي موعد؟ يلي اتفقنا عليه؟
0: ليكي مدام حتى أكون صريح معك.
1: تفضل.
0: أنا ما بقدر أعمل شيء. ما بعمل شيء إلا بمعرفة أهلي والمحامي تبعي الأستاذ منار.
1: أيوة. يعني رجعت بكلامك مهند؟
0: ها هاي أنتي قلتيها بنفسك.
1: ولك يا مهند البنت وضعها حرج وأنت الوحيد
0: يا مدام جيهان. يا مدام جيهان يلي عملتوه فيني أنتي وأخوكي صبري مانو قليل، بكفي لهون وبس.
1: دانيا صارت بالشهر الخامس يا مهند.
0: ايه الله ينتعب السلامة. شو مشكلتي انا؟ شو دخلني؟
1: سيد المعروف يلي عملته معك وطالعتك من السجن.
0: انتي ما عملتي اي معروف.
1: لكن شو بتسمي جايتي لعندك على السجن انا والاستاذ وهيب؟
0: حتى تكفري عن ذنبك ولا نسيتي انه شوهتي سمعتي وسمعت ابي بالسوق قدام الناس؟
1: مهند اسمعني منيح.
0: شرفي
1: عليك. الموضوع مو بس دانيا اذا انفضحت.
0: لكن شو؟
1: لك رح ينخرب بيتي أنا.
0: وانت شو لك علاقة؟
1: كمال.
0: ومين هاد كمال؟
1: أبوه لدانيا.
0: شبو؟
1: أقسم بالله بيطلقني ورح يعتبرني أنا المسؤولة عن مصير دانيا، ومو بعيد يقتله ويقتلني كمان.

0: شو جيهان؟ جيهان؟ جيهان؟
1: شوفي
0: تعي تعي شوفي تعي تعي
1: بعدين بعدين كمان بعدين
0: لك تعالي شوفي عم قلك
1: لك بدي اطلع شوي
0: تعي لهون تعي شوفي برنامج الصور لحاله طلع لي هي الصورة القديمة دانيا وهي قد كف الايد يا الله كان امبارح
1: انا بدي اطلع معلش
0: لوين ولوين بهالليل
1: عندي شغله ضروريه ما تنطرني
0: لك شو في من كم يوم وانت مو على بعضك
1: بس ارجع منحكي هلا مستعجله بخاطرك
0: طيب استني بوصلك
1: ما في داعي ما في داعي شغلتي كتير قريبه كمان
0: دانيا دانيا
2: من مكتبه الاذاعه
0: السوريه دانيا لا ما هو هي كمان مو هون ولك شو عم بصير بهالبيت

0: نقيب خلدون؟
1: نعم سيدي.
0: لا تخلوا حدا يفوت لجوا قبل ما يجي الأستاذ مالك رئيس النيابة والدكتور غسان الطبيب الشرعي.
1: حاضر.
0: وين البنت هلا؟
1: دخلناها لعند الجيران برفقة أحد العناصر. حالة النفس حالة النفسية منهارة سيدي.
2: أنا اللي بديت له مو بنتي. أنا اللي بديت له. ولك أنا اللي بديت له. اشرب

0: المخرجان المنفذان إياد إسمندر وباسل يوسف.
1: حكم العدالة.
2: برنامج تمثيلي أسبوعي يكتبه للإذاعة المحامي الأستاذ منيب هائل اليوسفي.
1: حكم العدالة من إخراج محمد عنقا.